شخص قريب ليه أو عزيز عليه يعني بسبب السفر. هذه فكرة البرنامج تقريب فهمتوها. رقم الإذاعة هو 73-460-800. ننتظر مكالماتكم الهاتفية باش تحطوا على السفر وأغاني التي بطبيعة وردت في هذا الموضوع. باش ننطلق مع أغنية الأولى في الحصة، أغنية كما قلت هو ميون السافر يا حبيبي وارجع، ثم نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية حول هذا الموضوع. الأغاني تطرحوها أنتوما، يعني الأغنية اللي ترتبط ارتبطت بذكرتك مع السفر تختاروها أنتوما كل، يعني خليكم الحرية باش تختاروا الأغنية المناسبة. تنجم الأغنية مش من الأغاني اللي ذكرتهم هذوما، فما ياسر أغاني أخرين تحطوا على السفر والابتعاد والفراق بين الأحبة. نجموا يعني تقترحوا أغنية أخرى وتحكيوا علاش يعني الأغنية ذيك وكيفاش حسيت المشاعر متاعك في تلك الفترة والشعور اللي تابك وقت لفارقت ولا فارقوك بعض الأحبة والأصدقاء. النغم الأول ثم نستقبل بإذن الله دفعة أولى من المكالمات الهاتفية.

0: خلاص السمر مع النغم على موجات إذاعة المنسير في هذا العدد الأول. كما قلت منذ حين يعني موضوع الحصة هو السفر والأغاني التي تحدثت عن السفر نجمه بطريقة أو بأخرى يعني كنها يعني بشكل قلبنا شوية يعني الحصة باش خليه أكثر فرصة للسادة المستمعين باش يختاروا الأغاني وباش يحطوا على أغنية معينة ذكرهم بموضوع الحصة السفر وكذلك ذكرياتهم مع فراق الأحبة بالسفر ونفس الشيء إذا كانوا هما سافروا لي مكان معين باش نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله في هذا الموعد الإذاعي. ألو مساء الخير.
1: ألو عسلام أخوي شكري.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: مبروك نجاح البنية.
0: يعيشك ربي فضلك.
1: فرحتك برشا واني حتىني عندي الولاية تخرج لي.
0: إن شاء الله مبروك العقبة المهمة إن شاء الله. أخوي جمال أخوي جمال الحلواني.
1: من جمال جيل جمال ولي.
0: صديقنا اخويا جمال مرحبا بك مرحبا بك اين نستناو في المبروك ان شاء الله يا جمال
1: نجيب احلاك ونطلع عليك
0: مرحبا تفضل الدار دارك سيدي جمال
1: ربي يفضل
0: يعيشك سيدي اش نجم تحكي على السفر عندك كون سافر قبل ولا انت سافرتش قبل
1: عندي خويا خويا سافر 11 عام قعد في فرنسا
0: 11 عام بالتمام والكمال
1: 11 عام بالتمام والكمال لا جواب ولا حتى شيء
0: وانت يعني وانت وقتها
1: الوالده يعني يعني تصور 11 عام مثال لا جواب ولا تليفون ولا حتى شيء فماش كان قبل التليفونات وكل شيء وجاتني فرصة أني مثال عام 87 حمل أصفر قلت يا خوك انت سفر قبل وانت زيد حتى تمشي تسفر
0: ما سفرتش انت يعني ما تبعتش خوك
1: ما سفرتش
0: خوك لي خوك حاب يشوف مستقبله يعني
1: شي صغير عمره 16 عام
0: 16 عام
1: عمره 16 عام لفرنسا غادي
0: وانت كنت قريب ليه خوك هذا
1: وكل شيء لا أنا مزيد ما تولدت
0: حكيت لك الوالدة
1: الوالد. يعني الله يرحمها وينعمها
0: الله يرحمها ويرحم جميع يعني امهاتنا تعيش
1: ما ترضين عليها هذيك عزمه
0: الحمد لله يعني وبعدين رجعش بعدها شافتوش بعد على الاقل
1: جيت بعد جي بعدين بعد شنا
0: جي بعد حاجه شنا عام وشافته الوالد وانت وقتها كبرت شويه في العمر وعرفته
1: هكاك بالضبط
0: ما شفتوش وهو صغير وانت صغير وشفته كي ما نامتشوش وقت اللي هو في الخرج اما شفتهم بعد
1: لا. هاي بالضبط
0: هاي به الوالدة وقتها في الفترة ذيك يعني أكيد كان عندها شوق كبير متعلقة يا
1: عندها شوق متعلقة به برشا صحيح الكبير فينا
0: الكبير فيكم رأي فين تسمع غناية تتحط على السفر تتأثر
1: هاي تأثر صحيح حتى الوالدة كاكا وكل شيء تصور مثال مشي صغير ويعني
0: تغرب
1: تغرب وكل شيء وقعدت 36 عام في باريس غادي وخرجت وانتريت
0: خرجت اي ورجعت اول الجمال رجع للبلاد
1: اي مولود موجود موجود هنا وكل شيء
0: يعني صحيح قصه قبل خاصه الغربه قبل تو تغيرت شويه الامور ممكن قبل كانت اصعب لانه قبل كانوا فماش يعني وسائل اتصال وكانت كي يمشي يقولوا غربه وفماش تليفونات
1: وعندنا جارنا مثال عنده تليفون هنا في البلاد مثال تسمى سال في البلاد
0: تلقى هاتف فقط ولا تلقى في مركز البريد ولا صعيب باش نتصلوا بالبعض صحيح
1: اي صحيح لا فماش ولا وتصور 11 عام راه مش شوي
0: 11 عام بالتمام والكمال مده طويله ممكن بوك وامك يعني هما يعني تاثروا اكثر بالغياب نتاعو نتصور خاطر انت قلت صغير
1: اي يتأثروا برشا وحكيت لي الوالدة الله يرحمه
0: الله يرحمه وينعم على كل حال هو رجع عن بعد وتلم الشمل
1: صحيح
0: وانت عندكش غناية معينة تربطت بالسفر كيك تتفكرها يعني ولا لا
1: أنا محمد الوهاب
0: يا مسافر وحدك
1: هذيك تعجبني برشا
0: اي عندها علاقه بالسفر بالحق يا مسافر وحدك محمد عبد الوهاب مؤثره ولانه اغاني اخرى عديده يعني حاولوا نمروا العديد منهم
1: واني حبيت من نمشي نسفر وقتها
0: مكتبش يعني
1: ايطاليا ما كتبش ربي تبعت الرضا والديه
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما رضا الله اللي برضا الوالدين والحمد لله وضعيتك طيبه والوليدات الحمد لله وصلتهم الحمد لله
1: ان شاء الله اني اتمنى في حياتي ان شاء الله تو انتريتي ان شاء الله نزور بيت ربي وكهو
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يطعمك ان شاء الله اخويا جمال وربي يعطيك الصحه والعافيه ومشكور جدا على الاتصال
1: برشا نجاح البنيه
0: يعيشك ربي يفضلك يفرح قلبك ان شاء الله
1: نزوركم ان شاء الله ربي يفضلكم انتم وان شاء الله من الحسن الى الحسن
0: يعيشك اخويا جمال مرحبا بك اخويا الى اللقاء ليلتك سعيده شكرا اخويا جمال كان معنا اخونا جمال من جمال حتى على السفر وغياب شقيقه يعني لمده طويله ربما قال غنايه اللي تأثر فيها شوية هي لمحمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك ناخذوا صديقنا وليد الإسطنبولي من المنستير خويا وليد مساء الخير
2: مساء الخير خويا شكري تحية لك وتحية للعاملين بإذاعة المنستير وكل المستمعين الكرام
0: يعيشك خويا وليد مرحبا بك فرصة طيبة خويا
2: ربي يبارك لك شكري، وان شاء الله ديما متالق وديما برامجك متميزه وديما عندك طبعا خاصه اخويا شكري، وان شاء الله ديما متالق.
0: يعيشك خويا وليد، مرحبا بك خويا، نستنا وشرفتنا.
2: يبارك لك، عايش خويا شكري.
0: موضوع السفر عندك ما تحكي فيه يا وليد.
2: هو السفر خويا شكري حاجه لابد منها، معناتها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك، معناتها كان معناتها يقول لك انتشروا في الارض
0: وتقوا من فضل الله،
2: انتشروا في الارض.
0: اي كريمه، صحيح
2: اي كريمه، عفوا انا حتى معناتها يقول لك انتشروا في الارض
0: وتقوا من فضل الله، يعني
2: يجي في السفر ويجي في كل شيء.
0: صحيح
2: الانسان معناتها ساعات يتحط امام حتميه سفر، ولكن كل واحد ما ياخو اللي كتب له. انا وتتني اخويا شكري، اني كنت نقدم على ملف نتاع دراسه وباش كنت باش نخرج لبرا، وقدمت على البروسيدور ومشيت المراحل كل، وانا كيما تعرف الاجراءات الفيزا وكل الامور هذيك، فتعطلت الامور وما كتبتش. ولكن سبحان الله تقول لك رضات الله ورضات الوالدين، والدك تقول لي لعل فيها خير وليد، وتوكل على ربي وتوكل قبلها مستقبلك في تونس وكل شيء. كانت عملية هيك
0: الحمد لله،
2: يعني وكي شفت معناتها الاصحاب اللي تغربوا، وعندي معناتها احباب واصحاب اللي خرجوا وتغربوا، وكيفاش معناتها رجعوا ما بين فما النجاح والخيبه.
0: صحيح صحيح.
2: هذيك تعرف انه شنو السفر بالضبط، يعني السفر في فوائد. يا انسان يقدم نفسه وينهض بنفسه ويرجع خاصه لبلاده باش ينفعها
0: ويطور، يعني من المكتسبات تاعه، ولا يطور من نفسه في الاختصاص تاعه، وايش بينجم يكتسب خبرات وكل شيء. ولا كما قلت انت، اذا كان للاسف ساعات ما تمشيش كما يحب هو، يعني الامور
2: صحيح. صحيح خويا شكري. يعني ساعات انه الانسان يسافر باش يقول يبني مستقبله، يولي يضيع حتى الاكيل اللي عنده، خاصه اللي يصيرك ديراباج ويبعد على الدين بتاعه ويبعد على
0: موجود. صحيح
2: هذاك، يعني الانفصام، لانه ما عندوش جذور نتاعه، يترك الجذور نتاعه وما يدخلش في يدخل في المجتمع هذاك. يقول لك هو مثل، يقول لك رومون في كوم لي رومان، ولكن احنا عندنا مبادئ وثوابت نتاعنا فما نتنازلوش عليها.
0: يعني ساعات تلقاه ماهوش، يعني خلينا نقول ما عندوش المناعه اللازمه او الكافيه، يعني باش
2: ما هو باش يدخل في المجتمع هذاك. يقول لك نتبعهم ونتبع طريقتهم، لا على يزاو عليا باش يدخل فيهم وينتجري. ولا وخلي انت كتم عندك قناعات وحتى كتناقش معاهم وعندك ثوابت، هم يقبلوك.
0: صحيح.
2: يقبلوك كما انت.
0: خاصه
2: اذا واحد يحترمك المبادئ نتاعهم من جهه، من ناحيه معينه، يحترم القوانين، يحترم التنظيم تاع البلاد هذيك. ولكن الثوابت نتاعنا ودينا لازم نستحفظ عليه في السفر،
0: مما لا شك فيه.
2: انا كانت لي بعض السفرات خويا شكري
0: مش طويله، يعني سفرات مش
2: سفرات نتاع عمل
0: تعمل لي.
2: تدخل بعض النقاشات تقول لي مثلا خاصه في رمضان علاش تصوموا، وجربوا سبحان الله بعد جربوا معنا الصيام، يعني نص نهارك البريك هذاك، يقول لك والله في فوائد. يعني نرجع لهم معطيات علميه ومراجع علميه، تقول لهم راهو كذا وكذا وهذا مثبت علميا،
0: حتى على صحه الانسان، يعني الفوائد صحيه، يعني بغض النظر على الفوائد الروحانيه واحنا خاصنا نعتقد بطبيعه احنا مسلمين، اما الفوائد الصحية والطب الحديث أثبت ذلك أكيد. فوائد صيام جمة وعديدة وعديدة جدا،
2: وديننا بكله فيه فوائد عديدة. حتى في طريقة الوضوء متاعنا وفي الطهارة، نقول له ما احنا نغسلوا معناتها نطهروا خمسة مرات باش نديو فريضة الصلاة. يعني يدينا وبدننا ديما نظيف، لأن المسلم أبار نظافة اللسان نظافة البدن،
0: وهو كذلك.
2: فكل يوم راه وخاصة انهم عندهم كل انعكاس نتاع وسائل الاعلام نتاعهم هي تاثر عليهم.
0: صحيح.
2: فكان واحد يكون معناتها مو يقدم حاجه واضافه في المده هذيك باش هما
0: والفكره يبدلها، يحاول يعني خلينا نقول فكرتهم على المسلمين وعلى العرب وما الى ذلك على الاقل، لانه فما شكون شواها للاسف، يعني فما شكون ما خلاش الانطباعات الطيبه. والله تثاب على ذلك يا وليد، كي تمشي لمكان وتعطي الصوره الحقيقيه للمسلم الصحيح وللمواطن العربي المحترم.
2: صحيح خويا الغالي، صحيح. ولكن من الحاجات اللي أثرت فيها في السفر زاد عندي معناتها من أحسن الأصحاب والأحباب اللي سافر باش يدرس، ولكن توفي خارج حدود الوطن وما تمش، فكانت لك صدمة، يعني خرج ومتألق معناتها في الدراسة، وكان باش يعمل حاجة ممتازة برشا. فهمت؟
0: الله يرحمه،
2: يعني الله يرحمه بديس حرز الله. أنا
0: الله يرحمه، الله يرحمه
2: عليه. كان متألق في كندا، وكان بالحق إنسان مبدع ومتميز، كانت لنا الصدمة بالحق. فرصة باش نترحموا لأخونا،
0: الله يرحمه وينعمه إن شاء الله من أهل الجنة.
2: وكل وكنا نتلموا مع بعضنا ونسمعوا الأغاني الغربية ولكن نستمتع بها. كان ذكر خويا شكري روك فوازين سو سور لو سابل زيو دون لو
0: أغاني هذوكم الحق
2: أغاني أغاني من أحسن الأغاني تحكي لتي كي ساسيف تي بارتيرا 100 مليون دو موا
0: أغاني للزمن الجميل كيما نقولوا. حتى في الغرب راه أغاني الغربية فما أغاني حلوة وأغاني معبرة
2: وفما من أغاني الحلوين زاد اللي بقاو راسخين دليدا سلمى يا سلامة
0: رحنا وجينا بسلامة. إيه والله مهمة الغناء تنبرم جوا بعد شوية على كل حال إن شاء الله
2: فكرتنا يعني فيها. هذه اللي حبيت نقترحها أخويا شكرا لك يا بالحق تعطي روح حتى ما بين صحيح. الغربي صحيح. والشرقي صحيح. المكسيكي هذيك
0: دليدا فرانكو راب يعني كل أغاني منها صحيح. دليدا خاصة أصولها من الإسكندر عاش في مصر وتولدت في مصر وما إلى ذلك عندها أصول عربية وبطبيعة فرنسية بتبيع دريدا وللأسف نهايتها كانت يعني مش ولا بد
2: هذاك اللي نحكيو عليه الفراغ خويا شكرا اللي نحكيو عليه إنسان يوصل للقمة خاصة أنك الفنانين كل واحد كي ما عندوش مرجعية
0: صحيح
2: يوصل للتوب
0: فراغ الروحي هذاك هو يعني احنا الحمد لله المسلمين عندنا الجانب هذاك يعني عندنا يلزم فما توازن بين ما هو كل ما هو جسدي وروحي والحمد لله احنا بالاسلام بطبيعه يعني دين كامل وشامل خلانا يعني يعني الى جانب بطبيعه العبادات الانسان يعني يلزمه يعمل ويلزمه يكد في الحياه باش يبدا فما توازن حتى على مستوى بطبيعه العمل
2: الدين العمل كانك تعيش وابدا وامل اخرتك كانك تموت غدا.
0: يعطيك الصحه يا وليد
2: واطلب العلم من المهد الى اللحد. من هنا المنبر هذا نحب نحيي كل جالية تونسية المقيمة بالخارج واللي على موسم رجوع تو في الصيف إن شاء الله يتمتعوا بغناية
0: إن شاء الله بإذن الله سلامة. بعد شوية يا وليد تسمعوا الغناية مع بعضنا ومشكور جدا على الاتصال وربي فضلك إن شاء الله
2: شكرا إن شاء الله دائما ما تقلق خويا شكري وتحية خاصة لكل عاملي ذات
0: المسك يعيشك يا وليد إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله شكرا إلى اللقاء خويا وليد الصنبولي نواصلوا مع المكالمات الهاتفية الأخت منوبية من المنستير مرحبا يا منوبية
3: مساء النور والفل والورد والياسمين
0: يعيشك ربي فضلك مرحبا بيك
3: وناكلي واكل نورات لي بحذاء
0: يعيشك هاتوما مسلمين عليك مرحبا
3: هاي الرحلة وهمزة الوصل
0: همزة الوصل أكل كل ذكرتهم تبارك الله يعيشك
3: يعيشك ربي خليك حتى انت والله يا حبيت غنية محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك
0: يا مسافر وحدك اي
3: وفيتني ليش بعد عني
0: وعليش الغناية ذي بالذاتك يعني فيها يعني تأثر فيك فيها يعني ما نعرفش
3: تأثر فيها عندي جيراني كانوا بحذايا جارنا هو قفتي وما خذ منظر فيه هو تعشرنا 30 سنة
0: أيوة
3: 30 سنة بحذايا ماكله وشرب واحد وقعد واحد وكل شيء يعني كلي أكثر من أخوات غاد يعني نحبهم شيء كبير
0: أيوة.
3: حتى كمشى رجلة مثلا لإيطاليا فقط هي دي ما بحذايا معنا ما تمشيش حتى الحد الحومة كاملة ديني كان لي أنا حتى من صغارها يقولوا لي يما معنا مربيت حتى كيجي من إيطاليا يجيب فريزة خاصة لي أنا وصغاري
0: وبالتالي كيفاش تفارقتوا وبالتالي
3: بعد تفارقنا معنا هي حابت ترجع المنظر معنا كلمات بابا وامها معنا هذا ورث
0: اي وخلات يعني ماناش بلاصه يعني خلات خاطر باعتبار انك تعشرتوا على الخير يعني خلات مكانها باهي المحله ننتظروا باش نواصلوا مع الاخت منوبيه من المنسير لانه ساعات علاقات مش بالضروره يكون السفر يعني خارج حدود الوطني لازم يكون سفر يعني من مدينه لاخرى تقول لك انت عشرنا على الخير وقعدنا مده مع بعضنا ومحبه وعلاقه كبيره ياسر لكن في الاخير يعني خلات بلاصتها لي ظرف او لسبب او لاخر ساعات ظروف عائليه مع عائلتها يلزمها ولا يعني مع عائله كامله جيران وتعاشروا على الخير يعني وفي الاخر تفارقوا يعني يخليه يعني الاثر الطيب فما يعني حاسس شعور من يعني شيء من التاثر تلقاه لكن سرعان بطبيعه مع الزمن يتعودوا منوبيه رجعت لنا من جديد ايوه منوبيه
3: قلت لك كي سافر وجوم سفريين وجاءت بهم باش يعبوا بس قلت لبناتي طلوا كان كي يمشوا معنا شتا نخرج كان كي يمشوا
0: ما نجمتش تحمل انك تشوفهم مغادرين
3: قلت لهم ما تجوش تودعوني ياسر
0: ما
3: تجونيش
0: ما تحبش الوداع
3: يعني لا ما نحبش نحبش الوداع، لا نحب الوداع لا نحب الانتظار.
0: فمش قلت الغناية عبد الوهاب يا مسافر وحدك هي اللي أثرت فيك أكثر في الموضوع هذا؟
3: أثرت فيك أكثر وفايتني اللي تبعد عني.
0: ما أنا أكيد تسمعها تتأثر وتحس فما شعور خاص.
3: وانت وراء الاتصال مع صباح ما كنسيتهم ونسوني. لا لا لا
0: عدتوا يعني
3: ساعات نكلم نهار بعد نهار ولا يومين.
0: أي الحمد لله كيف قاعدة العلاقات.
3: أسبوع بحذاء في بنزرت وجو هم بحذائك يجو قف يجوني تحتهم.
0: فهمتك. الحمد لله كي قاعدة العلاقات الطيبة وذاك المفيد المحالة.
3: عشرة 52 سنة من عام 72.
0: الحمد لله الحمد لله العلاقات هي المهمة.
3: 72 اليوم هذا اليومنا هذا.
0: يعيشك
3: يا منوبي. وهي العشرة لله هو ورب هو سبحانه ما يقبل كانك متعشين لوجه رب
0: خاصة لوجه الله يعطيك صح.
3: إلا ظله إلا ظله كان ظله ونديه
0: ما فماش يعني غايات وما فماش طمع وما فما حد شيء.
3: لا لا لا ما فماش كما قلت لحتى اللي طمع فيه لا لله. لله في سبيل الله الزوز هو أخوي وهي أختي
0: الحمد لله
3: وليداتهم وليداتي وكهو
0: رب يعطيهم بالوقت الطيب وانت كذلك أختي منوبية
3: وشان الناس الناس كل شاء العشرة لله العشرة لله أريد سمح العشرة
0: عشرة
3: يقول لك وجان عشرة وما ملح
0: صحيح.
3: رأي الماء الملح بدعة عهد هذاك وقت ياكل انت وياه في نفس المعون هذاك بدعة عهد لا تخون لا يخون
0: اي هذاك كل عهد هذاك بيناتكم
3: نعم علاش يقول لك قبل حبر من جيهم ضيف يعطوه الخبز وكما يقولوا خبز وملح
0: صحيح. بس بس يخدوا أوفياء مع بعض وياكلوا نفس الأكل مع بعض يعطيك صحة منوبية مشكورة جدا ربي يفضلك يعيشك إلى اللقاء وليلتك سعيدة شكرا لك الأخت مريم مساء الخير
4: مساء الخير شكري
0: مرحبا بك
4: مبروك لنجاح العروسة
0: يعيشك ربي يفضلك بارك الله فيك يعيشك شكرا لك
4: ان شاء الله
0: عايشك ربي يفرحك ان شاء الله يفرح الابناء والاحفاد
4: اكثر على خاطر عنا العديد من المذيعين اللي ولينا على طريق الاثير كيف العائله
0: ربي يستر خيان خيان طبيعه فما الفه وفما علاقه يعني وفما محبه تربطت بيناتنا الحمد لله
4: الحمد لله السفر عندي العديد من المحطات في حياتي بحكم عمري العديد اول سفر هكايا تذكرته أنا في الحج وقت اللي كملنا من مكة وين ركبت في الكار أنا وزميلتي وزملائي مع بعضنا وقعدنا نستناو في البقية نتاع الحجاج اللي ركبوا في الكار وش جاء في بالي جاء في بالي الرسول صلى الله
0: صلى عليه وسلم,
4: وقت اللي خرج مكره من مكة
0: من مكة أيه.
4: مصعبها الإنسان يخرج مكره من بلاده وعندنا برشا في حياتنا اللي نعرفوهم خرجوا مكرهين على طريق الأعداء أرجو مثلا وين بتعارك وياه ولا صعيبة صعيبة ولا بسيط تذكرتك الذكرى هذيك بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم احنا خرجنا فرحانين لكن جيتني كل حكاية بتاع الرسول كيفاش خرج مكره وكيفاش من بعدك رجع منتصر وكيفاش سامح أعدائه هذا كل يلزمنا في حياتنا
0: كل ما يبرر ذوكم يلزم يقعدوا يعني نتفكروهم وما ننساوهمش يعني وذوكم هما اللي يعني خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عانى وقاس الأمرين يعني من العشيرة متاعه ومن الأهل متاعه ورغم ذلك يعني ما قد يعني ثابت
4: فما قولة قالها تو من استحضر هيش دارك قالها تو مرة أخرى
0: قال على على مكة قالوا كان مش أطردوني أهلي يعني منك ما نخرجش منك يعني وكان مش الأهل ولا كنت أنا من ما نخرجش أما يعني وإن شاء الله قعد دموعه على خديه ويقول وكان مش وربي أعطاه الإذن سبحانه وتعالى يعني باش يخرج من مكة في اتجاه المدينة
4: بالرحيل من الديار زي ذاك يرحل من الدار ومجبر لأسباب مادية ولا وفاة مكتوب من الدار رحيل من الديار أنا نذكر دارنا اللي تولدنا فيها وعشنا فيها اللي بكيت عليها أكثر من اللي بكيت على الوالد يرحمه عشرتنا فيها أختي كيف تزوجت كانت قبل الإنسان يحن داربوه القعدة مع أبوه والله وشفت شفت الدموع في عينين الوالد توا قدامي أختي أختي عرست وسافرت سافرت أهل تونس مش بعيد
0: حسن.
4: كل العائلة كانت متماسكة مع بعضها كيف تمشي تمشي بالبكاء وبالحنين
0: شفت كيف
4: كيف تضيف وترجع كيف كيف زيدة كيف تماسك العائلة هذا كما حلاه لكن أكبر السفر والوداع واللي تخاف منهم أختي خرجت يرحمها
0: الله يرحمها
4: العروسة خرجت لها عروسة خرجت وسلمت علينا وبعدك تفجعت لي هكي تقول ما نعرف شو الناس اللي تصفروا ثم حاجات يتكشف عليها الكوتين اللي بشي يودع الدنيا وإحنا ما نفنوش الحياة ما نفنوش فجعت لي هكي وقالت لي توكي مرجع نصفر مش نسري أنت تكري قطع باب وأنا نسري قطع باب الزينة مسارينا الحوايج وشويلة والله هكا يا سي شكري هذيك من جد تفرها خرجت العروسة أولى
0: سافرت بدون عودة يعني
4: ربي اختارها
0: اختارها ربي وتلك مشيئة الله وذاك حب ربي
4: وذاك اللي حب لها ربي
0: حب لها ربي وعمرها ذاك هو يعني في الأخير إنسان نعرف مؤثر الأمر ونعرف قاسي جدا وصعيب لكن في الأخير الإنسان يعني خنقول يرضى بقضاء الله والقدر متاعه من نجم يقول كل خير لأنه هذيك كل حكمة المولى الله أعلم يعني إحنا ما نعرف حد شيء بالضبط
4: كلمه الحمد لله
0: الحمد لله أم أم أم أم مما لا شك فيه وبالطبيعه الانسان ضعيف ينجم يتاثر وعادي جدا انه يتاثر لكن الى حد انه حد معين يعني مش
4: اللمه العائليه اللي بس هكا الحاجات الكبار لما كل المواسات العائليه بشويه خليتك ثلاثة وليدات 9 سنين
0: الله يا الله يبارك فيهم إن شاء الله
4: من مستفزت عندي أنا
0: وأنت تليت بيهم ورعيتهم يعني وكبروا معاكم والحمد لله
4: نسمع أغنية الوداع ياسر
0: متاع وردة
4: وردة الوداع
0: خليك هنا
4: الدنيا دي غير من وداع والضياع والضياع
0: يعني هذيك تربطت لك يعني بال بال بال بالحكاية ذي وبالقصة ذي
4: نسمع عندي أغنية سيد أحمد القايلة هذيك متبكيش هي لكن أنا كنبدا نسمع فيها أنا قلبي لكميال كل بيت هي تتحدث على الحب الصادق أنا حياتي كنت مع أختي كلها حب صادق
0: فهمتك
4: كلها من اللي فيها
0: أنا
4: قرب ياسر في العمر خلت أولادها عوضت في أولادها خاصة اللي 6 أشهر توا ما نعرفش كبرت نبدا يجيني خوف ساعة ما نحبش نبعد عليها أنا عارف خطر كبيرت ولا كيف يتوى عندها 50 سنة
0: الله يرحمه وهم رجال تبارك الله وبعائلاتهم ويعني في الأخير ربي ما يضيعش راهو أما فقط الإنسان يصبر
4: قاعد الخوف من فقدين
0: قاعد تقعد شوية يعني بعض المشاعرك وبعض الأحاسيس
4: كلها من بيا زي ديما بحجيت
0: فهمتك
4: ما عادش عندي مثلا مع خيتي ونقصت العلاقات مع العائلة وكل نبدا حاطة كلها ما نحبش نبعد عليك
0: فهمتك
4: برشا قلت لك سيدة أحمد تقول الدنيا أنت فرحتها والفرحة أنت بايتها بس هي تبدا تغني وأنا نبدا نبكي نقول هذا أنا كنت عايشته مع أختي
0: فهمتك ولونه ما عند هي المحل أغنية مش علاقة ما عندهاش علاقة مباشرة مش سفر أما تفكرك في أختك لأنك يعني كانت علاقتكم يعني قريب لبعضكم ياسر وتحبوا بعضكم حبة خاصة
4: فهمتك في الدنيا كيف حبيت أولادها حبيت بنتها الصغيرة يفرح يسمع سيدة أحمد
0: واضح
4: والدنيا ولات هي
0: فهمتك يعطيك صحة يا مريم وربي يرحمهم وإن شاء الله بتبيع ربي يعوض خير بتبيع والحمد لله أنهم كبروا وضحيت يعيشك أختي مريم هذا من حسن ذوقك ومرحبا بيك ديما معنا في إذاعة المنسير وفي كل البرامج اللي نقدموها شكرا لك ليلتك سعيدة ونلتقي إن شاء الله في موعد قادم باش نسمعوا سلمى سلامة لسلامة بتبيع روحنا وجينا بالسلامة اللي طلبها صديقنا وليد صنبولي واللي قال ذكروا ب يعني الأحباب والأصحاب واللي بتبيع كنا ردوها أغنية جميلة جدا وخاصة بالنسبة للتونسيين مقيمين بالخارج وتعرف هذا وقت العطلة الصيفية وقت عودتهم لأرض الوطن ونواصل برنامج السمر مع النغم وموضوع السفر في هذه الحصة الأولى.

0: سمر مع النغم مع النغم.
1: بعد كده هنلاقي أغنية يا مسافر وحدك وفايتني، دي أنا عملتها تقريبا يعني متطورة جدا، بدرجة أني أنا أدخلت فيها الصاجات الإسبانيولية اللي هي متاخدة أصلا من الصاجات بتاعتنا النحاسية اللي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير اللي كان في عهد العباسيين وفي عهد هارون الرشيد بالذات، وهرب من سطوة هارون الرشيد لأنه خاف أنه يأذي، وخد العود وخد الصاجات النحاسية دي والعود والكاستانيت اللي أنا بقول عليهم دول اللي هم الصاجات النحاسية، خدهم زرياب وهرب بيهم إلى الأندلس، وكان العود وكان الكاستانيت مجال لتغيير شامل واضح في الموسيقى الغربية. فالعود كان أساس للجيتارات بأنواعها، والكاستانيت عملوه كاستانيت خشب بقى لا يستغنى عنه لكل راقصة إسبانيولية وكل راقص إسبانيولي. ومسافر وحدك كانت بالنسبة لي مشقة كبيرة جدا، لأن الناس بتتصور أن كل المناظر اللي بيشوفها في السينما ويكون فيها البطل قاعد منعم مبسوط مرتاح، في الواقع هو مبتلي مش مرتاح، تعبان يعني في ضنة، لأنه كل اللي حواليه تعب فيه تعب. يعني مثلا يا مسافر وحدك على سبيل المثال احنا عملناها في شارع، ومش شارع في القاهرة، في سكة زراعية الممتدة من القاهرة إلى اسكندرية، جينا حتة كده اختارها الأستاذ محمد كريم كمخرج، فيها أشجار على الجانبين، وعملنا فيها يا مسافر وحدك وفايتني، ومسكني شنطة وأقعد عليها في وسط الشارع، وخدنا معانا بوليس من الوزارة بإذن طبعا عشان خاطر في كل شوط نرسمه يمنعوا السيارات اللي جاية من اليمين والشمال شوية لغاية ما يؤخذ المنظر، وبعدين يفكوا هذا الحصار ويرجع تاني الشارع يرجع لأصله، ثم يرجعوا تاني يحصروا الحتة ويمنعوا لغاية ما نرسم الشوط التاني وهكذا. ولازم نكون هناك الساعة 7 الصبح، فسبعة الصبح يعني معناها أصحى الساعة 4 أو الساعة 5، لأنه عشان خاطر أقوم من النوم وألبس وأنزل وأروح لغاية هذه السكة اللي هي بينها وبين بنها، أو يعني للتقريب يعني مثلا 50 كيلو أو 60 كيلو في وسط الزحام بتاع القاهرة، وبعدين ألحق الشمس وهي طالعة، لأنه لازم الشمس تبقى في وش الأرتيست، لأنه بيجي علينا فترة وهي فترة الظهر لا يمكن نقدر نرسم فيها، لأن الشمس بتبقى فوق بالضبط والوش بيبقى أسود. فإذا ننتظر من الساعة 11 ونص لغاية الساعة 1 من غير أي عمل، مركونين عيني في الشارع قاعدين، اللي يأكل يوستفن دياية، واللي يأكل ساندويتش، واللي قاعد على حتة حجرة، واللي قاعد وأنا طبعا من ضمن هؤلاء الناس. ونرجع الساعة 4:30 5 أما تبتدئ الشمس تذهب. فالواقع ان الاغنيه دي لها ذكرى عندي لانها كانت مرهقه بالنسبه لي جدا جدا جدا جدا.

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج سمر مع النغم في هذا العدد الأول على موجات إذاعة المنسير. موضوع الحصة السفر والأغاني التي تحدثت عن السفر. تحية لكل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، مشكورين جدا حقيقة. حابين يعني طريقة جديدة في هذه البرنامج الصيفية للحصة، يعني نحاول نقدم موضوع وفي نفس الوقت نستقبل مكالمات سادة المستمعين لمشاركتنا حول هذا الموضوع واقتراح الأغاني التي بقيت في ذاكرتهم والتي تذكرهم بموضوع الحصة. اليوم السفر، تحياتنا للجميع، شكرا لكم على المتابعة والاهتمام بكل ما نقدمه من برامج إذاعة المنسير. تحية لكل الأحبة، تحية للأخت موني برحال دائما على المتابعة والوفاء لكل الحصص. مشكورة يا مونية، يعطيك الصحة على الورود والتشجيع. كذلك تحية لأصدقائنا السي حاتم بن حمودة، مشكور جدا. كذلك أختنا راضية الهداجي، دليلة من جمال، منيرة حسيني العويتي، وتفاعل مع الأصدقاء، مشكورين. ميرة مساء النور، هاو البداية مع هيام يونس وحكايتها مع السفر في المتابعة إن شاء الله. سالم بالقاسم الحاج، سلاما على الغائبين عن العين. الحاضرون في أزقة الذاكرة بعيدون عنا بالسكن، ويسكنون في القلب ويلمسون مشاعرنا في كل ثانية، ويجولون في الدم بين القطرة والقطرة، لهم في داخلنا ألف قصة ورواية. شكرا صديقنا سالم بالقاسم بالحاج. راضي للداجي، مساءكم تواصل حصة الليلة عن السفر الذي فيه فوائد جمع، إلا أنه يترك شوق وحنين المسافر، وأنا أطلب أغنية أم كلثوم على بلد المحبوب. يعطيك الصحة يا راضية. بيع أنت يعني الأبناء سافروا وابتعدوا عنك لمحالة، إن شاء الله ربي يوجههم خير. ويعني الحقيقة عشت التجربة دي أختي راضية، ورب يوفق الجميع. سي حاتم بن حمودة، مساء الخير وحقيقة حضور شكري ترك فراغ لأحبابه لأصحابه. يعطيك الصحة، مشكور سي حاتم على هاته الدعابة. منيرة حساني العويتي، شو تقول؟ تعاود تقول يا سي شكري، ثم غنايه لعفاف راضي، والله نسيت اسمها، كانت تعرفها، سمعها لنا، ونهديها لولد ولدي عماد الدين في قطر، نقول ربي معك. اما اغنيه صباح، قولوا لعين الشمس ما تحماش، لا مش صباح. شاديه لحسن حبيب القلبي، صباح ماشي، فما خذني معك، برمجنا شاديه، خذني معك اللي انت مسافر، ايه برمجناه، وان شاء الله في حصه اخرى يا منيره. دليله، مساء الورد الى كل فريق برنامج سهره هذه الليلة مع التمنيات بسهرة شيقة الجميع، تقدم بحرتهاني إلى حفيد أختي نعيمة جاسم خضير بمناسبة نجاحه اليوم في مناظرة البكالوري بملاحظة حسن جدا بفرنسا، ونحب نقول له وكل أفراد العائلة عائلة خضير فخورة بك جاسم الغالي، مبروك إن شاء الله والعاقبة لما أهم يا دليلة. شكرا للجميع. باش نتواصل ونواصل مع السادة المستمعين ومع المكالمات التي فيه المكالمة الموالية، وهي الخامسة في حصة الليلة، معنا الأختنا سيدة النجاتي من القيروان. سيدة مرحبا بيك.
1: مساء النور، تحية طيبة، مرحبا بيك.
0: يعيشك ربي فضلك يا سيدة.
1: يعيشك، شو أحوالك؟
0: والله بخير، نسألوا عليك، شن أحوالك أنت، شن الصحة؟ شن
1: أحوال العائلة؟
0: الحمد لله بخير والحمد لله يا سيدة. يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك.
1: يعيشك، تحية ليك، تحية المعاد والمخرج
0: خونا لطفي المكي الليلة معنا.
1: يا سي لطفي، مرحبا مرحبا.
0: حتوي بدلك التحية يا سيدة.
1: والله إيش بشقول لك، أنت ساعة ما شاء الله عليك، على خاطر إذا كل ما تعمل يعني حاجة جديدة جديدة بالحق، فكرة تكون تبدأ حلوة برشا بالحق. أنا من اللي بديت أنت تقول معناها باللول في الفكرة، بالحق حلوة على الأخر الفكرة،
0: يعني مشابه الحنينة بشكل آخر. هاي. يعني المستمعين هم ممكن تقترحوا
1: نبدلوا شوية،
0: نبدلوا شوية. أيوة
1: حلوة، يا حلوة الفكرة، كيف تخيسك معناها وقت أنت باش تختار ثلاث أغاني؟ أنت ديجا اخترت أغاني معناها.
0: إي أنا محل خاطر الأغاني اللي حتى على السفر معروف معروفة، أما فما العديد من الأحب والسادة المستمعين قاعدين يقترحوا في أغاني أخرين.
1: يعطيك الصحة للفكرة وإن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يوفقك.
0: يعيشك يا سيدة، بارك الله فيك، هذا من حسن ذوق.
1: سفر في أنا باش نحكي في ثلاثة مراحل. أولا السفر ساعة، أنا فمش كنت سافر في العائلة وأنا مازلت نقرأ، خويا خويا سافر وأنا مازلت نقرأ. تصور أنت سفر خاطر أنا نقرأ معناها انترن وما نشوفهمش برشا، كان في العطل وزيد معناه هو هو يعني يتصور انت خوك هاو، وكان انا بالذات معناه بون صيب صيب صيب انا بالذات كان معناه عند محبة خاصة لي انا. أيوة. معناه من الاول كي انا صغيرة كي سافر من الاول ما نعرفش ما تقبلتهاش شوية انا وامي. من بعد الحقيقة تقبلناها خاطر ديما يجي هو في فرنسا. ولكن يجي بالمرتين في العام،
0: أبرك شوية على الأقل كي يزوركم مرتين في العام.
1: لا يجي بالمرتين في العام مش مال. ثم يعني السفر الآخر، ثم أنا وقت اللي بديت دوما بديت في العمل. تصور أنت بديت نخدم أنا تصور أنت بالليل ومش بتعود أنا في عمل في الليل.
0: أيوة.
1: لقيت زملاء نقول لك خواتي مش زملاء. معناها مش زملاء، انا نبكي خاطر ما الله خاطر مش متعوده
0: تخرج يعني في الليل وتغادر العائله
1: في الليل وليل وحدي في بير معناها ايش في يعني هم معايا لقيتهم اخوه مش حاجه
0: الحمد لله
1: الحمد لله. أيوة. لكن تصور انت خليه سيرفيس وهم في قسم الاطفال يخليه كسيرفيس يجي يطول له عليه شويه مره بالتليفون مره يجوني لباس مش حاسه بحتى شيء مش متقلقه محنيها يزيد
0: يعني يعني تحت يعني حبوك ودخلت قلوبهم يعني
1: الاخر الحمد لله, الحمد لله.
0: لا اخلاقك عاليه تبارك الله سيده وتتحب كما يقولوا
1: يعيشك يعيشك ربي يخليك انت
0: ربي يفضلك.
1: بعد فما سنين للاسف بعد مشاو سافروا للسعوديه اسمه طاهر زميل من مساكن وزميل اسمه محمد الجزيري من القيروان. يعني هذو من نحبهم انا برشا. بعد بعت لي رساله صوتيه مسجله وقتها كانت الكاسات رساله صوتيه كلام قديش مؤثر قديش مؤثر ما راني كله هو يتكلم يحكي وانا نبكي على الاخر. في الاخر بعث لي بصوته يعني كلام كلمات الكلمات نتاع ام كلثوم انت عمري
0: انت عمري.
1: بعد الحقيقة قعدنا ديما منا بالتليفون يبعث لي كاسيت خاصة أغلبية الكاسيت. بعد جاءوا الحقيقة زميل الآخر قعد في القيروان قعدنا صحاب في القيروان والآخر انتقل لمستشفى مساكن خاطر هو من مساكن وما قعدنا باتصال. لكن تو والله اللي عندي عليهم فكرة زوز. والحاجة الثالثة قلت كثلاثة الحاجة الثالثة أني فما كيما أنا أخويا شكري ده فما منشط أنا نحبه فوق ما تتصور اسمه. أيوة. محمد رفعت عبيد في إذاعة الساقس
0: تحياتنا لي
1: معناه أخوات أنا وياه مش منشط ومستمعة تحكي في الراديو. معناه نجي حتى كي نجي للساقس هو يحوس بي خرجني يحوس بي في الشارع. معناه نحوس أنا وياه أصحاب على الأخر. هو سافر قبل ما يسافر أمريكا اخر حصه قبل ما يسافر قعدت معه في اذاعه ساقس. شفت معه اذاعه ساقس هو جيل دارنا ساعه تكريم ليا انا كانوا يعملوا تكريم للمستمعين بيوتنا بيوتكم مديحه عبيد وهو يعني يقدموا منهم انا كمستمع تكريم للمستمعين جو حتى للدار في الديار يعملوها. لكن سهره موسيقيه عمل سهره وعشاء وصار كانت مزيانه الحقيقه تكريمي انا وكل وبعدين استدعاني للاذاعه الساقس باش قدمت مع سفر العنوان نتاع العنوان برنامجه سفر استضافني انا في الاذاعه وعديت من العشره المصلين وعندي شكون في الساقس باش بتغادي معناها وعديت بحذايا معنا الأغنية وحكي الطير المسافر.
0: طير المسافر بتاع نجات.
1: طير المسافر نجات صغيرة أي. وبعد الحقيقة سافر الأمريكا، حتى كي سافر الأمريكا جاني مرة القيروان عند حذايا نهار كامل هو وامه، وعاود رجع لي مرة ثانية هو وزوجته وقتها مازالوا عرايس، جاي للقيروان معناه. وتحية ليك يا محمد رفعت عبيد.
0: تحياتنا ليه أخونا محمد رفعت عبيد. وأنت طير المسافر هي اللي أثرت فيك يعني وقعدت تفكر يعني.
1: هي اللي أثرت فيها برشا الأغنية طير المسافر، وفما أغنية أخرى الوردة زيد الحقيقة أنا تعجبني سفر سفر
0: وردة. سفر سفر. يعطيك صحة يا سيدة، وشكرا لك على المداخلة هذه القيمة والرشيقة، وإن شاء الله ديما حية بخير، وإن شاء الله ديما محبوبة كيكا وإن شاء الله أكيد ديما حاضرة معنا في إذاعة المنسير في مختلف البرامج اللي نقدمه. شكرا لك سيدة، يعيشك ربي فضلك، ليلتك سعيدة. نواصل مع المكالمات التي فيها أخونا مهدي من زاوية سوسة. مساء الخير خويا مهدي.
2: مساء الخير أخوي شكري.
0: مرحبا بك سيدي.
2: يعيشك
0: ربي فضلك. شنحوالك يا مهدي؟
2: يعيشك لاباس الحمد لله أخوي شكري.
0: الحمد لله بخير يعيشك.
2: مبروك نجاح البداية.
0: يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك، بارك فيك خويا مهدي، بارك الله فيك. خويا مهدي صوتك بعد شوية، ما نعرفش فما تقطعات في الصوت، راه أرجع كما كنت في البداية. لا باقي فما تقطعات، علاش زعما نوعية الصوت ماهيش جيدة مع خونا مهدي. نحاولوا نعاودوا نتصلوا بك خويا مهدي، إذا كان خاطر فما تقطعات متواصلة. إن شاء الله إن شاء الله تتحسن الوضعية بعد شوية مع صديقنا مهدي من زاوية سوسة. معاذ نحاولوا نعاودوا نتصلوا به إن سمح الأمر. وبطبيعة حصتنا اليوم نحكيه على السفر، وكانت معنا السيدة من القيروان وذكريات السفر. بطبيعة كل منا عنده ذكريات، سواء كان هو اللي سافر أو أحد الأحبة ولا الأقارب اللي خلى مكانه بعد السفر. فأكيد فما إحساس خاص نعيشوه عند فراق يعني الشخص اللي سافر. على كل حال باش نرجع بعد شوية المهدي، لكن الأخ دليلة من جمال نقول لها مساء الخير.
1: مساء الخير سي شكري وسهل شيخ للجميع.
0: يعيشك
1: والله دليلة. يشق بهم وخر للبرنامج.
0: مرحبا بك.
1: كان بعتها لي كيف
0: سمر مع النغم.
1: أيها والله أني نحب نهداها لعائلتي كل برا، وخاصة أختي ربيعة إن شاء الله غدوة باش تزورنا.
0: مرحبا بها وعلينا سلامتها إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي توصل بسلامة. كذلك أختي نعيمة إن شاء الله نهار السبت زادة تروح لتونس هي وكل أفراد عائلتها. وحب نهديها لولدي الغالي أحمد، يعني نحن نختار يا حبيبي يا غيبي.
0: يا حبيبي يا غيبين أي متاع فريد، ولأنه برمجنا فريد لكتب بعورة الشجر سافر حبيبي وأجر باهي مش مشكل فريد محل هذه الغناية خطر مربوطة بالسفر أكثر. يا حبيبي غايبين صحيح في غياب وكل شيء، في نوعا ما موضوع السفر.
1: الغناية اللي اخترتها الأخت سيدة
0: طير المسافر.
1: أي
0: إن شاء الله نبرمجوا طير المسافر يا دليل إن شاء الله. أي حال إن شاء الله يعني عودة ميمونة للجميع، وإن شاء الله يتلم الشمل مع أخواتك ومع عيلتك، وإن شاء الله تقضي عطلة طيبة معكم. ومبروك مرة أخرى قلت لي الحفيد.
1: نحب نهني حفيد أختي نعيمة جاسم خبير، ونقول له يا عرفات مبروك نجاح جاسم.
0: مبروك عليهم إن شاء الله البكالوريا.
1: نروح ونعمل فيشتة في تونس.
0: بإذن الله ربي يجمعكم إن شاء الله على الخير أختي دليلة.
1: هو زاد مروح نهار السبت جاسم وبوه وعوائل
0: كل ذلك باش يفرحوا في تونس يعني إن شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي
0: ديما
1: يا ربي كل
0: سيف عليك سلامتهم ان شاء الله، وان شاء الله ربي يوصلهم على خير.
1: برشا برشا برشا وهو ولده الكبير هذا
0: عرفات. اي مبروك ان شاء الله.
1: عرفات هو الابن الكبير لاختي نعيمه بكر، وكذلك هذا البكر نتاعه جاسم عمر.
0: تبارك الله تبارك الله، ربي يعطيهم الوقت الطيب.
1: برشا برشا برشا
0: وربي
1: يعني يا جاسم وان شاء الله تطلع لنا طبيب قد الدنيا كما كل المصريين.
0: امين ان شاء الله وربي يداوم العشر اختي دليل. يعطيك صحه شكرا ليك وربي يبارك لك ان شاء الله.
1: ومبروك لبنتك
0: زاد يعيشك ربي فضلك بارك الله فيك. يعيش اختي يعيشك دليله شكرا لك ليلتك سعيده. منعرفش خونا مهدي رجع لنا ولا من زاويه سوسه، نرجع من جديد للمهدي. مرحبا يا مهدي. اي توا احسن. اي اي تفضل. اي
2: توا الموضوع نتاع السفر في بدايه الحصه قلت له هي من السيادة يا حبيبي ورجع لي موضوع الحساب على السفر.
0: اي شو قلت لي؟
2: الموضوع الحساب على السفر اخويا شوفي.
0: اي على السفر بتبيعه السفر ينجم هو الانسان اللي سافر ولا الناس اللي تعز عليه وناس يعني يحبهم وقراب ليه خلاهم مكانهم بعد ما سافروا خلاهم بلاصتهم كما يقولوا.
2: شكرا عبد يقول لهم أنا في
0: الخارج
2: في أولاد من عبد 30 سنة
0: ويعني سافر هو صغير ولا كيف؟
2: سافر هو صغير أبو 25 سنة.
0: وانت وقتها أكبر منه ولا صغر منه؟
2: يعني أكبر منه ب30.
0: أكبر منه يعني كي سافر قرر باش يعيش غادي. قداش قعد المرلولة باش في أولاد برجعش؟
2: دي ما يمشي ويجي بعد عامين كل...
0: عامين عام يجي. والوالدة وقتها حية كيسافر هو؟
2: موجودة الوالدة حية شكري الله يرحمها حية
0: الله يرحمها توا موجودة ما كانت بتأثر شوية خطر بل كان السفر مش كما توا كيغيب وال... ويعني والغربة كانت كاكا ومش وسائل الاتصال مش كما توا مش بالسهل وساعات كما قلت انت يغيب عام وعمير راي مشتاق ياسر باش الولد هانت
2: شكري بتقول البنات دي ما كما تبرش البنات تتفكر بنات يغيب تتفكر برش
0: اي بتبيع يعني
2: شوف
0: فيك كيفاش قلت لي خويا مهدي
2: قلت لك يوم انا كيغيب انا تفكر الولد انا ديما مذبي انا ديما موجود حدا هنا ديما انا فهمتي
0: اي فهمتك هي مرحله تو ولا مرحله قداش عنده يرجع تو كل عام يرجع
2: هو كل هنا يرجع
0: وين رجع لتونس قعد هنا وعاد رجع الخارج يعني مقيم في الخارج قاعد وعنده عائلته غادي تو
2: عنده عائلته عنده زوجات وليدات
0: يعيشوا البرة
2: يعيشوا ويجيوا
0: ربي يعطيه بالوقت الطيب وبطبيعة السفر كل واحد عنده شكون في العائلة سافر وخلى يعني ذكريات وخلى فماش غناية هيك كتذكرها يعني منعرفش يجي في بالك السفر فما غناية عندها علاقة بالموضوع ذا بالغياب وبالسفر
2: نجات صغيرة
0: نجات صغيرة تطير المسافر بطبيعة طير مسافر باش نعديوه بعد شوية. حبيت نشكر ياسر خويا مهدي من زاوية سوسة مشكور جدا على الاتصال وإن شاء الله في لقاءات قادمة. هذه أغنية الطير مسافر وعندها علاقة الحقيقة لا ما فماش طير المسافر خويا لطفي من أنا عديو سفر في السفر بالنسبة لنجاة في السفر أغنية مشابهة لمحالة وللطير المسافر نفس الموضوع تقريبا ونبقى ديما مع نجاة الصغيرة في حصة سمر مع النغم.

0: بمناسير السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: 97.3

0: المنستير
1: تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
2: لا تنسى
1: احنا الموجة
2: اللي تجمع

0: نواصل سمر معنا غم في هذا العدد الأول على موجات إذاعة المنسيين. موضوع الحصة الأولى السفر والأغاني التي تحدثت عن السفر وهي عديدة وعديدة جدا. خليت المجال الحقيقة للسادة المستمعين باش يختاروا بعض الأغاني. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير خويا شكرا.
0: أختي مبروكة مرحبا بك.
1: في المجتمعين يعيشك.
0: منين تكلفيني يا مبروكة فكرني؟
1: تكلفيك من تونس العاصمة.
0: من تونس العاصمة مرحبا بك أختي مبروكة. شن أحوالك صحة لاباس؟
1: الحمد لله وشكرا لله.
0: والحمد لله على كل حال.
1: نسأل على أحوالك.
0: يعيشك بارك الله فيك. يعيشك مرحبا بك أختي مبروكة.
1: يعيش.
0: واحنا في حصتنا الليله نحكي على السفر. عندك تكون سافر انت؟ سافرتش يعني
1: انت سافرت؟ انا العمر اللي نعيشه عشت في شنطه. علاش الاغنيه تاع انغام شنطه سفر؟
0: شنطه سفر
1: اثر فيا برشا.
0: علاش
1: هي الى حد دموعي تسيل؟
0: علاش عندك ذكريات خاصه هكاك مع السفر؟
1: انا من اللي عمري 12 سنة نقرا سلسة ابتدائي نجحت كان الليسي قبل ما كانت
0: هي ما كانش الإعدادية كانت الليسي يعمل المرحلة الأولى وما تري مرحلة ثانية
1: 30 كيلومتر معناها بيتها الليسي وتمشي بيتها الولاية نسكن 30 كيلومتر على الولاية.
0: كان عنا نفس الشيء قبل نفس النظام التعليم يعني كانت صعيبة باش فارق العائلة وانت معهم يعني خنقول فتاة صغيرة باش تبعد على العائلة.
1: اي نعم وبكيت وبعد سنه وبعد 7 سنين ما عديت الباك عامين وانا في 7 سنين وانا
0: يعني من الاول يا مبروكه كي بعدت كنت متاثره بعدين تعودت يعني شيئا فشيئا
1: استنست عديت الباك عامين كنترول وما سهل ربي. وقت اللي قعدت عام في الدار وقتها بابا فلاح وقال لي بنيتي انت عامين ما نجحتيش باش تنجح السير سايب عليك وانا حبيت نعاود. دخلت في ديبريسيون في حاله اكتئاب خايبه برشا معناها ما نضحكش ديما ساكت ديما شاد بالفرج ديما بعد قرف على بابا دخلني في فورماسيون هنا في تونس
0: تكوين
1: معناها عندي اسكن في تونس لهنا قريت فورماسيون عامين انا المهم ما نقصش الدار.
0: والاختصاص اللي عملته وقتها شنو هو؟
1: تكستيل
0: كونفكسيون يعني
1: اي في الكونفكسيون وبرغم ما نحبهاش اما هات ما نسدش الدار هات نمشي وقتها
0: اعطيني نخرج ونتحرك ونشوف ما نعمل برا.
1: اي كيفاش قريت السنوات هذيا الكل وفي مخي حاجات معناها باش ننجح وباش كذا وكذا وفي الاخر نسد الدار على كيما كعبارة على ما قريت جملة كيما
0: وبالتالي خرجت على كل حال ودخلت الشغل
1: وخرجت زادة كيف كانت السفر والخريجة معايا وقريت عامين في منوبة وبعد خرجت وليت نروح لدارنا معناها كان في العياد ولا المناسبات
0: بعد شوي
1: معناها السفر هذا هو به يوريك برشا حاجات ويعلمك برشا حاجات وتاخذ خبره وتفهم كل شيء.
0: اما صعيب شويه في فترة خاصه انا ما بعدش على عائلته يصعب عليه الامر شويه.
1: صعيبه.
0: فمش غنايه تتفكرها يعني تربطت لك بالموضوع ذا في الفتره اللي تبدا وحدك ولا فتره متاثره شويه ولا عندك اشتياق للعائله تحب تسمعها وانت بعيده؟
1: والله ثم غنيت غنيت عدنان الشواشي ثم غنيت عدنان الشواشي من المدينة كيف حاسيلو
0: عند علاقة بالسفر وبالغياب
1: بالغياب ومن الريف للمدينة حاجة كفكة غنية مزيانة برشا
0: الجاب مش الجاب هذيك لا مش الجاب
1: الجاب يظهر هذيك الجاب رجلي للمدينة هذيك وقت اللي تشد ديني حاجة ما نحكيش أنا وقت اللي تجيني حاجة خايبة ولا نحس بحاجة ولا نقص
0: قول الجابني للبلايس هذوما مش غربني
1: معناها تنجم كل عديتها حياتي كلها نمشي لهم في المناسبات انا خايفه بس خاطر انا ياسر نحب عائلتي ياسر ياسر عندي زوج اخواتي تو كنترول بناتهم غدوة النتيجة بتاعهم. توا سمعت أخبار في إذاعة المنسير ديريكت غدوة بسبعة ثمانية عشرة، معناها
0: ربي ينجح الجميع إن شاء الله.
1: الجسد بتاعي في تونس والروح بتاعي غادي.
0: فهمتك ربي، أنت يعني بتعلق ياسر بالعائلة، فهمتك
1: برشا. إلى كان جيت ساكنة غادي مش بالضبط،
0: فهمتك ديما البعد يولي إنسان يعني يتأثر أكثر، لأنه يعني كل شيء يكبروا فيه وكل شيء.
1: عرفت لهنا داري لهنا في تونس وكل أمر روح ديما غادي سبحان الله.
0: الأصل وين وين قلت لي؟
1: سيدي بوزيد.
0: سيدي بوزيد ربي يوفق بنات اختك، وانت يعطيك صحة على المشاركة. أما في الاخر كل شيء يتعدى، يعني يبقى حديث يا مبروك.
1: يفرحوا
0: بيا. لا قلت لك في الاخير
1: يعني ما راح الجمعة جاية عرس بنت خويا ان شاء الله ربي يهنيها.
0: ربي يهني الجميع ان شاء الله، ربي ينجحهم ان شاء الله. باش تزور العائلة ان شاء الله.
1: نزور العائلة، عندي عرس وعندي زور نجاحات الباك إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله وربي ينجح الجميع.
1: وإن شاء الله ديما إذاعة المنسير وفي شكري مونسنا
0: ربي فضلك
1: ونعبر ونخرج.
0: هذا من حسن ذوقك، يعيشك يا مبروكة، ربي فضلك وإن شاء الله نلتقي في مواعيد قادمة. إلى اللقاء
1: إن شاء الله.
0: شكرا. خونا المنصف من الساحلين، مساء الخير يا منصف.
2: مساء النور.
0: ربي خويا منصف الراديو، ربي خويا منصف، ربي الراديو تسكروا ولا تبعد عليه احسن باش ما يجيش رجع يرجع لي صوتي معناه يعني. ايوا اخويا مصطفى. ايوا
2: شحوالك
0: صاحب بخير، يعيشك مرحبا بيك. ايه كيف
2: انت لاباس هذيك الفايده.
0: يعيش خويا، يعيشك ربي يفضلك سي مصطفى.
2: الغنايه بتاع فريد لطرش بوسات الريح نسيناها.
0: نسيناها.
2: ثم واحد سافر قد فريد لطرش بالفنانين.
0: صحيح صحيح. لا هذيك هو سفر في البلدان العربيه، حب يعملها يعني كانها اغنيه بالجمع. كيفاش قلت لي؟ مشى حتى لمراكش. مشى لمراكش، مراكش فين وتونس فين؟
2: بالضبط من مراكش لسوريا.
0: اي صحيح. انت عندكش علاقه بالسفر اخويا منصف؟
2: عندي علاقه، عندي علاقه.
0: كيف
2: اشتغل؟ 77 اخر نهار في 77.
0: ايوه
2: 31
0: ديسمبر
2: 77. الوالده عندها جمعه ملا روحت من الحج. انا نهار 31 ركبت مشيت لطرابلس.
0: طرابلس اي وقتها محلوله طرابلس بتبيع وليبيا وقتها. هاتش عندك من
2: بالله العظيم يعني. بالله العظيم تقول شديد في سحر سحرة ولا كيفاش. بسم الله الرحمن الرحيم صرت جيت في طرابلس. قلت تو الوالده خليتها غاديه مازال كي روحت واني في طرابلس.
0: اش غربني
2: مكتوبه زي نبعث لهم جواب ونقول لهم راني في طرابلس، يقولوا لي عاد ما تشاورش. قلت لهم اني هلا غالب جات سفره فجائيه هكاك ريش.
0: اي سافرت عمل بطبيعة. أنت سافرت وسافرت باش تقعد غاديك
2: في أم كلثوم. جددت حبك ليه وقتها.
0: جددت حبك ليه
2: 78. راح نحكي لك 78 أول نهار
0: بداية 78.
2: أول نهار في 78 في ليبيا. 31 ديسمبر في تونس في الدار. وقتها مشيت وقتها في ليبيا. الحق بتاع ربي الأولاد اللي معايا روحوا قالوا هذه ماهيش فكرة جاية ليبيا. يعني قلت الله ما عندي شويه قعدت غاديك في الاخر بكل مشيت بالوراق روحت بلاش. لا مو صحيح.
0: قداش قعدت تقريبا؟
2: ما حنجرين شويه في لطفي.
0: قداش قعدت؟ قداش قعدت تقريبا في ليبيا؟
2: والله قعدت بالضبط عام 78 الكل غادي 78 روحت فيه مره 78 قعدت جمعتين.
0: ما نجمتش يعني ما حملت ما نجمتش تقعد غادي ما حملتش يعني الغربه.
2: اي يعني وقت اللي روحت بعد سبع شهور سون ريتور روحت. كيفاش مصيبتي وقتها خلاو لي مرافقه وشنو قالت لي خمس تقعد قاعد هنا اكوع شعلت فيه النار رجعت ليبيا.
0: رجعت بس تكون روحك.
2: نزيد الكل في الكل. عام روحت في مارس 79 تقريبا عام وثلاث شهور هكا يجي الحساب
0: هكاك
2: 78 الكل.
0: اي فهمتك
2: 78 الكل و79 فيه ثلاث شهور حتى المارس.
0: اي
2: عام وثلاث شهور
0: وما نجمتش
2: والله من ماشيه والله
0: وما نجمتش
2: بكل
0: تتاقلم ما نجمتش تتاقلم غاديك ما حسيت بروحك ما
2: ارتحتش. الناس يمشيو كان كلمتهم وتوانسه ما نجمش هيك فما حساسية كبيرة ما
0: فهمت في الوقت هذاك. صحيح
2: والله نكلمك بصراحة يعني عديت الكتب لي من ربي. عاد قلت لك مشيت بالوراق لفنتر ومارس 79 قلت يا منصف إذا كنت روحت اليوم راك مكش منصف. وحدي نحكي ما بوش عطيني تأشيرة باش نروح. ما بوش عطيني تأشيرة. والله العظيم هي هي والله الضحك الحكاية الضحك. قلت مصر يجبني نروح اليوم، اليوم يجبني يكون في تونس. كستمت وركحت أموري وعندي حاجات بعثت مع ناس أصدقاء ومشيت كل شيء توريست للرجديرة، كل شيء سايحة. قدر مرني أني نخدم في المؤسسة الفلانية ورغم أن ندير قهوة في الديوانة التونسية الرئيس في الرجدير بالضبط. فهمت؟ عاد قال لي العول الأول قال لي زود زود معناها تعدى. لا لا قال لي زود زود تعدى. فما ثلاثة أعوان راهو، الأول والثاني والثالث. الأول قال لي زود، الثاني قال لي زود، الثالث قال لي حبس.
0: حبست
2: هو قال لي حبس. حبستني وأنا وقتها ما عنديش تأشيرة باش نروح.
0: فهمتك.
2: وقتها قال لي حبس، حبستني. هو تلفت للصف طويل الناس خرين مش يفتشهم ولا مش يكلمهم. هو دار بظهره شي شكري وانا جيت في التونسية في الديوانة التونسية.
0: هربت يعني؟
2: والله شي شكري والله
0: تتفكر يعني هربت ودخلت لتونس.
2: هربت معناها زرفت روحي غادي والله والله زرفت روحي والله
0: والله العظيم. طريفة الحكاية.
2: ياسر ياسر ياسر ياسر أجانب غاديك
0: ويعني
2: وتكون شري سوق لحد وبرابلس سوق لحد
0: يعني مرتحتش بقيت شرحتك غاديك
2: كما تشوف روحك سوق لحد.
0: فهمتك يعني خويا بنصف يعني مرتحتش غاديك وفي الأخر التجربة مع السفر قعدت تقريبا في الكل في كل عامين وما نجمش أتأقلم مع القطر الليبي الشخير.
2: والله ما نجمش صراحة ما نجمش.
0: واضح عندك تجربة
2: صعب ياسر في الطبيعة بتاعهم طبيعتهم صعيبة ياسر والحوادث ياسر غديكة.
0: أسمع مو موجودين لما حالة مو أسمع الباي والخايم موجود في كل بلاصة أمنتي إلى حقيقة جيت في ظروف صعبة.
2: أوكي روحت أنا الواحد عدى فترة غير مرغوب فيها وكوك.
0: فهمتك.
2: مكتوبة وكوك
0: ذكريات قاعدة خويا منصف ذكريات ما تتنساش ومشكور جدا أنت يعطيك صحة على المشاركة معنا.
2: نلقى واحد في رجدير هذا في شكري
0: أي أي أي
2: في الديوانة في الديوانة مش مطول. قلت له ما مروح وين ماشي خلي وين تربح حد. قلت له مروح وين ونخز ربي خليني حد يصفخس
0: قول له ما يسالش معك
2: في ساعة من زمان كنا بصفخس
0: وبعدين كملت لهنا
2: كنت في
0: الساحلين وذكريات ما تتنساش بتبيع مع السفر سي المنصف مشكور
2: والله.
0: جدا ربي يفضلك خوي المنصف وربي يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله نلتقي في موعد
2: قادم برامج بصراحه
0: أي.
2: جيب لنا في برامج بصراحه تتألم فيها
0: لا لا لا لا لا بتبيع هذاك هذاك الواقع كل واحد تجربته في الحياه النجم يحكي بها بكل لطف وبكل محبه يعيشك
2: الشيء اللي يحسس غير من يغذي القلب يحيي القلب
0: بالضبط غير من مو الحياة تجارب وعبر سي المصف
2: العادية ما تحركش الإنسان
0: يعيشك اسمه

0: سي ديتا، مشيت كمال الدكتوراه نتاعي في فرنسا
1: في الطب،
0: 5 سنين في فرنسا وي.
1: في الطب يعني اي اختصاص يعني كمال.
0: انا دكتور اون دروا.
1: اون دروا في القانون. اي حتى قلت لي دكتوراه مشي في بالي الطب.
0: دروا سوسيال اكزاكتومون.
1: ايوه
0: لا دونك عملت 5 في الدكتوراه نتاعي من غادي وما كملتش في فرنسا الخدمه، رجعت التزامات عائليه كثيره، وبعد نرجع للنصب ونرجع للالتزامات العمليه ومشيت للسعوديه.
1: يعني من الاول كمل دراسه ومن بعد عملت كوكيل تعاون فني في السعوديه.
0: طلب بعد شيء طلب الرزق.
1: طلب الرزق عملتهم الكل يعني في السفر. شفت
0: عملتهم الكل طبقت بيت
1: القاهره. اما اصعب المره الاولى في الدراسه ولا في طلب الرزق؟ اما اصعب الفتره حسيت يعني ما نعرفش مش نفس الشعور مش نفس.
0: يا شكري والله يجي يقول لك انك يقول لك تجد عوضا عمن تفارقه. كي مشيت لفرنسا سنسرمون والله يا شكري صدقني لقيت ناس اللي عوضوا لي ما نعرفهمش لهنا ولاد بلادي والله نعدي له التحيه بختار عاشور وزوجته الى
1: تحياتنا ليهم
0: الكل. والله اختي نجيب اختي ولات اختي تو الى حد الان تو الحكايه تقريبا
1: سي مختار عاشور. الاسم هذا الاسم هذا معروف ما نعرفش في فرنسا حتى شقيقي كان في فرنسا
0: هي دوما اللي يمشي لبوردو.
1: بوردو خويا علاش قلت لك الاسم نعرفه؟ شقيقي عمل الاختصاص في الطب في بوردو وعلاش قلت لك الاسم نعرفه؟ المختار عاشور ديما يذكر لي شقيق خويا غازي الدكتور يعني
0: اخوك تقول لك ممكن احنا نتخبل
1: غازي السكلي. غازي السكلي
0: يا عاد صاحبي غازي عاد فرد الفترة لي وغازي
1: ما لا شفت كيف الدنيا صغيرة
0: في التسعينات
1: في التسعينات صحيح حتى هو غادي
0: كسر غازي غازي كنت تاني وغازي وكل أولاد الطلب نشوف بعد مختار عاشور
1: هاك علاش ديما يذكر لي الاسم هذا متحدث معاه شو الدنيا مصغرة سي كمال مرحبا بيك فرصة طيبة
0: سينا أهلنا غادي أهلنا
1: يقول لي
0: طالب يستقبلوا قلت لك أهلي لقيت لقيت
1: شكون عوض
0: الأهل متاعي لهنا والحمد لله وإلى حد الآن نفس الوعد لحد الآن مازالوا في بوردو نفس الواحد ربي يبارك فيه
1: ونجيبه يعني قلت الامور مسهله الحمد لله مقارنه
0: سهلة برشا للامانه مسهله برشا لله. سهل كانك في داركم يا شكري
1: هذا هذا هذا فضل كبير ياسر ومهم جدا انه يلقى شكون يحيط به الانسان
0: غازي ديجا حكى لك انت
1: حكي لي لا حكي لي حكي لي شو الصدفسي كمال يعني اخويا نتشرفوا بيك
0: كان مازال دقيقه بس ايش
1: نعرف تفضل تفضل تفضل خذ راحتك تفضل
0: مازالش عندي
1: تفضل
0: عندي شويه والله يعني تو والله عندي بنتي في في المانيا نوجه تحيه تو هي وزوجها
1: تحياتنا ليه
0: وبيوتا بي عندي حفيده تو يا شكري
1: اي ربي ان شاء الله يعني
0: في المانيا ان شاء الله
1: ربي يفضلهم ان شاء الله
0: صبر نستنى فيها باش تروح للصلاه تاع الصيف
1: اي
0: عندي خويا كيفان طلع طلب الرزق زاد قال لامي قال لها مش نعمل عوايم عوايمين تو عنده اكثر من 30 سنه
1: اما الوالده راهي تعبت شويه راهي تحس شويه كيف
0: من الاول باش نقول لك بو ما عادش وقت على الغنايه ديما نتفكرها الله يرحمها تو توفي
1: الله يرحمه ينعم
0: يا ربي سيدي ايش عملت انا وليدي
1: انا وليدي يا حسره ايه
0: هذيك الغنايه وين نتفكرها دموعي تعبت
1: نتاع نورة الجزائريه المطربه نورة الجزائريه
0: نورة الجزائريه خويا خذاها هولنديه بعد اللي كان مشي عارس هنا بون مكتوب سي سون جوا خذاها هولنديه ديما تغني الغنايه هذيك
1: يا ربي سيدي ايش عملت انا وليدي ولدي وكانت الدارجه الغنايه في السبعينات هذيك ونسمعها ياسر
0: في التسعينات في التسعينات
1: اي لا محاله هي بدات في السبعينات الغنايه ظهرت ما بعتني قعدت تتعدى
0: في التسعينات مشى اخويا في التسعينات
1: الله يوجهه خير وقعد يعيش غادي
0: عايش غادي خذا هولنديه ولاده غادي وعايش غادي
1: يعني عندكم يعني تجربه في العائله مع السفر سي كمال
0: السفر عندي ولاد اختي في المانيا ولاد اختي في فرنسا اخويا في هولندا يعني في السعوديه باش يجي بكل بنتي هاي في المانيا
1: تبارك الله اما مش كي قبل سهلت شويه الامور على قبل سي كمال قبل كانت اصعب شويه
0: يسير قبل ما قبل بالتليفون وتوا قدامك كل مره هكا تشوف معناها تو بصراحه ما عادش كيما
1: ما عادش غربه
0: ياسر السفر ما عادش بريزو مو ماهيش غربه
1: ماهيش غربه
0: ما تقعد يا شكري تقعد غربه مش كيما بنتك بحذاك وحفيدتك بحذاك كيما كم زاد دقيقه شكري عندي ذكرى سيئه من الغربه هي بنتي اريج الله يرحمها خذت الدكتوره نتاعها في طب الاسنان وجبتها للسعوديه دبرت لها كونترا وجات تخدم بحذايا مالوريز ما
1: الله يرحمها الله يرحمها
0: ونعمها ورب يمين بعدايا وهذيك الذكرى السيئه
1: وربي يعوض خير ان شاء الله وهذيك تلك مشيئه الله
0: يعوضني ربي خير جاتني حفيدتي اريش
1: الحمد لله الحمد لله والانسان يصبر فقط الوجود.
0: وعندها جمعيه اريش
1: جمعيه اريج
0: عملت لها جمعيه قلعه كبيره مشهوره جمعيه اريج وربي سبحانه عوضني
1: جاب
0: لي حفيده اريج
1: ونعم بالله
0: شكرا ربي يبارك لك
1: يعيشك
0: قصه حياتي
1: يعيشك دكتور كمال يعيشك ان شاء الله في لقاءات قادمه ان شاء الله مرحبا بك ليتك سعيد

دا سيدي. بارك الله فيك، ليلتك سعيدة. مشكور أخونا كمال من القلعة، تحية لكل الأحبة والسادة المستمعين. كان هذا العدد الأول من برنامج سمر مع النغم، خصصنا الموضوع للسفر، إن شاء الله في لقاءات قادمة ومواضيع أخرى. تحيات فريق البث المباشر، لطفي المكي، معاذ الحداد. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. هذا النغم الأخير، قلبي معاك خديته يا مسافرة، مع الهادي جويني. إلى اللقاء، تصبح على خير.

0: سمر مع النغم مع شكر السكلي. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: 104.7.

جن الظلام وهاج الوجد بالسقم والشوق حرك ما عندي من الألم.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم أنم.

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحرق.

أتيتها أنسيتها.

0: لماذا تأخرت كل هذا الوقت؟
1: نفس الأغنية المملة، نفس الأسطوانة المشروخة. ألا تتعبين؟ ألا تضجرين من هذا السؤال المتكرر؟ قولي.
0: من المفروض أن تخجل أنت من نفسك. تعود كل مساء في ساعة متأخرة من الليل. لست أدري لماذا ارتبطت بي إن كنت تستهين بالحياة الزوجية والتزاماتها.
1: اسمعي، دعي هذا الحوار للصباح إن سمحت، وابتسمي فوجهك مفجع حين تكونين غاضبة. يدخل غرفة النوم، يغلق بابها في حين تتهالك هي على مقعد بغرفة الجلوس. تلجأ إلى البكاء، تنشج بصوت خافت إلى أن تحس بالاختناق وتتساءل بحزن.
0: لماذا يتصرف معي بهذه الطريقة الفظاعة؟ لماذا تغير هكذا فجأة دون مقدمات؟
1: وتزداد غيوم الكآبة كثافة حولها.

يا فؤادي لا تسل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى، اسقني واشرب على أطلاله، واروي عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى.

تنتفض فجأة وتغادر المقعد، تتجه نحو النافذة، تشرعها، تسرح بصرها في الأفق البعيد، علها واجسها، تنعتق من صدرها وتمضي بعيدا. إنها تحس بالخطر، الأرض تحتها بساط تتجاذب أطرافه الريح، والطمأنينة أبعد عنها مما تتصور، ويزداد نشيجها. في الغرفة المجاورة بدا مستلقيا على الفراش جسدا هامدا، بدا مرهقا حزينا، يخترق سمعه نشيجها المتقطع فيقول: آه يا امرأة بغير ذكاء، أو تبكين؟ ما الذي يبكيك؟ أنت أحلى، تأكدي أنت أحلى حين في عالم الرؤى ألتقيك. انهضي عن تنفس لحظة، فالحصار العقيم لا يجديك. فامنحيني ولو إجازة يوم علني أفكر فيك.

0: دع البكاء فقد كرهت الأدموع.
1: أغلقت النافذة، نظرت إلى القفص المعلق على الحائط، فازداد ألمها وهي تلمح أنثى الحسون وقد وضعت رأسها قريبا من زوجها مغمضة العينين غارقة في نوم عميق. نظرت إلى باب الغرفة المغلق وقالت بصوت خافت:

لماذا تزداد نفورا مني وأنت حياتي التي لا معنى لها بدونك؟ أعرضت عن كل ما في الدنيا ولك سخرت نفسي، أغرقتك في بحار المحبة وكنت لك زوجة وحبيبة. هل ذنبي أنني بالغت في حبك؟

أنا زهرة في الروض حبك ريها، ما غير حبك في الهوى يحييني. إن غبت عني أحسب الدنيا غفت، إلا من الوجد الذي يكويني. ديوان شعري أنت وحي قصيده، لي فيك أسرار ونبع فنوني. أنسيتني كل الوجود وما به، إلا هواك فذاك كل شؤوني. يا قصة العمر الوحيدة في الهوى، كتب الزمان هواك طي جفوني.

تتراقص صور الماضي القريب أمام عينيها، تذكر تضحياتها في سبيل إسعادي، فتشتعل في داخلها نيران الغيرة والشك.

0: يجب أن أكلمه، يجب أن أغلق أبواب الشك هذه الليلة.
1: تحث الخطى نحو البركة.

متى ستعرف كم أهواك يا رجلا؟ أبيع من أجله الدنيا وما فيها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها.

يا من يدخن في صمت ويتركني في البحر أرفع مرساتي وألقيها، ألا تراني في بحر الحب غارقة والموج يمضغ آمالي ويرميها؟ انزل قليلا عن الأهداب يا رجلا، ما زال يقتل أحلامي ويحييها.

اتركيني حتى أفكر فيك، وابعدي خطوتين علي أناجيك. لا تكوني حبيبتي رغم أنفي، فالبقاء الطويل لا يبقيك. استعيذي عني بأي كتاب أو موعد أرجوك. أنت في القرب تخسرين كثيرا، فاذهبي أنت واتركي لي شكوك. لا تبيحي جميع ما أتمنى، وارفضي دعوتي إذا أدعوك. ما تمنيت أن أحيلك زرا في قميصي أو معطفا أرتديك.

0: عايز أشوفك ولا في الخيال.
1: مالي وفيت بعدكم وغدرتم ورأيتموني منصفا فظلمتم، بادرتموني بالقطيعة والشفا وغدرتم، والغدر باد منكم. ما زلت أحفظ في البرية عهدكم وأصون عرضكم وأحلف عنكم. أيهون قدري حين أرفع قدركم، والله لو أكرمتم لكرمتم.

الكلام من الكلام، فخذي حبوب النوم سيدتي ونامي. ما دام الحب صار عقوبة فما معنى مقاومي. فنجان شاي بارد وصقيع نصف الليل مفترس عظامي. وأنا أحدق في الستائر والمقاعد والظلام، وأعيش أسوأ حالات انفصامي. ماذا جرى في داخلي؟ هل أنت ذات المرأة الأولى التي أحببتها قبل عام؟ إني أشك بما أرى، وأشك في نفسي وفيك وفي أكاذيب الغرام.

0: تذبحها كلماته من الوريد إلى الوريد، تحسها تنفذ إلى أروقة قلبها، ويأتيها الصدى موجعا مخيفا. وأشك في نفسي وفيك وفي أكاذيبي وفيك وفي أكاذيب الغرب، وتسأل نفسها
1: من أين أتى بكل هذه الأمواج المحرقة؟ من أين أتى بكل هذا الدمار؟
0: تتصفح أوراق تعاستها وتبحث عن جواب مقنع لأسئلتها.
1: هل أصبح الحب جريمة نرتكبها تجاه شخص ما؟ لماذا يوجه رصاص كلماته نحوي ويود لو ينتهي مني؟

0: حياتي وقدرت تهرب من ذكرياتي.
1: تقرر أن تمضي معه إلى أقصى حالات الألم، تقرر أن تلامس ألسنة النار، فإما أن تنزل عليها حريقا ويقينا، وإما أن تنزل عليها بردا وسلاما أمينا.
2: وإن ظنوني في الحياة كثيرة، ولكن ظني في هواك يقين. نهاري حنين واشتياق ولوعة، وليلي حنين في الهوى وأنين. وما الدهر إلا البحر والموت عاصف عليه، وأعمار الأنام سفين. فلا تعصف بالهجر والبعد والقلى، فما بي على

0: هذا هو الواقع يا سيدتي، بلا مساحيق ولا تجميل. فقرري ما شئت أن تقرري، فالجرح لا يحتمل التأجيل. لقد تساوى حبنا وكرهنا، وأصبح البقاء كالرحيل. أنا هنا تمتصني سجائري، وأنت أنت مستوحشة باردة اليدين. فحاولي أن تفهمي أن طيور الحب لا تطير مرتين.
1: مش ممكن أحبك أو أضحي بقلبي، مش ممكن أحبك.
2: أي حسين.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

ساتري وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير.

0: البسم والفراح.
1: إذاعة البنستير، صوت الطرب الأصيل.

Me falta.

وحدينا من غيرك انت ازاي؟

0: Não,
1: Ah.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. تودكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.

فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى

شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض

رحبت وضاقت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب.

ولا مخمصة في سبيل الله

عليه إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم

وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم نظر

안에 좀 حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله

0: عليه توكل وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

من أذكار الصباح. اللهم بك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك الهدى والتقى، وحياة السعداء، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم استرنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، واغفر لنا يوم العرض. اللهم إنا نسألك الستر يوم العورة الكبرى، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فنسألك اللهم أن تستر حالنا ومآلنا، وأن تغفر ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ونفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا أنزلنا منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد في البدء والختام، وعلى آله أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق الله العلي العظيم.

هو النبي نوح عليه السلام، ابن لامك ابن متشولخ ابن خنوخ ابن يردي ابن مهلائيل ابن قين ابن آنوش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. وكان بين مولد النبي نوح وبين موت آدم عليهما السلام أكثر من 10 قرون، وقد أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا لما عبدت الأصنام والطواغيت وشرع الناس بالكفر والضلالة والجحود.

0: بجلوا آلهتكم يا بني راسب كما يليق بجلالها وعظمتها، وكما علمكم كهنة هذا المعبد المقدس، وكونوا عبادها المخلصين. أيتها الآلهة الشواخس للناظرين مهابة ورفعة، أسألك بعظيم جبروتك وبجلال قداسك المهيب أن تحفظي بني راسب أجمع، وترزقيهم البنين والأموال والحظ الحسن، وأن تجنبيهم عاديات القوارع وأهوال المحن. ها هم يقفون حوالي نصبك الشامخة يتضرعون إليك بقلوب خاشعة وبأنفس متطلعة إلى رضاك وكرمك الذي لا ينضب.
1: شكراً لك أيها الكاهن المبجل، لقد بلوت بلاءً حسناً في دعائك لنا، نحن شاكرون لك صنيعك أيها الكاهن.
0: إلى أين تريدون الخروج من المعبد أيها البخلاء الأشحة؟ ألا تكرمونني بشيء يسير من المال؟ بح صوتي وتصدع رأسي وأنا أقف منذ الصباح أدعو لكم الآلهة.
1: عذراً أيها الكاهن، تفضل. معذرة أيها المبجل، خذ صرة المال هذه، تفضل أيها الكاهن.

ما أسهل خداع هؤلاء المغفلين الحمقى. لا لا لا لا لا ينبغي أن أهزأ بهم، فالبركة كل البركة بهم وبرؤوسهم الغبية.

0: أرأيت يا أمه؟ انتهت شعائر العبادة المقدسة عند المعبد، ولم يحضر إخوتي سام وحام ويافذ. أنا وحدي من يجل آلهتنا العظيمة دون سائر إخوتي.
1: نعم يا ولد يام، أنا فخورة بك وبحسن عبادتك وإخلاصك لآلهة آبائنا الأولين، وساخطة أشد السخط على أخوتك العاقين وحتى على أبيك نوح. نعم، أبوك نوح لا يقل شأنا عن إخوتك في تقصيره عن أداء حق عبادة آلهتنا المقدسة.
0: أخشى أن تحل على دارنا لعنة الآلهة بجريرة أبي وإخوتي يا أماه.
1: لا لا أظن ذلك يا ولدي سام، طالما أنا وأنت مخلصين للآلهة ونسكن دار أبيك وأخوتك العاقين، فلا خوف ولا بأس على أهل الدار لأجلي ولأجلك.
2: عبر، كيف حالك يا امرأة نوح؟
1: مرحبا بك أيها الكاهن المبجل، إنك العظيم التواضع والخلق النبيل لتسأل عن حالي.
2: وأنت أيها العابد المخلص يام، كيف تجد بلائي في شعائر هذا اليوم عند المعبد؟
0: لقد غمرت أهل البلدة وبني راسب بفضلك وإحسانك إليهم، وأنت تتضرع إلى الآلهة العظيمة وتسألها الخير والأمان.
2: هذا شيء يسعدني يا يام، فليس لي أعز من أهل بلدتي كي أدعو لهم الآلهة بالخير والأمن. حقا مالي لم أجد أباك نوحا وإخوتك سام وحام ويافت عند المعبد هذا اليوم.
1: أما أبناء سام ويافث وحام فقد انشغلوا هذا اليوم بعمل النجارة أيها الكاهن، وأما زوجي نوح فإنه يشكو توعكا في معدته. أجل،
2: أتمنى على الآلهة أن يشفى زوجك نوح يا عابر. أبلغيه تحيتي هو وأولادك الثلاثة، وأبلغيهم أن يحرصوا في الموسم القادم على البر بالآلهة فيكونوا أول القادمين إلى المعبد.
1: سأفعل أيها الكاهن المبجل.
3: لم يكن عذرك في عدم الخروج للمعبد هذا اليوم في محله يا حام. إني أحسك وكأنك بدأت تتقاعس عن عبادة آلهتنا. هل أنا محقة؟
4: لا أخفيك سرا يا شنا، أنا لا أدع خلقا أو عملا يصدر عن أبي نوح إلا واقتديت به وجعلته لي نهجا وسبيلا أسير عليه.
3: فهمت يا زوجي البار بوالده. إذن فأنت لا تقيم لشعائر عبادة الآلهة وزنا لأن أباك نوحا لم يفعل. يا لفخري وسروري بك يا حام.
4: ويحك يا شنا، إياك أن تسخري مني أو من أبي، وإلا لطمتك على فيك.
3: وعيدك مهلا علي، ولا تغضب، وسأثبت لك أني زوجة ودودة لك ورؤوفة بعم نوح. سأنطلق غدا إلى معبد الآلهة، أستعطف الكاهن ليصنع لي تميمة لك ولأبيك تقيكما هذا النفور من عبادة الآلهة، فأنا أخشى عليكما منقلب السوء وغضب الآلهة يا حام. فقد حدثتني أمي عن رجل مثلك كان.
4: لن تذهبي إلى المعبد ولن تري الكاهن المنحوس هذا أبدا، وإياك أن تعصي لي أمرا يا شنا، أفهمت؟
3: جاهل ومغرور، بل جاحد ومسكين.
5: غدا نلتقي.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميلي. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أو تنفجر أنهار الجنة. رواه البخاري بمعناه. قال أبو القاسم الطبراني عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى هذه الصلوات الخمس وصام رمضان، لا أدري أذكر زكاة أم لا، كان حقا على الله أن يغفر له هاجر أو قعد حيث ولدته أمه. قلت: يا رسول الله، ألا أخرج فأؤذن الناس؟ فقال: لا، ذر الناس يعملون، فإن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين منها مثل ما بين السماء والأرض، وأعلى درجة منها الفردوس، وعليها يكون العرش، وهي أوسط شيء في الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. قال الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام. وقال عفان: كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج الأنهار 4، والعرش فوقها. فإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. رواه الترمذي. قال الإمام أحمد عن ابن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره من مسيرة 1000 سنة، وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من شعب الإيمان أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق. المشار إليه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وحديث أنس في صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحديث جرير ابن عبد الله في الصحيحين: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يومي من مسك الختام، نتعرف من خلاله على تاريخ عظيم، نتعلم منه الكثير ونستفيد منه في واقعنا المعاش. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة.

أعزائنا، تحدثنا في لقاءات سابقة عما أقدم عليه كفار مكة من التنكيلات والويلات على المسلمين في مكة، ثم ما أتوا به من الجرائم التي استحقوا لأجلها المصادرة والقتال عند الهجرة، ثم إنهم لم يفيقوا من غيهم ولم تنعوا عن عدوانهم بعدها، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة، فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذ ذاك مشركا خالصا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، كتبوا إليه فعلموا أنهم كانوا قد اتفقوا عليه وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وآمنوا به، كتبوا إليه وإلى أصحابه من المشركين يقولون لهم في كلمات باتة: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه من المشركين من أهل مكة طبعا، وقد كان أصلا يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه أنه قد استلبه ملكه في ملك يثرب.

يقول عبد الرحمن بن كعب: أيها الأعزاء، فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. لقد امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن القتال إذاك لما رأى خورا أو رشدا في أصحابه، ولكن يبدو من تصرفاته أنه كان متواطئا مع قريش، فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين، وكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك. ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد

أحد الأيام أيها الأعزاء، انطلق سعد بن معاذ إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف بمكة فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا الذي معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبأ وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أنا والله لئن منعتني هذا لأمنعك ما هو أشد عليكم منه، طريقك على أهل مكة.

كانت قريش أيها الأعزاء تفكر في القيام بنفسها للقضاء على المسلمين، وخاصة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا مجرد وهم أو خيال، فقد تأكد لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا أو في حرس من الصحابة.

وفي الغد يتجدد اللقاء وصور من فداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه. نستودعكم الله الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
4: أحباب إذاعة المنستير، أهلا بكم في هذا الصباح الجديد. سعداء أن نسافر معكم في رحلة أخرى نحو نور النهار. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، إليه نسعى وبه نستعين. فاللهم في هذا الصباح ارزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا، واجعلنا من الشاكرين لنعمك علينا ولطفك بنا وعفوك عنا. أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. اللهم ربي اجعل هذا الصباح مباركا تستجاب فيه دعواتكم وتتحقق فيه أمانيكم وترفع فيه درجاتكم. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا جالبا لنا كل خير دافعا عنا كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صباحا يملأه توفيقك وتحرسه عنايتك وترعاه رحمتك وتظلله محبتك الدائمة يا أرحم الراحمين.

متابعينا في كل مكان، هذه إذاعة المنستير، وعلى ضفافها يرافقكم صوت الحبيب مرموش. أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة. أخي في الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فسبحان الله فاتح الدروب ومزيل الكروب وعلام الغيوب.

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويتفحص معانيه، مثل الأترهجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. أما مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به أحدا كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه شيئا، العلم نور وأمانة فلا تتركوه يضيع من بين أيديكم دون أن يضيء دروبكم ودروب الآخرين.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

صديقي في هذا الصباح الندي، إذا صحبت أبناء الدنيا جذبوك إليها، وإذا صحبت أبناء الآخرة جذبوك إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فكما تختار لنفسك المآكل الطيبة التي لا ضرر فيها والزوجة الصالحة، فكذلك لا توادد إلا من يعرفك على الطريق الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن لك ثلاثة أخلاء: أحدها المال تفقده عند الموت، والثاني العيال يتركونك عند القبر، والثالث عملك لا يفارقك أبد الدهر.

رفيق نور الصباح. إن كانت الذنوب منفتحة في وجهك فاستغث بالله والجأ إليه وقل: اللهم أنقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. ولا تتردد في مراجعة أفعالك وأقوالك كل يوم جديد. أتريد أن تجاهد نفسك وأنت تقويها في نفس الوقت بالشهوات حتى تغلبك؟ ألا فقد جهلت؟ فالقلب شجرة تسقى بماء الطاعة وثمراتها مواجيدها، فالعين ثمرتها الإبصار والاعتبار، والأذن ثمرتها الاستماع للقرآن، واللسان ثمرته الذكر، واليدان والرجلان ثمرتهما السعي في الخيرات.

أيها الأحبة، إن من سنن الله في الدنيا أن جعلها دوارة، حيث تدور الدوائر على الإنسان، فمهما فعل وأينما كان، كل إنسان سيشرب من الكأس التي سقى منها غيره. الإساءة إساءة، والإحسان إحسانا. من كسر غيره كسر، ومن جبر غيره جبر، ومن قسى قسى الله عليه، ومن لان ألان الله له القلوب، بل ألان له الصخرة. وما حفظت دعسة إبراهيم عليه السلام في المقام المكرم إلا لأنه ألان قلبه لله، فألان الله تعالى الصخرة تحت قدميه.

أحبتي الكرام، نحن حين نعامل الناس اليوم فإننا نختار الناس الذين سيعاملوننا غدا، فما نحن إلا زراع نحصد بمرور الوقت ما زرعناه اليوم كيلا بكيل، ولا أحد أعدل ولا أحد أوفى ولا أحد أكرم من الله العزيز القدير. فأحسنوا سقي الناس اليوم تحسنون مشاربكم غداً.

0: أيها الأحبة، في الحب قد نعطي دون حب، لكن لا يمكن أن نحب دون عطاء. وإن كان جمال الحب في العطاء، فإن عظمته في تجاوز الأخطاء. العطاء هو أن تنزع من قلبك كل حقد وتعطي بحب معنويا وماديا من يستحق عطاءك دون أن تنتظر منه جزاء ولا شكورا. فقط كن رحيما وكريما في عطائك، ولا تكن من الجاحدين. في هذه الحياة الناس نوعان، نوع يراك طيبا فيحبك، ونوع يراك طيبا فيستغلك. أما أنت فكن كيسا عطوفا لينا، كن محبا مخلصا، ولا تؤذي قلبا صادقا رق لك ولحالك. فلحظات العطاء والود لها عليك ألف حق، لأنه لا أحد يعلم حجم ما بداخلنا من الشعور بالحب والامتنان. فمهما كنا من الخارج صامتين، ففي القلب قد تكمن حياة كاملة من الأسى والأنين، وقد تختفي حياة أخرى تشتعل من فيض العاطفة الرقيقة في هدوء وسكون. ومهما كنا من الخارج صامتين ساكنين هادئين، قد نعثر في أعماقنا في لحظة صفاء ونقاء مع ذواتنا على أنهار من الحزن واللوعة، أو على بحار من الحب والحنين.
1: لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة

0: سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: نور الصباح
2: لكل المستمعين نقول: العطاء ينقي الإنسان ويرتقي بنفسه من شوائب النفس الخبيثة، فهو هبة ربانية وهبها الله لعباده ورزقهم نعمة الاستمتاع بها. هذه الكلمات نرددها عن العطاء في الحياة، فأعمار الأمهات لا تقاس بالسنين بل بما استودعه الله في قلوبهن من خير العطاء، والرجل المثالي يشعر بالمتعة في إسداء المعروف للآخرين. والمبلغ الذي أعطيته لمن يحتاجه ليس هو المهم، ما يهم هو ما يمثله هذا المبلغ في حياتك. لم يجلب العطاء فقرا على أحد أبدا، من أعطى وقت الحاجة كانت عطيته مضاعفة. أصدقاء رحلة الصباح، العطاء يفتح الطريق أمام الأخذ، فطوبى للذين يعطون دون أن يتذكروا ويأخذوا دون أن ينسوا. لذا عليك الزرع قبل أن تتمكن من الحصاد، كذلك يجب أن تعطي قبل أن تتمكن من الأخذ. نحن نعطي لنحيا، لأن الامتناع عن العطاء سبيل الفناء. لا تعطي صديق المستمع الآخرين ما ترغب أنت أن يعطوك إياه، فقد تختلف الميول والأذواق. وقد قالت الحكمة: ليصمت من أعطى وليتكلم من أخذ. فالذي يعطي بسرعة يعطي مرتين. كم جميل أن تعرف معنى العطاء، والأجمل أن تعطي، فعليك الزرع قبل أن تتمكن من الحصاد.

من ذلك وغيره أثر شديد على نفسك قد لا تنتبه إليه وقد لا تحس به، لكنه موجود كالبذرة الصغيرة في الأرض، ستكبر وتنمو وتبسط سلطانها على ما تربيت ونشأت عليه. فتخيروا أصدقاءكم وانتقوا جيدا رفاقكم، تطمئن نفوسكم وتسلموا من شر البلية والأذى.

الصباح عبر أمواج إذاعة المنستير.

0: عروس البحر إذاعة المونستير. إذاعة المونستير.
1: أيها الأحبة، هذه إذاعة المونستير، ومنها نواصل السفر معكم في رحاب الكلمات مع أجمل تحيات لحبيب مرموش. صباحكم فرح وسرور وتوكل وجمال. يقال إن ملكا كان يحكم دولة واسعة وكبيرة جدا. أراد هذا الملك

أن يخرج يوما في رحلة طويلة ليجوب أرجاء مملكته ويتعرف عن قرب على منجزاتها وساحاتها ومبانيها. لكن قدميه تورمتا وآلمتاه خلال تلك الرحلة الشاقة، لأنه مشى طويلا في الطرق الوعرة. لذلك أصدر قرارا قبل رجوعه ينص على تغطية جميع شوارع وطرقات دولته بالجلد الناعم. لكن أحد مستشاريه كان ذكيا، فأشار عليه برأي سديد، وهو وضع قطعة صغيرة من هذا الجلد الناعم تحت قدمي الملك فقط. فكان في كلامه معنى وعبرة وفكرة أعجبت الملكة، ومن يومها بدأ الناس في انتعال الأحذية. ومن هذه الحكاية نستخلص حكمة العقل وحسن التدبير.

قد يسيء بعض الناس بك الظن، وقد يظنك آخرون أطهر من ماء الغمام، ولن ينفعك هؤلاء ولن يضرك أولئك أبدا. المهم هو حقيقتك وما يعلمه الله عنك، فلا تهتم لما يحاك وما يقال من حولك. أنت تعرف من أنت، والله أعلم بحالك ونيتك وبما يعتمل في صدرك، فأصلح ما بينك وبين الله وما بينك وبين نفسك، ثم امضي مطمئنا في سبيل الحياة.

صديقي، تدرب على السكينة والرضا وأنت تستقبل نهارا جديدا. تدرب على أن تكون ممتلئا بما لديك من جمال. تدرب على حب الأيام الهادئة الجميلة التي تنام فيها دون مسكنات ودون مراهم أو وجع أو ندم على ما فات. عود نفسك على الصباحات التي تشرق فيها مع الشمس الجميلة مطمئنا على ذاتك وحياتك وأحبتك وكل أمنياتك. أنسكم في هذه الفسحة الصباحية صوت لحبيب مرموش وأنغام سامي مطاوع. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر أمس إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة على غرار غسل اليدين لمدة 20 ثانية قبل تناول الأكل وبعده، وبعد استخدام المراحيض وغسل الخضروات والغلال وقبل استهلاكها، وغسل أواني الطبخ جيدا بعد استخدامها، والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار. في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة، تقرر غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم، على أن يتواصل لمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. ودعت شركة تونس للطرقات السيارة مستعملي الطريق المتوجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيذة. أبرمت تونس اتفاقية قرض ممدد مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار في إطار دعم المجهود الرامي إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. هذا التمويل سيتم صرفه على 3 دفعات تسند أو أولها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات منها فترة أمهال مدتها 3.5 سنوات، على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس بقصر المرادية بالعاصمة الجزائر وزير الخارجية محمد علي النفطي، الذي يشارك في لجنة المتابعة للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية الملتئمة بالعاصمة الجزائر يومي 7 و8 جويلية. في أخبار العالم، سمع دوي انفجارات في مواقع عدة على طول الساحل الإيراني ليلة أمس مع شن الولايات المتحدة لضربات جديدة على إيران. وفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بسماع هدير طائرات حربية فوق جزيرة كيش، كما هزت انفجارات مدن بندر عباس ومدن أخرى ساحلية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء منها. وأعلن الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

اللهم يا واسع الرحمة ويا كريم العطاء، نسألك في هذا الصباح أن تملأ قلوبنا طمأنينة، وأن تفيض علينا من فضلك ورحمتك، وأن تجعل هذا اليوم بداية خير وفتحا قريبا وبركة في الأوقات والأعمال والأرزاق. اللهم ارزقنا صفاء القلب ونقاء السريرة وحسن التوكل عليك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا معلقة برضاك، وخطواتنا متجهة إلى كل ما تحب وترضى. ربنا أنر بصائرنا بنور الإيمان، وأكرمنا بحسن الخلق، وأدم علينا نعمة الصحة والعافية، واحفظ أحبابنا، ووفق أبناءنا وبناتنا إلى النجاح والسداد، واجعل بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة والسكينة. ربنا اجعل لنا من كل دعاء نصيبا، ومن كل خير أوفر الحظ، ومن كل همسة شكرا ومزيدا من نعمك، ومن كل عمل صالح قبولا. اللهم افتح لنا أبواب الرزق الحلال، ويسر لنا أمورنا، وبارك في أقواتنا، وألهمنا الحكمة في القول والعمل. ربنا اجعل هذا الصباح شاهدا لنا لا علينا، واكتب لنا فيه خير الأقدار وجميل البشائر وطيب الخواتيم، واجعل أيامنا كلها عامرة بذكرك، مطمئنة بقربك، مزدانة برضاك.

14 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح الورد، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في استقبال الصباح الجديد مع إذاعة المونستير. نهار جديد هل علينا، إن شاء الله يحمل معاه فرص جديدة، يحمل معاه خير جديد، وإن شاء الله يا ربي بشائر الفرح تفرح القلوب الكل. نعرف خاصة نتائج دورة المراقبة بالنسبة للمترشحين للبكالوريا، إن شاء الله ربي سمعكم الخير، وإن شاء الله يا ربي زغريد الفرح تدوي في كل مكان. خليه صباحكم يبدأ بابتسامة، يبدأ بكلمة طيبة، بنية صافية، لأنه مفماش أجمل من إنسان يستقبل نهاره بروح متفائلة وبقلب شاكر وحامد. وإن ما كنتوا، نتمنى لكم نهار موفق مليان بالنشاط، بالبركة، باللحظات الحلوة، وإن شاء الله صباحكم خير وصباحكم أحلى مع بشائر الصباح ومع إذاعة المونستير.

صباح الخير، قلناها بكل الألوان على طريقة حمزة نميرة. برشا أغاني وبرشا إيقاعات صباحية، إن شاء الله تكون ممتعة في انتظاركم في هذا الصباح الجديد، وانتم تستقبلوا هذا الصباح مع إذاعة المنستير. آخر تحيينات المعهد الوطني للرصد الجوي، طقس اليوم يتميز بأجواء قليلة السحب إلى مغيمة جزئيا على كامل البلاد، مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، قد تكون مرفوقة ببعض الأمطار المتفرقة. الريح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، حيث قد تثير الرمال والأتربة محليا. البحر باش يكون قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب بالشمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 إلى 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 إلى 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيل محليا بالجنوب الغربي والوسط الغربي. التوقعات بالنسبة للأيام القليلة القادمة، بداية ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة بأغلب الجهات مع طقس حار واستمرار هبوب الرياح الجنوبية وظهور الشهيلي بالمناطق الداخلية. بالنسبة للسبت والأحد باش تتواصل موجة الحر وتبلغ ذروتها، حيث تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها العادية بفارق قد يتراوح بين 6 إلى 10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 إلى 45 درجة بالمناطق الداخلية، وتتراوح بين 34 إلى 39 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية مع ظهور الشهيلي. طبعا ندعو دائما إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والأكثر من شرب الماء خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والعاملين في الفضاءات المفتوحة. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف.

0: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر.

0: بخير وان شاء الله نهاركم زين.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وكي بقى لنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
5: لكل يوم من أيام السنة حكاياته التي تركت أثرا في صفحات التاريخ بين أحداث غيرت مجرى الأمم وشخصيات ولدت لتصنع المجد وأخرى رحلت تاركة إرثا لا ينسى. فلنفتح معا مستمعينا الكرام سجل 9 جويلية ولنستحضر أبرز ما شهده هذا اليوم. 9 جويلية سنة 1816 إعلان استقلال الأرجنتين رسميا عن إسبانيا بعد سنوات من الكفاح لتولد جمهورية جديدة في أمريكا الجنوبية. 9 جويلية سنة 1877 انطلاق أول بطولة رسمية لويمبلدون التي أصبحت لاحقا أعرق بطولة للتنس في العالم. 9 جويلية سنة 2002 الإعلان رسميا عن تأسيس الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلفا لمنظمة الوحدة الإفريقية في خطوة لتعزيز التعاون بين دول القارة. 9 جويلية سنة 2011 تم إعلان استقلال جنوب السودان ليصبح أحدث دولة معترف بها دوليا آنذاك بعد انفصاله عن السودان. من مواليد هذا اليوم 9 جويلية سنة 1916 إدوارد إيف رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق. من مواليد هذا اليوم 9 جويلية سنة 1917 الفنان المصري حسين صدقي أحد رواد السينما المصرية. من مواليد هذا اليوم أيضا 9 جويلية سنة 1929 الملك الحسن الثاني ملك المغرب الراحل. من مواليد هذا اليوم عام 1937 الفنان البريطاني ديفيد أوكني أحد أبرز التشكيليين المعاصرين. ومن مواليد هذا اليوم 9 جويلية سنة 1956 الممثل الأمريكي توم أنكس الحائز على جائزتي أوسكار وأحد أشهر نجوم السينما العالمية. في مثل هذا اليوم من عام 1998 توفيت المطربة اللبنانية نور الهدى صاحبة المسيرة الفنية الثرية في الغناء والسينما العربية. وفي مثل هذا اليوم 9 جويلية عام 2006 توفي الفنان المصري الكبير عبد المنعم مدبولي أحد أعمدة المسرح والكوميديا في مصر. وفي مثل هذا اليوم 9 جويلية سنة 2019 توفي رجل الأعمال والسياسي الأمريكي المعروف روز بيرو. هكذا يظل 9 جويلية شاهدا على محطات صنعت التاريخ وعلى أسماء أضاءت مجالات السياسة والفن والعلم ورحلت تاركة بصمتها. فالتاريخ لا يروي الماضي فقط بل يمنحنا دائما فرصة لفهم الحاضر واستلهام المستقبل.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وكي بقى لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: مرحبا بكم دائما مع هذه الجولة مع أبرز عناوين الصحف الصادرة في مختلف المواقع والصحف العربية والعالمية، والانطلاقة بموقع باب نت حيث نقرأ: عمر أصحابه يثير الجدل مجددا ويدعو إلى نقاش علني حول التناسخ وعلاقته بالإسلام. على قناة روسيا اليوم: ومنذ 8 ساعات مصدر عسكري إيراني: سنستهدف بعمليات واسعة النطاق قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران. على موقع التلفزيون العربي: الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. على موقع قناة روسيا اليوم: مصدر عسكري إيراني: سنستهدف بعمليات واسعة النطاق قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة. على ذات الموقع: إيران ستغلق مضيق هرمز كاملا وتضرب أهدافا معادية في أعقاب أي ضربة عليها. على موقع العربية عاجل: مصدر إسرائيلي: أمريكا أبلغت تل أبيب أنها ستواجه ضربات قوية لإيران ليلة البارحة. على موقع CNN بالعربية: أول تعليق لترامب بعد الضربات الأمريكية الجديدة على إيران. وعلى قناة الغد: مقتل شخصين في ضربة بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب مستشفى بجنوب لبنان. على موقع سكاي نيوز عربية: مطار وسكك حديدية: الضربات الأمريكية تستهدف شرايين النقل في إيران. وعلى البي بي سي عربي: ترامب في قمة الناتو: التفاوض مع إيران مضيعة للوقت والأمر انتهى. على موقع الجزيرة: هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: الولايات المتحدة أبلغتنا مسبقا عزمها مهاجمة إيران ليلة البارحة. على موقع تونسكوب: الجراد المحلي يجتاح القصرين وتحذيرات من تمدد الآفة إلى ولايات مجاورة. على موقع الجزيرة عاجل: وكالة مهر الإيرانية للأنباء دوي انفجار في بندر عباس جنوب إيران. القيادة المركزية الأمريكية: نشن ضربات إضافية على إيران. وعلى موقع التلفزيون العربي: الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالمنازل والأماكن الآمنة. ونختم بهذا الخبر على موقع الاندبندنت عربية حيث نقرأ: ترامب: إذا لزم الأمر سندمر محطات الكهرباء والمياه.
0: صباح بلا حدود، بشائر الصباح من

مرحبا، أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام، دائما في مواصلة المشوار برفقتنا. خلينا منذ البداية نعطيكم فكرة على الأغنية اللي باش نختموا بها هذا اللقاء من بشائر الصباح، واللي نخليه لكم فيها حرية الاختيار لكم أنتم شنية الأغنية اللي تحبوا نختموا بها حلقتنا اليوم. عدنا زوز اختيارات تونسية، علي الرياحي نهارك زين، ولا عليا قالوا زيني عامل حالة. ادخلوا للصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك وصوتوا في التعليقات للأغنية المفضلة عندكم، ومع نهاية البرنامج الأغنية اللي باش تحصل على أكبر عدد من الأصوات باش تكون هي مسك الختام. الكلمة ليكم من توا وإحنا نستناو اختياراتكم. مرحبا بكم، تعبروا من خلال صفحة راديو المنستير. أهلا وسهلا بالجميع.

يا فيروز، الحقيقة هناك أصوات تطرب، ولكن صوت فيروز يشعرنا بالاطمئنان، لأنه فيروز ليست مطربة فحسب، هي وطن صغير نحمله معنا أينما ذهبنا، لأنه في صوتها نوع من الصلة إن صحت العبارة، في أغانيها ذاكرة، في حضورها شعور بالسلام. والصباح بلا فيروز يشبه نافذة لا يدخلها الضوء، ومن أحب فيروز عرف أن الموسيقى قد تكون بيتا للروح، ففيروز لا تغني للحب فقط، تغني للحياة بكل ما فيها من شوق ومن أمل. بعض الأصوات تنسى، لكن فيروز تبقى رفيقة للحياة ورفيقة للعمر، وحين تضيق بنا الحياة يكفي أن تهمس فيروز لنشعر أن الدنيا ما زالت بألف خير.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لاتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. الهيئة أكدت ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة على غرار غسل اليدين قبل تناول الأكل وبعده، وبعد استخدام المراحيض وغسل الخضروات والغلال قبل استهلاكها، وغسل أواني الطبخ جيدا بعد استخدامها، والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار. أبرمت تونس اتفاقية قرض ممدد مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار، ويتم صرف التمويل على 3 دفعات تسند أولاها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات منها فترة إمهال مدتها 3.5 سنوات، ويتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. كشف البنك المركزي في تقريره السنوي لسنة 2025 عن تباطؤ نسق نمو المديونية الجملية لتونس خلال سنة 2025 لتبلغ 3.9% بعد أن كانت 4.5% في السنة التي سبقتها، ويعود ذلك إلى تراجع رصيد الدين الخارجي خلال السنة الماضية حيث انخفض إلى 39.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان في حدود 47.5% في سنة 2024. انطلقت أمس أشغال مشروع حماية مدينة زغوان من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة الذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات، وتنجز أو ينجز هذا المشروع من وزارة التجهيز والإسكان باعتمادات مالية تناهى 6 ملايين دينار، ويشمل تهيئة مجرى وادي بن حمودة على طول 400 متر خطي. في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه، تقرر غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هيرغلا بمحطة الاستخلاص بهيرغلا بداية من اليوم، على أن تتواصل الأشغال لمدة 2 من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. ويمكن لمستعملي الطريق المتوجهين إلى هيرغلا والمناطق المجاورة اعتماد محول سيدي بوعلية ومحول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيذة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: عدل الموجة واسمعونا.

0: Laranja.
1: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي طلع نهاركم زين.
0: بشير.

0: هذا صوت الفنان الكبير الهادي جويني اللي خلى إرث موسيقي كبير، برشا أصوات تونسية أخرى ما زالت في انتظاركم إن شاء الله تسمعوها وتستمتعوا بها اليوم معنا في بشائر الصباح. نذكر أنكم تنجموا تدخلوا الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك وتصوتوا في التعليقات للأغنية اللي باش تعجبكم واللي باش تختاروها مع نهاية البرنامج اللي باش تحصل على أكبر عدد من أصواتكم، هي باش تكون مسك ختامنا. نذكر زوز أغاني الموضوعين على ذمتكم للاختيار، على الرياح نهارك زين ولا عليا قالوا زيني عامل حالة. يقولون إن العمر لا يقاس بعدد السنوات بل بما يتركه الإنسان من حكمة وأثر وتجارب، وكبرنا طبعا هما ذاكرة العائلة وذاكرة المجتمع، في كلامهم نلقاو البركة وفي تجاربهم نلقاو الدروس التي لا تقدر بثمن.
1: ما زالت البركة
2: نجات بوزي الزرابي قبل والله ما تتكلفش برشا برشا، كانت رخيصة الطعمة رخيصة، كنا قبل نشري وطعمة بيضة ونصبغوها لها كيفنا نحن نصبغوها، ما نشريوهاش الملونة، نحن نأخذوها بيضة من الجرابة ونمشي ونصبغوها، كلف أقل معنى تنلقاو فيها مش يكلي نخسروا فيها، خاطر نحن نحقد موحدنا نربحوا فيها، فيها مربوح وقتها بالخاص كي تطبع بالطبع لو طبع الثانية هنا أكيك.
3: وكيفاش الأجواء وقت لكل المرأة تكمل الزربية متاحة؟
2: تبدأ فرحانة منا تبى نفرشوها في الصدار ونكنسوها وننظفوها وننفزوا بكري نهزوها لدار الطابع باش تطبع، ونبدأ عادة مفجوعين تطبع بالطبع الأول ولا بالثاني، كان بالطبع الأول نبدأ فرحانين والخاطر مش تجيب الناس به، كان بالطبع الثاني هانو هكيك وبر هي هو تطبع وبعد نهزوها لربعة الدليل يدلل عليها ونأخذوا فليس ونروح ونقضي وعد قضياتنا حدا ولات عنا الفلوس نشري وعد ونقضي
3: وربع مازال موجود التوى؟
2: لا مازال موجود التوى، الدليل مازال كل شيء مازال، وفما توى في تشر التوى يجيبوا في الزرابي ويجيبوا الكلمة والمرقوم توى الدليل يدل في ربع.
0: المثل يقول يوفى مال الجدين وتقعد صنعة للدين، وهذا حديث البركة على صنعاتنا التقليدية وعلى حاجات تبدو بسيطة لكنها أكيد تمثل هويتنا في العالم. نذكر اللي عندكم مسابقة كل يوم في بشائر الصباح، سؤالنا اليوم ما هي عاصمة الزربية في تونس؟ مدينة جابس ولا مدينة المنستير ولا مدينة القيروان؟ تدخلوا كالعادة على صفحة رسمية على الفيسبوك لإذاعة المنستير وتجاوبوا في الكومنتار متاعكم وتابعونا باش تلقاوا الإجابة على السؤال خلال البرنامج، واللي باش يفوز باش يفوز بوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي سام المنستير. مرحبا بالجميع، أجمل وأرق تحياتنا، خليكم معنا ديما مواصلين استقبال الصباح مع إذاعة المنستير ومع بشائر الصباح.

إن شاء الله تكونوا استمتعتوا مع صوت فريد الأترش. نذكر في انتظاركم برشا أغاني وبرشا موسيقات جميلة ننتقيها ونختارها بكل عناية، هدية لكل من يختار استقبال الصباح مع إذاعة المنستير. بعد شوية باش نمشيو مع فقرة صغير صغرون، وفي كل مرة نتابع فيها الفقرة هذه نكتشف أن محاورة الأطفال فن لا يتقنه الجميع. زميلتنا ريم تمتلك هذا الفن بكل عفوية بكل ذكاء، هي تعرف كيف تقترب من عالم الأطفال وكيف تمنحهم الثقة حتى يعبروا على أنفسهم من غير حتى تكلف. فخليونا نسمع مع بعضنا شنو عند صغارنا اليوم ونعيش معاهم لحظات جميلة كلها فرحة كلها براءة. أهلا وسهلا بكم مع صغير صغرون.

0: هارون مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي ياسين. في الصيف نمشيو للبحر، نلبسو مايو، نعومو برشا، نشيخو، نجمو نهبطو تحت الماء، نجمو نلعبو بالرمل. أكهو الشتاء والصيف نحبهم زوز كيف كيف. في الصيف الحوايج يكونوا كبار، وفي الشتاء يكونوا الحوايج بلاش يد. في الشتاء نهزو مطرية، نلبسو بوت معطف، وفي الصيف نلبسو مايو، مثلا سانديل، شورت، مريول بلاش يدين. ما نذكر حتى غنية، أما باش نقول لكم باي باي.
2: باي
1: باي.

0: داریم هم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في مرافقتنا وفي مواصلة المشوار الصباحي المنوع هذية، وهو الأول على موجات أثير إذاعة المنستير، متواصلين معكم حتى 9 صباحا. مجموعة من الفقرات في انتظاركم على موجاتنا، خليكم معنا ديما ودخلوا للصفحة الرسمية لإذاعة المنستير من أجل الإجابة سواء على المسابقة ولا اختيار الأغنية اللي تحبونا نختموا بها هذا اللقاء. أجمل تحية من كل الفريق العامل معكم هذا الصباح، ونهديكم دائما أحلى وأجمل الإيقاعات. بعض الأغاني لا نسمعها فقط نشعر بها، لأنها تحمل كلمات صادقة، تحمل لحن يلامس الوجدان، وعلى هذاك نحرص على انتقاء أحلى وأجمل الأغنيات حتى نهديها لأحلى مستمعين. خليكم ديما في إذاعة المنستير و مع موجات إذاعة المنستير.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بيكم. اليوم مش نحكيو كيفاش نشخصو مرض اللوبوس. مرض اللوبوس عنده برشا علامات، علامات يفيق بهم المريض، علامات يفيق بهم الطبيب في التشخيص متاعو، وعلامات يفيقوا بهم في التحاليل. التشخيص يصير اعتمادا على طبيب مختص في الطب الباطني، اعتمادا على علامات سريرية بيولوجية ومناعية. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
0: دقيقة صحة
2: من إذاعة المنسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: جلسة عامة بالبرلمان اليوم للنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. السوناد تؤكد أن قطع الماء في ولاية المنسير سوسة والمهدية هدفه تأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترة النهار. في زغوان انطلاق أشغال مشروع حماية المدينة من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة باستثمارات تناهز 6 ملايين دينار. في القيروان إطلاق برنامج لمقاومة الحشرات بالمآوي الريفية بواسطة الطائرات في عدد من المناطق الحيوية انطلاقا من اليوم. والجيش الأمريكي يعلن استهداف 90 هدفا عسكريا في إيران بهدف تقويض قدراتها على تعطيل الملاحة عبر هرمز، والحرس الثوري يقصف قواعد بالكويت والبحرين. أمن إذن بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 8 أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقيت متابعة شيقة لبشار الصباح، وإلى اللقاء.
3: إذاعة المنسير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. منكم وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: بالحق محلها الأغنية التونسية وقديشها معبرة وقديشها تعطينا إحساس بشرف الانتماء للهوية التونسية. ما زالوا برشا أنغام أخرى في انتظاركم على موجاتنا، فخليكم معنا وأهلا وسهلا بالجميع. في حياتنا اليومية مستمعينا الكرام ثم معلومات بسيطة لكنها توفر علينا الكثير من الوقت، الكثير من الجهد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإجراءات الإدارية. وفي فقرة معلومة تهمك كالعادة زميلنا أحمد عيساوي يقدم لكم اليوم كل ما يجب معرفته حول كيفية استخراج البطاقة عدد 3 سواء بالطريقة العادية وعبر الخدمة الإلكترونية، مع أهم الشروط والخطوات اللي تيسر العملية هذه وتجنبكم بعض المشاكل. معلومات عملية ومفيدة لكل من يحتاج للوثيقة هذه في الدراسة ولا في العمل وغيرها من الإجراءات. فنخليكم مع أحمد عيساوي في معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عيساوي.
3: كيفاش يتم استخراج البطاقة عدد 3؟ استخراج البطاقة عدد 3 وهي الشهادة في نقاء السوابق العدلية في تونس تتطلب الوثائق التالية: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومطلب يقع تعميره وإمضاؤه في مركز الأمن والحرس الوطني، مضمون ولادة مطلوب فقط في حالات استثنائية أو التونسيين المقيمين بالخارج والأجانب، شهادة إقامة وهي مطلوبة فقط للمقيمين في تونس، وطابع جبائي. فما ملاحظة هامة: يمكن استخراج البطاقة عدد 3 ورقيا بتقديم الملف إلى مركز الأمن والحرس مرجع النظر، أو إلكترونيا عن بعد عبر بوابة البطاقة عدد 3 بتروا أولينيا التابعة لوزارة الداخلية، وين يتم الدفع الإلكتروني واستلام الوثيقة عبر البريد السري.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عيسى.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخباري الرياضية أنفو المونديال. كالعادة البداية تكون بأصداء المونديال، واليوم شكون الموعد مع أول مقابلة في إطار الدور الربع النهائي في التسعة متاع الليل. المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب المغربي. في بقية البرنامج كل يوم مباراة، غدوة إسبانيا تلعب بلجيكا في ثمانية متاع الليل، نهار السبت في العشرة النرويج تواجه المنتخب الإنجليزي، ويوم الأحد مضي ساعتين متاع الصباح الأرجنتيني يواجه المنتخب السويسري. من أخبار المونديال نحكي على المستوى المحلي. في الاتحاد المنستير، اللجنة المستقلة للنزاعات أعلنت عن تسوية ملف المدرب منتصر الوحيشي وإغلاقه بشكل نهائي، وفي نفس الوقت توجهت له بالشكر لما أبداه من تفاهم، وخاصة تنازل عن بعض المبالغ تتعلق بفسخ العقد. نادي الاتحاد الليبي أعلن رسميا تعاقده مع مدافع النادي الإفريقي حمزة بن عدة لمدة موسمين. رجي جيجيس في صفحته الرسمية أعلن عن تعاقده مع المدافع السنغالي سامبا ديوف. الملعب التونسي عن تعاقده رسميا مع اللاعب محمد أمين بن علي ليعزز الفريق خلال الصيف القادم، خلال الاستحقاقات القادمة. بالنسبة للشاب عمره 18 عام ويسجل أول عقد احترافه مع الفريق باش يمتد حتى 2029. الأولمبي البيجي عن بصفة رسمية تعاقده مع المدرب الأسعد معمر. في النادي الصفاقسي، الفريق أعلن عن إتمام إجراءات رفع المنع من الانتداب، وبالإمكان تسجيل كل المنتدبين، لكن يقعد مازال غير مؤهل للمشاركة في المسابقات المحلية والقارية في ظل عدم الحصول على الرخصة إلى حين تسديد مستحقات نادي سكاك الحدد الصفاقسي من صفقة انتقال المدافع على غرام إلى شختار دونيسك. بالإضافة إلى ملف غرام، الفريق مطالب بتسديد مستحقات كل من وضاح الزيدي اللي رفض التقسيط بنظام الدفعتين فيما وافق أمان الله الحبوبي على هذا المقترح. من جهة أخرى، تتجه النية إلى التواصل مع المدرب نبيل الكوكي من أجل قيادة الفريق، ولكن شق كبير يعارض عودة هذا الفني. كرة الطائرة، دورة الصديقة بوهران سيدة تونس يواصلوا التألق ويتفوقوا على المنتخب الجزائري الثاني، منتخب جزائر بي، بثلاثية نظيفة. المباراة القادمة باش تكون غدوة في الستة متاع العشية ضد المنتخب الجزائري الأول. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول. نعود لقى بكم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين بشئر الصباح، تتواصل مع ربح ونجلة. متابعة طيبة.

0: مرحبا بكم مواصلين معكم الرحلة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بالجميع مع مختلف فقرات بشائر الصباح. نمضي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، صديقنا أنيس ساتوري معنا في المباشر يعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. صباح النور أنيس، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام رباح، تحية ليك والأوفياء إذاعة المنستير.
0: الناس الكل متخوفة من الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة.
1: في الحقيقة بديت ترتفع هي درجة الحرارة، يعني مادام عادين البارح لباس باش نعدي ولا يمتى جاي بقدرة ربي لباس، ما فهمش عليش نخافوا. هو في الحقيقة هذاك العنصر الأبرز والأهم بداية من اليوم وحتى الأيام القادمة هو عنصر الحرارة. كنا أصدرنا يوم أمس احنا نشرت متابعة بعنوان حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي، ننتظر أنه تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ، خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي، مع بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح بين 34 و 39 درجة. بالنسبة اليوم إن شاء الله باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، الريح شمالية غربية بالشمال والوسط من القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات. البحر عموما متموج بسواحل الشمال الشرقي، يكون حتى محليا مضطرب هادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. اليوم الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. يوم الغد يتواصل طقس صافي إلى قليل السحب، التيارات يوم الغد تنتقل من القطاع الجنوبي يبدأ الإحساس الفعلي بالارتفاع في درجات الحرارة. عموما البحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج. ويوم الغد ممكن حتى نسجل 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. ثم يومي السبت والأحد هذو منهارين اللي نحكيه عليهم مش يكون فيهم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، باش تكون سماء عموما قليلة السحب. فما إمكانية في فترات ما بعد الظهر يومي السبت والأحد لظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة للبحر باش يكون مضطرب، ممكن حتى محليا شديد الاضطراب بسواحل الشمال الشرقي هذا نهار السبت، ثم يرجع متموج بالسواحل الشمالية وهادئ إلى قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية نهار لحد إن شاء الله.
0: نعم شكرا. تفضل.
1: كان نجم نيخو من وقتكم دقيقة أخرى مدام ربح على كلمة موجة حر، معناه برشا كلام قاعد يصير وغلط قاعد يصير في مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نوضحوا حاجة، المعهد الوطني للرصد الجوي يعرف موجة الحر واللي عمل على التعريف هذا مع بالتعاون مع وزارة الصحة وزارة الفلاحة والحماية المدنية عديد الأطراف المداخلة الأخرى بالاستئناس أيضا بالتعريف المقترح لموجات الحرارة من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية. التعريف اللي تم اعتماده هو كالتالي، نعتبر موجة حرارة كل فترة زمنية تكون على الأقل 3 أيام متتالية تتجاوز فيها درجات الحرارة القصوى المعادلات العشرية لكل شهر، يعني معدل 10 أيام في الفترة هيك فرق يزيد على الأقل 7 درجات. كذلك درجات الحرارة الصغرى لازم تفوت على الأقل درجتين، يعني حرارة مرتفعة خلال الليل والنهار لمدة تتجاوز 3 أيام. بالاعتماد على التعريف هذا نجم نقوله اللي الأيامات القادمة كسوا معناها نهاية الأسبوع هذا وإلا وسط الأسبوع المقبل ما عندناش موجة حرارة، ممكن تكون واردة في منتصف الأسبوع القادم هذا تو نأكدوه، لكن بالنسبة لنهاية الأسبوع هذا ما نجموش نقولوا عنا موجة حرارة، بس تكون درجات حرارة مرتفعة لا غير.
0: نعم
1: هذا هو، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعيشك، شكرا ليك وإن شاء الله نستناوك في مناسبة قادمة. إلى اللقاء.

0: حياتك مشغول والاخر الاسبوع مشغول مشغول وحياتك وحياتك مشغول.
1: عندك ايه بكره؟
0: انا بكره موعد قلبي رح يحكي اللي مخبيه، هيقول لي حكايه حبي.

0: وحياتك مشغول.
1: إشهار
2: صيف السينما فيبر تيتي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ماش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
3: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا.
4: إذاعة المنسير، صوت بلادي وحب كبير.
3: إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: جلسة عامة بالبرلمان اليوم للنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. السونات تؤكد أن قطع الماء في ولاية المنسير، سوسة والمهدية هدفه تأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترة النهار. في زغوان انطلاق أشغال مشروع حماية المدينة من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة باستثمارات تناهز 6 ملايين دينار. والجيش الأمريكي يعلن استهداف 90 هدفا عسكريا في إيران، والحرس الثوري يرد ويقصف قواعد بالكويت والبحرين. مجدداً صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لدى استقبالها أمس، كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. كما تعرض رئيس الدولة لدى هذا اللقاء إلى عدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع، مؤكدا أن الشعب التونسي سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على حد السواء، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للمجلس النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030. عضو لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان والمزيد.
5: أهم ما جاء في هذا المشروع والتقرير الموحد المختلف في اللجان 5 توصيات كبرى، هي تطوير منظومة الصفقات العمومية والإشكاليات المتعلقة بهذه المنظومة والمشاريع المعطلة جراء هذه المنظومة. ثانيا إلى التحول الرقمي الأهمية القصوى. ثالثا اعتماد منهجية واضحة لترتيب المشاريع العمومية، لأن نعرف من مختلف المشاريع اللي اقترحتها الوزارة ولما أكثر من 90 مشروع، قلنا علاش لا أن نمشي في ترتيب المشاريع اللي هي عندها أهمية خاصة في المناطق الداخلية والقطاعات اللي عندها أولوية. رابعا حوكمة تنفيذ المشاريع العمومية، نحن نعرف لكون مختلف المشاريع العمومية تفتقر إلى الحوكمة. وأخيرا هو أنه تطابق النصوص التشريعية الموكولة على عهد مجلس نواب الشعب مع تنفيذ المشاريع، يجب أن تكون النصوص التشريعية متطابقة مع ما يتطلبه مخطط التنمية.
3: أبرمت تونس اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة 76.700 مليون دينار في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. وسيتم صرف التمويل على 3 دفعات تستند أولها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة إمهال مدتها 3.5 سنوات على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. ويأتي هذا التمويل دعما لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة، ومساهمة في تغطية احتياجات ميزان الدفعات، بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة توازناته المالية والخارجية. منذ أيام الانطلاق في تطبيق التوزيع الدوري للمياه في ولاية سوسة المنستير والمهدية من خلال قطع مياه الشرب من منتصف الليل وإلى غاية الساعة 5 صباحا. وقد أوضح المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط نور الدين بوميزة في تصريح لبرنامج منكم وإليكم بإذاعة منستير، أوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى إعادة تعبئة المخزون المائي وتأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترة النهار، ومشيرا إلى عدد العوامل التي قد تخل باحترام توقيت قطع الماء.
6: نعم، تعدينا لاباس، كانت عندنا فما ايرادات في المياه نبهنا، يعني وقع في الوسط السنين ما فماش ايرادات، ما فماش تساقطات كبيره غادي كبيره، وهذاك علاش وقع الاشكال هذا. احنا في اول الصيف لاحظنا كم خصوص، فما الناس المناطق العليا تقعد ما تشربش وديما معاقبه، والمناطق الواطيه هي يعطي لها الماء. ارتئينا قلنا علاش ما ناخذوش في الليل، نص الليل حتى 5 نتاع الصباح، وباش نعبيو الموارد المائيه نتاعنا في الليل. وفي النهار كي ننطلقوا الناس كل تولي فما عداله بين المشتركين، كل يوم فما تقييم في العمليه، وعلاش الاسباب، فما مناطق قص عليها قبل ساعات مربوط بالطقس ما عادش لك القطع الكهربائي، صار كيتقطع لك القطع الكهربائي في مناطق بعيدة ولاية أخرى لجيبوا منها الماء يأثر. احنا نحاولوا نتلافوا من نصف الليل بعد حتى كان مش قد مش ما قدمش حاجة كبيرة، وقاعدين ندخلوا مع رؤساء الأقاليم، معنا خمس رؤساء الأقاليم من سوسو المسير المهدية وحتى مع الأقاليم أخرى من نجيب الماء باش هم زاد ينقصوا باش يزاد يدعمونا. قاعدين نحسوا صحيح ممكن مش احترام 100% لكن احنا قاعدين كل يوم نقيموا في العملية. احنا ماذا بين المحطات تخدم كل متوفر، نعتذر للمشتركين ما ترى حرفائنا، لكن فما مشاريع كنت واخد شوية برشا مشاريع متاع عمومية قاعدة مشاكل مقاولات ومشاكل تمويل ومشاكل برشا مشاكل.
3: عاين والي زغوان انطلاق أشغال مشروع حماية المدينة من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة أمسي، والذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. وتشرف على هذا المشروع إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان باعتمادات مالية تناهز 6 ملايين دينار، ويشمل تهيئة مجرى وادي بن حمودة بما من شأنه تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات التي قد تشهدها المنطقة خلال فترات التساقطات الغزيرة. بدورها تواصل بلدية صواف تنفيذ جملة من المشاريع الهامة بنسب متفاوتة في تقدم إنجازها، من بينها مشروع تهيئة مدينة صواف وبناء قصر البلدية باعتمادات مالية فاقت 5 مليون دينار. كاتب عام بلدية صواف عبد المجيد قويدري ومزيد من التفاصيل في ميكروفون زميل حن العباسي.
0: المشاريع البلدية الجاري إنجازها قصر بلدية سواف كلفة 3.5 مليون دينار، بلغت نسبة تقدم أشغالها حاليا حوالي 98%، وإن شاء الله في غضون شهر يتم التسليم الوقتي لهذا المشروع. مشروع التهذيب أحياء مدينة سواف الممول عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني، بلغت نسبة تقدم أشغاله 50%، تكلفته في حدود 5 مليون دينار، ليشمل تهيئة وتعبيد مسالك، تمديد شبكة التنوير العمومي عبر فوانيس مختزة للطاقة، أرصفة حواشي طرق ومساحة خضراء، وتجديد شبكة الماء ساح للشراء. ثم ضمن مشاريع التهذيب حديد من السواف ثم زوز مشاريع ما زالوا مبرمجين تو في مرحلة الدراسات وآخر في طور التشخيص، اللي هو إنجاز سوق بلدي مازال بصدد البحث عن عقار مناسب بعد إجراء مرحلة الدراسات ومرحلة التشاركية مع المجتمع المدني وعلى المجلس المحلي. وفما إنجاز قاعة متعددة الاختصاصات اللي هي مش تكون الإشكالية العقارية تقريبا مفضوضة، لأن ثم تخصيص لكامل عقار مش يكون بجنب الملعب البلدي المعشب اللي تم إنجازه سابقا.
3: في سوسة وفي إطار تعصير خدمات البريد، ينتظر أن تشهد الجهة قريبا إعادة افتتاح عدد من مراكز البريد بعد استكمال أشغال تهيئاتي، وذلك بالتوازي مع تواصل أشغال عدد من المكاتب الأخرى. كما ينتظر أيضا أن تشهد الجهة جملة من الأحداثات الأخرى. ملك السيحي المدير الجهوي للبريد بسوسة والمزيد.
1: بالنسبة لجهة سوسة عنا بعض المشاريع اللي هي توا في طور الإنجاز على غرار مكتب بريد سيدي بوعلي اللي فيها توسعة وإعادة تهيئة، اللي إن شاء الله خلال الأيام القادمة إن شاء الله باش يتم فتحه للعموم، مكتب في حلة جديدة. بالنسبة للمشاريع اللي إن شاء الله باش تنطلق قريبا عنا تهيئة محل جديد ولا مقر جديد لمكتب بريد منزل محطة يرجع بالنظر للمعتمد سيدي بوعلي. مكتب بريد سوسة كورنيش تم غلقه بصفة مؤقتة إن شاء الله باش نقوموا بإعادة التهيئة والتوسعة نتاعو، وعنا إحداث جديد في معتمدية القلعة صغيرة، احداث مكتب بريد جديد في منطقة حي المنازح فترة القادمة باش تنطلق على الأشغال نتاعو. مكتب بريد حي الزهور كيف كيف هي إعادة تهيئة وتوزع صالة في إطار الدراسة، وعنا مكتب بريد بوفيشة في دور الدراسة فيه صالة برنامج تاع إعادة تهيئة وتوزع، بالإضافة إلى عدد هام من موزعات الآلية صالة من هنا لمدة سنة تكون جميع مكاتب بريد كاملة النشاط بجهة سوسة مجهزة بموزعات آلية.
3: أعلنت مصالح ولاية القيروان في بلاغ لها عن إطلاق برنامج موسع لمقاومة الحشرات بالمأوي الريفية، يشمل تنفيذ عملية رش للمبيدات بواسطة الطائرات في عدد من المناطق الحيوية التابعة للولاية، وذلك انطلاقا من اليوم إلى غاية 18 من جويلية الجاري. ووفقا دائما لنص البلاغ، فإن التدخل سيستهدف 4 مواقع رئيسية، وهي المأوي القريبة من المنطقة الصناعية ضفاف وادي زرود بمنطقة ذرع التمار، المآوي الواقعة بين الطريقين الرئيسيتين رقم 2 ورقم 12، والمآوي الممتدة على جانبي الطريق الرئيسي رقم 2 في الجزء الفاصل بين وادي زرود ومنطقة المتبسطة. وفي إطار الحفاظ على السلامة البيئية وحماية الثروة الحيوانية، دعت السلطات الجهوية كافة مربي النحل بالجهات المعنية إلى ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل. وقد شدد كذلك البلاغ على أهمية التأمين خلايا النحل طيلة يوم عملية الرش وطوال 24 ساعة التي تليها. كما دعت مربي الماشية بوجوب الامتناع التام عن الرعي واجتناب المناطق التي شملتها عملية المداوات لمدة أسبوع كامل من تاريخ الرش. أخبار العالم، أين أعلن الجيش الأمريكي استهداف 90 هدفا عسكريا في إيران، وقد شملت ضربات أنظمة دفاع جوية ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وأصول أخرى، وذلك في أحدث موجة من الغارات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فيما أعلن الرئيس دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة في جوان الماضي، ملوحا بأن طهران ستواجه ما هو أسوأ بكثير إذا واصلت هجماتها. وفي المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، محذرا من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية، بحسب بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي. وقال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني على منصة إكس إن العدو دول المعتدي ومن سيسانده سيتعرضون لعقاب شديد. في غضون ذلك، دخلت إيران فجر اليوم المرحلة الأخيرة من مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي، تمهيدا لمواراته الثرى في مشهد بعد مواكب استمرت 6 أيام في إيران والعراق، ووسط غياب لنجله وخليفته مجتبى عن الظهور. أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: جلسة عامة بالبرلمان منتظرة اليوم للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والسنة تؤكد أن قطع الماء في ولاية المنستير سوسة والمهدية هدفه تأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترة النهار. لكم أجمل تحيات نجلة عطية بن محمد وحلمة فيالة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

وقت نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعينا وبكل من التحق بنا في الاستماع.
1: ولد بحر،
0: البحر في بلادنا ما هوش فقط مصدر للرزق، هو أيضا كنز من الثروات الغذائية اللي تزخر بأنواع عديدة من الأسماك، بعضها معروف لدى الجميع وبعضها الآخر يثير الكثير من التساؤلات والالتباس لدى المستهلك. من بين هذه الأنواع يبرز حوت النزلي اللي برشا منا يخلطوا ما بينه وبين أنواع أخرى ربما للتشابه في الشكل، رغم أن لكل نوع الخصائص متاعه وقيمته الغذائية ومميزاته. كيف نميز بين النزلي وما يشبهه من الأنواع الأخرى؟ ما الذي يجعل النزلي من الأسماك اللي ينصح بها المختصون؟ كيف نختار السمكة الطازجة ونحافظ في الوقت نفسه على ثروتنا السمكية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى يسعدنا أن نستضيف السيدة نوزت بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. مرحبا بك ونورتنا من جديد.
2: صباح الخير ربح.
0: أهلا وسهلا بك.
2: صباح السعادة لمستمعي إدارة دوك إذاعة مناسير ومحبي فقط البحر.
0: عرفنا بداية سيدتي الكريمة، عرفنا على حوت النزلي، شنية أهم خصائصه البيولوجية، وين ينتشر في السواحل التونسية، وهل يعد من الأسماك المحلية، وعليش برشة توينسا يخلطوا ما بينه وما بين أنواع أخرى؟
2: دونك اليوم ربحتي ولد بحر باش نحكيه على سمكة لحمها أبيض سهلها، يحبوها الكبار والصغار، واللي هي النزلي.
0: نعم.
2: الأسهل اليوم باش نجربوا عليها، شنو هو سر الإقبال عليه؟ علاش برشا عائلات تختاروا للصغار؟ شنو هو قيمته الغذائية؟ كيفاش نفرقوا بينه وبين الصندر؟ البارح عملنا حلقة كاملة للأسماك المياه العذبة وقلنا لي ثم أسماك تباع على إنها النزلي كما الصندر، وكيفاش يوصل من البحر لمائدة المستهلك؟ به دونك النزلي هو سمك بحري، اسمه العلمي دونك ميرلوسيوس ميرلوسيوس، بالفرنسية نعيطوا له ميرلو، التوينسا يعيطوا نظلي ولا مغلو، انتي والجهة. هو سمك يعيش قريب للقاع، يعني من الأسماك القاعية، ويتواجد على جميع السواحل التونسية.
0: نعم.
2: طيب كيفاش نعرفوه ربح؟ لونه فضي رمادي، فمه واسع، فيه أسنان صغيرة حادة، يتغذى على أسماك صغيرة وقشريات، وهم حاجة اليوم كلمة مفتاح اليوم باش نقولها هي لحم رقيق. نصطادوه عن طريق الجر القاعي، وما ننساوش لازم نحترموا الحجم القانوني المعتمد وعدم الصياد الصغار اللي اقل من 20 سنتي.
0: نعم.
2: وعلاش ربح تسالني علاش؟ على خاطر الهدف مش فقط حمايه السمكه بل حمايه قدرتها على تجديد المخزون.
0: نعم.
2: دونك لازم نخليو الغدوه ولادنا لازم نخليو لهم اسماك في البحر الابيض المتوسط.
0: نعم.
2: والسمك هذا ما عندوش فتره راحه بيولوجيه، موجود على طول العام. وقلنا نعود لك لحم رقيق وعنده قيمة غذائية عالية. دونك القيمة الغذائية نتاعه كالعادة حكينا من أول حلقات ولد بحر نحكيه اللي بروتينات الأسماك عالية كيف كيف بالنسبة للنزلي، بين 18 و20 جرام بالنسبة ل 200 جرام لحم. وهو يعتبر سمك أبيض، فات حكينا على سمك الأزرق، حكينا على السردينة وعلى الماكرو، اللي هوش نحكيه على سمك أبيض قليل الدهون إذا كان قارنوه بسمكة السردين for example، ولكن كما حكينا الأوميغا 3 يقعد عالي ديما في الأسماك هذية.
0: نعم.
2: فيه كيف كيف السيلينيوم، فيه الفوسفور، فيه الفيتامين بي12. واليوم قررت باش نحكي على خاصية متاع السمك هذية، اللي اللحم متاعه أبيض ناعم، عنده قوام هش، وركز لي على الكلمة هذي، سهل المضغ والهضم
0: بالنسبة للكبار والصغار خاصة.
2: ولا هيتها باش نوصل لك بشويه بشويه علاش مركزه على انه لحمه ابيض ناعم وهش.
0: نعم.
2: مع طعم بحري خفيف هكا تشم فيه ريحه البحر. باهي. البروتينات نتاعو هذيا ربح فيها الاحماض الامينيه الاساسيه اللي جسم الانسان ما ينجمش يصنعها، فما حاجات جسمنا ما يصنعهاش نلقاوها في ولد البحر، ويحتاجها للنمو وبناء العضلات وتجديد الخلايا. وتوا باش نمشيو علاش بروتين نزلي سهل الهضم، على خاطر الالياف اللي فيها اقصر وانعم من عضلات بقيه الاسماك،
0: وزيد يقولوا ما فيش دهون برشا،
2: ما فيش دهون برشا دونك الهضم نتاعو ساهل. الدهون نعم. انا كي نقول دهون الاسماك نحكي على الدهون الغير مشبعه، الدهون الضروريه
0: نعم.
2: للجسم نتاعنا
0: نعم.
2: وتوا باش نحكيو على العضلات نتاعو اللي هي ما فيهاش نسبه كبيره من الكولاجين، وهيك علاش سهل المضغ.
0: صحيح احنا مادام نركزوا برشا على الكبار والصغار في علاقه بتناول الحوت هذا، لكن فما شريحه اخرى من الناس اللي يسمعوا فينا يقول لك اللي قاعد يتبع في نظام غذائي توا اللي يعمل في حميه يعاونوا سمك هذا سمك النزلي
2: على الاخر
0: معناه ينجم ينقص في الوزن كي يتبع الحميه بتناول هذا النوع من السمك.
2: ما فيش دهون كثيره وسهل الهضم، والبروتينات نتاعو سهله الهضم بواسطه الانزيمات الموجوده في جهاز الهضم نتاعنا نجم نهضموه بسهوله. وهيك علاش ربح لقب هذا النوع من الاسماك بسمك سمك الرضع
0: نعم.
2: والاطفال
0: نعم.
2: خاصه اللي عدم وجود الشوك
0: أي.
2: في الحم نتاعو، وكي وذيك الكلمه اللي قلت لك بكريكه اللي هو سهل الهضم. وهيك علاش يمكن ادخال هذا النوع من السمك في اكل الرضع ابتداء من حوالي 6 شهور، دونك وقت اللي يبدا صغير في تنويع الاغذيه نتاعو مع بدايه الاكل التكميلي
0: نعم.
2: نجم نرسلو هذا الحوت هذايا مع البطاطا والجزر والقرع نكونوا كلهم فورين فهمتني. وبالطبيعه من غير ما نذكركم لازم نشريوه مغلف بالثلج وطازج باش نحافظوا على صحه وليداتنا.
0: في النقطه هذه بالذات مدام
2: أيه؟
0: نحب نسال ديما نسمع الحوت الازرق ما يتكنجلش، من الحاجات اللي نجم ننصح بها مستمعينا، هل يؤثر التجميد في جودة النزلي ولا في قيمته الغذائية؟
2: بيهبش نحكي لك، احنا قلنا السمك الأزرق في الحلقات الأولى نتاعنا اللي السمك الأزرق فيه حامض أميني اللي هو الاستيدين، والحامض الأميني هذا الاستيدين إذا كان درجة الحرارة نتاعو قبل ما نكنجلوه قبل التجميد يكون درجة الحرارة عالية، الاستيدين هذا يتحول لاستامين ويعمل صدمة استامينية للمستهلك. فمن المستحسن إذا كان باش نجمدوه يكون لنكون واثقين إنه اللحم هذاك متاع السمك يكون طازج والاستيدين ما تحولش استامين، خاطر الصدمة استامينية حكينا عليها مرة فاتت دونك تعمل نوع من الألرجي للمستهلك، يحس بك الحكة، يحس بالحمورية في وجهه، يحس بصداع فهمتني. دونك احنا ما نجمدوه إلا ما نبدأ متأكدين
0: اللي هو من بحره
2: طازج اللي هو من بحر فالا
0: نعم.
2: ونرجع توا لسمك النزلي نتاعنا، والحكينا قلنا هو يعني هيتسمى سمك الرضع هكا ولا لا، وقلنا من 6 أشهر نجم ندخلوه في مأكلة الصغار على خاطر فيه البروتينات النافعة للنمو السليم والدهون الغير مشبعة لنمو الدماغ والجهاز العصبي، كيف كيف الوظائف البصرية عند الطفل دونك يساهم في الوظائف البصرية عند الطفل وتحسين المناعة. داكوردو دونك
0: نعم.
2: هذيا اليوم حبيت نسلط الضوء اللي هو النجم نعطيه للصغيرات نتاعنا، قلت لي نبداو ندخلوا في الاكل التكميلي مع الحليب ندخلوا له شويه ماكله
0: نعم.
2: دونك البارح ربح حكيت في حلقه البارح حكيت على سمك الصندر وكيفاش يتباع في بعض نقاط البيع على انه نزلي وفكرت البارح وقت نقدم في الحلقه اني نعمل بيناتهم مقارنه حتى المستهلك يولي نجم يفرق بيناتهم.
0: اعطينا شنو العلامات اللي تخلينا نفرقوا ما بين النزلي والصندر؟
2: الصندر مغزلي يعني هالشكل متاعو، أما النزلي طويل ونحيف ونحيف جدا. رأس الصندر مدبب وفيه فم وفيه أنياب، أما النزلي رأسه كبير شوية نسبيا مع فم واسع. وأهم حاجة نجمو نفرق بها بين زوز أسماك هو اللون، دونك الصندر باش يكون أخضر فاتح شوية فيه شوية خضورية ورمادي مع خطوط داكنة، والنزلي يكون ديما فضي ورمادي. اما بالنسبه للحم نجم نفرقوا باللحم في ربح، علاش؟ خاطر اللحم نتاع الصندر ابيض كيف ما اللحم النزلي ولكن يكون متماسك. بالنسبه للنزلي اللي قلنا الالياف نتاعه قصيره وكل شيء باش يكون لحمه اطرى فهمتني، مع العلم اللي هما زوز بيض هيك علاش
0: يغلطوا ما بيناتهم
2: دونك الميزه نتاعو عنده ميزه كبيره الصندر، ما قلناش حتى شيء كيف ما حكينا عليهم معناها امبارح فهمتني. وهيك علاش ننصح المستهلك، هذه حاجه باش ننصح بها المستهلك، ما يشريش الحوت كي يمشي للمارشي يشري دي مغسو ولا فيليات على خاطر الربح بعد ما ننزعوا الجلد والراس يصعب التفريق بيناتهم دونك ديما اطلبوا تشوفوا السمكه كامله ومن بعد اطلبوا اذا كان انت مزروب وتحب تروح واحد طيب وتحب يقصهم لك هو وينظفهم لك. دونك بعد ديك بعد ما تشوف السمكه كامله اطلب منه انه يقصهم ورسويت وينظفهم ولا يعملهم فيليات باش يسهل سهل على روحك كي تروح للدار تلقى حاضرين باش تطيبهم.
0: نعم شكرا جزيلا لانه الوقت انتهى للاسف. شكرا على هذه
2: البركه جست في ربح باش نكمل بها. دونك المستهلك لازمو يعرف ينزل لي والصندر مش نفس السمكه. نظل لي سمكة بحرية وصندر سمكة مياه عذبة. الزوز عندهم قيمة غذائية عالية والفرق بيناتهم في الشكل وقوام اللحم. وأهم نصيحة ديما شريوا السمكة كاملة وتكون ديما مغلفة بالثلج باش مش من تفاديو الغش وكيف كيف نحصلوا على سمك طازج. وشكرا ربح عايشة
0: يعطيك الصحة. شكرا جزيلا ليك على كل الإضاءات العلمية القيمة هذه اللي ساعدتنا على التعرف أكثر على حوت النزلي وفهم الفروق بينه خاصة بين الصندل حتى يكون المستهلك أكثر وعي عند شراء وأكثر حرص على تثمين خيرات بحرنا والمحافظة عليها للأجيال القادمة. غدا يتجدد الموعد معك دائما ضمن بشائر الصباح. خليكم معنا في مواصلة استقبال الصباح ضمن منوعة الصباح بشائر الصباح.

0: الزريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
1: 104.7 خبر ورخبر
2: الموجة ورا الموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورا الموجة
1: كل ساعة وكل

0: الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: القيروان ما هيش مجرد مدينة على خريطة الوطن، هي ذاكرة تونس، هي ذاكرة تونس النابضة، هي عاصمة الروح، لأنه في القيروان تتعانق أصالة التاريخ مع دفء الإنسان. في أزقتها العتيقة تحكي الحجارة قصص الحضارات، وتفوح من أسواقها رائحة التراث، ويصدح من جامعها العريق نداء يلامس القلوب. نحط الرحال في القيروان، مدينة العلم والفنون والصناعات التقليدية، لنكتشف القليل القليل من سحرها، ونبعث إليها في هذا الصباح رسالة حب ووفاء، لأنها ببساطة قطعة من الروح.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: يا اخوان اول مره بشوف اشي زي هيك، معقول هذا في تونس؟
1: مش طبيعي،
0: طلعوا على مدى طريقك كامل، طريق كامل كله اسوار، ايش قصه الاسوار هاي؟
2: هذا ما همش اسوار، هذه وسيله، يعني انت يا انت تشوفها تدخل سور، ولكن هي فوقها الكل يتعدى ماء، هذا مسرب مياه من زغوان، كان الرومان يجيبوا من زغوان الماء حتى قرطاج، مدينة قرطاج.
0: لما تيجي تونس وما بتعرف، يعني ما بتعرف هاي الأماكن، خلاص تروح تونس بيقول والله تونس ما فيها شيء الواحد يشوفه.
3: تونس بحر كهو، تونس ليزوتيل، ما تونس تونس الجبل،
0: تونس الطبيعة،
3: غابات تونس، الليجرات تونس، برشا حاجات، الصحراء.
0: وكيف نشفى من حب تونس؟ هاي هيك الأجواء في تونس، الأجواء اللي ما بتشوفوها أبدا في أي مكان في العالم. هاي الكسكسي التونسي أخيرا،
4: هذا الكسكسي التونسي في خضرة، في لحم علوش،
0: في لحمة وبطاطا وبيض.
5: عسلامة
6: عسلامة
5: عيشك
7: عسلامة عسلامة.

تحية إلى القيروان، إلى بنزرت، إلى العاصمة تونس، إلى صفاقس، إلى سيدي بوزيد، إلى كل مدنة تونسية، وإلى زغوان الأبية ومميزاتها الحضارية التاريخية الكبيرة، من معبد المياه إلى رائحة النسر وكل مميزات زغوان ومختلف مدننا التونسية.

0: في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية تنطلق فعاليات البرنامج الجهوي المدن الشاطئية للشباب سباحة وتنشيط. هذا موعد صيفي يجمع بين الترفيه الرياضة والتأطير ويهدف إلى توفير فضاءات آمنة وممتعة للشباب خلال العطلة الصيفية. البرنامج هذا باش يتواصل حتى 27 جويلية 2026، باش يتضمن أنشطة متنوعة تجمع بين السياحة وبين التنشيط والألعاب الجماعية والورشات التوعوية في أجواء فيها روح المشاركة والمواطنة، مواكبة لانطلاق التظاهرة والوقوف على أجواءها وأهدافها. تنضم إلينا زميلة نادرة إسماعيل الموجودة على عين المكان، تعطينا تفاصيل الحدث، أبرز ما يميز هذه الانطلاقة. صباح الخير نادرة والكلمة ليك.
1: صباح النور ربح، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي ذات منستير، والإنه التفاصيل ما شاء الله معناتها.
0: نعم.
1: دونك معناتها تنطلق أو انطلقت بالأحرى فعاليات البرنامج الجهوي سباحة وتنشيط. البرنامج هذايا يستهدف شباب المعتمديات الداخلية لولاية المهدية، وتشرف عليه المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية. طبعا نحكي هوني على المركب الشبابي بالمهدية.
0: نعم.
1: التظاهر هذه انطلقت كما كل سنة بشاطئ التبسير، وانطلقت زادة ربح تزامنا مع انطلاق خط شركة النقل بالساحل اللي يربط سويسي ولاد الشامخ بومرداس بمدينة المهدية. الخط هذايا اللي معناتها ذهابا ينطلق من الساعة 6 صباحا ومساء معناتها في الرجوع المطلع 2:30، اللي هي بصفة ظرفية يعني بمناسبة فصل الصيف.
0: نعم.
1: البرنامج هذا يشمل الشباب، كما أمس مثلا الانطلاقة كانت بشباب معتمدية بومرداس، نحكي هوني على عمادتي كركر وبهلال علي. كل يوم معناتها يتم اختيار شباب من مختلف المعتمديات والعمادات الداخلية لولاية المهدية. ثم أنشطة معناتها أنشطة شاطئية، أنشطة بحرية يتم ممارستها، وإلى جانب ذلك ثم أنشطة توعوية كما السنة مثلا الانطلاقة كانت بحملات نظافة في الشاطئ، حملات توعية اللي هي مهمة جدا جدا جدا مع انطلاق الموسم الصيفي في إطار رسخ قيم المواطنة إلى آخره. دونك هذا هو تقريبا البرنامج باش يشمل عشرات الشباب، ما نجموش نحصلوا العدد، وانما يعني لانه كل يوم معناتها ثم شباب من المعتمديات الداخليه ينتفعوا بهذه او بهذا البرنامج، اما تقريبا هذا هو ربح.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحه نادرة على كل هذه.
1: لو تسمح ربح فقط لو تسمح نحب نفكر أنه نفس المركب الشبابي اللي هو يشرف على الأيام هذه وعلى التظاهر هذه باش ينظم يوم السبت 11 جويلية باش ينظم دورة جديدة، دورة تدعى بدار الفرص. مهم جدا الشباب اللي يحب يخدم، اللي يحب عنده طموح أنه يخرج لألمانيا، أنه يشوف معناتها فرص متاع تشغيل في ألمانيا. يوم السبت هذايا المركب الشبابي بالمهدية باش ينظم دورة تدعى دار الفرص، يعني مركب شبابي شرفة باش يفتح أبوابه، باش يكونوا مشغلين من ألمانيا، باش يكونوا معناتها مكاتب تشغيل.
0: نعم.
1: إلى آخره الوسطاء، وأيضا طالبي الشغل أصحاب الشهادة العليا أو غيرها معناتها اللي معناتها عندهم الشهادة والكفاءة وعندهم المواصفات اللي تخليهم ينجموا يخدموا معناتها في ألمانيا، ينجموا يشوفوا يكتشفوا يستفسروا لما لا، زاد معناتها يلقاو فرصتهم يلقاو بلاصتهم لما.
0: نعم.
1: لا
0: نعم، شكرا،
1: نعلن عليه.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك يا نادرة، وإن شاء الله نهارك طيب، إلى اللقاء.
1: شكرا، شكرا.
0: إذن نصل معكم هكا إلى ختام هذا اللقاء من بشائر الصباح، شكرا على التفافكم حول موجات إذاعة المونستير. نذكر باللي احنا اقترحنا مسابقة، قلنا ما هي عاصمة الزريبة

الزربية عفوا في تونس، مدينة جيبس ولا مدينة المونستير ولا مدينة القيروان، الكثير من الإجابات اللي وردت على صفحة راديو المونستير. الإجابة الصحيحة طبعا مدينة القيروان وبلا شك وبلا منازع، والرابح في المسابقة هذه يفوز بوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جيسام المونستير. الحظ ابتسم هذا صباح لإيمان هباشي الغزي، مبروك يا إيمان، وإن شاء الله الحظ يبتسم في باقي الأيام لأوفياء آخرين لإذاعة المونستير. مرحبا بكم ديما في تواصل وتفاعل معنا مع مختلف فقراتنا اللي نقترحوها عليكم في المنوعة الأولى على موجاتنا بشائر الصباح. قبل ما نقولكم بسلامة حبيت نذكر اللي انتم اخترتوا أغنية الختام، هي أغنية تونسية مزيانة، هو صوت تونسي خالد، هو الفنان الكبير علي الرياحي اللي دخل في منافسة مع عليا. زوز يقدوا أصوات جميلة جدا، من أجمل الأصوات التونسية ومن أجمل ما أنجبت تونس في مجال الموسيقى. نخليكم ميلة مع علي الرياحي مسك الختام، نهارك زين، شكرا على محبتكم على وفائكم لإذاعة المونستير. أجمل تحيات كل الفريق وإلى اللقاء.

اهدمر في عراس بلادك بعد تحيالي الدايم ما تبخلش خالدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش.

الشجرة لشجرة غنيتو حلوة يا مفرا مدى حياتك بنظرة سلي كذا كنت حزين والعصفور من شجرة لشجرة غنيتو حلوة يا مبهاه

مية كيفو ظهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى بصل ورد الأحمر يتماير ونسمع ليلة، ومية كيفو ظهرها

إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

0: شهر.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: التاسعة إشارة الوقت على موجاتنا. إلى موجز الساعة التاسعة للأخبار. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لدى استقبالها أمسي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. كما تعرض رئيس الدولة لدى هذا اللقاء لعدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع، مؤكدا أن الشعب التونسي سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج خارج على السواء. تنتظم اليوم بمجلس نواب الشعب بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط أكد أن الأهداف الاقتصادية الكبرى للمخطط الخماسي تستهدف تحقيق نسبة نمو تقدر ب 4.2%. انطلقت أمس أشغال مشروع حماية مدينة زغوان من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة الذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. وينجز هذا المشروع أو تنجز هذا المشروع إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان باعتمادات مالية تناهز 6 ملايين دينار. تولى عوان مصلحة الطرقات والشبكات ببلدية سوسة تركيز ممر خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى كورنيش بوجعفر، كما تتواصل أشغال تركيز المظلات الوقائية من أشعة الشمس. وتندرج هذه التدخلات ضمن برنامج البلدية الرامي إلى تطوير البنية التحتية للفضاءات العامة وتيسير تنقل أصحاب الهمم وتعزيز جاذبية الوجهة البحرية للمدينة. تكون السماء اليوم صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، وتشهد الحرارة ارتفاعا وتتراوح القصوى بين 34 إلى 38 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. هذا وتهب الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية وتتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، نلقاكم تمام الساعة 10 في موعد إخباري قادم. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: هذا البرنامج برعاية
2: أي تبعني
3: وين؟
2: إن ربحك وتربحني.
3: كيفاش؟
2: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغانس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغانس. وانت زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزي تتمتع بالضمانات الكل.
4: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولير على gat.com.tl.
2: مع قات أسيغانس تبعني إن ربحك وتربحني.
5: في التأمين

0: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورين في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد يجمعنا بكم، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلالك العادة نوصل في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج. نقول أهلا وسهلا بك، مرحبا، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، وتحية ليك وتحية للفريق العام من صباح، تحية لكل وفي إذاعة منسير عبر مختلف برامجها. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة.
0: يعيشك، بارك الله فيك، وشكرا لحضوركم معنا، نورتنا برشا ومنورنا ديما بمختلف ما تقدمه من معلومات في المجال التأمين، والتأمين اللي يبقى ديما فيه برشا إجراءات، جانب إجراءات وجانب يلزم يكون فيه نوع من الثقافة القانونية والتقنية، على خاطر مربوط برشا حاجات. أولا قراءة العقد، وقبل قراءة العقد هل أنه اللي أحنا طالبينه هذاك هو الموجود في العقد وإلا لا؟ خاطر في بعض الأحيان أحلامنا وطموحاتنا كبيرة برشا، ولكن اللي خذيناه وشريناه في العقد موش هذاك بالكل، وإلا جزء قليل من اللي أحنا طالبينه. أستاذ،
1: هو أكيد اليوم التأمين أصبح من الضروريات ومن الأساسيات، ما عادش نحكيه عليه معناها كإجراء إلزامي فرض المشرع من جهة، لكن بيدنا معنا بحياتنا اليومية وفي علاقتنا ببعضنا وفي مشاغل الحياة وتشعبها وتنوعها، أصبحت مسألة التأمين من الأساسيات اللي يسحقها كل إنسان. لكن نشوف في المباشرة وفي الممارسة ديما فما تفاصيل، هي مش تطلبش دراية كبيرة، لكن تطلب متابعة، طلب إنسان اللي تتعامل معه يكون مليء بالمادة المطلوبة ويحكي لنا معناها ويفسر لنا كيف نتعاملوا معهم، لأن احنا نقصوا مكاتب التأمين في أغلبنا ناس معناها ما عندنا حتى فكرة نعرفوا لو فما تأمين باش نمشيو نأمنوا. كل الثقة نتاعنا في مكتب التأمين اللي نتعاملوا معاه، مكاتب التأمين هذه مع الأسف مش كل مكاتب التأمين عندها نفس الدراية ونفس الحنكة في الأعوان نتاعها، فما بعض مؤسسات التأمين تقوم بمعنى انتداب معنى أشخاص من ذوي الكفاءة وبخلاف الكفاءة اللي عندهم، فما دورات تكوينية تصير بصفة دورية، لأن نعرفوا أنه القانون ينجم يتغير ونجم يتبدل، وفما البعض من مؤسسات التأمين اللي العلاقة بيك معناها من لا تجاوز أنه يقبض منك معلوم الاشتراك ويعطيك الوصل نتاع التأمين وتنتهي العلاقة في هذا. مش هذا هو التأمين، التأمين يجب أن نقعد مع بعضنا، يجب أن نعرف على شنو أمننا وشنو الامتيازات المخاطر اللي أمننا عليها وشنية التعويضات اللي نجموا نتحصل عليها مقتضيات التأمين، كيفاش نتعاملوا مع عقود التأمين، فماشي أجيال نتاع سقوط، فماشي إجراءات محمولة علينا كمستهلكين لعقود التأمين، وبطبيعة الحال هذا ما ينجم يفيدنا به كان الناس اللي نتعاملوا بهم مباشرة. في غياب هذا احنا لازم تكون عندنا فكرة ولو أساسية، لأنه كي نعملوا عقد التأمين يلزمنا عندنا مسؤولية، يلزمنا نقراه خاصة الشروط العامة، راهو كل عقد تأمين مهما كان نوعه ومهما كانت الأشياء المؤمن منها ولا المخاطر المؤمن منها، وسواء كان تأمين إلزامي وإلا تأمين اختياري، راهو كل عقود تأمين، كل عقد تأمين راهو ملحق وجوبا بشروط عامة، وأنه من حق كل متعاقد مع مؤسسة التأمين أنه قبل ما يخرج من مكتب التأمين يطالب بهذا الكتيب الذي يحتوي على الشروط العامة، وياخذ ويقراه ويفهم التفاصيل اللي فيه، وحتى كان قراه واخذ شويه وقت وهزه معاه المنزل نتاعه وقراه ولقى حاجات ولا فيه معناها مسائل تبدو له مش واضحه ما فيها باس، يرجع لمكتب التامين نتاعه ويسال ويستفسر باش يكون على درايه تامه، لانه هذاك العقد هو هذاك شريعه المتعاقدين، هذاك اللي باش يربطنا مع الشركه، هذاك اللي باش يربطنا مع مؤسسه التامين. خذوا كي يصير الحدث اللي من اجله تم التعاقد وباش نطالبوا بالتعويضات، حتى لانه جابه بانه هذاك ما يدخلش في التعويضات، ولا ان تجاوزنا اجل قانوني الاعلام اللي هو 5 ايام، ولا ما علمناش باجل ما علمناش باثر كتابي الى اخره من المسائل اللي كي تاخذ الكتيب هذاك وتقراه تلقى فيه كل المسائل دي. تقول لي الكتيبات هذوما والشروط العامة أغلب ولا العديد من مؤسسات التأمين تستعمل في اللغة الفرنسية، نقول لك راهو هذاك ماهوش قانوني، راهو القانون التونسي والمشرع التونسي أوجب وألزم على كل مؤسسة تأمين منتصبة بالبلاد التونسية أعداد كراس أعداد شروط عامة أو كراس من الشروط العامة محرر باللغة العربية وجوبا، وتبقى نموذج موعد مسبقا من الهيئة العامة للتأمين، وكل مؤسسة تأمين تتجاوز هذه المسألة تعرض نفسها إلى عقوبات وإلى مساءلة إدارية من قبل الهيئات المسؤولة ومنها الهيئة العامة للتأمين. هذاك علاش كي ناخذ كتيب نتاع شروط العمل اللي هو التأمين، شروط العمل اللي أخذ التأمين، باش تلقاو فيه كل ما هو محمول علينا وكل الامتيازات وكل الإجراءات محمولة على كل طرف منا. هذاك العقد اللي يلزمنا وهذاك اللي نتعاملوا به، وهذاك علاش ديما ننصح نقول بربي كي نعملوا عقد التأمين، حتى اللي عنده موقع التأمين توا ساليت مفعول، ما عندكش الكراسة نتاع الكتيب نتاع شروط العمل، تنجم تتصل بأقرب مكتب للتأمين التابع للمؤسسة نتاعك وتطلب نسخة، ومن حقك باش يكون عندك نسخة من الشروط العمل اللي أخذ التأمين اللي يربطك مع المؤسسة ذيك، لأنه هذاك القانون اللي ما بيناتنا، بيناتنا قانون هو منظم بالشروط العامة اللي ياخذ التأمين. إذا أخذنا الشروط العامة وقريناها وفهمناها وطبقناها تولي باهية وسهلة التأمين، ويولي معنا التعامل يولي سلس، والنجم معنا نتعاملوا معنا بأحسن صورة للتأمين، ونوفروا أكثر الضمانات وأكثر من المزايا اللي توفرها عقود التأمين هذه.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. اليوم باش نطلقوا موضوع الحقيقة احنا حكينا فيه برشا مرات، لكن المرة هذه بأكثر نجم نقولوا تفاصيل بأكثر إصرار، على خاطر الحوادث اللي قاعدة تسبب فيها النوعية هذه من وسائل النقل هي حوادث كبيرة برشا وخطيرة جدا. الدراجة النارية وما أدراك معضلة كبيرة برشا اليوم، خطر على سائق الدراجة النارية، خطر على المترجل، خطر على سائق السيارات والشاحنات وغيرها. اليوم هالوسيلة هذه متاع النقل المفروض أنها تسهل حياة الناس أصبحت تتسبب في كوارث. عندي صديقة البارح نحكي معها ما عجبتنيش برشا، معناها حسيتها متقلقة مريضة تنسي روحها بالسيف، قالت لي تعرضت إلى حادث مرور الأسبوع الفارط وكان سببها اصطدام دراجة نارية بها هي. تقول أنا باش نقطع الطريق، تقول وقف لي معناها الواجيست معناها وخليني معناها نتعدى. قالت بورتون معناها غزرت يمين ويسار، ولكن تطلع لي فجأة دراجة نارية من نوع الفرزة دوب على اليمين، وقالت ما نفر بروحي، كان طلعت الفوق وهبت وبعد ما حسش بالدنيا، معناتها بإحساس بألم كبير برشا. قالت كل يوم ما تطلع عندي حاجة توجع فيها، كل يوم ما نمشي نصور نلقى تركينة توجع فيها وبرتي توجع فيها وعضي توجع فيها. قالت الأولاد معناتها كانوا زوز على درجة النارية، قلت لها تبعتهم شي، قالت لي هما مفجوعين تلمو جاو قرقوا وقتها أشو بربي بربي بربي سامحنا، على خاطر ماشي في بالهم الضربة بالدرجة النارية معناها متاع كيما ضربة المنكب، معناتها تعديت أي ستار سماح سماح، وهي تتسبب في مشاكل كبيرة برشا. مرأة ربت بيت شؤونها لكل وقفت مع إحساس بألم فظيعة، ومش هذه فقط، فما ناس أخرين اللي هما كانوا نتيجة معناتها عرضة للحادثة ذي وهما اللي توفوا على عين المكان باعتبارهم سائقي درجة نارية. اليوم برشا من المواطنين قاعدين يتشكوا أيضا من تصرفات بعض سائقي درجة نارية، واللي نشوف فيهم الكورتيج متاع العرايس، واللي نسمع في, في, في, في أصوات مزعجة للغاية، ولا كل واحد يتباهى بعدد درجات النارية اللي تصاحب الكورتيج متاع العرس، واللي نسمع فيهم في القويل وبعد نصف الليل بمعناها أصوات مزعجة تزعج راحة المتساكين والمتساكنات. ساعات العبد يقول لنا كي نقولوا راحة وسكينة نقولوا بلدية وين بلدية، كي نقولوا مثلا إضرار بالغير نقولوا أمن وين الأمن. اليوم فما تجاوزات كبيرة برشا قاعدة تصير، أبار إنهم مش قاعدين يلبسوا في الخوذات، أبار إنهم مش مأمين على درجات النارية، أبار إنهم ضاربين بكل إشارات المرور وقانون الطرقات عرض الحائط. اليوم يهوما ضحايا الحوادث، يهوما متسببين في حوادث، إلى متى ولا إلى أين؟ شنو باش نوصلوا معناها بهالاستهتار باستعمال الدراجة النارية؟ شكون السبب في تدخيل الفرزة للبلاد اللي دخلهم إلى ندراع عارف روحه علاش قادم وإلا لا؟ الولي اللي يشري لولده وللبنته فرزة عارف علاش قادم وإلا لا؟ الصغير اللي يشريها عارف روحه علاش قادم ولا؟ الدولة التونسية اللي تشوف اليوم في آلاف المليارات اللي تراق على الأرض بالإضافة إلى رأس المال البشري عارفة روحها علاش قادمة ولا؟ أستاذ
1: هو أكيد رفقة، أشوف معضلة الدراجات النارية ما حبش أشوفها في البلاد، ولأنه فما العديد من الهنات والعديد من المخالفات والعديد من التجاوزات التي تحمل مسؤوليتها الجميع. نبداو بالولي اللي يوفر الدراجة النارية هذه وينزل عند رغبة الأبناء نتاعو، ونبداو بمؤسسات اللي تولى معناها البيع هذه الوسائل من وسائل النقل. عندك اليوم أشوف اليوم نحكي لك على الدراجات النارية، ونزيد نقول لك قريب شنو اللي نحكيه على الدراجات اللي ما يعبر عنه بالتروتينات، الدراجات الكهربائية خاصة هذيك ولت أخطر. نقول لك أخطر لأنه يمشي على زوز عجالي وما يتحكم في حتى ما معناها ما يتحكمش في الكليبر نتاعه وينجم يكون معناها عدد عرضة لحوادث خطيرة. معضلة الدراجات النارية في تونس أنها تتسبب في حوادث مرور تتسبب تترتب عليها أضرار بدنية معناها خطيرة، وفي كثير من الحالات ترتب عليها حالات وفاة معناها لا قدر الله، والإحصائيات تبين أنه نسبة كبيرة من حوادث الطرقات اللي تصير في تونس يتحملوها سواق الدراجات النارية، وهذا يرجع لعدة أسباب. أهم الأسباب أنه الناس هذوما ناس يتعمدوا سياقة الدراجات النارية في مخالفة منهم للقوانين والمنظمة اللي مثل هذه المسألة، لأنه اليوم نحب نقوله اليوم سياقة الدراجة النارية مهما كان حجم وقوة المحرك نتاعها تستوجب على السائق أن يكون متحصلا على رخص السياقة. لا يجوز لأي كان أن يتولى سياقة الدراجة النارية مهما كانت ساعة الاستوانة نتاعها دون أن يكون متحصلا على رخص السياقة، وأن كل مخالفة لذلك تعد جريمة ويعاقب مرتكبها من أجل السياقة بدون رخصة. ونعرف نقول السياقة بدون رخصة إضافة إلى التتبع الجزائي هذه واللي فيها عقوبة تنجم تكون عقوبة سلب الحرية وعقوبة سجنية كيف كيف فيها تعفيها تأثير على سريان عقود التأمين. ثم من ناحية المواصفات الفنية العديد والعديد من درجات نارية اللي تتجول في بلادنا غير مطابقة المواصفات الفنية اللي جات بها مجلة الطرقات. ثم أنه السائق هذا اللي هو يكون ما عندوش رخص سياقة تلقاه يتعمد السياقة هو ما عندوش السن القانوني، لأنه يعني إضافة إلى رخص سياقة راهو يحجر سياقة الدراجات النارية مهما كانت قوة الاستوانة نتاعها لمن كان عمره أقل من 16 عام. كل صغير عمره أقل من 16 عام فهو محجر عليه وممنوع عليه معناها سياقة الدراجة النارية، والسياقة معناها دون السن القانونية كيف كيف حالة من حالات استثناء الضمان. حاجة أخرى، السياقة تستوجب وجوبا على السائق أن يكون معناها لابس ومرتدي للخوذة الواقية من الصدمات. اليوم أنا نشوف تقريبا بشوية من الذكريات الخوذة يعني معناها السنوات الأخيرة قل وندر باش يعرضك معناها تعرضك دراجة نارية سائقها معناها مرتدي للخوذة، وذلك رغم الحملات ورغم التوعية ورغم المراقبة المرورية على الطرقات، لكن المعضلة تاع الدراجات النارية الحقيقة نتحمل بكل مسؤولية. واليوم كي نحكيو عليها راهو نحكيو عليها مش باش نعينوها فقط، لأن نسعى إلى تجاوز الإخلالات هذه والمخالفات هذه، لأنه في تجاوزها وقتا نقولوا نحكيو على طريق آمن ونحكيو على سياقة مثالية ونحكيو على سياق مثالي وغيره. في كل هذا زاد كيف كيف مشكلة أخرى كبيرة وهي اللي بشحكيو فيها اليوم، الدراجات النارية من العربات البرية التي أوجب المشرع التونسي على مقتضى الفصل 110 من مجلة التأمين تأمين المسؤولية المدنية لصاحبها. يعني كل صاحب دراجة نارية يحجر عليه وضع دراجته النارية في الجولان بالطريق العام قبل أن يتولى معناها إبراء معاقة تأمين يغطي مسؤوليته المدنية على الأضرار المادية والبدنية التي يمكن أن تلحق بالغير من جراء استعمال هذه العربة. واليوم كي نقولوا التأمين إلزامي للمسؤولية المدنية لأصحاب الدرجات النارية راح نقولوا فما جزاء. اليوم ما ننساوش اللي الفصل 115 من مجلة التأمين التونسية يعاقب بخطية من 100 دينار إلى 1000 دينار وبالسجن من 16 يوما إلى 3 أشهر أو بإحدى العقوبتين كل مخالف لمقتضيات الفصل 110 من مجلة التأمين. يعني كل من يضع درجة النارية في الجولان وعندوش تأمين راهو يعرض نفسه إلى التتبع الجزائي وتقع إحالته على الدائرة الجناحية من أجل عدم تأمين المسؤولية المدنية، والعقاب نتاعها باش يكون من 100 إلى 1000 دينار، وبالعقاب سلب الحرية نجم يوصل من 16 يوما إلى 3 أشهر. هذا معناه ما جاء به القانون في الفصل 115 من مجلة التأمين. وبالتالي احنا شخلينا من هذا كل سنة كل نتجاوزهم، الأحسن أن نكونوا في وضعية نظامية. جيم الباب من الجانب الآخر تلقى العديد والعديد من أصحاب الدراجة النارية يقول لك باهي قلت لي أنت تو أنا يزمني نأمن مسؤوليتي المدنية، أو أني إذا كان ما نأمنش ونتجول بالدراجة النارية نلقى روحي في وضعية مخالفة وتوضعية تابعة زي هاني ما نلقاش التأمين، فما صعوبة في إيجي خلينا زاد نقوله في إبرام عقود التأمين مع أصحاب الدرجات النارية، وأن هنالك العديد والعديد من مؤسسات التأمين المتصلة في البلاد التونسية ترفض للأسف نقولها ترفض ولا تقبل معناها تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب الدرجات النارية. لا أسبابها لها تعلاتها تتسمع وتوضع على طاولة النقاش وتسعى الجهات المعنية لتفاديها، أما في كل الحالات لا يقبلوا مثل هذا المنع ولا يقبلوا مثل هذا التصرف، لأنه حتى مجلة التأمين التونسية راهي تعاقب مؤسسة التأمين التي ترفض إسداء مثل هذه الخدمات لمن يطلبها، وبالتالي المعادلة ما بين ضرورة التأمين وعدم وجود التأمين حقيقة، هذه المعادلة اللي نحاول مع بعضنا نشوف شنو هي أسبابها وعلاش تصير المسائل هذه، وشنو هي الآليات اللي أخذتها سلطة الإشراف والهيئة العامة للتأمين ووزارة المالية بالخصوص، وشنو هي زيادة المقترحات اللي يمكن يقترحوها أهل القطاع بالخروج من هذه خليني أقول الأزمة ولا من هذه الإشكالية.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا، برش عديد في الموضوع هذي. إن شاء الله نبدأ بعد قليل مع سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين. خبيرنا في مجال التأمين.
1: أول نجيله تحية عبد العزيز، بالحق كل ما قصدناه ولا ولقينا تعاون هو وكل الفريق الحقيقة سي أشرف المجموعة الكل نتاع الأصدقاء اللي انتصلوا بهم وكلهم مختصين في مجالهم وتبارك الله عليهم، وإن شاء الله تواصل الشراكة معهم وهذا التعاون لما فيه منا فايدة للناس اللي تبع مثل البرامج هذه.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، غنية ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: أي تبعني
1: وين؟
0: نربحك وتربحني.
1: كيفاش؟
0: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغانس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغانس. وانت زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزي تتمتع بالضمانات الكل.
2: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمل الفورمولير على gat.com.tn.
0: مع قات أسيغانس تبعني نربحك وتربحني.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
5: ومن إذاعة المنستير نواصل معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام. نواصل مع برنامجنا في التأمين وحديثنا عن التأمين درجات النارية، وطبعا باش نزيد نقدموا الفائدة للسادة المستمعين والمستمعات معنا سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين، لنشكره جزيل الشكر على قبول الدعوة لتقديم المعلومة دائما في مجال التأمين للسادة المستمعين والمستمعات. نقول لك صباح الخير، أهلا وسهلا بك سي عبد العزيز، مرحبا منورنا.
6: صباح النور، صباح النور جميع مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بك.
5: يعيشك، شكرا جزيلا لقبولكم الدعوة.
6: أهلا.
5: يعيشكم، مع شكر جزيل أيضا من سادة المستمعين على تبسيط المعلومة والتوضيح عليهم، على خاطر هو يهمنا أن نعرف جانب الإجرائي كيف كيف الأهداف والمقاصد من خلال الناس اللي تخدم في مجال التأمين واللي عندها خبرة في مجال التأمين. دونك احنا نحكيه اليوم سي عبد العزيز على الدرجات النارية، ولك الكلمة أستاذ.
7: بطبيعة الحال احنا ملقاوش خير من سي عبد العزيز وكيعرضنا عليه الفكرة وكانت فكرة مشتركة تقريبا، حتى سي عبد العزيز كانت عنده نفس الفكرة أنه نحكيه شوية على الدرجة النارية حتى نعرف ما الصحيح من الخطأ بهذا الخصوص. هل صحيح أنه فما صعوبة في تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب الدرجة النارية؟ شنو عملت الجهات المعنية والجهات المسؤولة والجهات المشرفة على هذا قطاع التأمين للحد من هذه الإشكاليات؟ وشنو ما الحلول المقترحة في المستقبل؟ ما خيرش من سي عبد العزيز، إن شاء الله ينورنا ويعطينا الإضافة والناس تتبع فينا كل تخرج بالفائدة في هذا الخصوص. مع تجديد شكري وتقديري للسيد عبد العزيز عبيد.
6: مرحبا
5: سي عبد العزيز، تفضل لك الكلمة.
6: موضوع تأمين المسؤولين المدنيين بالدرجة النارية هذا موضوع ما متداول برشا وقعدنا فيه برشا وحكينا فيه برشا مرات، وقعد ديما المشكل موجود والمشكل قعد ديما مطروح، وديما احنا نلوموا على شركات التامين اللي هي الوقت اللي نلوموا على شركات التامين اللي هي طرف التامين المسؤولين المدني.
5: هو سامحني اللوم مش فقط على شركات التامين وانما على الدوله بهياكلها المتنوعه ذات العلاقه بمجال التامين درجه النارية، باعتبار انه تقول لك التوا ما فماش حل تشريعي واضح، باعتبار انه القانون يلزم شركات التامين بالتامين ويلزم المواطن بالتامين. يا اخي نلقاو احنا لو مايون لو بلو فابل، الحلقه الاضعف هي المواطن، باعتبار انه عند الرقابه الدوريه على الطرقات المواطن اللي يتشد بدراجه ناريه غير مؤمنه ياخذوا له كدراجه يحطوها في الحجز وهو يقعد يجري ويجري
7: ويلوش محضر محضر عدلي، ماك تعرف محضر يتعدى محضر قضائي ويتعدى المحاكمه من اجل عدم تامين المسؤوليه المدنيه وتتخذ في مواجهته كل الاجراءات الناجمه عن عدم تامينه للمسؤوليه المدنيه للدراجه الناريه ولا تعمد سياقه الدراجه الناريه بدون ان تكون بيده شهاده تامين صالحه للجولان في ذلك التاريخ.
5: وفي المقابل شركه التامين التي ترفض تامين درجه الناريه نلقاوها في حل من اي مسؤوليه مبدئيا، رغم انه المشرع حملها المسؤوليه وربما حتى فرض مجموعه من العقوبات. استاذ،
7: هو أكيد الدرجات النارية والمؤسسات التأمين اللي ترفض إزاء الخدمات المنوطة بعهدتها تعرض روح المسائلة والمؤاخذة وتوصلت عليها خطايا مالية كبيرة بهذا الخصوص، وتوسع عبد العزيز يزيد يأكد لنا المسألة هذه. لكن ديما مؤسسات التأمين تقبل المسألة هذه وما تقبلش أمن الدرجات النارية لها أسبابها نسمعها ونشوفوا شنو الدفعات اللي تخلي الإنسان، ولو أنه دفع تبريرات ما فماش تبريرات في مخالفة القانون هو، لكن خلينا نفهموا بعضنا التبريرات هذه نجموش نحطوها على الطاولة ونحكيوا فيها بما يكفل أنه غدوة المواطن اللي عنده دراجة نارية وقتها يلتزم باكتتاب عقد تأمين مسؤولية مدنية يلقى أن النوعية من الخدمات متوفرة عند كل مكاتب التأمين دون قيد أو شرط. سعب عزيز
6: هو رفض شركات التأمين تأمين المسؤولية المدنية للدراجات النارية هو جزء من الصورة. الصورة الكاملة هي رفض شركات التأمين تأمين المسؤولية ورفض المواطن تأمين المسؤولين المدنيين. حتى المواطن يمشي اليوم طواعين مش يأمن. قديش احنا نعرف قديش من مواطن يمشي يحب يأمن الدرجة النارية متاعه ما نعرفوش. حتى الجواب على شكون مشى طلب التأمين وما لقاهش. انا نأكد لك انه اكثر من شطر الناس ما مشاوش وما طلبوش التأمين وما عندهمش باش يأمنوا جملة وما عندهمش باش يأمنوا.
5: ولكن فما سمحني لكن فما ناس ملتزمة وبطبيعتها هكا معناتها قانون جيا وتحب تأمن.
6: جيست نكمل الفكرة للأخر. هذا جزء من الصورة جزء من الصورة كما شركات التأمين ترفض أو تريبيمي خطر ترفض تنفسر وبعد ترفض خطر يمين ثم حلول ما رفض نهائي ما ثماش. زاد ثم المواطن اللي يعينوش بشي أمن المسؤولية المدنية للدرجة النارية لأسباب مادية بحت. شكون واضحين لأسباب مادية بحت يقول لك أنا ما عنديش الفلوس باش نمشي نأمل الدرجة النارية ويتغافل على الموضوع هذا ويعتبر كونه تأمين أستيرونس معناها متاع دورو. هذه معناها حكاية ما انت كنت للمناطق الداخلية تاع تونس وتشوف العدد خاطر هو وسيلة نقل اليوم والناس عندهم إمكانيات تلتجأ باش تشري الدرجة النارية باش تتنقل عليها وهذا حقه. وانتشرت الدرجة النارية بشكل كبير في تونس. درجة نارية جست خاصة الماركات الجديدة هذه اللي جاية من الدول الآسيوية وتجي بسرعة فائقة توصل تشري أكثر من العرب البريد المحرك والعدد نتاعها ولا غير معنا غير طبيعي. معنا تدخل الأماكن تدخل تستغرب معنا أكثر من العربيات وأكثر من العربيات. إحنا اليوم ما عدناش العدد نتاعها بالضبط قديش والمواطن ما عندوش إمكانية بشي أمل وما عينوش بشي أمل الساعة. المواطن أنا راني مواطن زاد معناها ما نلقيش اللوم على الجزء من شركة التأمين اللي هي ترفض. طيب نرجع بعد نفسه على شركة التأمين ترفض ترقيمي كذا الفارق الكل بتاع الدرجات النارية منه 10 ولا 15% مأمنين. هذا مساعد حتى واحد الاخرين ما همش مأمنين. اسكو هذا الدور شركة التأمين باش تمشي تجيب الناس يأمنوا بالسيف؟ مش دور. شوف ساعدنا مشكلة بتاع الفارق كانوا بين 10 و15% مأمنين الاخرين ما همش مأمنين. ما همش مأمنين مش على خاطر شركة التأمين رفضت باش تأمنهم على خاطر هو ما عندهمش الإمكانيات باش يأمنوا وما عندهمش باش يأمنوا. توا نمشيو لشركة التأمين. شركة هو ثم ثلاثة هم تقسموا الدرجة النارية على ثلاثة أقسام. الدرجة النارية أقل من 50 الدرجة النارية بين 50 و125 والدرجة النارية كبيرة الحجم اللي فيها أكثر 125 سنتيمتر كيوب. والدرجة النارية فيها زد مقسم على ثلاثة أجزاء والدرجة النارية فما شكون عنده بطاقة رمادية فما شكون ما عندوش بطاقة رمادية. راهو الدرجة النارية اللي تباعت بعد جان في 2025 لازم تكون عندها بطاقة رمادية كي تبدا أكثر من 50 سنتيمتر كيوب. راهو أقل من 50 سنتيمتر كيوب ما عادش موجودين قليل برشا. الآخرين راهو اللي موجودة الأغلبية نتاع الدرجة النارية اللي تدور في البلاد اليوم راهي بين 50 و 125 سنتيمتر كيوب وراهي كلها اللي تباعت بعد 2025 لازم تكون عندها بطاقة رمادية. نمشي اللي عنده بطاقة رمادية. اللي عنده بطاقة رمادية راهو مؤسسة التأمين هنا عندها إلزامية التأمين ما عندهش حق ترفضه. وكي ترفضه نتعديه بالبروسيس المعروف متاعنا اللي هو المكتب المركزي للتعريف. هنا ما عادش فما إشكالية تمشي المركز تراسل المكتب المركزي للتعريف عن بعد ولا تمشي له تمشي تتعثم وثيقة تعمرها تصبها في مكتب ضبط ولا تبعثها بالبوسطة لأي شركة تأمين راهي وقتها عندها إلزامية التأمين كيف أنت كيف العرب البريد بالمحرم. يطبق عليك نفس القانون ما دام أنت شاري درجة نارية بعد جان في 2025 وعندك بطاقة رمادية. راهو كل كسوة السيلندري بتاعها عنده بطاقة رمادية راهي شركة التأمين ملزمة باش توفر له التأمين. وكي ترفض مش ترفض أنتربيومي تقول لا راهو خاطر الرفض راهو يلزم يكون نهائي. راهو ثم المكتب المركزي للتعريفة اللي هو يلزم شركة التأمين باش توفر لك تأمين المسؤولية تأمين المسؤولية المدنية للدرجة النارية هذه البين 50 و 125 سنتيمتر. الأكثر 135 سنتيمتر كيوب برام 90-95% عندهم بطاقة رمادية بتبعث حتى كانوا تبيعوا قبل حتى ذوكم الدراج هو الديزال الماتريكولاسيون بتاعها مكتوب فيها دانون دراجة نارية من قبل الموجودة توا راهو وزارة النقل هبطت حتى لل 50 سنتيمتر كيوب وقالت نشريو ما عندي فورنيسور اوفيسيال رامي تكون عندهم بطاقة رمادية أنا راك ندور أنت بعد بدرجة نارية أكثر من 25-50 سنتيمتر كيوب وأنت شاريها من عند فورنيسور أوفيسيال بعد جانفي 2025 وما عندكش كارتريز أنت راك ساعة هنا مخالف القانون. تبدأ عندك بطاقة رمادية راي شركة التأمين شركة التأمين ملزمة باش توفر لك التأمين المسؤولية المدنية وكان هي رفضت أراه ثم المكتب المركزي للتعريفة اللي هو يلزم شركة التأمين مش توفر لك تأمين المسؤولية المدنية
7: هذا
6: اللي عندهم كارت
7: أيوه
6: اللي ما عندهم بطاقة رمادية وشاريها من قبل
7: هذيك
6: منظومة التوزيع اللي هي موجودة في الجامعة التونسية شركة التأمين تدخل تاخذ التوزيع بتاعك تخرج لك فيه اسم شركة التأمين تمشي تأمن ما سماش رفض هوني هذا اللي معمول به إلى حد اليوم وثم اقتراحات ومشين في ثنية أخرى مش حتى اقتراحات مشين في ثنية كونه الكل ما عادش نتعدوا بالمكتب المركزي للتعريفة مش يوليه الدرجة النارية الكل يدخل في منظمة التوزيع تمشي تاخذ تدخل تاخذ على البلاتفورم هذه نتاع الجامعة التونسية شركة التأمين التوزيع نتاعك يخرج لك اسم شركة التأمين رأي تأمنك ما عادش عند مع رأي الإشكالية براتيكمون ماخذ الحل النهائي كل الأصناف تاع الدرجة الثنائية تدخل في منظومة التوزيع عنده بطاقة رمادية ولا ما عندوش تريد ينتو هذا بشي يصير في انتظار نعمله مجمعة فول نتأمل هذه الفكرة مازالت الفكرة هذه مازالت على مستوى الهيئة العامة للتأمين والهيئة العامة للتأمين تفكر جديا في الحكاية هذه وزارة المالية زادة مش يعملوا مجمعة بتحلوا المشكلة هذه كل يتقاسموا الخطر الناس كل كيف يتقاسموا التريد هذا ماشي فيه أمل يوم اللي معمول به كنت أفكر فيه وحتى نوصل مرحلة تكوين المجمع رغم كل بشي يولي وفي منظومة التوزيع وكي تبدأ فهم منظومة التوزيع تدخل أنت تاخذ التوزيع متاعك ما عادش فهم إشكالية ما تصورش أنا مش جيبش فما الشركات اليوم ترفض جهة تجيب لها واحد توزيع وترفض هذا ما صارش على حد أنا هذا ما صارش كانوا انت تجيب ورقه بتاع ريبارتيشن من مدمسيت تاع الاستجزاء وتقول لك لا لا ما نديش فيه تمشي بيه وتامنك قاعدة الاشكاليه فكان عندهم خاطر كي عملنا من الاول احنا مشينا في تعاملوا شركه التامين ومشاو في ما في حكايه اللي عنده كارت جريس طبق عليه الزاميه المسؤوليه المدنيه وتعدى بالمكتب المركزي للتعريف عملت شويه اشكاليات قلنا قالوا دونك فهموا شركه التامين واقترحوا على الهيئة العامة للتأمين وهي الهيئة العامة للتأمين ألزمتهم بهذا كون أخوي الناس كل يدخل في منظومة التوزيع وما عادش زي ده تمشي لمكتب المركز للتعريف على شيء الناس كل يدخل في منظومة التوزيع يأخذ التوزيع عندهم ويمشي يدخل يأخذ ورقة التوزيع المشكلة أنا مسميش شركة التأمين طرف هذا التصوير العام اليوم في تأمين الدرجة الثانية ونحب نرجع كيف منين بديت ندعو المواطنين تاع الكل باش يمشيو يأمنوا راهو يأمن توا ويجيو قادر يسيروا
5: المبلغ ماهوش مرتفع يظهر لي يا سي عبد العزيز
6: المبلغ مش مرتفع جمله
7: لا هو شنو اللي حابين نقولوا اداره التامين الالزامي كما في العربات كما في السيارات اضافه الى تامين المسؤوليه المدنيه فما تامينات اختياريه وتقول لك هذا معناها اوبليغاتوار معناها بصفه جبريه انك تتناولها مع تشريها ولا تنخرط فيها مع التأمين الإلزامي ولا يختلف الأمر سي عبد العزيز
6: شوف أنت راك نجم تبيع لأي حد تأمين اختيار هو شو اسمه
7: هو اختيار
6: اسمه اختيار الاختياري بالسيفة ده ما سميش
7: معناها وقت لا تأخذ أنت الوثيقة نتاعك من الموقع نتاع التوزيع معنى باش نمشي يتأمن باش تأمن بالمعلوم المحدد من قبل
6: من قبل الهيئة العامة للتأمين ومن المنشور وزير المالية
7: ما غير حتى إضافات أخرى معنى ما تنجمش إلا معنى إلا بضرائب الطرفين
6: وهي رأي الهيئة العامة للتأمين كانت واضحة في الكوريسبوندونس اللي بعثتها الأخرانية قالت راو كان أنت أقنعته بالشيش صحة راه ما قراتوش مشيش للبيع المسؤولين المدني وتتحمل مسؤوليتك في البيع. وكنت واضح
5: هو سمح
7: موجود
5: معناها هذه مراسلة عملتها الهيئة العامة للتأمين
6: تعرف هي هيئة العامة للتأمين هي دافع على مصلحة المؤمن له
7: يتبع
6: المؤمن له يكون ما نجمش الهيئة العامة للتأمين تدخل في حكاية بيع الواحد بالسيف وهي تغطي عليك
5: هو الحقيقة هو صار المدة الأخرانية معناتها برشا حديث على الموضوع هذا وعلى موضوع التعريفة في حد ذاته كل واحد وشنو يعطي التعريفة يا أخي تقريبا في حدود أفريل تقريبا منظمة الدفاع المستهلك بجربة حومة السوق طلبت توضيح من الهيئة العامة للتأمين وقالت لهم بقداش التأمين متاع الدراجة النارية. فالهيئة العامة للتأمين وضحت وعطات معهم المراجع القانونية بالنسبة حتى لكيفية الاحتساب دونك والمنظمة الدفاع المستهلك بجربة حومة السوق عملت بلاغ إعلامي وتوضيح المستهلكين بخصوص تأمين الدراجة النارية وقالت اللي التعريفة الصافية من الأداءات كقسط قار للدراجات الأقل أو يساوي 125 سنتيمتر مكعب 62 دينار
7: 125
5: استنى هي. لا أنا مش نقرأ اللي قدام
7: أتوا بعد عبد العزيز
5: أقل أو يساوي 125 سنتيمتر مكعب 62 دينار وأكبر من 125 سنتيمتر مكعب 168 دينار
7: علاش قلت لك 125 متر مكعب تقريبا ما خطأ خطأ ما فماش درجة نارية قول السوانة نتاعها أكثر من 125 هيك ولا يا عبد العزيز
6: فما أكثر 125
7: فما
5: بيه
6: فما أقل من 50 أقل من 50
7: أيوة
6: بين 50 و 125
7: بين 50 و 25
6: وأكثر من 125
5: بيه الكيفية الاحتساب دونك هذايا المبلغ الأولاني البروت اللي ما عليه حتى شيء بعد شو نضيفوله مجموعة من الأقساط منها المعلوم الموحد على التأمين

0: المؤمن لهم 3 دنانير موظفة على كل وصل خلاص حسب قانون المالية لسنة 2001. إجمالا تولي أقل أو يساوي 125 سنتيمتر مكعب 74 دينار و 480
1: 74 دينار و 480
0: ولي أكثر من 125 سنتيمتر مكعب 195 دينار و 320. هذايا التعريفة بتاع تأمين المسؤولية المدنية للدراجة النارية. هكا ولا سي عبد العزيز؟
2: هكا ومش هكا.
1: هكا ومش هكا.
2: أول حاجة نحب نرجع نقول راهو الدراجات النارية مقسمة على ثلاثة، أقل من 50، بين 50 و 125 وأكثر من 125. أنا مش حط روحي تو في بلاصة الهيئة العامة للتأمين، جاتني كورسبوندونس مع عند منظمة الدفاع عن المستهلك. سألتني قالت لي بالله قداش المسؤولية المدنية؟ شنو باش نجاوب؟
0: جاوبت.
2: 60 دينار. كل حاجة أخرى
0: أعطت بخصوص التعريف المعتمدة لتأمين المسؤولية المدنية درجة النارية كذا كذا، ومن بعد أعطت بالتفصيل قالت شنية المراجع القانونية اللي حوصل أو جدول اللي حوصل الأداءات والمساهمات الموظفة العقد التأمين.
2: العمل التأمين يجب تجاوب على قد السؤال. مش جاوب سألك سؤال، جاوب على تقول له لا رأو فما زادة الدفاع والرجوع، رأو زادة كيفاش أنت غدو كان تعمل حادث تكون تجيب لك حقك، رأو فما العقد التأمين ومصاريف عقد التأمين. هذايا في القانون، القانون ايش يقول؟ يقول المسؤوليه المدنيه باركه اوبليغاتوار هكا ولا ايه؟ وانت سالتني قلت لي قداش المسؤوليه المدنيه؟ قلت لك 260 دينار. قلت لي شنو نوظفوا عليها؟ قلت لك نوظفوا عليها التاكسي نيك بس 12%، راه نوظفوا عليها 3000، راه نوظفوا عليها 500 فرنك، راه نوظفوا. فسرت لك الصناديق هذه ليش تطلع؟ معناها الهيئه العامه للتامين جاوبت على السؤال قد السؤال
0: بالضبط على تامين المسؤوليه المدنيه.
2: اي كيفاش غدوه هو إشكالية كيفاش غدوة أنت سمحني هالعمل هذا كيصير له حد؟ هو عمل المسؤولين المدني وعمل هو وصار له حد ضربه حد على الدرجة النارية. مؤسسة التأمين ملزمة بيجيب له حق هكا ولا ليه؟
1: صحيح
2: بيجيب له حق ومش ماخذ هو الكونتر بارتي الدفاع والرجوع. قعدنا في إشكالية راهو رأي الهيئة العامة للتأمين جاوبت على قد السؤال ومنظمة الدفاع المستهلك سألت اشتر من السؤال ما قالتش بربي شنو يستحق وش نعمل عقد تأمين شنو يستحق.
1: هو شوف عبد العزيز في كل حالات التعريفة في كل حالات التعريفة تبقى مقبولة، معناها مش المعضلة مش في التعريفة رفقة، خليني المعضلة مش في التعريفة، المعضلة حتى التعريفة تو ناس
2: حتى التعريفة اللي فيها الدفاع والرجوع
1: اي
2: لا فرق راي كل
1: نحكي لك ما
2: هذا هذا الاشكال راي كله ما تغطيه.
1: هو المشكل ما احناش نحكيوا على تعريفه سي عبد العزيز، لانه سي عبد العزيز تعرف التامين اللي كان توفر تو اليوم الانسان اللي يكون في ضيقه قانونيه يقول لك اعطيني التامين في الحدود القانون. التعريفه القانونيه مش غاليه ومقدور عليها وملزمة للعباد كل كده. أنا المشكلة نتاعي علاش شركات التأمين رغم اللي ما يبديه الشخص اللي يبدأ معناه في وضعية قانونية ويحب أموره تكون قانونية، لماذا هذا الصد؟ علاش نعمل البروسيدير هذه؟ علاش نمشي للمنظومة نتاع التوزيع؟ وعلاش تبعثني أنت مؤسسة التأمين وأنا نحب معاد مؤسسة واحدة أخرى؟ لماذا هذا معناه البيع المشروط خليني نقول، ولا هذا الانخراط المشروط؟ لأنه هذا اللي ما لقناش مبرر. شنو هي مبررات شركة التأمين وشنو عملت شركة التأمين وشنو اقتراحاتها بهذا الخصوص؟ خلينا نخرج من المشكلة هذه. علاش كل مرة نمشي عندنا قائمة وهو تو نبعثك وكي تبعثك الجامعة رأي القائمة رأي بالشقبلك وبركي تقبلك برا نيجوسي معها أنت الكونترا قداش باش تاخذ عليك وقداش والهيئة العامة التأمين ما تلزمها كان بالتأمينات معناها بالمعلوم الأصلي لو أنت تأمين المسؤولية المدنية وتقول لها ضمنيا دبر راسك فيما زاد ودبر راسك هذه معناها إذا كان نجمت تبيع له تأمينات اختيارية فبإمكانك ذلك، وإذا ما نجمتش راهو كان الحريف معناها مصر أنه ما ياخذ كان تأمين مسؤولية فهي بموجب هكا التوزيع هذاك ملزمة باش تعوض له تأمين باش توفر له تأمين بالمبلغ ده. علاش اليوم كل إنسان صاحب دراجة نارية محرك ما يمشيش الأقرب مكتب تأمين يلقى التأمين متوفر؟ إشني هي دفعات شركات التأمين بهذا الخصوص؟ إشني هي التبريرات اللي تخلينا نقف؟ خلينا نحط نسميه الأمور بمسميات سبب لازم نحط سطر على الإخلالات اللي تقف على اللي وقفت عليها مؤسسة التأمين.
2: كان نسميه كما قلت الأمور بمسميات هم ثم زوج مشاكل.
1: أيوة.
2: يتحلوا زوج مشاكل هذوما تو تقولوا تو ما عادش نحكيوا على التعريف
1: اللي هما خلينا نحطوهم على الطاوله ونحكي فيهم.
2: المشكل الاشكاليه كونه كيما قلت لك راهو ما بين 10 و15% برك مأمنين.
1: ايوه
2: وموش على خاطر شركه التامين ما توفرش على خاطرهم ما يحبوش على خاطر ما عندهمش امكانيات. هذه الاشكاليه الاولى امنها والاشكاليه

0: اللي الثاني يا أخي، أنت تحب تحكي لي على قديش كلفة عقد التأمين درجة النارية ذات معرفة؟ فسمحني أنا كي نبدأ على 10 من الناس نسوق واحد نأمن واحد، ما هو مش يكون غالي التأمين، لكن يأمنوا الناس كل، كان يأمنوا الناس كل اليوم. به هاو ماشيين في اتجاه نعملوا مجمع، حتى بالمجمع مش يأمنوا الناس كل، خاطر الناس اليوم ما عندهمش إمكانيات باش يأمنوا، ولا ما يحبوش يأمنوا، ولا عندهم دي بريوريتي في حياتهم قبل التأمين. اللي هو راه تأمين إلزامي وراه قانوني، أما هو عنده الحق يمشي يهبط يقضي من المرشي وما يأمنش راهو.
1: هو تفكير مغلوط هذا، لأنه خطر كي يأمن يأمن حتى القضية اللي جابها من المرشي ما يأمن عليها كما يكون مأمن على الدرجة النارية باش يوصل سالم.
0: راهو اختاروا الدرجة النارية
1: بالضبط
0: الدرجة النارية. الناس ديما يتخيلوا شنو تنجم تعمل، يقول لك انا راهو اليوم على خاطر راهو الكريم اللي ناخذ فيها ما تغطيش الحوادث.
1: فوالا
0: انت هو اللي سائل ان يسال شنو نجم يعمل الدرجه النارية من الحوادث. يا سيدي الدرجه الناريه اليوم يعمل في الكوارث كيفاش؟ اول حاجه الدرجات الناريه يدوبلوا على اليمين، ما عرفتش تحطهم تسوقوا في الكاس وتعرف.
2: هذا اللي قلت عليه الحد منذ قليل، دوبل على اليمين.
0: والرفلكس نتاع اللي كيتعلم القياده الواحد ديما راهو 80% يخضر على اليسار، هذا البروفيسور اليسار على اليمين. بالنسبه لي هو معناها هذاك معناها ميتا ماهوش حتى ما حد يتعدى.
1: اي اونجل مور ما يتعداش منه،
0: يتعدى منه. ثم حسم فينومين اخر كي يشوف يقصوا بالكياس، وانت وقف الكراهب يقص الكياس، ياخذ الكراهب ويجيك ويخرج لك واحد طاير على موتور يضرب. وثم فينومين ثالث ديما ثم واحد هاو في حوادث الموت، ديما ثم مأمن هو شنو مسؤوليته، هو مسؤول، هو كي يبدا هو مسؤول الحادث هو يقول ما هو إكسكليف ما عادش مأمن ذاك اللي على الدرجة النارية واللي يركب وراه، ديما مركب وراه واحد يطيح
2: ساعات مش واحد برك
0: يطيح هذاك على راهو اليوم. والله ما عندي ما مستحضرش تو بالضبط إكزاكت مو قداش قيمة المساهمة بتاعهم، راهي أكثر حاجة تساهم اليوم في حوادث المرور اللي فيها أضرار بدنية هي الدرجة النارية. أول حاجة أول إشكالية لازم تتحل هو يلزمنا نأمنوا البارك الكل. نأمنوا 90% من البارك، سيدي نأمنوا 80% من البارك، مش 10%.
1: مش 10%.
0: نجموا بعد تو المرشي وحده هو راهو أي في أي إيكونومي في الدنيا. الدريم هي تكون يحددها هو العرض والطلب. سامحني أنا عندي بوبيلاسيون فيها 100 مسوقين منها 10. ما عادش نفهم قديش
2: إيه علاش لنا سمحني بالله يا سي عبد العزيز، هو توا احنا الدراجات النارية والسيارات الزوز عنا مشاكل كبيرة برشا في ارتفاع الديجام عندها الأضرار الكبيرة وانعكاساتها المالية على المجموعة الوطنية وعلى شركة التأمين به. لكن احنا شفت السيارات تأمين المسؤولية المدنية إجباري، فما تنجمش تمنع اذا كان انت معناها ماكش اسوري، ما تنجمش تخرج بالكهرباء نتاعك. علاش اليوم ما نوصلوش بالدراجه الناريه باعتبار انه هي مسؤوليه مدنيه والزاميه واجباريه، انه حتى السيد اللي سوق الدراجه الناريه ما عندوش الحق يسيركولي بدراجه ناريه الا ما عنده اسيرونس. اليوم راهو غياب الترقيم المنجمي يجعل هاك البارك اللي تحكي عليه نتاع الموبيلاتات عباره على حاجه هلاميه غير مضبوطه.
1: احنا ما نجموش
2: نرجعوا لهنا للمعضله نتاع وزاره النقل والترقيم.
0: راهي ما عادش هلاميه برشا معناتها، وانت تو تشوف اللي وزاره النقل قدمت، قالت لك راهو اليوم اي واحد يشري ما عنده واحد تونسي واحد اوفيسيال يبيع في الدرجات الناريه يشري درجه ناريه جديده راهو يلزمو يعمل كارت جريز وعندها ترقيم منجمي. معناها الاشكاليه تو وزاره
1: النقل اللي فوق 49 هذه يا سي عبد العزيز
0: عادش موجودين الاخرى، ربع قله قليله
1: هذيك القله هذيك هذيك القله هذيك.
0: شوف احنا لو كان عندنا 80% من البارك اقل من 50 سنتيمتر كيف تو راه 80% بالبارك بين 50 و125
2: ماهوش القانون هذا قاعد يطبقها،
0: ماهوش اشهار للماركت معروفه هي الماركت
1: الفرزه هي
0: الفرزه اللي بارتو راي في الاماكن الكل تو
1: لكن سي عبد العزيز القانون موجود اللي هي
2: يطبقه ومش قاعد يطبق.
0: راي اي وحده تشريت بعد جان في 2025
1: هي
0: وزاره النقل شفت حل جزء من المشكل.
1: هي هذيك تشريها يا سي عبد العزيز، هذيك تشريها جديده من عند عند الفورنيسور،
2: تشريها
1: من عند البائع المحترف وتبدا تدزها معك كما خالد.
0: راهو اي اشكاليه باش تتحل، راهي ما تتحلش لجور لندما غد ونزل على بطنها تتحل المشكل.
2: هاي وزاره النقل نويت ونحن نراوحوا نفس المكان، راهو حتى كي عملت الحل هذا ماهوش بدع الحل راهو.
0: انا شوف انا شوف اهم اهم نقطه نحن ونعرف في نفس المكان استاذ نختلف معك شويه مش برشا انا قاعدين نقدمه ببطء قاعدين نقدمه ببطء فيش اليوم وزاره النقل عملت لنا با كبيره ولا والناس هذوما اللي يشريوا جدد على الاقل مو نبداو بجدد مو التليفون
2: شفت هو با كبيره سي عبد العزيز احنا متفقين احنا انا واحده من الناس يغيظني الخسائر اللي تتكبدها شركه التامين ويغيظني
1: الموبايلات
2: اللي قاعد يعملوا متى يقوموا بها سواق دراجات الناريه والحوادث الكبيره والشنيعه اللي قاعده تصير والعباد متضره خاطر تعويضات الدنيا الكل ما تنجمش تعوض الصحه والحياه به الاشكاليه اليوم كي نقولوا با كبيره على العجز اللي كانت يديها مكتفه قبل اليوم اللي عملت له راهو نقطه في بحر كبير معناها اليوم اللي عملته هو واجب عليها من سنوات عملته لكن مش قاعده تتبع فيه وتواصل عملته لكن ثم برشا ثغرات قانونيه اللي هي المواطن فايق بها اكثر منها
0: تو هي وزاره النقل هاي فقط لك مسيدي من جان في 2025 ولا بكارتليز ما هو فما قانون يزمو يطبق مش يزمو يمس كاسك شوف انت يخرج دور قداش من واحد لابس كاسك
2: انا قلت في البداية قلت
1: ولات كل ذكرى من الماضي
2: علاش ما يطبقش القانون قدام دوريات امنية راه خلنا نحكيو فرانشمون دي سي عبد العزيز قدام الدوريات وراك بين ثلاثة واربعة قدام دوريات وهما يتعدوا من غير كاسك فاليوم عندك قانون ما تحبش تطبقه وتحب تطبقه بالحملات مش هكا تتصلح البلاد ومش هكا احنا باش نقسم الخسائر اللي قاعده تطال الميزانيه نتاع الدوله التونسيه خاطر انترو راكي تخسر شركه التامين راهو البلاد كلها خاسره معناتها مجموعه وطنيه تتكبد هذه الخسائر بي عندنا مكالمه هاتفيه اذا كان فما امكانيه ناخذوها الو مرحبا عسلامه الو
3: الو
2: وي عسلامه مرحبا شكون معنا
3: ترمش من السير
2: مرحبا لو سهلا بك تفضل
3: أنا عندي موبيلات تاكونت داك صغيرة مشيت في بلينات عملت عن طريق في بلينات بعثوا لي السوسة وأنا من المسير مشيت السوسة أول ما دخلت قالوا لي يلزم هذه تمشي تعملها تقصرها في الأخبار تاكس ولا بلينيات وتخلص 274 دينار
1: شو من 274 تاع التأمين
3: تاع التأمين أنا مانيش فاهم هذه تاكونت يعني ماهيش 125 ولا أكثر
1: بعيد برشا على التعريف المحاربة أكثر برشا من التعريف
3: قعدت يعني
2: ما فسروها لك شو معناتها شو المحتوى نتاعها
3: قلت لي حتى شيء قلت لي 245
2: سي عبد العزيز خلينا نسمعوا سي عبد العزيز اش قال
1: شنو يعمل في الحالة سي عبد العزيز السيد هذا نعم
0: احنا كنا اون دوا كونتريبيي في البيدجي دي ليتا ونخلصوا لامبو تاكس نتاعنا خلصت
3: لا ما خلصتش انا ما نكذبش عليك ما تستاهلش هي الموبيلات انا باش نخلص عليها 245
1: لا لا لا لا يحكي لك يحكي
2: لك يفسر لك
0: يحكيك على البنيات خلصت هذاك حق الدوله خلصته بها يعطيك الصح
3: لا ما خلصتش البنيات ما خلصت شيء
0: ما تجيبش تخلص شوشو من غير بنيات راهي مش تامنك
3: يا ودي فهمني علاش 245 وكره أنا مش
2: نحكي
3: عن البنيات
2: خليهم
3: على
2: شيء
3: البنيات
2: هي. هو ال 245 سي عبد العزيز ال 245 دينار هذوما معناتها هل من حقه أنه يطلب من شركة التأمين أنه تفصل له وتعطيه شنو هو التأمين المسؤول المدني
0: من حقه من حقه من خلص حتى من اللي مزايد اللي ما يفهم ويكون موافق عليه مش فكره
3: قال لك هكا السوم تفضل حبيت ما حبيتش
2: نمشي
3: على
2: لا مش هذاك السوم يا سي تريمش نورمالمون معناها انت تقول له فما تامين مسؤوليه مدنيه والبقيه علاش مامن باش نحب نختار اني اختيار اخر مثلا يساعدني خير
0: الشركه العامه تاع
3: الكيان نحكي معاه فهمت ما خليناش حتى لا نناقش معاه ولا حتى 245 برا نمشي للقباضه قص ب 35
0: لا ما نرميش من 245 هذه حتى مبلغ هذه شركة بتاع تأمين ما عندهاش تعمل كي وتجي تكتب كورسبوندونس للهيئة العامة للتأمين تشكي بها
2: هكا قال لك سيتريمش قال لك اشكي بها للهيئة العامة للتأمين قلها فرضت عليا 245 دينار
1: لا ما سميناش ما سميناش
3: اي نعرف ما نسميش لكن شو قاعد نجي نشكي بالناس ما عندي ما نعمل يا اخي
2: به
1: اما خيرك اما خيرك اما خيرك
2: شوف الانسان لازم يعرف ما له هو معي حقوقه وواجباته
3: اخدموا بضمير هكي المشكلة نتاع تونس الناس كل ما يش قاعدة تخدم ضمير
2: باهي واضح سي عبد العزيز بالنسبة للمواطن بالنسبة للمواطن قال لك انا 245 دينار ما نقعدش نخسر في وقتي نمشي نشكي انا بالعباد اعطيني تعريفتي الاصلية وقل لي بالتفاصيل ما نقعدش انا نجري شنو رايك
0: والله هذه نجي يكون تصرف تصرف هذا لا يلزم شركات التامين وفردي هذا مش معقول
1: مش معقول
0: هو احنا قلنا راهو بالتعريف القديمة والمواطن انا كنت نحكي كنت غير قادر مش راهو ربي يعلم به مش يلمهم جي انت ما عيب ما لا ما يجيش هكا توظيف اللي... كان هو تحب تبيع له حاجه اخرى انت مع هذيك
2: وضحها
0: صح
2: يعني
1: شكرا
2: شكرا
1: شكرا تنولي وسي عبد العزيز في الأوف ناخذوا مؤسسة التأمين هذه ونحاولوا مع الهيئة العامة للتأمين نشوفوا علاش عملت معها التصرف هذا إن شاء الله.
2: شكرا جزيلا سي عبد العزيز العبيدي خبيرا في مجال التأمين بارك الله فيك أستاذ محسن قبوج مستشار نقل البرنامج نتلقى إن شاء الله السبت من 9-10 من خلال استشارة قانونية تحية للجميع للقاء.
4: هذا البرنامج برعاية
5: شنو هو بروغرامك في الفاكونس؟
6: أنا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
5: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك وزيد معاه لا بريزون شارج وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستونس جول روموركاج يهزك وين تحب 7 sur 7 24 sur 24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم.
7: Gat Assurance, aujourd'hui pour demain. في التأمين.
8: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء. آدم وحواء

جوب حذل الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: الموجة.
1: تبع الموجة.
2: صباح الخير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المونستير.
3: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
2: في ولاية القيروان تنفذ انطلاقا من اليوم وعلى مدى 10 أيام المصالح المعنية عملية رش للمبيدات بواسطة الطائرة فوق عدد من المسطحات المائية بالجهة لمقاومة الحشرات بالمآوي الرطبة، نذكر منها ضفاف واد زرود ومنطقة المبسطة. ودعت الولاية في بيان لها كافة مربي النحل ومربي الماشية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. دعت الهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية استشهاد 14 شخصا على الأقل وإصابة 78 آخرين خلال اليومين الماضيين جراء غارات أمريكية استهدفت عدة محافظات إيرانية. من جانبها أكدت الخارجية الإيرانية أن استهداف السكك الحديدية جراء محارب، وأضافت أن بلادها عاقدة العزم على الدفاع عن السيادة الوطنية ومعاقبة المعتدين، مبينة أن الاعتداءات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللبندين الأول والخامس من مذكرة التفاهم. وفي الختام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن سعيا إلى إبرام اتفاق، مؤكدا أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران جاءت ردا أكبر بكثير على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. شكرا على المتابعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
4: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7.
3: إذاعة المنستير
2: 95.7.
5: خبر ورخبر
6: الموجة والموجة،
5: جديد كل نهار
6: الموجة والموجة،
5: كل ساعة

0: استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: صيفنا على الكيف.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا. عدد جديد من برنامجنا بالطبيعة كيما العادة، سيفنا على كيفنا باش ناخذوا مواضيع. تم العطلة، تم الصيف، تم حياتنا في الصيف اللي ولينا ساعات ما نعرفوش كيفاش نستغلوه. هو أغلب الناس تاخذ فيه كونجيات، الصغار كل فيه عطلة، المراهقين بطبيعة والشباب اللي يقرأوا في الجامعة كيفش كيف معطلين. ورغم هذا في العائلات متاعنا ساعات نلقاو رواحنا ما عرفناش نبرمجوا سيف كيما يلزم وما مشاش كيما حبينا احنا. نقولوا صباح الخير الوئام القويذي، أهلا وسهلا بسيكولوج البرنامج باش تعاوننا برشا اليوم.
1: صباح النور، صباح الفل للناس المستمعين الكل، وصباح الفل للحضور. ان شاء الله نفيدوكم وان شاء الله يكونوا مركزين معنا، خاطر عنا برشا حاجات باش نقولوها لهم. ان شاء الله يسمعونا بالقدا وان شاء الله يكون فما تفاعل باش نفهموا بعضنا نناقشوا.
0: ان شاء الله ان شاء الله عنا تفاعل وعنا سؤال تفاعل اليوم. زين سؤال تفاعل عجبني. به سهام الدرعي، صباح النور.
1: صباح النور مدام ثريا، صباح النور وئام، نصبح اللي يسمعوا فينا المستمعين، خاصه الاوفياء اللي ما يفلتوش حتى حصه. أيه؟ ويستنونا في الموسم في الشتاء ولا الموسم الصيفي كيف كيف يتبعوا برامجنا ومواضيعنا اللي نختاروه.
0: به مرحبا، حاضرين حول الموضوع بالطبيعه
1: كالعاده، حاضرين
0: عندك بالطبيعه. أيه؟ عندك حاجات؟ عندي كل شيء. ايه طلع فارس بالطبيعه باش تلتحق بينا بعد اخبار ال11. ايه باش تجي باش تعطينا كيما العاده العادات عن شعوب اخرى مش عنا احنا في العطله في موضوع البرنامج اليوم. الموضوع تحديدا نخوضوا العنوان عندكم باش تعرفوا علاش باش نحكيوا، العطله الكبيره كيف نحمي اولادنا من الضياع. لانه يظهر لي تاون بعد نشوفوا برشا حاجات حول الموضوع ونشوفوا ارقام. العطله الكبيره فرصه ساعات باش يتسيبوا الاولاد، وكي نقول الاولاد راني مش نحكي كان على الاطفال، راهو حتى اللي عنده مراهقين ولا شباب في الجامعه. الصيف فرصه فيها برشا وقت فارغ، فرصة لبرشة إدمانات، فرصة لبرشة سلوكات جديدة ما نحبوهاش برشة تكون موجودة عند أولادنا. هذا هو موضوعنا اليوم اللي باش نحكيه فيه. سؤال التفاعل باش نخليه سؤال مزيان. ما هي أجمل ذكرى من عطلتك وانت صغير؟ وانت صغيرة معناها كي كنا صغار الناس الكل كنا عنا عطل، عنا فيها حاجات نعملوا حاجات، كل واحد وحياته، ناس عندها امكانيات، ناس بالامكانيات المتوفره. الذكرى المزيانه اللي قعدت لك على العطله تحكي لنا عليها. مرحبا بكم على 73 460 800، على صفحتنا على الفيسبوك راديو مناستير لايف، على اليوتيوب راديو مناستير. اذا كما قلت باش نبداو بطبيعه في تقديم الموضوع مع البسيكولوج نتاعنا وئام القويذي. بعد النغم نرجع مع سهام الدرعي في حول الموضوع. وئام تعطينا المقدمة، تعطينا دي فلاش قبل ما ندخلوا، خاطر فما عناصر باش نخدموها قبل ما ندخلوا في العناصر الرسمية اللي باش نحكيوا في موضوعنا بها. بالطبيعة
1: هو راهو كي نقولوا احنا الصيف جاي فما برشا اولياء يقولوا اه ارتحنا ارتحنا، لا عاد هزين لا عاد ترجيع لا عاد نقص علينا ستريس، نقص علينا الكل. بيان سور بيان سور، والصغيرات يقولوا هاو كملت القرايه هاو باش نرتاحوا. لكن الحقيقة فما تحدي جديد يصير في الصلاعة. التحدي هذا ما يتقاسش، لا باش يقول لك كيف تنجح اقعد اقرب كده كيف تنجح حتى نشوفوا لك تعمل عددك المعين، لا فما امتحانات. لكن باغ كونتر فما حاجة أخرى تتبدل آخر الصلاعة، باش تلقى شخصية صغيرك التبنات في خلال هك الشهرين وثلاثة شهور هذوكم. العطلة راهي ماهيش مجرد وقت متاع راحة، مش راحة وكهو، هي راهي فترة باش يتشكل فيها برشا عادات عند الصغيرات. احنا قلنا راهو العادة تتبدل في شهر، احنا عندنا 3 شهور، في ساعات نوصلوا حتى 4 شهور عطلة. دونك تتبني فيها قيم، تتبني فيها برشا مواهب يكتشفوها الصغيرات، وللأسف فما برشا صغيرات يضيعوا فيها. نلقى برشا ناس خذوا ثنية أخرى. دونك كبسيكولوج باش نحب نوصل اليوم اني ما نجمش نقول انه راه فما برشا مشكلات ما نراوهاش اليوم عند صغيراتنا ولا المراهقين نتاعنا، والمشاكل هذه راهي تجي فجاه. لا ما تجيش فجاه، هي راهي تبدا بشوي بشويه وتبدا بحاجات صغيره. واحنا الهدف نتاع البرنامج نتاعنا هو التوعيه، نحبوا الناس الكل تنتبه للحاجات الصغيرين هذو باش ما نوصلوش للمشاكل من بعد.
0: الكلمه كبيره،
1: الصغير يكبر
0: وساعات يكبر واحنا مش فايقين،
1: ما الاشكاليات الصغيره زادت تكبر معاه. دونك احنا نحبوا ننتبهوا للاشكاليات الصغيره باش نبنيوا على الصح. ونحب كلمه بركه تقعد لكم هكا في نحب هذه باش نرجعوا له برشا مرات من بعد. ايوه، نهار من غير هدف راهو فراغ بلا معنى. هما ثلاثة كلمات وبعد باش نحلوهم بالكلمة بالكلمة. دونك الصغير ما يتولدش راهو لا مدمن شاشات لا نهار كل شاد التليفون لا هو يحب الكسل لا يلوج على رفقة سوء. بالعكس كل صغير يتولد راهو عنده مخ فضولي مليء بالطاقة، معبي طاقة ومعبي حيوية، ويحب
2: يطلع ويحب يعرف
1: ويحب يتمتع ويحب ينجز ويحب ينتمي. وهذوما كلهم إذا ما توفروش في بيئة شبعان بهك الحاجيات متاعو هذوك الكل وبطريقة صحية، راهو هو اللي بشي لوج عليهم وحده. وكي لوج عليهم وحده راهو بشي لوجهم في أقرب حاجة ليه. ينجم يكون تليفون كما ينجم يكون بلاي ستيشن ولا لعبة كما ينجم يكون في صحبة وفي حاجات أخرى. وأحنا ما نحبوش نوصلوا لها الحاجات هذه، ساعات حتى ما نتمنوهاش ولا ما نتخيلوهاش أساسا.
2: وفما كلمة لما حال احنا ما نحبوش نقولوها خاطر في مجتمعنا التونسي سورتو تتفسر هكا على أنه اختيرة ياسر، يعني انحرافات كلها هي
1: نجم تكون حاجات اختيرة من بعد. رو أني ما نحبش نخوفكم أما راهو
2: هي تقول كلمة انحرافات سلوكية ولا انحرافات في عادات، كلمة انحرافات راهي مش بكل خطورة متاع خاطر احنا ديما كي نقولوا انحراف ما نمشي طول الجريمة ولا كلا ليه سي باسا. مرة هي انحرافات تجي علاش؟ تجي في الأوقات هذه الفراغ وما عندك شيء وما عندك هدف.
1: فلا هكا علاش قلنا تبدأ الحاجات صغيرة
2: وتدخل تسري بشوية بشوية
1: فلا هذا هو اللي احنا نحبون. وهكا علاش نحب كل بو يسأل روحه وكل أم تخمم تقول ما تقولش كيفاش نمنع صغيري من التليفون، لا مش هذا السؤال. السؤال كيفاش نجم نبني لصغيري حياة فيها ما يهربش فيها للتليفون، دونك باش يعيش فيها حياتي نجم يعيش فيها مش يهرب منها للتليفون.
0: انا نلوجوا بديل ولا حلول
1: دونك انتي. احنا ذاك اللي باش نحكيو من بعد دونك أي. احنا باش نحاولوا نلوجوا على شنو من الحاجات اللي يخليه صغير يعيش حياته في الصيف هذايا وما يهربش للتليفون. دونك هذا هو موضوعنا اليوم، كيفاش نحمي وصغيراتنا في العطلة الكبيرة هذه مضيع، كيفاش نحاول الصيف متاعنا من فترة فراغ الفرصة لبناء شخصية متوازنة لصغيراتنا، نكتشف مواهبهم، كيفاش ننميو الثقة متاعهم في رواحهم، كيفاش النجم نرسخ القيم اللي بشتراق فق صغيراتنا بقية حياتهم. دونك
2: هذا هو دونك عندنا ثلاثة عناصر رئيسية. الفراغ أكبر مشكل يؤدي لإدمان الشاشات والألعاب، هذا الخطر الكبير راهو اليوم. يمكن في أجيال قديمة كان الفراغ يخلي الصغير يمشي ربما يلعب في الشارع ولا يكور ولا البنات يتلقاه ويخرجوا ربما لبرا، ولكن هذاك يبقى ديما سلوك تحدوا برشا حاجات. اليوم راهم سايبين على عالم افتراضي يجيب الموبقات الكلها معاه والعادات السيئة معاه والحاجات اللي ما نحبوهاش الكل، وهو المشكل الكبير. النقطة الثانية هي اكتشاف مواهب أطفالنا في العطلة، هذه موكولة للأولياء وللعائلة، معناها الأم
1: مش نقولوا لهم كيفاش يكتشفوا هذا
2: ويقام بتبع عندي مش عاونا طوال الناس الكل. هل يجب أن يكون لكل طفل برنامج صيفي؟ هذا سؤال كبير يا ما تسألناه كي كان أولادنا صغار. هو راحة ولا أنا مش نعمل له جدول زيد جدول الأوقات والرجعوا للجداول والأوقات المنظمة؟ هذا سؤال كبير. كيف نوازن بين اللعب والتعلم؟ حتى كلمة التعلم توفى ما برشا بيش يحطوا تحت أستر تيس 9 شهور في الديت بيش ترجعني أنت للتعلم. ما التعلم مش في شكله الكلاسيكي المعروف في إطار مدرسة وامتحان وكذا. طبعا نحكي ونعرفوا شنو هو التعلم، راو خاطر التونسي عنده في مخه ما يتعلم كان الإملة والنحو والصرف والمات والفيزيك وندرس مش هذاك، مش نحكي على ذاك، نحكي على حوايج أخرى
1: ونحكي على كيفاش
2: لازم نتعلموها
1: وشنو هو التوازن اللي نحكيوا عليه.
2: ونحب نقول لكم راكم انتوما اللي تسمعوا فينا راكم محظوظين جدا في موضوع اليوم. عاش نقول لكم علاش؟ خاطر جيلي انا والاكبر مني شويه واللي اصغر مني شويه هجمت علينا التكنولوجيا هجمه واحده، ولا لقينا برنامج اذاعي ينورنا، ولا لقينا شخص في العائله اكبر منا يعرف ينصحنا، كبارنا موضوع ما يفهموش فيه، صدقني نحكي بجد راهي تجربتي، ولا تلقى حتى كتاب ولا حاجه تكتبت ولا مقالات ولا كيما تو باش تحكي لنا سهام ولا دراسات ولا احصاءات وارقام ولا حتى شيء باش يدلك، حتى ولو انت مثقف وتخدم في مجالات فيها اطلاع كبير وكذا، ومع ذلك ما عندكش الحلول وما عندكش شكون يعاونك ولا شكون ينورك اصلا في الوقت هذاك. لا فما هالكوتش دو في ولا فما بسيكولوج مازال عنده قدامه معناها معلومه ولا بسيكياتر عنده المعلومه الصحيحه. وقتها هجمت علينا التكنولوجيا واحنا ربيو في صغيراتنا نلقاو صغير 4 سنين و5 سنين مكبش على الكلافيي واحنا مش فاهمين
1: حاجه. يقولوا ذكي
2: يقولوا فما باش نقولها يا سيدي فما شكون كان يعتقد يقول لك 4 سنين وغزور له كيش يلعب بالكلافيي نتاع الاورديناتور ودرس وكمل يخلط السمارت فون. ولات الناس تتباهى بانه ولده عنده عام حال السمارت فون وحاطط قداش من جو ويلعب. مش تعرف وين كنا لكن تو فقنا ودبروها تو ندبروها تو على خاطر عنده مش كون يعطيهم المعلومه. ريتوا اغلى حاجه في الدنيا هي المعلومه وريتوا هذاك علاش لازمنا نبحثوا ديما نتعلموا
1: والوعي بها اهم
2: تبيع
1: لفات انه احنا عندنا تليفونات ما تبدلتش لفات انه احنا عندنا حاجات جديده ما تبدلتش الكيوريوزيتي عند الصغيرات ما تبدلتش اما المعلومه اللي عندنا احنا والوعي بالوضعيه هو اللي قاعد يتبدل ويلزم يتحسن معنا.
2: اي وفي في وقت صغاري نتذكر كانت هانو رايض في بيته ما يخرج كان يصيف الظل والظليل خلطة الشوارع
1: ذكر الوعي بانه فما خطوره
2: في العطله كين هكا لهبوط لبحر ولا حد شيء تبدل ام فرحانه كل كوكو لا يخالط لا يخرج لا حتى شيء حتى من الشمس وكتبن تبقيله متاع الشمس شنو مرتاحين منها ويحسبوا الامور هاديه وما زرقاء والعصافير تزقزق ولما ما قلهم. هذا هو موضوعنا اليوم. مره اخرى نعاود نوجه دعوه للمستمعين 73 460 800. اليوم الزميل معاذ الحداد يرافقنا في استقبالكم وتنسيق البث المباشر ومعنا ايمن الشابي في اخراج الحصه التقنية. الاخراج الرقمي موجود معنا متربسين كل تشجيعاتنا اليوم نمدوكم باسمائهم بعد قليل ان شاء الله باذن الله لانه ما خذيناش اسمائهم شكون اللي شد شفت كيف اليوم. تحيه كبيره للاخراج الرقمي الحسام نوار اللي يشرف عليها عموما ولكن نشوفوا بعض وليداتنا شكون اللي معنا في الاخراج الرقمي. مرحبا بكم على صفحاتنا التعليق تستناهم زاد سهام وتتفاعل معاكم. يلا نمشي ونغموا منها نرجو حول الموضوع مع سهام الدرعي.

0: مرحبا بكم سيفنا على كيفنا متواصل. اليوم موضوعنا العطلة الكبيرة، كيف نحمي أولادنا من الضياع. أكيد وأنه فما عناصر باش نتناولوها مع بعضنا، باش نبدأ ديما مع عنصرنا الأول اللي هو الفراغ. أكبر مشكل يؤدي لإدمان الشاشات والألعاب وإدمانات سلوكية أخرى ما نحبوهاش. اكتشاف مواهب أطفالنا في العطلة مهمة جدا، مهمة بالنسبة للأولياء. هل يجب أن يكون لكل طفل برنامج صيفي؟ النظام دكتورة رانا توينسا ما نحبوش برشا النظام، متعاركين مع الجداول.
1: جستما هكا باش تكتشفوا انه راني مانيش نقول هذايا. استناو الجواب على السؤال.
0: ما في بالك، راهو تونسي اذا كان يحب حاجه ماذا بيع لك الحاجه المخلبزه كلها داخله في حياتك. اعمل له سوق منظمه ما تلقى فيها حتى نصبة. امشي في الشوارع وين يلزمك تمشي، وعلى التورتوارات وفي البلاي وقدام القباضة وقدام درشنو وقدام قاعدة كالي ذاعوا الولاية ما نصبوش قدامهم راه تلقى نصبرتو يعملوا لهم سوق منظمة يمشي لها حتى حد. تقولوا يا ولدي هذاك كياس رئيسي في عيد ما تحطش عليه شوات وراه حتى عيب عيب وديار وحي السكنية وندرش ليه. هاو عندك البلاصة الفلانية بليش بليش اقعد فيها واعملوا البلدية تزيد تنظف لك يا سيدي بهيش ليه. ها حب الكياس الرئيس حسيلو ديما الشغبة عشاق
1: الممنوع مرغوب. الممنوع مرغوب
0: والله. فما يمكن به. كيف نوازن بين اللعب والتعلم لأولادنا؟ كيف زاد كلمة تعلم يظل بدات قبل كنت محبوبة ولات عنا معها مشكل.
1: إيه نركز على كلمة التوازن زاد مهمة.
0: التوازن
1: ايوا فافواغ اللي اهم.
0: انت باش تركز على التوازن باش كيبسيكولوج مش بلاش سيها من دري حول الموضوع عندك انت. ويلا ننطلق ونبداو. شنو لقيت مكتوب؟ شنو ما الارقام اللي نجمت تلقاهم؟ خاطر موضوع اليوم تحسوا ما فيش برشا
2: ارقام.
0: اي برشا احصائيات وبرشا ارقام.
2: نبداو بالمقالات وصحفنا التونسيه شنو نشرت وكيفاش تناولت الموضوع هذا. أيوة. نبدا بمقال من جريده الشروق التونسيه بعنوان صيف ارهق الاولياء، حصص التدارك تحرم التلاميذ من العطلة. يذايا في 14 أوت 2025. يحكي لهنا المقال على ظاهرة انتشار حصص التدارك ودروس الخصوصية خلال العطلة الصيفية. اللي يجيب 14 معدل يحبوه يجيب 18 يدهكوا عليه في الصيف، واللي يجيب 13 يحبوه يطلع. كل حد يلوج على الأعلى معدل. ينخصوا لهم الصيف متاحهم بدروس التدارك، ويطرح سؤالا جوهريا، هل ما زالت العطلة الصيفية فترة للراحة واللعب، وإلا تحولت إلى امتداد للسنة الدراسية؟ امتداد يكملوا فيه البرنامج ويعملوا فيه دروس تدارك ويحضروه للعام الجاي باش يدخل حاضر. يشير المقال لهنا أنه عدد كبير من الأولياء يفرضون على أبنائهم الالتحاق بدروس إضافية خوفا من تراجع مستواهم الدراسي وإلا استعداد للعام المقبل، وهو اللي يحرم كثير من الأطفال من الاستمتاع بالعطلة والأنشطة الترفيهية. الوقت الكل يخليه له للإتيود، من إتيود إتيود ضعيف في المادة هذه حضر روحك العام الجاي، العام الجاي دخلك فرنسي حضر روحك، قوي روحك في الأنجلي دخلك أنجلي، مش تحفظ جدول الضرب، مش تراجع القسمة. حاسيلو يطلعوا له ببرغرام تاع دروس تدارك ينغص عليه العطلة متاعه. كيف لهنا المقال يقول لك أنه العطلة الصيفية أصبحت لدى بعض الأسر موسم لدروس الخصوصية. معناها سبيسيال مو يجي الصيف نتداركوا اللي فات ونحسنوا اللي جاي.
0: ايش جديده راه الظاهره
2: في لهنا المقال في 2025 انتشار بصفه كبيره
0: رأي. اي ام هي الظاهره كظاهره ماهيش جديده.
1: اي ما
0: هو سؤال التفاعل. سؤال التفاعل واللي اخترتونا الاستاذه وئام لقويضي، ما هي اجمل ذكرى من عطلتك وانت صغير؟ احكي وبربي يحكي لنا على الباج. وكان عطات اسوء ذكرى راني قلت لها دروس التدارك اللي قريتها في العطله الصيفيه
2: في الصيف. بالنسبه لي تقبل...
0: انا مش جيل ذاك اللي كنا نقراو مات وفي فرنسي وانجليزي
2: لا ما قريتش في الصيف.
1: اي هما راهو
0: محظوظه
2: انا خدمت
1: مثلا عندك سيديم ولا عندك فاك ولا عندك حاجه فما شغل يبدا بالنسبه لي
0: فيه استاذه
1: شغلتوا لي عندهم مثلا سيديم ولا باك ولا حاجه الخدمة تبدا من قبل. احنا توا لينا الاشكاليه اللي تبدلت على قبل من توا انه هما فما قبل كانوا دي كومبيتونس يحبوا يعلموهم، توا ولينا عندنا تحضير للسنه الدراسيه قبل ما تدخل اوترا وباش تحضر تريمستر قبل دونك باش تدخل حاضر. ما عادش كيما مثلا قبل التحضيري باش تحضر السنه الاولى. توا الفكره انك كي تدخل الصغير يدخل حاضر، وهذيك
0: وهذيك اللي عملت المشكل. على خاطر انت اذا كنت تشد صحيح وتقول انا ما نقريش ولدي ماده مازال باش يدرسها السنه الدراسيه اللي داخله في سبتمبر، ما نقريهالوش في الصيف كي يدخل يقول لك راني دخلت للكلاس نلقى شابيتر كامل الناس قريته وخدمه الابليكاسيون عندتي الا البراتيك نتاعو ولا شنو. وانا ما نعرف فيه في حد شيء.
2: صحابي غايبيني وسابقيني ويولي حتى المعلم في القسم يخدم على اساس انه اشترى القسم
0: يطير مع الطايرين ويخليك غادي.
2: اي فوالا اش قلت لك
0: ويخليك غادي.
1: الوقت ما عادش يكفي باش ينجم.
2: اي ما يكفيش هو يساعدو
0: على خاطر بروغراماتنا في تونس راهو حابين ولا قعدنا جديه وطويله وشارجي دونك يولي هو تساعدو القط لا ماذا حاضرين وبرا عاد
2: اللي يلقى روحه مش حاضر
0: في الاعذار العائلات
1: مش نناقشوا الوضعيه.
0: ليه والله الكل يتناقش على خاطر هذه الوضعيه اللي عايش فيها مسكين المواطن التونسي واللي احنا كي نقعدوا هنا قدام ميكرو نبداو ننظروا. اما الواقع راهو فيه اكراهات.
1: راني نحكي لك بيان سور
0: راني نحكي لك صحيح معناه اي
1: هذا واقع. لكن احنا مانيش باش نقولوا معناه ما يجيش ولا اش بكم تعملوا هكا. مي احنا نوعيوا انه فما افيك سا فما حاجات اخرين ننتبهوا لها
2: يتعاملوا.
1: اوكي انت تعمل في هذا متفاهمين. اما est-ce que c'est le plus important est-ce que فما حاجه نسيتها
0: ما تبعتليش
1: هذا هو الفكره معناها انك يعني تحب صغيرك يكون حاضر حاجه بتتخ بايه بتتخ اما est-ce que c'est le plus important ولا لا
2: باه نواصلوا في المقال هذا. كيف كيف يقول لك راهو الدروس نتاع التدرك هذه تولد ضغط نفسي على الاطفال والتلاميذ نتيجه غياب التوازن اللي هو الكلمه المفتاح اللي لوجوا عليها بين الدراسه والراحه. هو يحكي لهنا على الدروس الكبيره اللي برشا اللي شرجي يقراو اللي كنت تحكي فيه انت توا بالضبط. يدعو مختصون الى احترام حاجه الطفل للترفيه واللعب لما في ذلك من اثر ايجابي على صحته النفسيه واستعداده للعوده المدرسيه. لهنا قال لك راهو في المقال حتى اللعب والترفيه يعاونوا باش انه يكون في استعداد للعوده المدرسيه الجايه انه يكون ارتاح تفرهد.
0: وما قالك يحكي على الطفل مراه ويطبق على الناس
2: على الناس كل
0: حتى احنا اللي نخدموا راه انك تتفرهد وتلعب باش نجم تخدم من بعد
1: افكتيف
0: خاطر شارجور هذاك نتاعك تركبه وتمشي تاخذ شويه شارج باش تواصل.
1: نوع العام نتاعنا يتحسب في مخاخنا بالغونتري سكولير ما يتحسبش برمضان ما يتحسبش بعيد يتحسب بالغونتري سكولير. دونك
0: رمضان امتحانات رمضان اللي فات تذكر ولا الناس كلها تخدم امتحانات
1: معناها فما في دول اخرين يخدموا مثلا برمضان عندهم هذاك راس عامهم هذاك خدمتهم. احنا ليه في تونس خدمتنا كل شيء يمشي بالغونتري سكولير مخك تفكيرك صلاتك بديت وفات خاطر رونتري سكولير دونك يلزم توازن معاه
0: هذيك الروبير نتاعنا
1: اكزاكتومون هذيك هي الكلمه الروبير.
2: نكمل مقال اخر صيف الاطفال من يملا الفراغ جريده الشروق 23 جوان 2026 في اول الصيف هذا بدا. الفكره لهنا يناقش المقال مشكله اوقات فراغ الاطفال خلال العطله وارتفاع كلفه الانشطه الخاصه وقلة الفضاءات العمومية المختصة للترفيه للترفيه والتأطير. لهنا يقول لك حتى انه مش يحط صغيره في نادي خاص ولا في حاجة يلزمه برشا مصروف وموجود راهي عندنا دور الثقافة وعندنا وقاعدين ينشطوا وقاعدين يتطوروا ديجا فما حتى عندي ارقام انه دور الثقافة تزيد معناها العدد نتاعها من 2015 ل 2023 زاد. اي دور الشباب في تونس كان 356 دار شباب سنة 2023 وقت اللي كان 327 أكاهو في 2015 زاد. والأنشطة قاعدة نتبع ونشوف اللي برشا أنشطة في دور الثقافة وفي نادي الشباب قاعدين يعملوا حتى لهنا مدينة العلوم في تونس قاعدة
0: دور الثقافة دور الشباب دور العلوم نوادي العلوم نوادي موجودة. راني نحكي على التاتيك اللي
2: بلاش ولا بسعر رمزي
0: فيها بسعر رمزي. الكشافة التونسية مشكورة أنا الحق نقوله خاطر نعيش في الحق الإعلامي سنوات والناس تعرف اللي تبع الإذاعات تعرف. الكشافة التونسية جات في وقت ما الحقيقة صار لك حالة الانكماش الفترة اللي فات السنوات اللي فات رجعوا ويعملوا في أنشطة ممتازة ثقافية ترفيهية سياحية تعليمية معناها
2: أنشطة متنوعة
0: ما تكلف حد شيء. هنا باش نقول راول
2: موجود
0: كل شيء موجود
2: موجود
0: كل شيء موجود لكن تعلم تاع ما عناش وما عناش وما عناش وين نمشي وما لا فما راو موجود أما فقط كيفاش انتم تمشيوا وكيفاش تلقاو الصينيه باش تمشيوا وشكون يشجعكم وشكون يحببكم زاد شنو عندك ما تقوله وي
1: هو راهو بتتخم السابق لل
0: ما نحبش غريماس انا نحب كلام نحب نستسمع
1: مخاطر احنا الاشكاليه نتاع برشا اولياء
0: اي
1: كيبدا يخدم يحب ولده يخرج الصباح يحطه ويرجع يهزه دونك الاشكاليه هذه في الاتاتيك ماكش تلقى برشا حاجات اتاتيك توازن مع حاجيات الولي اللي يخدم والام اللي تخدم وما عندهاش مجال باش تخلي صغيرها معناها بالنسبه لها الشيرش اون غارد فوالا غارد توكور فما برشا أولياء ما هذاك الهدف نتاعنا.
0: معناه ما تساعدهمش الهيكل اللي كنا نحكي عليه على خاطر ما فيهاش قارد.
1: زمان وثلاثة سوايع ما مش نتاع نهار كامل ماهوش باش يوازن الوقت ما بينه وما بين صغيره. دونك
0: اي زاد ما حتى هو في الشتاء في القارد ونكملوا في العطلة زاد لوزن ونشاط في قارد ونهار كامل هو في قارد عداك أنت توا زاد وين وترفيه وين
1: هذاك شنو نحكي
0: تخلق طاقة جديدة وين وين وما وين مجال للبيع.
1: هذا هو
0: كنت زادة ردوا بيلا أنا مع الأم اللي تخدم ما زادة فما
1: ليميتاتو.
0: وي أنت اخترت تجيب أولاد مفرض ما عليك حتى حد هكا ولا
1: أنا
0: هو بيدو ما قالك جيبني راو راك أنت جبتو
1: تحمل مسؤوليتك
0: تحمل مسؤوليتك.
2: نكملوا الأطفال والعطلة الصيفية راحة وسط جمام وتعلم. تقرير صحفي لهنا يؤكد أن العطلة الناجحة تحقق التوازن بين الراحة واللعب واكتساب مهارات جديدة، هذايا نورمالمون المفتاح اللي احنا حشنا به، وأن دور الأسرة أساسي في تنظيم وقت الطفل. نظم له وقته بالنسبة لي تشوف ولدك شنو يحب شنو يختار شنو الأنشطة اللي هو يحب يعمل رسم يحب يعمل سبور يحب ميسالش لو أنه ناقص في ماتير ولا في حاجة. مثلا أني مع من هذا رأيه دكتورة تناقش أنه صغير مثلا يعمل ساعتين في النهار في حاجة هو يحبها ويرجع أكمل باقي النهار. أنا هذا النظام اللي نمشي به مع في الدار والحقيقة لقيته ناجح مرتحني على الأخر. يمشي مثلا يمشي يعمل ساعتين اللي يحبهم ويرجع يقعد في الدار.
0: احنا حتى في حقيقة الأنشطة راهم بعض
1: إذا مش أحكي على التوازن من بعد
2: التوازن
1: نحكي على التوازن
2: أي أنا قلت لك يعمل شو يحب
0: فرض علي باش تحبه ممكن في حاجات اللي هو يختارها زي دم بعض مع
2: أي اللي يحب يعمل يحب سبور يحب رسم يحب يقعد في الدار يرتاح مثلا زاد يقعد يرتاح زاد
0: يرقد شويه صباح راه خاطر احنا
2: لا يصبحوا راقدين هكا يصبح كل يقوم الصباح مع بكري ارقد
0: صغار الخمسه يقوموا ساعات في الشتاء في الظلام وكل كي شويه الصيف خلي يرقد شويه
2: لا معاني نمت الصباح خلي يرقد مع المهم يرتاح. نكمل خليني نزيد نعطيكم مقال اخر مختص في علوم التربيه يقول لك تسجيل الاطفال بالمؤسسات التربويه الناشطه في فصل الصيف قد يكون له نتائج مثمره. لهنا المقال نقلا عن وكاله تونس افريقيا للانباء. الفكره لهنا يقول انه المختص لهنا يقول لك بتخصيص ساعتين يوميا للتعلم مع ترك بقيه الوقت للراحه واللعب لتجنب ادمان الشاشات وتحسين استعداد الطفل للسنه الدراسيه المقبله. ماذا مع رايي يعني بالضبط؟ نعطيكم شويه ارقام صادمه اني بالنسبه لي اني
0: نشوف صادمه علاش صادمه
2: اي بو هي متوقعه راهي اما انت كي تسمعها تحسها صادمه شويه. وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن التقرير الوطني عملته حول وضع الطفوله في تونس في 2024 اللي تعرض في 2026 يقول لك انه 76% من الاطفال التونسيين بين 10 و17 سنه يستخدمون الانترنت. هذا 76% معدل استخدام لهنا قداش من قداش
0: هو مش عيب انه يستخدموا اما معدل استخدامه اللي نستنى فيه راني
2: اربع سوايع في الوقت
0: يوميا
2: هذا لحظه بركه هذا في وقت الدراسه خلال ايام الدراسه هذا اربع سوايع أي ويرتفع يوصل لستة سوايع يوميا خلال العطلة المدرسية ونهاية الأسبوع. كل يقول لك نعطي لولدي تليفون من العطلة للعطلة ولا من الويكاند للويكاند راهو يقعد ستة سوايع
0: وأنه علما وأنه هو نهاره بكله قداش فيه من ساعة معناها.
1: شوف احنا حكينا مرة اللي فاتت ونعودها المرة هذه راهو التليفون راهو من سبحان الله من أكثر الحاجات اللي اخترعوهم تشد
2: فيه كل شيء شد فيه تلفزة فيه تصاور
1: فما برشا مؤسسات ولا تستغلوا دجا حتى كان تشوفوا توا قداش ولاو البيع على الانترنت وكل حاجة هذوكم ولا تستغلوا الحاجات أخرين. دونك راهو هذاك أنوتي وموجود والإدمان عليه حقيقة مفروغ منها والاستعمالات متاعه ولات متعددة. توا الدراسات ما عادش تقول كيفاش نحيوه مي كيفاش نستعملوه بوزيتيفمون. دونك
0: فوالا ما عادش هو هذا الصحيح الحقيقه
1: ما عادش نخمو كيفاش نحيوه
0: حاجه تعديها الزمن
1: فوالا ما عادش
0: نستعمل
1: خرجت الحكايه
0: من غير ما عادش نحيه اما كيفاش نستعملوه انا مع هذا
1: ولا.
0: والحقيقه زاد كيفاش وقداش
1: الوقت
0: حتى ايه. تحكي لك في العطل راهو الصغير المعدل تاع فيك ست سوايع معناها ايه كي تقول معدل ست سوايع معناها فما صغير يعمل في ساعتين والاخر يعمل في 10 راه
2: فما راه شكون امه تمشي تخدم 8 سوايع و9 سوايع تخلي له التليفون الصباح وتخلي له الشارج وتخلي له ماكلته وتخليه بالتليفون نهار كامل نهار كامل راهو يقعد بيه التليفون من الصباح للواحد، فما تليفون وفما تلفزة وفما كل شيء، وتقول لك هاني اني مطمن عليه من الدار ما يخرج.
0: وفي بالك انت تو ذكرتني
1: في
0: حاجة، ذكرتني في حاجة اذا نعرفها من البرامج الاخرى اللي نخدم وقت التغذية وكذا، قالك الصغير كي يبدا كونيكتي انترنت على تليفون ولا سورتو تليفون ولا اورديناتور وبشكل وجباته ياكل ما يغير ما يفيق بالكمية،
1: يعبي تعبية مش ياكل
2: وحتى يفكر باش ياكل ساعات ينسى وما يجوعش
0: وما يستطعمش راهو في
1: بالك وما يستطعمش، الحواس نتاعو ما تخدمش،
0: الحواس تولي ما عادش تخدم، دونك يولي ياكل في حلو وعلى مالح على مشروبات داخله بعضها على باهي وخايب وكل
1: ومش ما ياكلش،
0: ما عادش يتحكم
1: ياكل برشا هو
2: مش ينسى. انا في بالي فما شكون ينسى زاد ما ياكلش،
0: فما اللي ينسى فما
1: غزل هو ينسى على خاطر يبدا مشغول بحاجه، لكن يسفيها حط قدامه مثلا جات في البوز جات في البليسيتي مش يحط قدامه مش يحط كونتيتي كبيره خاطر هو جيعان برشا ويبدا يعبي. واش نحكيوا عليه تو تو هو فيش يعبي
0: اصلا، النوسيون تاع الشبع عنده تتبدل راهو في بالك،
1: ما عندوش نوسيون تاع الشبع وعنده فراغ يعبي فيه، هو فراغ هو ذي هو العنصر
0: تاعو، هو مش المعده اللي جيعانه جوع نفسي وجوع دركي
1: اكزاكتومون سي سا هو المشكله،
0: راهوك تخلي صغير التليفون وما كلته وتخرج تخدم من
1: فوالا اخي انت تعبي في انت عندك فراغ
0: عن
1: سمحتك كملت
0: كمل ميساج نقطه بعد تكمل
1: هي الفكره اللي بالحق توا مش منتبهين لها، انه انت كي تخلي صغير وحده في الدار تو انت كي تحط معناه ما عنده حتى شيء هو الوقت اللي قاعد فيه الكل غادي هذاك هو عايشه كما فماش حاجه تجلب انتباهه وما فماش حاجه تتمتعه وما فماش حاجه تخليه يحس انه هو ينجز ولا حاجه، دونك الحاجيات نتاع البدن نتاعو باش تولي تتحرك، دونك باش يولي يلوج على اي حاجه باش تلهيه. دونك انت ناخذ اكزامبل صغير، احنا ناخذ وليد قام الصباح قام العشرة سيدي كما سيام تقول نحبه يرقد في عقله، قام العشرة تاع الصباح قاعد في دار وحده اش باش يعمل، فما حتى برنامج ما عندوش برنامج، وقام عطلس لا ما عندوش لا مش يمشي يقرا لا حتى شيء للعشرة متاع الصباح، ما عندوش سبور ما عندوش اصحاب باش يمشي بحذاهم كما قبل تخرج تلعب في الحوم، ما عندوش مشروع باش يعملوا ولا بروجرام تفاهم فيه هو وامه ولا هو وحد، ما عنده حتى مسؤوليه امه تخمل امه الطيب، ما عنده حتى خرجه ولا باش يمشي شو باش يعمل هذا بعد ساعه من زمان باش يفد. احنا في البسيكولوجيا نقولوا دي الملل، الملل اللي باش يعمل راهو مش فكره انه راني فديت يما شنو باش نعمل، راهي الفكره هذه كي يبدا هو الفده هذيك راهو رساله من مخه انه هو راهو قوم لوج على حاجه تو، المخ نتاعك باش يعطيك هكا
0: الاشاره دي
1: فوالا قوم لوج حاجه
0: كي الاوامر
1: فوالا ابدا لوج اعطيني حاجه. دونك اول حاجه باش يشوفها قدامه باش يلقى قدامه اي اكراره باش يحل تلفزه ولا باش يحل تليفون ولا باش يبدا حاجه. الاشكاليه اللي هنا شنو هو التليفون فيه فيديو، الفيديو هذا والا فيه لعبه ولا فيه جي ميساج ولا جاي هكا حتى اشعار برك يا سيدي جلب الانتباه نتاعو، المخ متحفز يلوج هو يلوج وانت عطيته كاينك حوته تدور وانت عطيتها
0: هذا هو
1: شو اسمه يقولون الطعم نتاعها كبش يشد فيه وقتها. دونك احنا لهنا باش نلقى مش نحكي حتى هرمون السعاده باش نلقاو الدوبامين اللي بدات تطلع، التوقعات والرغبه والبحث على المكافاه خاطر هو باش يلقى بليزير وقت اللي باش يبدا يتفرج ولا باش يبدا يلعب. دونك المخ نتاعو باش يقول له هذه الحاجه باهيه، مخو شو باش يفهم لا عمل لام بليزير عمل الشيخه دونك حاجه باهيه وباش يعاود مره اخرى. لكن احنا وقتاش نخافوا وقت اللي هالمره هذه تولي لنا ادمان، وقتاش نحكيو على ادمان
0: تولي عاده
1: ايفيكتيفمون
0: يولي كيف يقوم العشره ربما ما عادش يقعد حتى ساعه كامله لين يقلق، يولي يغسل وجهه يحط كيس وحليب قدامه ويمشي يحل الاورديناتور ولا
2: فما شكون يفطر كان بالتليفون
0: فما شكون يولي حتى وجهه ما عادش يغسل ولا يقوم ديريكت ينقز من المخده طف يمشي للايكران يبدا بشويه بشويه يتعود باش ما نقولش
1: قبل ما نوصل لفكره الادمان نحب قبل ما نوصل نحب فكره المعنى في حد ذاتها نركز عليها شوي. شنو فكره المعنى؟ يعني انت كيبدا عندك فراغ لهنا راهو غياب الشيء ما هوش هو الغياب المعنى متاعنا، يعني انت عندك وقت فارغ راه مش هذاك اللي قلقني اني يقلقني انه هو ما عندوش حاجه توجهه، ما عندوش هدف، ما عندوش شعور انه هو مهم، علاش هو باش يعمل لك الحاجه هذيك. دونك لهنا الملء الفراغ هذاك اللي عنده هو في مخه هو اللي خوفني، على خاطر باش يلوج على اي حاجه باش تعوضك الاحساس هذاك، ما عندوش معنى. لهنا اول فكره باش تجيبش يهرب من القلق هذاك. الهروب لهنا مش انه اني خاطر هو مقلقني، انا خاطر اني ما نحبش نحس بك الالم نتاع الفراغ هذاك، دونك اني باش نهرب منه. كي باش نبدا نهرب منه باش نهرب بك المشاعر الخايبين هذوما، ثاني حاجه باش تولي نعبيها باللي يجي. كما انت قبيله قلت نجم نعبيه بالماكله، نجم نعبيه بالتليفون، نجم نعبيه بال
3: نجم يكونوا الكل مع بعضهم.
1: اي اي اي حاجه
3: هذا اللي قاعد صاير هو الكل مع بعضهم. اللي عجبتني جمله قلتها استاذه ويام ما نتعداوش عليها، قلت اللي قلقني واللي خوف مش الفراغ. كيفاش باش نعبيه؟ على خاطر الفراغ حاجه تتفرض في حياتنا راهو في العطل وكذا، وبالعكس حسن استغلال الفراغ
2: بالعكس
3: يخلق المبدعين. الفراغ يخلق المبدعين ويخلي المخ يسرح اذا كان انت تعرف فين باش تمشي. اذا كان ما تدزش كيما نقولوا احنا بالسيف للشاشات اللي موجوده متاحه قدامك.
1: باش نبداو جوست هكا اونتر بارونتيز، ما فماش عالم في الدنيا هذه اخترع اختراعه ما هوش في وقت تركيز في وقت فراغ.
3: صحيت
2: هي الحاجه ام الاختراع
3: حتى من نظريات العلميه
1: ما فماش
3: نرجعوا لها الكبيره اللي فيها الجاذبيه واللي فيها كل على بعضها ودوران الارض وكله في اوقات الفراغ
2: يقعد يتامل وهو فارغ ما عندوش حاجه في مخه.
3: الفراغ اذا كان كيما قبل كنا نعتبروه وقت تامل والانسان يخدم مخه، الكتابه والابداع
1: نحكيو فيهم كلهم مع بعض.
3: كل هذه في الاوقات هذيك الافكار تهبط في الوقت هذيك ويحولها للمبدع والاديب.

0: نرجع له ويقيم خلي نكملوا أرقام سيهين هل عندك أرقامي؟ ميسيج ديما فما تفاعل
1: نكمل مع اللي كنا نحكي فيه انه فما انشطه معناها مجانيه والا مؤطره من الدوله لهنا فما اكثر من 181 الف شاب وشابه يستفيدون من البرنامج الوطني للانشطه الصيفيه والسياحه الشبابيه في سنه 2025 اللي يشمل المخيمات الشاطئيه المصايف الوطنيه الورشات العلميه والثقافيه والانشطه الرياضيه والترفيهيه. ونعطيكم حاجه هذايا ناشط اكثر مش أكثر معناه حسب أني ما قريت متواجد كما نقولوا احنا المناطق الداخلية متواجد ينشط فيها أكثر كيفاش يجي وأغلبهم للمناطق الشاطئية لهنا للساحل يعملوا ديجا احنا ساعات نشوفوهم معناها كشافة ولا مصايف ولا يجيوا برشا معناه يستفادوا بيه أكثر المناطق الداخلية أكثر من المناطق الساحلية يجيوا أغلبهم للمناطق الشاطئية باش يستفادوا. نكمل لهنا بلغ عدد دور الشباب هذه قلتوا عدد المنخرطين بدور الشباب لهنا قلنا راه العدد نتاعهم تزايد المنخرطين بدور الشباب 80 ألف منخرط سنة 2023 منهم 44,508 ذكور و 35,960 إناث
0: يبقى ديما شوية راهو الرقم
1: خاطر برشا عن
0: الفئة التونسية فيها برشا شباب دونك
2: لو كان نشوفوا توا عدد النوادي الصيفية بوتاليفواغ انه في
1: تزايد
2: في تزايد كبير
1: برشا
0: الخاصة تحكي
1: الخاصة والعمومية
2: النوادي الصيفية
1: يستثمروا برشا
2: ولات معناها العدد عمال يتصاعد معناها
1: هما يتبعوا في الحاجه نتاع الولي لو كان ما جاش الولي يلوج وين يحط صغيره من 8 نص النهار ولا من 8 لمساعتين وقت اللي هو يمشي يخدم راه ما يعملولكش نوادي من 8 للمساعتين راه يسكر هو في الصيف كي ما يلقاش اقبال هما معناه بيطلب من الاولياء
2: يا شغل
1: الحاجه تفرض كما قلنا
0: الحاجه
2: يا شغل قلت لهم مع دور الشباب حتى النوادي الصيفيه قاعده تكثر
1: اي منا ومن
0: مازلت ارقام ولا امثال ولا
1: مازلت فقره صغرونا خلينا نقراها
0: الفقره هذه المفاجاه نتاع كل عدد ده يلا سي
1: خليني نقراها باهي نبدا كلام نازين موجه لاحنا مستمعين صيفنا كان على كيفنا الصيف كان ضيف يتعدى باللعب خفيف توا ولا بكل تصنع وتكليف الصغار كانت تلعب ليل ونهار في جو لطيف توا يلوجوا على الكونيكسيون ويصبوا اكثر من ابليكاسيون كان حس الصغار ملي لحوم والديار يتعاركوا على لعبه توا يتعاركوا على الوي فاي والا على كوموند التلفزه كنا نتلموا في دار جدود وقت اللعب من غير حدود الدار الكبيره اللي تلم شمل العيله كنا كل ليله نمدوا جريري وجلود نبنيوا اول دار وكان أصعب قرار هو قرار الهدم من عند لهم ويجي وقت النوم ونرقدوا مرصفين ولا حتى رأسوا ذنبا لكن فرحانين وشيخين وشكون اللي كبر ويخلط على نومه فوق السطح يشيخ في الفرح هكا كانت لمتنا في دار العز خلتنا أحلى ذكريات ما تتنساش ويا خسارة اللي ما مشاش توا من غير نقاش هما غادي ما حشناش خاطر القلب الصافي ما فهمناش ما عادش يتلموا كما قبل الصبايا كانت فنانات يتعلموا الطريزة والكروشي على يدين الأمهات يقعدوا بالساعات وقتها تتحكي الحكايات والروايات وتتجبد الخرافات وقت الصيف زادة يتلهاو بالأناقة والجمال وقت تخلط الحنة وعرست تكبس ونهار كامل ما تتمسش وشكون الصبية اللي ما تحنيش ملا زين وملا عين وزيدهم الطفل والباروق الاثنين وضربت كحول العربية للعين لا سكين كير غالين ولا كريم وعقاقر من برا جايين وان شاء الله ديما منورين وفرحانين وفي الصيف شيخين
0: يعطيك الصحة سيدي رجعتنا الأيام بو مش الناس الكل تعرفها ما الكبار
1: والله خلطنا شوية خلطنا شوية
0: شنيها على فكرة هي وما توا احنا صيف وبرشا يحبوا على البشرة البيضاء وإحنا شمسنا الحقيقة
1: قوية
0: تحرق
1: يختار وقتاش تمشي
0: اي قبل كانك تقعد في البيت وتعمل الباروق وتعمل
1: والحنة شكون يجي الصيف قبل وما تحنيش
0: مماتها والحنة شعر ما يعرف كل حنة ما يعرفش حتى برودوي اخر
1: يا حسرة علمها في دار جدود توا ولا واني رافيهم يتفاداوا ما عادش يحبوا يمشيوا يخلطوا غادي اي خاطر يقاو مقارنات غادي بنت عمو شاد تليفون ما ندري شنو بقداش ولا لابسه ما ندري قداش
2: فما برشا حاجات
1: وتجي تحكي لها على الذكريات
2: فما برشا حاجات فما دوك عندك بلايص وين الناس ولات تصيف فما النوادي اللي نحكيوا عليهم فما العباد ما عادتش تسكن قراب الدار الجدود
1: على الرغبه نتاع اللي هما ما عادش يحبوا فما برشا مش نحكي اني على الاكراهات اللي ما تخليهمش يتلموا نحكي على الرغبه اللي جايه من داخل كسوا نتاع الاولياء الكبار والا نتاع الصغار
0: هي من الكبار تتنقل لهم ليهم راه ما تكون واضحه
1: اكيد
0: يعني الكبار وتتنقل لهم الكبار زاد نجيو لهم ونعذروا راهو اسبوع كامل يخدموا الويكاند باش يركحوا

0: ما عادش عندهم وقت باش يعملوا القاعدة الطويلة في دار الجديد. حسيت هو
1: كل ولو انه مازال راهو فما شكون يبعث صغاره للدار ماماتهم كي يبداو ماهمش يسكنوا فرد
0: جارديهم
1: يقعدوا بالشهور غادي.
0: نقول لك حاجه من الاخر وانا اكبر منك وخذها مني باش تقرديهم
1: يا تشبي
0: مكاو
1: يا تشبي
0: معليش
1: اني ما
0: هو اللي عشناها احدا لا سي با سا تو ولات تحسها نتاع مصلحه ولدك يجيك ويجيب لك صغاره وعلاش خاطر هو ما باش يحتاجك انا
2: خاطر هو مطمئن بيك مطمئن بيك حتى إيه لو يجيبولك لا سامحوني والله اش مكسوز اني لهنا شوف جدة باش تحن على الصغيرة مهما كان وهي أولى من غيرها لأخذ فما برشا الناس ضد الحكاية هذه وفما برشا ناس تغزلها بغزرة نيجاتيف
0: لا لا لا لا أنت ما فهمتنيش إش نقصد أنا منيش نحكي على حكاية بالعكس نعرف بعد لما تجي الجدة راهو ما فيش بالنسبة للصغير الجدة مش الجد زايدة تكونوا واضحين يتغشوش مني رجال
1: لا الحب يتعدى بالسيف
0: الحب معروف أنا بيدي بنت الجدة راني عشت مع جدتي الله يرحمها دونك نعرفش معناها الجدة أما الجدة وقت اللي أمي موجودة ومتفرغت لي وعندها الوقت الكامل ليا وبالعكس تحبني نقعد معاها أما هي خاطرها تعرفني نحب جدتي وخاطر تعرف اللي جدتي حاجتها بشكوني والناس ويخرف عليها كيفي من صغرتي راني منشطة بحذا جدتي هي تحكي لي وانا نحكي لها كانت علاقة حب وحنان بين الأم والجدة والحفيدة توا ولا لا نهار اللي يجيك ولدك ولا بنتك باش يجيب لك صغار راهو على خاطر حاجته باش تقرديه له وقعد لا سمان ولا في الويكاند كي باش يخرج هو ومرته ولا عنده فواياج ولا حاجة راهي ما عادتش كلي ولدي يجيني
1: خاطر متوحشني
2: خليني مع معاك حتى لو ريتها المصلحة
0: أي مصلحة حتى لو هي مصلحة
2: حتى لو هي مصلحة عندك انت خير من عند غيرك
0: انت باش تحن عليه هذه انا معك زيد
2: انت اللي هما محرومين منهم الصغيرات انا اللي يهمني الصغيرات الصغيرات تحرموا من ام وبوم مشاو يخدموا مشاو مضطرين لبلايص اخرين انت الحضن اللي باش يدفيهم انت اولى من غيرك بصغيراتك
0: طبعا ما هي
2: حتى لو انت ضد كنتك ولو انت ضد رجلك ولو انت ضد ولدك ما يسالش انت راهو عندك صغير امانه انت اولى بيه حتى لو كان مصلحه
0: وصدقني صغير ولا كبيره انا شفت فتاة حتى اللي عمره 15 و16 و17 كيما تسكروا عليه دار من الصباح للطياح كي يمشي بحذا جدته احسن
2: حتى لو عيطت عليه وحتى لو حنت عليه ومره تعيط ومره تحن ومره تعطي ومره تفك وما يسالش هذيك هو
0: يقعد بحذاها ان شاء الله حتى في الكوجينه يعاونها في حاجات ولا تعلمها حاجات
1: المهم انه صغير يعرف اللي
0: يخرج يشري لها خبزه
1: فما انسان يمشي له فما انسان
2: صحيح مش كان تليفون مش كان حاجه
0: فما هذاك علاش قلت انا مش كان الصغيره وحتى الكبير اللي نجم يقعد في الدار وحده يا حبذا لو كنت تقول له امشي لدار جدك ما تقعدش في الدار
1: يعني نحكي مثلا على كل اللي يبداو جداتهم في بلاصه وهما في بلاصه مهم جدا انه يتنقل للعائله الاخرى يعرف عمامه اللي غادي اخواله اللي غادي جدته جده يمشي معاهم اللي هو محروم منهم عام كامل ما فيها بس كي يمشي يقعد بحذاهم شهر ولا ولا شهرين ولا اللي هو اللي فما
0: جست بي احنا باش نمشيو لوقفه اخبار ال11 نشوف سهام كملتي وفماش تفاعل ثم نمشيو الناس نرتاحوا اخبار ال11 وبعدها نرجعوا لكم وباش تلتحق بها اي طلبه
2: ندخل العنصر الثاني
0: تحب تربط بيها
2: جست اني باش نكمل الفكره في دقيقتين بي الوقت شي يتحول الأمر هذاك للإدمان أول حاجة هو في البداية نحكي وإحنا صغير شد التليفون وكهو هارب من الملل اللي هو فيه بعد أيامات بش يولي هيك التليفون هو الحل الوحيد للملل اللي هو فيه كل ما بش يقلق بش يمشيله بعد شوية بش نلقاوه ما ينجمش يقعد إلا ما التليفون ما بين يديه ولهنا يولي ما عادش نجم يستمتع بحد شي يدير بيه دونك ما عادش نجم يعيش حياته هو وتولي خاطر الفكره لهنا مخه نظام المكافاه لهنا تبدل مخه تبدل يعني المخ نتاعه ولا يحس انه مصدر الاساسي نتاع المتعه يجي ما عادش يجي من اللعب ما عادش يجي من القرايه ما عادش يجي من الماكله ولا يجي كان من هيك التليفون هذاك دونك ولات الدنيا الكل ممله كان التليفون كي ناخذ اكزامبل صغير مثلا انت ولدك سنستو تعطيه سكر معناها حلو ولا تعطيه ما عرفش يعني
1: شوكولاته ولا اي حاجه
2: برشا سكر تعطيه مثلا برشا حلو تعطيه مثلا عرفش ناخذ طابليت شوكولاته كل يوم طابليت شوكولاته كل يوم اخر الجمعه باش تعطيه تفاح يقول لك هذه ماسته ما عادتش حلو
0: اه وي
2: نفس الشيء يصير مع صغارنا دونك استانس بدوزة متاع حلاوة معينة ما عادش نجم يتيح عليها. نفس الشيء يصير مع صغيراتنا, استانس بدوزة معينة متاع هكا تأثيرات ومؤثرات وحاجات في التليفون هذاك, لين يولي ما عادش نجم يهبط يلعب مع الصغيرات.
0: علما وأن المؤثرات والتأثيرات متاع التليفون راهي قوية برشا للناس اللي ما تعرفش واللي ما زالت مش مكتشفة. ولا التليفون راهو هي ويام قالت أكثر حاجة معناها تعمل إدمانات. علاش؟ لأنه الجاذبية متاعه بالابليكاسيون الموجودة وبالطرق الموجودة المعتمدة و راهي حاجة رهيبة. التليفون كيف تحلو تدخل لأي موقع ولا كذا تكتشف حتى الالغوريتم نتاعهم كيفاش يخدم, معناه يعطيك الحوايج اللي راه عندك بها اهتمام.
1: اي ولي وحده يخرج لك
0: يخدم عندك, معناها مش
2: خاطر قاري مخك شنو فيه
0: هو يعرف هو هيك فيش ليه هو يقدم لك في خدمه تقول يخدم عندك اصلا وعلى ذمتك وحوايج بيرسوناليزي معناها ولا تجيك ليك وكذا. راهي اغراءات رهيبه
2: وياهم بالانتيليجنس ارتيفيسيال باش بداو يفهمين راهو ولا يقرا مخك يعرف انت ايش عندك شنو تحب على شنو تلوش واوتوماتيكمون باش يمدهم لك. حتى لو انت دخلت مره برك تو انت صغير باش تجيك حتى بيبليسيتي باش تعرضك باش تولي انت تتفرج فيه باش تولي اوتوماتيكمون هي اللي تجيك. وهذاك اللي ندخلوا في الادمانيه الادمان نتاع الحاجات الاخرين.
0: ما بيتش واحد صغير يقول لك يا ما امي وما بابا خرجوا يخدموا خلوني كل يوم هذا
2: هذاك هو اللي نخاف منه. التليفون
0: هو الكل واللي فيه
2: المعنى ريتها المعنى اللي انت حكيتها تو المعنى الفراغ انه اني الوحده هذاك هو اللي باش يعبيه راه أي. معنى الوقت هذاك
0: عندك تحايا جات نرجع بعد الأخبار ترجع معنا آيات الله فارس باش تعطينا بعض العويد في مسألة استغلال العطلة. وحذروا لي رواحكم يلا تفاعلوا على التليفون وتفاعلوا على الصفحة. سؤال التفاعل, ما هي أجمل ذكرى من عطلتك وانت صغير؟ كيفاش عشت حاجة مزيانة برشا في العطلة أو عادة كنت تعيش بها في العطلة؟ إلى لقاء بعد الأخبار.

0: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتكون اليوم في حدود 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، و 38 إلى 42 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيلي. أما السماء فتكون صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد. انطلقت أشغال مشروع حماية مدينة زغوان من الفيضانات على مستوى وادي بن حمود الذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية للوقاية من أخطار الفيضانات وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. أفاد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل معز السلامي بأن كافة قطاعات النقل العمومي غير المنتظم ستدخل في إضراب عام يوم 13 جويلية الجاري، ويمتد الإضراب من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 9 ليلا، ويشمل الإضراب إضراب التاكسي الفردي والجماعي والسياحي والنقل الريفي وكذلك اللواج. في أخبارنا الوطنية، دائما أقر الاتحاد العام التونسي لشغل جملة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد النفقات في ظل ما وصفه بالوضع المالي الدقيق الذي تمر به المنظمة وما يشهده من تراجع في الموارد مقابل تزايد الالتزامات. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها شنت مع منتصف ليلة الأربعاء الخميس ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع طهران قد انتهى. وفي سياق متصل قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في حين أصدرت الداخلية البحرينية تحذيرات بإطلاق صفارات الإنذار. إلى خاتمة الموجز وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار مع نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعد

0: État mondial. État mondial. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لافيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. نجم حصة اليوم من الشخصيات الفريدة من نوعها في تاريخ كرة القدم، إنسان طور بشكل كبير من اللعبة. في مرحلة أولى كلاعب كان صاحب موهبة متفردة يعتبره العديد أفضل قدم يسرى، إلى أن جاء ليونيل ميسي، وهو كيف ميسي تحصل على كل الألقاب الفردية الممكنة: جوائز الكرة الذهبية، الحذاء الذهبي كأفضل هداف في العالم، دوري أبطال أوروبا والليغا الإسبانية، الليغا اللي ترجع بعد غياب 14 عام عن برشلونة. هك علاش أطلقوا عليه الصحفيين الجناح الطائر. مع منتخب بلاده كان من المرشحين للفوز بكأس العالم في عام 1974، وهو الحقيقة ما كذبش التوقعات، قدم مردود كبير وأثبت للعالم الكل بأنه الأفضل وبأنه منظومة الكرة الشاملة هي الأمتع، ونجح باش يوصل بلاده للنهائي. بعض التفاصيل الصغيرة خلته يخسر اللقب، أما بالنسبة لكل من تابع تلك النسخة من كأس العالم أكدوا أنه هولندا كانت الطرف الأفضل. حلمه بالفوز بكأس العالم تجدد في الأرجنتين عام 1978، لكن بطل حكايتنا لليوم اختار الاعتزال قبل المونديال بعد ما وصلته تهديدات جدية بالقتل في صورة الذهاب والمشاركة. وبعد مسيرة حافلة بالتتويجات كلاعب اقتحم ميدان التدريب، ولليوم يعتبر من العلامات المضيئة التي غيرت وخاصة ساهمت في جمالية اللعبة. باني منظومة التيكي تاكا الهولندي الطائر والموهبة المتفردة يوهان كرويف.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي. صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علاء.

0: عندي شوي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مصباح الخير من جديد الناس الكل. مواصلين معكم برنامجنا الصيف، صيفنا على كيفنا. شوية لخلت عنوان عمنا ولا صيف ضيف، صيفنا على كيفنا. لا سنة بدلنا باش نعملوا صيف على الكيف إن شاء الله بإذن الله مع الناس الكل ومع العائلات الكل. كيما العادة معنا وئام القويضي بسيكولوج البرنامج، ومعنا صحفية البرنامج سهام الدرعي حول الموضوع الأرقام والمسامع. مازالوا عنا مسامع باش نسمعوا، تعالوا نسمعوا بعد قليل. أية الله فارس تلتحق بنا وتجيب لنا العادات فيما يخص موضوع اليوم اللي هو العطلة الكبيرة، كيف نحمي أولادنا من الضياع. باش تعطينا شنو العادات والبروغرام اللي يلقاو الناس اللي في عطلة باش ما يقعدوش في الفراغ والملل. بونجور،
2: صباح النور، صباح الخير، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة.
1: عايشك محلاة الضحكة كيف قولك
3: عايشك ما شاء الله عليها،
1: ما شاء الله
2: حيوية.
1: أيوه قلتنا
2: اليوم كالعادة درنا على العالم وشفنا الشباب كيفاش يستغلوا في أوقاتهم في العطلة الصيفية. نبدأ بإسبانيا، وين الشباب يفضلوا إنهم يرجعوا القرية بتاعهم والريف، عكس نشوفوا في برشا يمشوا للمدن الساحليه والمدن الكبرى. هما لا يرجعوا، خاطر هما في اسبانيا يقدسوا ياسر الحياه الاجتماعيه وعائلاتهم. دونك بعد ما عاشوا عام في الصيف كامل، شتاء كامل وخريف، انهم يقراوا بعد على جداتهم واجدادهم وكل، يرجعوا للقرى بتاعهم والارياف. ومن غادي كاي مش يقعدوا جوست مثال يشاركوا في الاعمال الفلاحيه، لا عندهم ما يعنوا انهم هما يشاركوا في تنظيم اعياد القريه والحفلات والمسابقات، وكيك يكونوا منظمين متطوعين. معنى جوست باش يمشوا للقرية ويعاونوا جدهم في الفلاحة على حاجة، لا هما عندهم تنظيم الحفلات. دونك يعطيو رونق شبابي الحفلة بتاع القرية هذيك، ورونق شوية بتاع المدينة، خليو الطابعة بتاعهم. زاد الشباب غادي سخطوا الطلاب، يعني اللي فوق 18 سنة اللي يقراوا في الجامعات، كون عندهم ديجا هما مع الجامعة بتاعهم شهادة معتمدة للعمل كمشرفين في المخيمات الصيفية للأطفال. معناها هي الوظيفة في الصيف يمشي يكونوا مدربين في الأطفال في المخيمات الصيفية. زادة وظيفة راهي شعبية غادي ومنتشرة ياسر.
1: ديزونا هذه منه هو يقعد
3: استاج دي تي،
1: اي فوالا، يعمل استاج ويخدم
2: منه هو يعمل كامب وكل يتفرهد
1: منه يأطر الصغار اللي اصغر منه والاطفال خاصه اللي هما بيدهم هذاك برنامج للمصيف بالنسبه لهم هما. معناها
2: يستغلوا الطاقه الشبابيه في انهم باش يكونوا صغيرات
1: وبالفلوس بالطبيعة.
2: اي وظيفه خطري،
1: اي فوالا
2: يخصيبي. ما نعدوش يسرع على جو المخيمات. في كوريا شباب يسجلوا في معسكرات اللغة الإنجليزية. المعسكر هو أكثر من المخيم.
1: كوريا الجنوبية؟
2: كوريا دونك المخيمات هذو ما يكونوا فيها تحدث كان باللغة الإنجليزية. جاوك عليش اسمه معسكر، ما عندكش حق تحكي لا بالكوري لا بأي لغة أخرى باش تحسن المكتسبات بتاعك في الفرنسية
3: في
2: الإنجليزية
3: اللغة اللي اختارها.
2: دونك معسكر لك الارض بالك.
1: على خاطر في علاش قلت لها الجنوبيه، في كوريا الجنوبيه هي دوزيام لونغ ما قاعده تطغى تقريبا، ولات اللغه الاساسيه عندهم هي الانجليزيه. معني
2: اي باش يحسنوا فيها هاكا يستغلوا الصيف المعسكرات هذيك.
1: المعسكرات هذه عندها توجه يمشي مع سياسه البلاد، معني
3: ومع العالميه الكل
1: مع هما تحديدا كوريا الجنوبيه، خاطر
2: سياسه
1: الامور الاقتصاديه وعلاقاتهم التجاريه و
2: هو على بس كما ستيل اللي نعرفش اسمه فينا البوت كامب، نعرفش كيفاش فسر بالعربي، انه هو كل مخيم
1: اي
2: ما اما سموه معسكر خاطر اكثر يكون فيه صرامه جوست في الاول
1: فيه المعسكر
2: هو معناها فرهيد اكثر فرهيد اونجلي في هذا الوقت.
1: اي فوالا انت تعرف بالانجلي مراه هذيك تعطي معسكر بالعربي
2: هذيك. في المانيا الشباب يستغلوا تذاكر القطار الرخيصه خاطر هما التجنيات الكل عندهم ارخص، يستغلوا التذاكر هذيك ويمشيو يتنقلوا بين الغابات باش يمشيو يخيموا. دونك يستغلوها مش جست باش من بلاد لبلاد، يهبطوا في كل محطه يخيموا كيما يقعدوا نهار نهارين وبعد يعاودوا يركبوا في قطار اخر ويمشيوا لبلاصه اخرى،
1: يخيموا في بلاصه اخرى
2: اي في الغابات،
1: يستغلوا الوقت باش يقعدوا في الطبيعه ويهربوا من المدينه
2: اللي اكيد.
1: ولو انه الحقيقه
2: هو الحقيقه
1: والله المدن الالمانيه ما تعملش منها ديتوكس تلمام منظمه ونظيفه وفيها
2: هم ما استغلوش
1: فيها مساحات خضراء وفيها كل شيء.
3: اما الطبيعه اسمها الطبيعه
1: ما عندهاش علاقه بالمدن الالمانيه. مشيتش لالمانيا؟
3: مشيتش حد يحط
1: تحكي على الحس كان عندك في تونس اختي العزيزه.
3: كيفاش ما عندهمش ترانسبور؟ ما عندهمش
1: عندهم كل شيء، كل شيء منظم
3: اي حتى الهويه
1: الطبيعه. مش نحكي على دول اوروبا الكل
2: بيفهم فيها اخرى تختار انها اي فما فيها اخرى تختار انها تجرب تخدم في ورشات عمل. باش تعرف هذاك مستقبلها ولا مثل في النجارة في الحداده في مواد البناء هذو ما يستغلوا انهم اللي هم عمرهم 14 15 16 سنه يدخلوا في الوركشوب هذوما في الفورماسيون باش يشوف اسكو هو ينجم يطلع حديد نجم يطلع نجار نجم يطلع
1: في المانيا وما نستغربوا
2: وصدى في دول اوروبا الكل راه في الاغلبيه
1: اما المانيا بالذات راهو صنايع تعطيها قيمه كبيره وخير حتى من الوظائف خير مش خير من الوظائف في المانيا صحيح. انك تتقن صنع وفي التكوين خليني نقول في الدراسه في البرامج مقررات المدارس نتاعهم تلقى صنايع
2: ورشه تطبيقيه
1: تلقى صنايع فيها النظري والتطبيقي الحقيقه برامج من انجح ما فهمهم داير في القرايه
2: ايوه في اليابان المدارس ما تسكرش في العطله الصيفيه تقعد محلوله امل الانشطه مثلا نلقاو الانشطه الرياضيه كما الكاراتيه التايكوندو زاد نلقاو الموسيقى والنحت يقعدوا معناها
1: هذه في تونس شكون ساعات يقترح قولك علاش المدرسه تسكر في الصيف
3: المدرسه تولي مصيف اغلبيه المدارس تولي
2: مبيت المصيف
1: ملي هنا عندنا المبيتات نجمو نستغلوه من المصيف اما المدرسه ولا المدرسه الاعداديه كي تبقى مفتوحه وتولي مكان للنشاطات ومؤطره صحيح هي الحقيقه يلزمها برشا تمويل نحكيو فيه تحكي على اليابان امكانيات موجوده ومرصوده اما فما شكون اقترحها في تونس يمكن حكيت
3: رغبه هي الحكي إذا كان
1: حتى الإمكانيات عندها دور ويقام
3: تتوجد الإمكانيات توجدت الكياسات ما تتوجدش للصغيرات تتوجد الإمكانيات
2: خطو انهم مش يجيبوا معلمين جدد وكل ويخدموا كبسيف
1: لا المؤثرين اللي باش يجيبوا باش يجيب نادي سينما ونادي مسرح ونادي رسم ورياضة كل ناس باش تخلصهم راك
2: ايه وكاليش قلت لك يخموا في هكا وفي هكا هذا هما
1: ومدرسة باش يولي ضو وماء وقارد وتنظيف وفهم فلوس راه سي با فاسيل بل باش تقول لي تلميذ باش يدفع اشتراكات لكن قداش
2: خاصة مدرسة عمومية
1: مدرسة عمومية مؤسسة الدولة الكل تعامل كما قالت لك بالأسعار الرمزية وفي بعض الأحيان مجانا لبعض الأطفال اليتامى ولا اللي جايين من عائلات ناقصة ولا معناها باش نكونوا واضحين يلزمها فلوس فلوس
2: إن شاء الله واحدة حتى يحاول مبادرات حتى في مدرسة صغيرة ولا في قرية صغيرة نبدأ بالمبادرات البسيطة
1: هذه الأوقات اللي عديوها الصغار في العطلة
2: ما زالت أمريكا أين لقوا فيها برشا برشا وحيد إنهم ياخذوا مهنة السباح المنقذ تجاه هي يقرأوها أما هما غادي أكثر يقرأوها أكثر وتكون عندهم شهادة وظيفية دونك لنا إحنا يحلوا كونكور حس ما سمعت ولا حاجة ويشوفوا غادي تجاه يكون ضامن روحه إنه باش يكون سباح منقذ وهذيك هي الخدمة وإلا زاد عندهم شكون يستأجروا سيارات قديمة باش يسافروا مع أصحابهم المسافات طويلة ويستكشفوا أكثر البلدان ويسافروا على زوتوروت المعروفين عندهم
1: هو مش غريب أنه في أمريكا يخدموا في الصيف سباح منقذ ولا يخدموا في أي بلاصة خاطر في أمريكا تعرفوا القراية بالفلوس وتعرفوا 18 سنة عائلته ما عادش تستعرف به دونك كلهم يخدموا حتى في العطل تاع الشتاء يخدموا حتى ويكاند راهو في أمريكا ويخلص بالنهار باش يدفع
2: دراسته صحيح حدا يقرا يخدم بالنهار يقرا كور دو سوار وفي الليل وكل شيء
1: حياتهم صعيبة راهو ما لا دولة تمول ولا عائلة تمول ما في عمر معين يعول على روحه 100% هذيك هي يعطيك الصحة
2: عايشة كذلكم كانوا الأكثر الواحد وفما برشا زاد وحيد كيمنا نحن الحقيقة يفضلوا ما حبيتش نحكي عليهم خاطر مدام ويام تغش عليها يفضلوا إنهم يقعدوا ياخذوا الألعاب الفيديو نهار كامل فما برشا شعوب لقيتهم كيكة برشا صغار يفضلوا كيكة
1: خاف من مدام ويام تقولش الألعاب الفيديو تقول قول مش أنا نصفي من بعد حصلك العلاقة بينك وبين ويام
2: دونك هذوكم هما برشا كيفنا معناها في تونس انهم يمشيو يصيفوا مع عائلاتهم والا يقراوا دروس خصوصيه ولا حاجه ما حابين هذوما حاجات تكون ديفيرونت شويه على العاده
1: يعطيك الصحه ايه
2: شكرا
1: عندي سؤال لكم انتم الكل قبل ما معاذ يعطينا التليفونات نبداو ناخذوا المستمعين المسجلين عنده لي فيديو حاضرين عند ايمن
3: حاضرين موجودين
1: قبل لي فيديو ايمن عندي سؤال التفاعلي اجمل ذكرى من عطلتك وانت صغير ايه انت ما كبرتش برشا ما اكيد انت صغيره عندك ذكريات مزيانه في العطله مره عملت فواياج مصيف عملت حاجه ربحت في مسابقه انت ناشطه ما شاء الله عليك
2: اي الحقيقه صحيت كيف قلت ناشطه الحقيقه ما يبعدوش ياسر على على بعضهم الانشطه ولكن يمكن نذكر وين صغيره مشيت مع عزيزي ربي يرحمه لقليبيا وقتها اول مره وين صغيره عرفت دونك دارنا خلوني نمشي مع جدي وكل شيء في قليبيا اول مره نركب في كارك ونشوف البلاد ونمشي نابل وكل بحق ذوك من الذكريات اللي بقات خاطر الحقيقه خينا روتينيه معناها عرايس والا مسابقات ولا حاجه
1: العمر في البحر
2: ولا عمر في البحر كل شيء روتيني لكن هذيك الحاجه الحاجة اللي
1: تلقى رحلة مع جدك محلاها وقام
3: لاني بون الصفره وكيما كنا نحكيو قبيله ماكي جونغ نتاع نطرزو ونعملو حاجات
1: في الاوف حكينا على شنو نعملو في الصيف هي من الحاجات اللي تعجبك كانت في الصيف
3: التبحيرات مع العائله الكبيره كي تلم برشا ناس هكا وتعمل تبحيره
1: يجيو خالاتي وعماتي
3: وكذا هذوك ما جو
1: التبحيره الكبيره هذيك وتخلط فيها العائله سيم شنو تتذكر من الصغر في العطل
0: والله الحقيقه من صغري سيفي ديما نخدم الخدمة حتى وين صغيرة أما عندي كمان ذكريات باهية نذكر كي حكيت على المسابقات ذكرتني وقت ربحت جائزة الولاية في الصيف متاع المطالعة وقتها كنت نكتب ولو أي. أني توا ننشط في مجال آخر أما معناها في المطالعة خذيت جائزة الولاية في مستير وقتها في قصر هلال متاع أحسن قصة الأدب الطفل وقتها هذه الأولى وديما أحسن ذكرياتي لأيامات اللي نعديهم مع ميما يرحمها معناها ربي يرحمها هي اللي معناها ذكرت بك متاع الحنة متاع الواحد
1: معها
0: أي. هذيك الحقيقة ديما أحسن وحيدة
1: بيهن ذكريات أما أنت مش غريبة عليك أنك تاخذ جائزة الولاية في مسألة المطالعة ما شاء الله عليك على خاطرك ناشطة بالقدي وباهرة وفادتك الخدمة اللي خدمتي أنت صغيرة خليتك ما شاء الله عليك ديما عندك استعداد للنشاط والحياة هذيك بالنسبة لينا السيف الكل وباهي بكل ذكريات مزيانة احنا دارنا على البحر وليك البلاصة اللي كنت نسكن فيها يسكنوا فيها شوية عائلات بقيت العائلات يجوها من الصيف للصيف دونك حتى عائلتي اللي يسكنوا بحذايا علما انه احنا كالعائله اللي فيزيونيل شوي معناها الارض نتاع جدي وبنينا احنا وعمامي وساكنين كل العباد الكل لاي فوالا هيك عرفت دونك يبداو ماهمش بحذايا دار عم يجيو من تونس دار عم يجيو من وسط البلاد كيف يجي الصيف كل مات يجيو دار عزيزي يمشيو كل عمات الكبيره حزيلو عنده جو الصيف بالنسبه ليا كانت تحيات اخرى ريتم اخر بكل فرحه بكل جو بكل شيخات دونك ساعات يسالوني سخانه كيف تحب الصيف
0: اي هذاك علاش
1: نحبو نقولهم اي نحب
0: مربوط بذكرياتك الحلوه
1: الجميله هذيك فصل البهجه عندي الصيف والله والعائله واللمه ومش تعيش وحدك في الحومه ولونه ساعة تو تلموك الحومة ديك كي نرجع لها نقاها ولات مكتظة كلي مستب ترجع شوية لكبر على كل يلا أيمن نسمعوا المقاطع اللي اخذتهم سهام الدرعي في موضوعنا من الريزو سوسيو يلا
4: أي سيدي اليوم باش نجاوبكم على كالسؤال مع أو ضد القراية في الصيف سؤال يحير برشا أولياء بحكم ليزيكزيجونس نتاع السيستيم القرايه اللي عندنا اللي تخليهم يخموا اللي لازم الصغير يقرا باش ما ينساش ويبدا حاضر للغونتري باش نعطيكم الاجابه بكل وضوح مبدئيا اللي هي الاصل مخ الصغير ماهوش ماكينه تخدم 12 شهر على 12 السيف تخلق الحاجه اسمها لا ديكومبريسيون تفريغ الشحنه كي تحرم ولدك من الراحه ها شنو قاعد تعمل فيه اولا تعب فكري مزمن لو بيرن اوت سكولير الصغير يدخل عام جديد فادت تعب ويحب يعمل كل شيء كان يقرا ثانيا نقص في الابداع والاوتونومي الصغير راهو يستحق وقت فراغ وقت يملك فيه بدنه وحتى وقت يقلق فيه باش يطور مهاراته النفسيه والذكاء العاطفي متاعو به وقتاش نقولوا ايه الاستثناء الوحيد إذا الصغير عنده صعوبات تعلم حقيقية وإلا تأخر كبير يستحق إحاطة نفسية وحتى في الحالة هذه مش قراية وضغط راه تكون في شكل ألعاب ترفيهية قصص ولا حركية وما تفوتش ساعة في النهار مرتين في الجمعة ونجمو زيد أون بروفيت نعملو لي سيونس دو تيرابي متاعنا في الصيف الصيف فرصة باش نبنيو ذكريات مع صغارنا مش باش نكرهوهم في القرايه خليهم يلعبوا يكتشفوا ويرتاحوا هذيك هي احسن تحذير للغونتري سكولير ربي فضلهم وان شاء الله دو تري بون فاكونس لصغيراتكم
5: الملل مفيد جدا للطفل لانه بحفز منطقه الخيال والابداع الموجوده بالدماغ انها تشتغل نحن صفينا طول الوقت بس كيف بدنا نسلي الطفل دائما عم نعظم المتعه عنده
6: بربي بالله ها التماس على الهواء مباشره صغيرات خليهم يرتاحوا سيبوهم هي الراحه لازمه باش يجدد النشاط نتاعو باش يتلقاه في فور ما بعد ما بعد العطله اذا كان ما جاتش هي ما جاتش العطله معناها في الوقت هذا معناه شيء لازم راهو ما حطوا ما عملوهاش لان هكا بعد 3 شهرين ونص من العمل ليش تعمل في شويه راحه باش مش راحة هي راحة باش تكمل انت المشروع
7: نتاعك
6: بالضبط هذيك اهو بربي رفقا بصغيراتنا ورفقا برواحنا زيد حتى السادة والمعلمين زيد ارتاحوا مساج ما فيها باس معنا واحد يقول جمعتين يبدا ديكونكتي.
1: إذا كانت هذه المسامع اللي لقاتها سهام على ريزو سوسيو تحكي على موضوعنا سهام
0: صلب الموضوع
1: أي في صلب الموضوع وفي برشا حاجات راه ومختلفين
0: أي مش نقول لك يعني فما لي معاه أنك تقري صغيرك في الصيف وتعمله نشاطات وفما لي يقول لك لا خليه راه القلق باهي والملل باهي أما أنك باش تخلي صغيرك لينك تشوف له شنو يعمل ما تخليش في الفراغ وكهو وهو يعبي الفراغ بأي حاجة قدامه أعطيه برنامج واضح مثلا قم صباح شنو تعمل هكا هكا واجبات حاجة برنامج واضح باش ما تخليش صغيرك في الضياع أنه يمشي الحاجات سلبية
1: حتى الفراغ كي تحب تخليه يرتاح كما قلنا ولا يرقد يكون كل شيء منظم
0: منظم يعملوا برنامج
1: هذا هو
0: هذا التليفون
1: ولا المستمعين المستمعين يحبوا يشاركونا في البرنامج ناخذوا اول مستمع صباح النور مرحبا
8: ثاني باسي حافظه
1: الو صباح الخير
8: ما صاتي لسمعت الو السلام عليكم
1: اهلا وسهلا صباح النور
8: وعليكم السلام
1: اهلا وسهلا مرحبا بك سيدي شكون معنا
8: معك مواطن من نابل
1: مرحبا يا سيدي اهلا وسهلا مرحبا بك
8: كنت نسعى في اللي كنت تحكوا فيه كل بالملخص
1: أيوة
8: لو طاو نحس في بعض التلام معناه مكثر جبال المعدد معناه مصنوع صنيعة
1: أنا نقول بالمقويات
8: مصنوع صنيعة
1: أي مصنوع صنيعة بار بيهي كلمتك
8: في بداية البرنامج كنت نسعى ما ثم على المواندي دستركسيون يعني مواد ترفيه
1: أي
8: ثم ما عندوش إمكانيات كما نقول يسخن في الريم ما مفروض عليه مفروض عليه باش يبقى في الدار ولا يمشي توتشي يستنى للنوم كما كان تاعنا تستنى ما يتسلم ما تاخذ كونج تهزها البحر شويه ولا تحب تقرا مثلا هي نادي نادي من ديزون لونجلي تحب تقرا في لونجلي لكن ما ترونسبور يحكم ما لها ما تنجمش باش تقرا ما تلقاش باش تروح
1: ترونسبور ما فماش ما بين المكان اللي تسكنوا بين الريف والمدينه وين تسكنوا انتم في ترونسبور ناقص
8: اي ناقص تحب
1: اي تحب اي لي صغار يحبوا يحبوا ماذا بهم على انشطه في الصيف
8: اي وديزون كما حاجه اخرى سمعت مهم ديزون ما ديزون يعمل نشاط من انشطه ساعتين في النهار ما يضروش
1: اي بيه تو نزيدوا بعد ناخذوا اكثر تفاصيل مع البسيكولوج اما راهو بيه المفروض خاصه اذا كان هي رغبه فيه النادي
8: على فكره سامح ياسر باش يعمل رتراباج واللي يحب يقوي يروح في مواد من المواد ديزون ابارتير دو برومير سبتمبر ينجم يقرا 15 يوم كل يوم ساعتين ما يضروش زاده
1: مو ساعات فما مواد اذا كان صغير يحب يقوي روحه فيهم تقاها يحبوا يوصلوا لمستوى اخر دونك تولي جمعتين شويه من اول الصيف يبداو الواي
8: حاجه اخرى تولي يسكن في المدينه ينجم يعمل اي حاجه اما بالنسبه اللي يسكن في الريف تحكم فيه الظروف
1: صحيح صحيح كلامك واقعي وصحيح وكي حكيت على مشكلة الترانسبور عندك 60 ألف حق بالحق عندنا مشكلة الترانسبور هي في المدينة وتعب خلي من المناطق اللي داخل شوية
8: يا نشاط يا نشاط رياضي ولا ثقافي ولا أي موضوع
1: صحيح صحيح بان هو الحقيقة أنا مانيش مع مستحيل على خطر نجمو نعملو حاجات بالامكانيات اللي موجوده متوفره لنا اي
8: الانسان ديزو هذا الانسان عامل اليوم ما عندوش كهرباء اللي عنده كهرباء ينجم يعمل اي موضوع
1: صحيح
8: ديجا احنا عندنا شكون عندهم كهرباء مثلا ولاد اولادهم الكوره راهو في فاكليزي اكاديمي
1: اي صحيح صحيح يمشي ويتنقلوا بيهم
8: ما عندوش كهرباء يمشي ما ينجمش مع اكاديمي واحد
1: انا
8: ديزو باش وتات دمي وتات ايامات مش تقريتي بعض الوقت ما نقولش باش نروح
1: صحيح دونك لفتة في الترانسبور في ما يخص الارياف باش وليداتنا تنجم تلقى خاطر احنا واحلين في كل الترانسبور المدرسي وقت القراي زاده في الصيف
8: واللي عندهم اللي عندهم
1: مش باش نعزلوهم
8: نتاع النقل يغزروا كان الامور الماديه ما يظنهمش في
1: الفتره طبيعه بطبيعه باش يستغل لك مال ذيك هي الغالب للاسف الشديد ذاك الواقع اذا كان هو باش يخدم لك يتنقل بيك باش ياخذ عليك وباش يستغل لك زاده احنا ديما نقولوها لفته للمناطق الداخليه فيما يخص الترانسبور وتحسين الترانسبور في تونس كلها راهو نداء ملحم للمواطنين
8: حاجه اخرى وعند سمع في بدايه البرنامج مثلا حكمتوا على الناس اللي عندهم المويه ونفكر نفكر الانسان في المعناه اللي جمعته عام اليوم هذاك معناه ما ينجموش يوفر ما حكيتوا على ناس نجم تتوفر لهم هم الاولياء ما يخلوهمش اللي يحكموا فيهم ما حكيتوش على الناس يعني ما قد قد ما نجمش يتصرف تحكوا عمليه ظروف باش يبقى في الدار كونش كي تتاح له الفرصه.
1: كيفاش ما فهمتكش شنو تقصد؟ احنا اللي حكينا يعيشوا فيه الناس بداية الكل
8: في بدايه البرنامج معناها صنفتكم اخواك اللي متوفرت له الظروف باش ينجم يعمل الاولياء تفرض عليه بعض الحكايات وهم ما يحبهمش. ما حكيتوش عن الناس ما عندهمش.
1: صحيح هو كي تقولي فما ناس في الرياف مش متمكن معناها ما عندهمش الامكانيات ربما اللي حكينا عليهم احنا في جزء من البرنامج.
8: المدينه متوفر له في المدينه متوفر له كل شيء حتى عامل اليوم ينجم يخصوا له حاجه.
1: اي دي خاطر مش مشكله امكانيات ماديه، اما انت كي تقولي ترانسبور ما تنجمش تتنقل انا معك. فما مشكله ترانسبور صحيح، فما مناطق ما تنجمش يوصل حتى باش يقرا، دونك احنا قلت لك احنا واحلين هما في الترانسبور نتاع القرايه في الصيف يرتاحوا وماذا بيهم هما فماش قرايه يلزم الترانسبور وكذا، دونك الحاجه اللي نقولوها راهو حتى في الصيف في حاجه باش يتنقلوا باش يمشيوا للاماكن اللي فيها النوادي والنشاطات. معك في هذه به مو حتى المكان اللي نعيش فيه ساعات تختلف الظروف بالنسبة للعائلة ترى وأي صحيح صحيح صحيح كلامك منطقي ومعقول مش الناس الكل نجم توصل للأماكن اللي فيها النشاطات. صحيح الترانسبور فهمنا النقطة هذه معك 100%. شكرا لك يا سيدي يعطيك صح.
8: يعيش
1: بارك الله فيك الله يخليك ومرحبا بك. مكان مثاني ألو عسلامة مرحبا.
7: عسلامة
1: عسلامة سيدي مرحبا.
7: سيدي زهير معك.
1: مرحبا سي زهير.
7: ساعة مثل اللي هز عليه التليفون الدوارة ويشمل الأمر عند ربي
1: اللي هز عليك التليفون زميلنا معاذ جاتك شكر كبير معاذ
7: به معاذ نوار
1: أي
7: وياسر السير
1: معاذ حداد ولا قبو منوار
7: ورفقة ليك مثلا من قد الوحيد
1: رفقة به
7: أي ما مستنيتهاش تسمع لمينا.
1: رفقة خدمت بتسعة لعشرة اليوم ما خلطش عليها.
7: اي اي نعرف
1: اي بيه انا
7: بدي ذاك مسيرك هذه
1: بيه مرحبا بيك مرحبا بيك. الصوت يمشي ويجي ومش صافي قاعد يوصلنا بحذاك راديو محلول ولا عندك مشكلة ريزو سي زهير
7: الموضوع اختي القراية راهي معاكي من ربي الزولة
1: اي
7: انا عندي الزولة تطفى
1: ايوه
7: ويقولوا قري أنا عندي
1: نادي
7: ما
1: عرفتش
7: نستوارا. إي. وقت تصور أيوا. سمع كلاش تسمى قراية.
1: فماش ريزو الحقيقة صوت مش قاعد يوصل بالكل أصلا الكلام مش مفهوم نعرف واش كان سي زهير ينجم يتصل فيما بعد ويعاود الاتصال باش يتمكن من أنه يتدخل معنا للأسف سي زهير. به احنا باش نرجعوا معاك انت وئام ريتك تقلقت شويه من المداخله نتاع المواطن الاول اللي قال الترانسبور وصغيرات في الريف راهي حقيقه راهو
3: لا حقيقه لا موافقته اني يعني بالعكس فما برشا حاجات راهي تدخل في الـ في الـ معناها فما برشا بارامترات تدخل في انه احنا نجمو تحديات باش العابد ينجم يعطي الصغير وكل شيء. في الارياف راهو عندهم برشا نعم احنا محرومين منها في المدينة راهو العكس راهو هما عندهم خير منا احنا تلما ما عادش عنا كل اللي عندهم هما لين احنا ولينا نصنعوا لهم في البيئة باش ينجموا يعيشوا هما حتى كي يمشي في التراب بالنسبة ليا خير ألف مرة من انه يشد تليفون 4-5 سوايع بالعكس اني منقولش نحسدهم على عيشتهم اما فما برشا حاجات هما عندهم بهين احنا تو لينا الناس كل نحبوا نعملوا قالب لكل شيء
1: فما حاجه اخرى اللي قالت عليها ايه الله فارس في فين قلت في اليابان يروحوا في اسبانيا يروحوا للريف من المدينه باش يتلاقاو مع الجداد والعائلات
3: عندهم هما اللي عندهم ما عندناش
1: يعيشوا كدفء العائله
9: كي نقول لكم مدام ايه لاني صغيره باش حل معناها اما حاجه نتمنى اني نعملها نحضر في جوان في ماي وقت اللي السناب اللي يطلعوا كل البريود هذيك بالحق باش نشوفهم الكل يعني حاجه بالحق احنا محرومين منها واني حلمي نشوف ومتفرج عليه
1: هو ايه الناس كل تحب كيفك اما يفرق ما بين انك تمشي للريف كسائح تتفرج في حاجة ولا فينومين في لاحي وتروح وما بين انك تعيش فيه ديما حتى ترانسبور للمكتب ولا الاعدادية ولا
3: نسي
1: عندهم حق وفلوس
3: اني معاه امراو اللي نحب نركز عليه اكثر
9: لو
3: من هذا
9: البيه اللي عندكم معناه واستفادوا بيه
3: جستما هذه هي الفكرة انه احنا راهو ما عادش عارفين شنو البيه اللي عند صغيراتنا معناه احنا تو في مثلا صغير يحب يتعلم لونغ بالنسبه لينا لازم نوفر له احنا تو خاطر ولاو غاليين برشا تو حاجه تبدا مطلوبه الارقام تولي خياليه خاطر شاتيو أنا اللي يهمني إنه إحنا نتعلم ونكتشف مواهب صغارنا، يعني مش طرف ومش جزء بش نحميهم. نحب معناها فما أولياء راهم ما يعرفوش حتى صغارهم شنو يحبوا.
1: صحيح.
3: مثلا يقول لك كيما عندك مثلا لونغ بالنسبه لي عام جاي باك لازم نحضر له ان نزيدو ان دوزيام لونغ، عام جاي حاجه مهمه لازم نحضر له في المات كذا. الوغ كو الصغير راهو فما حاجات احنا ما نعرفوهمش، ما نعرفوش شنو يحب هو. لازم يكتشف اولا شنو هما الحاجات، باش نحاول نزرب شويه خاطر الوقت. يلزم الحاجات اللي فيها هو يحس بالمتعة.
1: أيه.
3: احنا علاش الصغير ولا يمشي للتليفون؟ على خاطر ما عادش عارف شنو الحاجة اللي تفرحه اللي تلهيه اللي يحس فيها انه هو قاعد ينجز وقاعد يستمتع وقاعد الحاجة اللي يبدأ الشيخ فيها منغمس فيها ما يحسش بالوقت. دونك لهنا اهم حاجة بالنسبة لي اولا انه هو يكتشف الموهبة متاعه، يكتشف الموهبة متاعه معناها انه يحس روحه متميز، انه هو يحبك الحاجه هذيك، انه هو راهو ما هوش ضعيف، ما هوش كسول، لا راهو كل حاجه هذيك شيخته. الموهبه راهي تملا الفراغ بطريقه صحيه، الفراغ اللي احنا عندنا يتملاه بالملل. كي يبدا عنده موهبه ما يحسش بالوقت اصلا، يحبها بالشيخه اللي في مخه. الموهبة تعطي الصغير الهوية متاعه، كما كانت تحكي يجرب ولا الخدمات الكل
1: إيه.
3: يجرب فرصتك أنت وقت باش تكتشف صغيرك. فما شكون يوصي حتى كل جمعة تجرب له حاجة اللي تعرف وين لمعت عينيه.
1: أيه.
3: وين شيخ صغير
1: يكتشف مواهب أطفالنا.
3: يلزمك تكتشف صغيرك شنو الحاجة اللي يحبها.
1: معناه لا أنت في ميساج قاعدة تقول الأولياء لي بارون وحتى لي جون بارون اللي عنده صغير 4 أو 5 سنين، راه واحدة من أدوارك أنك تكتشف مواهب أولادك باش فك العطلة المطولة هذيك تخليه يمارسك الهوايات اللي اتفقت مع مواهبه.
3: باش نحكي لكم فما اولياء في الخدمه يجيو يقولك اني دافع من غير ما نحكيو الاسوام، اما دافع دم قلبي باش هو يقعد في نادي من الى ومن اغلى النوادي ومن احسن النوادي والانشطه متنوعه، وصغيره يمشي بالدموع ويروح بالدموع ما يحبش يقعد. الوغ هو في مخه عامل مجهود الكل. هو الفكره شنو انه الصغير ما لقاش اللي يشده، ما لقاش اكل، نقول ان الحاجه اللي تفرحه هو. يعني فما حاجه صغيره
1: رسعت. هو فما حاجتين في النقطه هذه نتاع المواهب. انا عجبتني برشا هي النقطه كي ادرجتها استاذه ويام، اما راهي فيها زوج مشاكل للي بارون اللي يربيو. عندك تنجم تطيح بصغير كيما تحكي قد ما تحاولوا نوادي رياضيه ثقافيه فنيه اللي هو ان شاء الله، حتى تقول له اعمل سيركم شي فوق الحبل ما يعجبو شيء، موجود راه موجود، وتقول لك حيرني هبلني قدامك الاختيارات الكل. اختار انت، امشي مع ولد جيران، امشي مع ولد خالتك، امشي مع صاحبك اللي يقرا معاك، شوف اكتشف حتى شيء ما يعجب. وفما صغير اخر، هذا كان عندي واحد منهم يحب الناتاسيون ويحب الفوتبول ويحب يعزف ويحب يتفرج في السينما ويشارك في النوادي تاع السينما ويحب يقرا الاسترونومي والاسترولوجي في نادي في البالي دو سيونس راه، ويحب نوادي الانجليزيه في درشنيه،
3: كل شيء
1: كل شيء. وقتاش تلقى له الوقت والطاقه والتوصيل والواحد حاجه صعيبه على الاخر؟
3: مش مطلوب منك تلقى له، هو كي تخليه هو طيب يلقى على روحه، وهو باش يختار، هو باش يخدم، وهو باش يعطي اولويات.
1: بعد انت في عطله كي باش تعمل له نادي سباحه وبعدها نادي علوم وبعدها باش يمشي مثلا بلدي.
3: انت عشتها وتعديتها،
1: عشتها
3: دونك انت عملت موازنه ما بيناتهم، دونك سي با امبوسيبل موجود. راو الفكره الوقت ان صغيرك يقول لك نحب هيك الحاجه.
1: أي.
3: بالنسبه ليا الكلي لا، اما المشكله وين بالنسبه لي؟ وقت اللي يبوه يقول اني نحب الفوتبول لازم يطلع يلعب فوتبول.
1: مشكله.
3: اني نحب نحب التطيب، نحب بنتي تتعلم التطيب.
1: فوتبول رتحناك منه راه بعد الخمسه والاربعه وشنو نتاع ليكيب ناسيونال باش تنحى من طموحات الاطفال.
3: لا مش طموحات الاطفال، الاولياء مازالهم
1: كاين حتى الاولياء سيئه.
3: يعني ولد جمعيه فلانيه، ولدي يلزم يطلع يحب، ولدي يلزم يطلع يلعب، ولدي يلزم يطلع كذا. مش نحكي على التوجيه واحلام
9: خاصه مادام يقيم الجمله اللي ما عملتوش في صغري نحب نعمله في صغاري
3: اكزاكتو هذيك هو المشكله نتاع الكبار
1: هذه اختيارات
3: اللي ما نحبوش نوصلوا
1: له اختيارات اذا كان صغيرك باش تردوا نسخه مشوهه منك باش تفرض عليه انه يكون نسخه مشوهه
0: ولا يحقق لك احلامك مش نسخه منك يحقق لك احلامك اللي انت ما عملتهاش
1: نسخه مشوهه منك معناها هو تعب وانت تتفرج في نسخه ما هيش انت على روحك
0: تحب ترى روحك في صغيرك ولا احلامك في صغيرك
1: هذاك وقت يولي الحقيقه جريمه في حقك في حق بشر
3: جوستومون دونك هذاك علاش انا نقول عطيو لصغاركم الفرصه باش يجربوا باش يختاروا وراهو لهناك تقول عطيهم الفرصه مش تهزوا انت من خشمك انت فادت انت ما عينكش وانت بالسيف عليه هو باش يولي هكا انه هز وانت وانت تعيط عليهم ما عينكش فيه باش يولي بالنسبه لي هو ما تهزنيش خير حتى هذه راهو عندها قيمتها بالنسبه له
1: وباهي راهو ساعه ساعه زاد مش كل شيء هيك على زرابي الحرير ورطابه ساعه تعرف انت وصغيرك وكذا خليه يفهم اللي انت تعب عليه زاد باهي انت تعب عليك
9: يتعب عليه ما مش هزوا فوق من خشم من رغمك معناها نس فيك كم زيه
1: كل مشاعر باهي يعيش السلبي والايجابي زاد كل شيء تي بو تي فاسيل زاد نو يسمع يحس اللي بو تعب ومو تعب باش يعرف نهار اخر يتعب على صغار يجيبهم ولا ما يجيبهمش ساعه يختاروا
3: انه يتعب معاك انه يعرف فما حاجه
1: خاطر انت كي توريه اللي انت ديما مبتسمه ومرتاحه رغم المتاعب اللي تعيش فيها معاه راه وتخاف انه يستسهل
3: شوف ما يقدرش شويه خلينا نبداو واضحين اني راني لهنا
1: هذاك هو الدليل راه
3: اني نحكي على حوار واضح راهو اني كي باش نعمل مزيه على ولدي ما نعملهاش ما يمن عليه حتى حد ربي يعطاهولك أمانة ما يمن عليه حد هو عنده مواهب أنت أمانة من عند ربي تكتشفها له هذاك حقه عليك تكتشف له هما مواهب وشنو وتخليه يمارسهم اللي يحب يرسم يرسم واللي يحب يعوم يعوم ما عندكش باش تعطيه كلوب دو ناتاسيون تقف معاه على الشط وتعلمه اللي ما عندوش مسرح يلبس دبش الكبير والصغير ويعمل مسرح ويصفق له الصغار ونلم له نعمل مسرح ماهيش مشكله امكانيات راهي مشكله قناعات
1: ليه مسرح هو وناتاسيون يجم يعملهم في نوادي عموميه راه
3: ليش مسرح يعمل تصوير شكون تحكي قبل احنا قبل في الصغار واحنا شنو نعملوا نعملوا ديار بجلود ونعملوا بالمتلاوات ونسكروا البيوت ونعملوا جيران تخرج كوره في وسط الدار
1: ما عادش
3: اني راني مانيش نحكي على امكانيات راني نحكي على
0: بالموجود
3: انك تعرف صغيرك شنو يحب انه تعطيه المجال انك تسكر عليه دار وتخليه وحده ما بينه وما بين تليفون راهو جريمه بالنسبه لي
1: اي صحيح هذي معك
3: راهو اني ضد هذي
1: اما زاد باش تبدا عندك شويه امكانيات يلزمك توفرها وانت كبير ومسؤول على صغير جبته باهيه باش تجيري صغيرك وتنكدري وتطلعو متوازن
3: باهي جوستو اني مع الفكره انك تعطيه الامكانيات اللي قد ميزانيتك مانيش ما نحبش حاجه اكثر من ميزانيتك ولا تحس روحك انت مفروض عليك حاجه ما تنجمهاش انت لو كان نقول لك ولدك غدوه بعيد الشر ولا لا يقدر باش يدخل عمليه تطلع له ملايين من تحت التراب
1: لا صحيح
3: اما لو كان انت باش تخليه من بعد يعاني في مشاكل نفسيه ما انت ماكش تنجم حتى من بعد تجيبهم احنا اش قلنا احنا رانا عندنا ساعات بدايات صغيره نقفوا فيهم باش نحلوا مشاكل كبيره غدو دونك ما نحبش نفوت الوقت نتاعنا خاطر اني نحب ان نوصل انه باش نعملوا برنامج للصغير كيفاش
1: هذه اكتشاف المواهب قلنا راهي امانه
3: عندك
1: على عاتقك انت يا ولي دبرسك موهبه ولادك لازمك تكتشفها وتاطرها وتعاونوا باش هو يمارسها هكا ولا
3: اكيد
1: والفرصه العطله الصيف الطويله هذه فرصته هو باش يمارس هواياته
3: اكزاكتومون
1: نمشي للعنصر اللي بعده
3: باه
1: برنامج
3: البرنامج
1: هذا الجدول اللي يتعاركوا معاه الناس الكل معناها تو هو جاسي في مصدقناك الصغار وتحنا منجيب وصل 8 9 10 وقات مدارسنا عاد الحقيقه تعب وليسياتنا اكثر واكثر وانت تعس حتى على زر كروس خاطر يخرجوهم للشارع تعرفها هذه معنا ياسر مشاكل الحقيقه
3: اكيد
1: جانا الصيف وارتحنا ولمينا على كل الوليدات في الدار تقوم وسام وسام تقول لي اعمل جدول ها
3: انا واش نقول لك اعمل جدول خاطر فما ناس تقول لك راهو يلزم كما قلت معسكر باش نحطوا له في الصيف لا سي با معسكر فما ناس تقول خليها على راحته هي جاي الصيف خليه يرتاح
1: هي علاش
3: لا مش هذا لا هذا ولا هذا يا
0: خلص
3: احنا فوالا عصات الوسط هي الحل خاطر المخ والصغير راهو يلزمه روتين باش ينجم يعيش فماش بدن يحب الفوضى ما ينجمش هنا راهو كل مخ متاعنا يحب فما هكا فما حدود عندي راهو من

0: لعب. دونك باش نحلهم بالنقطه بالنقطه.
1: حريه حريه سؤال راه
0: اي هي واش نفهم
1: اسمع فيك شنو هي حريه بالنسبه لصغير مثلا
0: هي واش نحكي
1: وحتى مراهق زيد
0: باه النظام الساعة قبل كل شيء الصغير مخه باش يكمل النمو نتاعو يلزم هو فما جزء هكا مسؤول على التخطيط وضبط النفس. ضبط النفس اللي احنا برشا صغار ما عادش يعرفوا يشدوا فراناتهم. فما منا في دليل فما منه أو الأولياء يقضيه يخدموا في بلاصتهم يعيشوا في بلاصتهم لكن الهيكل الخارجي متاع البروغرام هذاك يلزم فيه تنظيم واضح باش يخلي صغير برنامج هكا بسيط كما كنت نفسر لكم توا معناها عندي مثلا الصباح اني ساعتين نادي فما عندي أربع سوايع نادي من بعد عندي فطور قايلة العشية نجم نعمل تبحيرة من بعد عندي نجم نعمل
2: سبور أي حاجة أي.
0: حاجة منظمة هكا تقريبا كروكي مش لازم يكون
1: نجمو مرحلة من مراحل يومنا ساعات ما تمشيش كوم يلفو ولا نقصنا لها في الوقت ولا زدناها في الوقت ولا نحيناها مش موبقى كبيرة معناها ما غلطناش غلطة كبيرة وقتها
0: هذه هي الحرية
2: هذا هو بتاع الصيف
0: هذه هي الحرية اش معناها معناها أني مرأي مش مطلوب مني نملة كل دقيقة أني راهو يلزم صغير ينجم يختار وحده يختار وياخو قرار أنا الحاجة اللي يحبها أنا الحاجة اللي يفضلها أنا اللي حاجة اللي يبجلها ومش أنت تقرر في بلاسته هو يختار حاجة مهمة ياسر أنه تعطيه المجال باش هو يقرر ويختار شنو يحب هو فكل البروغرام هذاك
1: أيوة
0: مش أوبليغاتوار عليك أنت تعمله لوحده ويا حبة ذا أنك تعمله أنت وياه مع بعضكم
1: يعني هو تبدأ يكون خير خاصة في عمر الصغر
0: خاصة
1: كي يبدأ مازال صغير معناه كلي ما بين خمس سنين ولا 12 سنة نعمر ذا بعد يمكن تولي عنده اختيارات ويلقى صحابه عندهم يتبع منهم
2: يتبع
0: الحاجة الثالثة اللي هي الحاجة للعب الحاجة معناها أن بزوان كنقولوا بزوان كما الماكلة كما النوم راهو اللعب بالنسبة للصغير ستان بزوان وهنا أكثر
1: نقلت بينا للتعلم واللعبة
0: لا مازلت في البرنامج
2: حاجة ثالثة
0: الأولياء يظهر لهم أنه راهو اللعب فيه تضيع وقت ألاقي راهو لا بالعكس لهنا احنا عنا في علم النفس اللعب هو أكبر مدرسة تعلم الصغير هو يتعلم فيها جيستيون دو بروبليم يحل مشاكل متاعه يتعلم فيها ضبط الانفعالات متاعه
1: يتعلم فيها التعاون اللعب أستاذ
0: اللعب بجميع
1: خاطر تو الكل مجي فيديو
0: وراها تو احنا شنو حكينا مدام احنا رانا نحكيو
2: اقصيناهم هذوك من الاول سي ما عادش نحكيو
1: عليهم اي باينوا اللي بخلاف هذاك تو في مجتمعنا التونسي خليني نحكي ولو انه في العالم مش كان عندنا في تونس صغيراتنا
2: اذا
1: ثم لعب هزوهم
0: احنا صغير.
1: احنا نخلقوا جو لعب كيما لعبنا احنا صغار هذاك
0: بوركوا با
1: الحليله والغميضه وال
0: افكتيفمون
1: مهمه والزربوط والجو نتاعنا
0: ويلعب الكره مع الصغيرات ويلعبوا مع هذاك مهم
1: نلعبوا كره نلعبوا مسرح ونلعبوا حفله تعرف حفله لعبتها
0: غاوي
1: حشيت ميكرو وغنيت ولا
0: تبوا الصغيرات يلعبوا حتى مع البوبيات خاطر ما عندناش برشا صغار يتلموا دونك حتى مع البوبيات مش مشكله هذوما مهمين برشا والهوايات نتاعو مهمين برشا وانه هو يلعب ريت حتى انه باش يلعب بالتليفون
1: سمحني هي لعبه معلمه راه نعرف علاش
3: لا
1: ما لعبتش معلمه
3: يا جمله
1: كلنا نلعبوا معلمه نعملوا
2: قسم ونس
1: منشطه
2: لعبت منشطه والله منشطه
1: لعبت مغنيه ولعبت معلمه
0: الفكره انه هو راهو لهنا راني نحكي على تنظيم الوقت يعني اني كي نحط له ساعتين لعب ولا نقول لك راهو منتي من الاربعه للسته تمشي تلعب على روحك حتى كي باش تلعب في بيتك ولا باش تلعب برا في الشارع ولا باش تلعب مع والجيرانك ولا تلعب حتى بالتليفون اني راني حددت وقت وحددت ضوابط وعرفت انه اني مع شكون وشنو باش يعمل دونك اني مينيموم ريت الحدود هذه في حد ذاتها بالنسبه لي اني مهمه برشا وهو باش يتعلم يستعملها بالنسبه لي هذوما مراو من اهم الحاجات
1: على خاطر وي ام راهو تو انت تحكي وبرشا ناس كيفي انا معناها يسمعوا فيك يقول لك راهو ما عادش راهو صغار اللي تلم مجموعه تقول لهم انتوما تلامذه وانا معلمتكم والا نعملوا حفله ومقدمه اي انا بيدي خدمت منشطه تنقول كيفاش مقدمه الحفله والان مع الفنانه ونجمه المسارح فلانه الفلانيه وتلقاها بنت عمي ولا كذا معناها عاملين جمهور ونصفقوا عليها وهي تشد الميكروت وتتغنيها صباحا نغنيوها عبد الحليم نغنيوها صغار راهو نحكي لك 10 و9 و8 سنين و11 و12 تلموا جروب اعمار قراب لبعضنا ونعملوا الجو هذاك وين ترى فيه اللعبه هذاك
2: نجموا لي بارون لنا
1: والحليله هذيك عاد ما نحكي لكم الشاي مخبي ورا الفوتوي

0: شيء مخبي ورا باب الجرده والاخر مخبي تحت العنبه
1: انا باش نعطيك مثال
0: ما حدش هذا وين وترفي وين خاطر تو انت تعيش في الواقع مع بناتك
1: جوستمون اني نعيش
0: في تراو اللعبه ذاك ما عندكش مانيش
1: نلعبوا
0: تلعب عندك صح عليكم محظوظين من حمودكم خنجي
1: ما غير لحظه خلينا نبداو
0: من حمودكم
1: مرحبا بكم الكل لا خلينا نحكي بالعقل احنا راهو باش نبداو واضحين راهو الصغير كي تعطيه المجال باش يخلق روحه راهو الصغير كوريو بطبعه ويصنع حاجات انت ما يجوش لبالك القوه في انه ما تحاولش انت باش تصنع له هو الحالات احنا علاش ولينا نحطوهم ياسر في نوادي خاطر باش يلقاو اكثر صغار باش يلقاو اكثر انشطه مؤطره ويقاو حاجات
0: ولا ولا كل شيء مؤطر وفي اطار نوادي ومؤطرين معاهم ومنشطين وكذا
1: ميساج ناخذ وقته حتى في الاطار هذاك سختن مره عندها وقت بتخليه له فراغ باش ينجم يعيش فيه حياته وحريته دوك مهم ياسر انه باش يلعب حتى راهو حتى كي باش يلعب مع في الساحه راهو باش يصنع اللعب نتاعو
0: باش نجبرك الله غالب انا عندي سيف على راسي اسمه 55 دقيقه اللعب والتعلم حكايه التعلم بربي حكيو فيها ناس تكونوا ما عطيتناش فيها المفيد في دقيقتين مش اكثر لخصها لنا
1: جوست باش نبداو احنا باش يكون عندنا نهار متوازن راهو يلزم فيه اولا باش نسميهم تسميه اكاو دونك هما ستة حاجات دونك يلزم يكون فيه حركه مش نهار كامل راقد يلزم يكون فيه حركه كوسوسوا سبور والا هو يجري والا هو يهبط للحومه مش مشكله المهم يتحرك حركه خاطر الحركه حتى التركيز باش يزيدوا يلزم يتعلم فيها وهنا راهو مش بالضروره اتود يتعلم تنجم تكون قصه تنجم تعلم لغه تنجم يعمل
0: كيف يكون اتود مثالش
1: ما يسالش خاطر هو اتود حصه في حصتين في الجمعه ولا
0: أيه فوالا
1: ليش باش تكون ما يسالش ما يقلقش تجربه علميه برمجه حفظ قران يتعلم طب
0: حفظ شعر
1: مش مشكله هذا بالنسبه لي عندي اني تعلم ما يقلقش الحاجه الثالثه انه هو فما اللعب حر حاجه هو يختارها باريحيه نتاعو يختار شنو يحب يعمل من غير ما انت تقول له اعمل ودير وسوي هو يحب هو يصنع لعبته قل نلعب لعبة واللي يربح يعمل كذا هو يختار قوانين اللعبة متاعه هو يصنع روح رابع حاجة هي المسؤولية وخامس حاجة هي العلاقات اللي يتعلم يصنعها مع الصغيرات الأخرين وآخر حاجة هي الراحة الراحة باش نختم بكلمتين نختم
0: كلمتين قد
1: باهي يلزمني أنا جوست كلمة واحدة باش نقولها للعباد الكل تقعد تتذكرها كلمة هذية برك راهو الصغير ما هوش بحاجة البرنامج معبي ومبني بالخطوة بالمليمتر راهو هو محتاج الأسرة حاضرة هو راهو خرج من المدرسة الناس كل على راسه وتحكم فيه
0: معناها
1: راهو وقتك انت وقتها راهو العطلة ليك انت باش تكون حاضر فرصتك انت باش تخلق العلاقات هذيكية وأفضل وسيلة لحمايتهم انك
0: واضح يعطيك الصحة وإيم قلنا برشا حاجات نعم مكش بتقول كل شيء ما قلنا برشا حاجات به هما معدل إنجاب في تونس 1.3 بالمهمة هذه يظهر لي بشنو وصلوا لصفر فاصل تو شكرا لك وإيم القوذي يعطيك الصحة آيات الله فارسي هام الدرعي شكرا كيف معاذ الحداد أيمن الشابي الشباب اللي معانا اليوم ياسمين معتوق وعمر سلامة كل التوفيق في الإخراج الرقمي في تمام منتصف النهار نشرة الأخبار خليكم على موجتنا إذاعة المنستير إلى اللقاء
2: إشهار تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار أما لزورونا من 3 إلى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. بعد التنبيه عليهم بضرورة إخلاء الميناء، عدد من البحارة بميناء صيد البحري سيدي عبد الحميد سوسة يناشدون السلطة الجهوية التدخل لإنقاذ 150 عائلة. ارتفاع تدريجي ملحوظ لدرجات الحرارة انطلاقا من الغد، الأطباء يدعون إلى التوقي والحماية المدنية تحذر من خطر الحرائق. مع تواصل انهيار أسعار بيض الاستهلاك، الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين تتجه نحو التظلم لدى القضاء ورفع الأمر لرئاسة الجمهورية. إلى تفاصيل الأنباء، توجه عدد من البحارة بميناء الصيد البحري سيدي عبد الحميد سوسة بعريضة لفائدة السلطة الجهوية المعنية للتدخل لفائدتهم بعد التنبيه عليهم بضرورة إخلاء الميناء بسبب حالة التلوث التي أصبح عليها، ويطالب 60 بحارا من أصحاب القوارب الصغيرة بوقف قرارات إخراجهم من الميناء وتدخل لإنقاذ مورد رزق أكثر من 150 عائلة، مؤكدين أن السبب الأساسي لتلوث الميناء هو المراكب الكبيرة التي تفرق حمولتها من الزيوت والمياه الملوثة أمام الميناء. عضو المجلس المحلي سوسة سيدي عبد الحميد أمير المكني أكد أن المجلس تبنى العريضة على أمل إيجاد حالا لأزمة البحارة بالحوار مع السلطة الجهوية.
1: المجلس المحلي سوسة سيدي عبد الحميد جاتنا عريضة من طرف البحارة الراشقة المراكب نتاعهم بميناء سوسة سيدي عبد الحميد، كانت نقل لهم يوم 2 جويلية ممثل عن الحرس البحري ممثل على مندوبية الفلاحة ومدير ميناء سوسة المدينة، وطلبوا منهم إخلاء الميناء وتحويل مراكبهم إلى ميناء سوسة المدينة. جاتنا العريضة ذي من البحارة اللي هم يناهزوا حوالي 60 سفينة نتاعهم غادي، تسقط منهم حوالي 150 عائلة، حسوا روحهم مضطهدين. يجينا نراجعوا في الأسباب، نلقاو محطة تحليه مياه البحر اللي هي إن شاء الله قريب باش تبدا تخدم، تقول إنه هما متسببين في تلوث المياه، بالتالي ما ينجموش ينتجوا مياه صالحة للشرب حسب قول محطة تحليه المياه. ووجهة النظر نتاع البحارة هذوما يقولوا نحن رانا ماناش متسببين في التلوث، هما عندهم تو فوق 30 سنة موجودين في الميناء هكا، ويقولوا إنه التلوث الحقيقي متسببين فيه البواخر اللي قاعدة تدخل البر سوسة واللي هما قاعدين يفرغوا في الجازوال نتاعهم على بعد حوالي 300 متر و 400 متر وين منتصبة محطة تحليه المياه. نحن كمجلس محلي ما نجمو كان نتحملوا مسؤولياتنا تجاه المواطنين نتاعنا، ورفعنا العريضة هذه للسيد ولي سوسة عن طريق مجلس الجهوي بسوسة. المشكلة هذا ما يتحل كان بالحوار باش نلقاو في الاخر حلول اللي تراعي ظروف البحارة هذوما وتراعي كذلك المصلحة العامة نتاع البلاد.
0: كشف المنسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين حسام قدور أن الكونفدرالية تتجه نحو التظلم لدى القضاء ورفع الأمر لرئاسة الجمهورية تنديدا بتواصل انهيار أسعار بيض الاستهلاك وغياب أي مبادرة من قبل وزارات الإشراف في القطاع لوضع حد للأزمة.
2: انهيار سعر البيض زال على نفعل بل زادت الازمه تتفاقم لها 4 أشهر من بدايه الازمه. اليوم الخسائر نقول لك اللي هي تمثل 40% يعني نسبه الخسائر يتكبدها يوميا يعني الفلاح، وهو يعني رقم مفزع الحقيقه. الى حد الان يعني منذ اسبوع كانت اخر جلسه مع مدير ديوان وزير الفلاح، فلهذا هي الخطوه يعني اللي بعدها يعني بدينا في يعني الخطوة التي تليها وهي ذهب إلى القضاء والتظلم عند رئيس الجمهورية. بالنسبة للقضية هي بتكون موجهة لكل من ساهم يعني لتفاقم هذه الأزمة ومارس يعني الإخلالات بدون وجه حق ساهم في تفاقم هذه الأزمة وفي انهيار هذا القطاع اللي هو قطاع حيوي بمثل الأمن القومي، هذا تهديد للأمن القومي.
0: في إطار دعم ثقافة المبادرة والابتكار لدى الطلبة وتنمية قدراتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتجسيد، تنظم جامعة تونس المنار تظاهرة ديموداي الخاصة بالدفعة الثالثة من الطلبة المنتفعين ببرنامج قطب الطالب المبادر. معز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار والتفاصيل.
3: هي مناسبة نحتفي فيها بأفكار واعدة وبشباب اختار أن يحول المعرفة إلى مبادرة والطموح إلى مشروع. في جامعة تونس منار نؤمن بأن دور الجامعة لم يعد يقتصر على نقل المعرفة، بل أصبح يشمل إعداد جيل قادر على الابتكار والمبادرة وصناعة الحلول. لذلك نعمل على ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال حتى تصبح جزء من المسار الجامعي، يعني جزء من التكوين ومن شخصية الطالب كذلك ومن رؤيتنا لمستقبل التعليم العام. كما يمثل هذا اليوم وهذه المناسبة هو باش يقع فيها إسناد شهادة صفر الوطنية للطالب المبادر، في تأكيد على أن روح المبادرة والابتكار أصبحت تحظى باعتراف مؤسسات، وأن الجامعة التونسية تشجع الطلبة على الإبداع إلى جانب تميزهم الأكاديمي.
0: إلى أحوال الطقس، حيث ستشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الغد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، لتتراوح القصوى عموما بين 40 و 45 درجة، مع هبوب رياح الشيلي فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و 39 درجة. أنيس السوري مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي والتفاصيل.
4: حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي، ننتظر أنه أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية تشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية 2026، وين من المنتظر تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح القصوى بين 34 و 39 درجة. بحر عموما متموج بسواحل الشمال الشرقي، هذا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. والحرارة اليوم إن شاء الله في المنستير ننتظر 36 درجة كحرارة قصوى، في حين ترتفع إلى 38 ممكن حتى 39 درجة في عطلة نهاية الأسبوع. ما نجموش نحكيه على موجة حر، هو فقط طقس بش يكون حار. موجة الحر كما يعرفها المعهد لازم يكون عندنا 3 أيام فما فوق من حرارة تتجاوز المعادلات 7 درجات على الأقل الحرارة القصوى، والحرارة الدنيا تكون أعلى من المعادلات بدرجتين على الأقل. هذا ما يتوفرش بش نحكيه على موجة حر، لكن مش يكون طقس حار. ممكن موجة الحر نسجلها يعني في منتصف الأسبوع المقبل، هذا وارد لكن مازال مش مؤكد.
0: وفي ظل هذه التوقعات، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده عدة مناطق من البلاد، مؤكدة أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. ربيع الوسلاتي عن الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة والمزيد.
5: بانتظام في كمية كافية، ما غير ما تخلي روحك تعطش، بل ما تعطش يزمك تشرب على طول النهار، خاصة الكبير يحسش بالعطش والصغير ما يعرفش يعبر اللي هو عطشان ولا لا. كميات ما يزمهاش تقل على إترا وصف في النهار مع الماء اللي يجي مع الماكلة. الكل نجمو نحصلوا إترتين ولا ثلاثة إترات في النهار اللي هي كمية باهية. يزم تجنبوا المشروبات الغازية كما الجازوز الجو والكل، راهو هذوكم ما يعوضوش الماء، وبالعكس ينجموا يأثرونا إذا كان عنا أمراض مزمنة ولا حاجة يدوا يتعبونا. يلزم وقت الذروة اللي هي ما بين 11 تاع الصباح والأربعة تاع العشية يلزمنا نتجنبوا الخروج والتعرض إلى أشعة الشمس مباشرة، حتى كان نمشي بالبحر ولا حاجة يلزمنا ردوا بالنا باش صغيراتنا نحطوهم تحت الباراسول ونبلو لهم راسهم بانتظام باش ما يتعرضوش لضربة الشمس. الملابس نتاعنا يلزمها تكون فضفاضة وقطنية وألوان فاتحة باش العبد يحس روحهم مفرهد.
0: من جانبه وتوقيا من خطر الحرائق، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى تجنب ترك الزجاجات والعلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز الأشعة أشعة الشمس، وعدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات والفضاءات الطبيعية. كما دعا أيضا إلى الامتناع عن حرق الفضلات وبقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية الصحية والأعشاب الجافة، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198 ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات. وفي سياق متصل، أكد العقيد محسن بوغزالة رئيس مصلحة الاستمرار وإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خلال أشغال الندوة الدورية الأولى للحماية المدنية أن مصالح الديوان تعمل على تأمين الموسم الصيفي ضد الحرائق وحماية المصطفين على الشواطئ.
6: نكثفوا التدخلات متاع أعوان وإدارة الحماية المدنية وخاصة في المناطق الغابية، وتكثيف الدوريات المشتركة والدوريات الاستطلاعية، الكشف المبكر عن حرائق الغابات، وبما يخص النجدة بالشواطئ نكثفوا من الدوريات بزوارق النجدة، ونحاولوا زادا نحرصوا على مزيد توعية متاع السباحين المنقذين تحت إشراف الأعوان المشرفين باش أنهم يوصلوا المساج متاع الحماية المدنية، كلموا المواطنين باش أنهم يحاولوا يتجنبوا تعرض المطول أشعة الشمس ما في الفترة خاصة من 10 ل 11 تاع الصباح تكشي ما 3 ل 4، وعدم زادة ترك العبوات اللي قادرة تسبب في حريق خاصة في وسط السيارات اللي تكون مغلقة. بالنسبة للشواطئ اللي فيها نقاط حراسة، هي الشواطئ اللي تلقوا فيها أعوان، سواء كان أعوان إشراف بالتجهيزات متاعهم بعلام الحماية المدنية والألوان المعروفة الأحمر والبرتقالي والأخضر، سواء كان بتواجد كيف السباحين المنقذين. نحب نوصل رسالة أنه العائلة وخاصة اللي حبوا يفرهدوا صغيراتهم وكل شيء باش انهم يكونوا معناه فيجيلون مع صغارهم، على خاطر الوعي عند الصغير مش كيف عند الكبير، وكيف كيف زادة ما ننساوش امهاتنا وابائنا الكبار في العمر اللي نحرص نعرضهمش للشمس برشا.
0: بإذا نصل الى ختمة النشر، وهذا الان تذكير بعنوانها الابرز: ارتفاع تدريجي ملحوظ في درجات الحرارة انطلاقا من الغد، الأطباء يدعون إلى التوقي، والحماية المدنية تحذر من خطر الحرائق. بعد قليل زميلة سناء برهومي تأتيكم بآخر أخبار الرياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
5: أنفو المونديال.
4: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
6: مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبور أنفو. البداية كالعادة بأخبار المونديال، يحتضن ملعب بوستون بداية من 9 متاع الليل اليوم مباراة مشوقة بين منتخبي فرنسا والمغرب بإدارة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو، ضمن منافسات الدور الربع النهائي من المونديال، في لقاء يحمل في طياته أكيد طموحات وأيضا قصص وتاريخ بين الفريقين، خاصة فيما يتعلق بالماضي القريب في قطر 2022 وقت المنتخب الفرنسي أقصى المنتخب المغربي 2-1. المنتخب المغربي وأسود الأطلس يسعوا لرد الاعتبار وقت كانوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي في كأس العالم. بالنسبة لمواجهة الليلة، المنتخب المغربي بالشيف تقد خدمات مهاجم المنتقى الحديثة لبايرن ميونخ إسماعيل السيباري، ممكن باش يكون الحل البديل بالنسبة لمدربه سفيان الرحيمي وأيوب الكعبي في خطة قلب هجوم صريح. وبالنسبة للمنتخب الفرنسي، الفيفا ترفض طلب إلغاء البطاقة الصفراء اللي تعرض لها اللاعب أوليزي اللي هو أصبح نقطة قوة الفريق، خاصة التفاهم والتمريرات الحاسمة مع كيليان مبابي. المنتخب الفرنسي طلب إلغاء البطاقة الصفراء اللي كانت تعرض لها في اللقاء الأخير ضد المنتخب الكندي، ولكن الفيفا ترفض ذلك بطبيعة الحال فما حسابات في صورة وصول إلى الدور النهائي، فإنه المنتخب الفرنسي يحب يحمي لاعبه من إنذار ثاني في مواجهة الليلة ضد المنتخب المغربي من أجل تأمين أكثر حظوظ للمضي بعيدا في هذا المونديال. نقعد مع طبيعة المونديال. الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أعلن عن تعيين رافائيل ماركيز، نعرفه مدافع سابق في المنتخب المكسيكي ونشط حتى في فرنسا في باريس سان جيرمان في وقت سابق. هو المدرب الجديد في عمر 47 عام باش يقود منتخب المكسيك وباش يحاولوا حظر المونديال القادم حتى 2030، يخلف المدرب خافير أجيري. نذكر أن المكسيك كان خرج بعد خسارة 3-2 أمام المنتخب الإنجليزي. من المونديال نحكي على المستوى المحلي، لجنة المستقل نزعت بالاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت في بلاغ لها أنها تمكنت من خلاص مستحقات المدرب السابق منتصر لوحيشي المقدرة ب40,000 دينار، إضافة لإتمام خلاص اللاعب شهاب الصالحي بعد تحويل مبلغ قدره 25,000 دينار، وبذلك تم إغلاق الملفين بصفة نهائية. في النادي الإفريقي فما التوصل إلى اتفاق مع المهاجم فراس شوات يقضي بمواصلة اللاعب تجربته مع الفريق، وذلك بعد تسوية الإشكاليات المادية العالقة بين الطرفين، كما تم تفعيل الزيادة في الأجر الشهري بقيمة 10,000 دينار وفق ما ينص عليه عقد المبرم بين اللاعب والنادي. ومن المنتظر أن يخضع فراس شوات بداية من يوم الاثنين إلى برنامج إعداد بدني خاص تحت إشراف المعد البدني الفريق قبل الالتحاق بالتدريبات الجماعية للفريق. ترجي جورجيس يفتتح الميركاتو بانتداب اللاعب سامبا ضيوف. سامبا ضيوف يشغل خطة مدافع محوري، عمره 22 عام، مدة العقد موسمين، والفريق اللي كان ينتمي له هو فريق نادي الرياضي والثقافي بدكار في السنغال. المدرب التونسي لسعد الدريدي يقود نادي النجم اللبناني إلى إحراز كأس لبنان البارح في إطار الدور النهائي، فاز على نادي الحكمة بهدفين مقابل صفر. لسعد الدريدي تولى تدريب نادي النجم مطلع شهر مايو الماضي، لعب معه 8 مقابلات، حقق خلالها 6 انتصارات وهزيمتين، وتوج معه في النهاية بلقب الكأس. نادي الاتحاد الليبي أعلن تعاقده رسميا مع مدافع النادي الإفريقي حمزة بن عبدة لمدة موسمين. في السيسيس تم الإعلان عن إتمام إجراءات رفع المنع من الانتداب، وبالتالي بالإمكان تسجيل المنتدبين الجدد في نفس الإطار. يبقى فريق النادي رذا الصفاقسي غير مؤهل للمشاركة في المسابقات المحلية والقارية في ظل عدم الحصول على رخصة إلى حين تسديد مستحقات نادي سيكاك الحديد الصفاقسي من صفقة انتقال المدافع على إغرام إلى شختار دونيتسك. وكذلك الفريق مطالب بتسديد مستحقات كل من وضح الزيدي اللي رفض التقسيط بنظام الدفعتين فيما وافق. أمان الله الحبوبي على هذا المقترح. نختم معكم أخبار الرياضة بالأولمبي البيجي. اليوم بصفة رسمية وتحديدا الهيئة التسييرية تعلن عن تعاقدها مع المدرب لسعد معمر على رأس الإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم. بالخبر هذه مستمعينا كنت وصلت معكم إلى نهاية المشوار. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: 3. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

وإخواني صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها، يظلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها. أجرت من الكحل السحيق بخدها سترا تؤثره الدموع الصبق، فكأن مجرى الدمع حلية فضة في بعضه ذهب وبعض محرق. منع اللوم شدة الاشتياق وادكار الحبيب بعد الفراق، ليت شعري إذ بثينة بانت هل لنا بعد بينها من تلاقي. ولقد قلت يوم نادى المنادي مستحثا برحلة وانطلاقي، ليت لليوم يا بثينة منكم مجلسا للوداع قبل الفراق، حيثما كنتم وكنت فإني غير ناس للعهد والميثاق.

عن بعض الحكماء أنه قال: رب رجل لا تمل فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم جليسه وإن احترس.

رفع أعرابي قصة إلى المأمون وسأله أن يأذن له في الدخول عليه والاستماع منه، فأذن له فدخل وسلم. فقال له المأمون: تكلم بحاجتك. قال: أخبر أمير المؤمنين أن مصائب الدهر وأعاجيب الأيام ومحن الزمن قصدتني، فأخذت مني ما كانت الدنيا أعطتني، فلم تبق لي ضيعة إلا خربت، ولا نهر إلا اندقر، ولا منزل إلا تهدم، ولا مال إلا ذهب، وقد أصبحت لا أملك سبدا ولا لبدا، ولي عيال وأطفال وصبية صغار، وأنا شيخ كبير قد قعدت بي المطالب وكبرت عني المكاسب، وبي حاجة إلى أمير المؤمنين وعطفه. فبينما هو في الكلام إذ خرجت منه ريح، فقال: وهذا يا أمير المؤمنين من عجائب الدهر ومحنه، ولا والله ما ظهر مني قط إلا في موضعه. فقال المأمون لجلسائه: ما رأيت قط أقوى قلبا ولا أربط جأشا ولا أشد نفسا من هذا الرجل. ثم أمر له بـ50,000 درهم معجلة.

سمع أبو يعقوب الخريمي منصور بن عمار يقول في دعائه: اللهم اغفر لأعظمنا ذنبا وأقسانا قلبا وأقربنا بالخطيئة عهدا وأشدنا على الدنيا حرصا. فقال له: امرأتي طالق، إن كنت دعوت إلا لإبليس، فهذه الخصال لا تتوفر إلا فيه.

بكرى من حب من أحببت بكرى. حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا، وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا، وكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا، وتخال ما جمعت عليه ثيابها ذهبا وعطرا، وكأنها برد الشباب صفى ووافق منك فطرا، جنية إنسية أو بين ذاك أجل أمرا. وكفاك أني لم أحط بشكات من أحببت خبرا، إلا مقالة زائر نثرت لي الأحزان نثرا، متخشعا تحت الهوى عشرا وتحت الموت عشرا.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. في ظل نجاح شركة جوجل في تجاوز موجة الشكوك اللي رافقت إطلاق روبوت الدرجة داتشا تشات جي بي تي أواخر عام 2022، بدأت مؤشرات جديدة تكشف تصدعات تدريجية في هيمنتها التاريخية على سوق البحث الإلكتروني مع تسارع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وما زالت جوجل تستحوذ على نحو 90% من سوق البحث العالمي، كما تضاعفت قيمة سهم الشركة خلال العام الماضي، ومع ذلك تتزايد المخاوف من مستقبل نشاطها الأساسي مع انتقال أعداد متزايدة من المستخدمين إلى روبوتات المحادثة للحصول على المعلومات بدلاً من محركات البحث التقليدية. وتشير بيانات حديثة إلى أن محرك البحث المنافس داك داك جو يشهد ارتفاعاً في معدات التثبيت الأسبوعية وصل إلى 40%، في حين تجاوز محرك البحث بينغ التابع لشركة مايكروسوفت حاجز 1 مليار مستخدم لأول مرة خلال الربع الماضي. وفي المقابل تراجع عدد زيارات محرك بحث جوجل بنحو 1% خلال الشهر الماضي وفق بيانات منصة أشيف، في حين وصل شات جي بي تي تحقيق نمو في عدد زيارات، كما يحافظ التطبيق على موقعه ضمن أكثر التطبيقات المجانية تنزيلا عبر نظام iOS، في حين يحتل كلود من شركة أنتروبيكس مراكز متقدمة متجاوزا بعض المنافسين. ولا تقتصر الضغوطات على المنافسة القادمة من نماذج الذكاء الاصطناعي، إذ بدأت فئة من المستخدمين البحث عن تجارب خالية من هذه التقنيات بالكامل. وأظهر استطلاع الرأي أن بعض المستخدمين يشعروا بقلق يفوق حماسهم تجاه انتشار الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية. واستجابة لهذا التوجه، أطلق محرك البحث المنافس داك داك جو نسخة جديدة تتيح البحث دون أي مزايا بالذكاء الاصطناعي. وجوجل تواجه تحدي إضافي، وهو المنافسة الشرسة على استقطاب خبراء الذكاء الاصطناعي، مع استعداد شركات ناشئة كبرى لطرح أسمائها للاكتتاب العام. يعد الذكاء الاصطناعي تحدي استراتيجي لجوجل، ليس فقط بسبب احتمال فقدانها جزءا من حصتها بالسوق، بل أيضا لأن التحول نحو الإجابات المباشرة قد يفوض نموذج الإعلانات الرقمية التي تعتمد عليه الشركة. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إيش ها؟
1: تحب تحكي؟ اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
0: نيوتيك
4: مع ريم الهاني.
6: تمام 1 ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذر ديون الوطني للحماية المدنية من أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا وقد تتراوح بين 40 و45 درجة، مما ينجر عنه ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق. وشدد على أن الوقاية مسؤولية الجميع، داعيا إلى تحلي باليقظة لحماية الأرواح والثروة الغابية والزراعية. وفي عقب التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجة الحرارة، دعت وزارة الفلاحة حول الموارد المائية والصيد البحري مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن، دعتهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الجهد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات واستمرارية الإنتاج. توجه عدد من البحارة من أصحاب المراكب الصغيرة بميناء صيد البحري بسيدي عبد الحميد بسوسة بعريضة لفائدة السلطة الجهوية المعنية لتدخل فائدتهم بعد التنبيه عليهم بضرورة إخلاء الميناء بسبب حالة التلوث التي أصبح عليها، مطالبين بوقف قرارات إخراجهم من هذا الميناء والتدخل لإنقاذ مورد رزق أكثر من 150 عائلة، ومؤكدين أن السبب الأساسي لتلوث الميناء هو المراكب الكبيرة التي تفرغ حمولتها من الزيوت والمياه الملوثة أمام الميناء. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم حمام سوسة في بلاغ لها أنه تمت برمجة ربط خزان جديد بمنطقة الغوليف لتدعيم الموارد المائية بالمنطقة، مما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع المياه الصالحة أو الماء الصالح للشرب، وذلك بداية من الساعة 6 صباحا من يوم غد الجمعة بكل من غريميت الغربية والغوليف وسيدي سعيدان ولد بليل وصنيدية من معتمد مدينة تنفيضة التابعة لولاية سوسة. ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 4 بعد الزوال بعد استكمال أشغال الربط. أعلنت وزارة البيئة عن انطلاق مشروع التحول نحو صفر نفايات لمقاومة التلوث، وهو برنامج يمتد على 5 سنوات ويهدف إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد دائري والحد من التلوث. وحسب ما أفاد به المدير العام للتنمية المستدامة بوزارة البيئة مصباح عبازة، فإن المشروع يهدف إلى إرساء نماذج جديدة للتصرف في النفايات وتعزيز التنسيق بين البلديات للحد من انتاجها، مع التركيز على النفايات البلاستيكية والكيميائية إلى جانب دعم قدرات الجماعات المحلية وتكوين مختلف المتدخلين في قطاع إدارة النفايات. نهاية الموجز، نعود نلقاكم في تمام الثانية، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
8: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
7: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
8: كل نهار موعد للقاء،
7: كل نهار موعد للقاء.
8: إذاعة المنستير
7: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف،
8: على الكيف
7: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
8: تبع الموجة، تبع الموجة.

السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين في متابعة هذا العدد في هذه الظهيرة في درجات حرارة مرتفعة، وللأسف ماشي وترتفع درجة الحرارة في قادم الأيام. تاخذوا كل احتياطاتكم إن شاء الله، بكنا نكونوا ربي ساعة يعطينا على قد جهودنا هذا مبدئيا، أما إن شاء الله إذا حتى كان فما موجة كما قاعدين نحكي عليها تكونوا حاضرين للاستعداد لها، رفقا بالصغار ورفقا بالكبار وبالطيور التي في الطريق، يعني الرفق بالجميع، وخاصة ونحن موجودين على طرقاتنا الاكتظاظ الكبير اللي توجد في الساعات هذية في ساعات الذروة. زادة ماذا بينا ناخذ بعين الاعتبار الأحوال الجوية ونكونوا أكثر رسانة، أكثر زادة وسع بال وأكثر رحابة صدر، باش إن شاء الله كلكم تروحوا سالمين وين ما انتم قاصدين ربي. نحن معاكم حاضرين أغانينا بكلماتنا اللي هكا تخفف عليكم ولو القليل من الضغوطات اللي يعيشها التونسي يوميا. اليوم في الساعات هذية استثناءات، زادة العائلة التونسية تعيش على وقع انتظار نتائج دورة المراقبة. خليكم من كل ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، ما فما حتى معلومة صحيحة تأكد أن النتيجة اليوم ولا غدوة ولا بعد الساعات القليلة القادمة. فرج ربي قريب، خليكم شادين في ربي صحيح، خليكم كذلك بدعواتكم في انتظار أنه يا ربي جي النتائج وتهل عليكم بشائر الخير بإذن الله. ربي سمعكم كل خير، وإن شاء الله نسمعوا صغاريد بعد في الساعات القليلة القادمة، لما لا، إن شاء الله ربي يعطيكم بالأخبار الزينة. نحن في خدمتكم حتى المطلثة، مرحبا بضيفتنا حاضرة معنا بعد شوية تكون معنا في المباشر بالطبيعة إلى جانب فقرات أخرى. مرحبا بك أيمن الشابي، ومرحبا كذلك بيوسف بقاني المتربص في الإخراج الرقمي، ومعاه يوسف سلامة هك إن شاء الله ما نكون شغالتا في الاسم هك عمر سلامة ويوسف بقاني. مرحبا بكم الاثنين معنا في الإخراج الرقمي، أيمن الشابي هويدا بن ساسي، تحياتي لكم، حياة الكوني، مرحبا بكم، وإن شاء الله بارشة حظ في انتظار نتائج زينة بإذن الله.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، نلتقي على موجات إذاعة المنسير باش نكونوا في خدمتكم في كل وقت وفي كل لحظة. مرحبا بكم مستمعينا، ما فما حتى معلومة ثابتة وصحيحة على موعد إرساليات النتائج دورة المراقبة للبكالوريا. ريحوا أعصابكم، نقصوا شوية من ستريس، ما تقلقوش رواحكم، إن شاء الله الخير جاي وبرشا خير بإذن الله. ماضي ساعة و17 دقيقة نحكيوا على الاستثمارات الخاصة بالجالية التونسية بالخارج، نحكيوا من قوة تدفقات مالية إلى قوة استثمارية كبيرة لملا في تونس. اليوم كي نحكيه على التونس بالخارج نحكيه تحويلات مالية فقط، وللأسف التحويلات المالية هذه باهية، إيه عملة صعبة تدخل للبلاد، أما راهي تنجم تتوظف في اقتصادنا بطريقة أسلم وبطريقة يكون فيها مستقبل كبير في الاستثمارات. نحب نرحب بضيفتي وترحب كبير زيادة صراحة، لأنه ضيفتي قطعت لنا كيلومترات كثيرة باش تجينا في درجة حرارة كما هكا، باش تجينا من نابل خصيصا باش تجي للبرنامج وتجي لإذاعة المنستير. شكرا لك الأستاذة عربية بالحسالم، مستشار جبائي وقانوني ومحكم دولي، أهلا وسهلا، شكرا على كل هذه الأناقة لإذاعة المنستير، على كل هذا الحضور، شكرا.
1: يعطيك الصحة مدام حياة، مرحبا بك، يعطيك الصحة، نرحبوا بالكامل الحضور، تحية للمستمعي إذاعة منستير، تحية للفريق التقني، شكرا لكافة أهالي منستير.
0: شكرا لك لكل مستمعينا، لكل متابعينا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنستير. اليوم كي نحكيه على أكثر من 1,800,000 تونسي بالخارج، والعدد هذا راه ما يعكسش العدد الكبير، لانه فما ناس خارج القائمه، وانتم بالتاكيد ادرى.
1: بالطبيعه اليوم نحكيوا على قوه ديموغرافيه كبيره تتمثل في 1,800,000 تونسي موجود بالخارج، هذا كما قلت انت بخلاف ذوما
0: هذوما كما نقولوا
1: نحن المنظمين، خلاف الاخرين نعرفوا اللي هما
0: مازال ما عندهمش اوراق ومازالت ظروف ومازالت امورهم القانونيه مش مساويه.
1: موضوع في غايه الاهميه نظرا لشنو، نظرا لحجم العمله الصعبه اللي يقوموا الجاليه التونسيه بتحويلها لتونس. اليوم نحكيوا على 8.7 مليون دينار تونسي سنويا، هي عائدات فوق حتى عائدات في مجال السياحي.
0: اليوم العائدات هذه صحيح تفرح، أما نقولوا فما إمكانية كبيرة لتطويرها، إمكانية كبيرة إنها تكون في الاستثمارات، أما في أي نطاق، في أي ظروف، بأي آليات باش ندفعوا التوانسة ونشجعوهم على إنهم يستثمروا في بلادهم.
1: اليوم نظرا لأهمية حجم التحويلات اللي عندها مردود كبير وعندها دور هام في تعزيز مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة، وهذا اللي يخول باش تونس تستجيب في خلاص الديون الخارجية في خلق مواطن شغل، وهذا ما عنده تأثير على الاقتصاد الوطني بصفة عامة. القوة هذه قوة التحويلات، تونس حاولت أنها تحولها لاستثمارات. فما وقع في مناخ الاستثمار في تونس في صعوبات باش نعرضوهم تباعا، وباش نحاولوا نقدموا الحلول اللي قدمتهم الدولة والاقتراحات باش التحويلات هذه تكون أكثر فاعلية وتتحول مجرد تحويلات إن فلوس هذه
0: اللي تنجم تكون ظرفية، راه تنجم تكون لعائلاتهم فقط،
1: العائلات هي تحويلات العائلات، وإلا تحويلات تم صرفها في مصاريف يومية ما تكونش في استثمارات.
0: كيفاش يمكن ضخها في مشاريع؟
1: يمكن ضخها في مشاريع باش نتجاوزوا، يتم عبر تجاوز الصعوبات الواقع على الاستثمار في تونس. اليوم عندنا المشاكل، تسمح لي كان نذكر المشاكل اللي يعاني منها الاستثمار في تونس. عندنا بيروقراطيه وبطء اداري، اليوم فما اجراءات اداريه معقده، طول فترة الانتظار أي مستثمر أجنبي مش يجي، مش أجنبي نحكي على تونسي، خاطر تونسي هو اكتسب صفة المستثمر الأجنبي هو كيفه من الامتيازات اللي التونسي اللي يعيش البرا ولا اكتسب صفة الأجنبي يتمتع بنفس الامتيازات مع المستثمر الأجنبي.
0: وهذا امتياز، هذا في حق
1: امتياز في حد ذاته امتياز، هذا جاء به قانون الاستثمار سنة 2016. الامتيازات هذه الفترة طول فترة الانتظار نتيجة
0: التعقيدات الإدارية
1: والحصول على التراخيص، غياب الرقم الكاملة تعطيل اللي سبب تعطيل المشاريع. اليوم كي نحكيه على مستثمر نحكيه على وقت، والوقت نحكيه على فلوس. هو يعمل دراسة مشروع في مده زمنيه معينه والرنتابيليتي نتاعو في مده زمنيه معينه. انت تقول له يعمل حسابي في 3 شهور ولا 6 شهور باش تحصل على التراخيص اللازمه، يلقى روحه عام ونص ما تحصلش على التراخيص، يولي يصرف النظر على المشروع هذاك ويقوم يرجع من جنين جا ويصرف النظر على
0: الموضوع، خاصه اذا كان نقارنوه بالاجراءات اللي هما يمارسوا فيها في دول الاقامه بالاسبانيين. في نهار يتحل المشروع،
1: ويقدموا امتيازات كبيره، يجي لهنا يلقى مدير إداري، يلقى فما حاجة أخرى من المشاكل اللي موجودة في تونس، عدم استقرار القوانين الجبائية، التشريعات الجبائية. اليوم المستثمر كي تجي تقول له أنت استثمر في تونس وأنا عندي مش نعمل لك مثلا مش تخلص تور الزامبو 30%، ما تجيش أنت بعد عام ولا عامين تقول له راكش تخلص 35%. راهو هذا ديما نقولوا نحكيوا على فلوس، هو عامل حسابه على التو هذاك، هذا يساهم في خلق مناخ نتاع عدم ثقة وعدم استقرار، يولي يتجنب انه يستثمر في تونس ويجي لهنا يتفرهد ويروح.
0: تولي سياحه تونس بالنسبه
1: سياحة لي، والفلوس تقعد في البنوك الاجنبيه، وهذا اللي احنا نحبوا نتفاداوه، ونحبوا الفلوس هذيك تتحول لتونس وفي اطار مشاريع كبرى. فما حاجه اخرى من الحاجات زاد من الصعوبات اللي لازم نشيروا لها، اللي هو الصعوبات في التمويل وتحويل الاموال. اليوم التونسي اللي يعيش برا كي يجي يستثمر في تونس لهنا عنده الارباح نتاع الشركه نتاعو المؤسسه نتاعو، فما البنك المركزي كان قبل فما
0: نسبه
1: مش نسبه فما قيود على تحويل الاموال هذه للخارج. هذيك من الفلوس هذيك يقول لك انا فلوسي ارباحي عندي الحق باش نحولها لبرا بالعمله الصعبه. هذيك من القيود اللي تخلي التونسي يخاف زاد ما يستثمرش في تونس. المعلومه مش محينه زاد المعلومات الاجراءات الاخرانيه، يقول لك انا ما فهمش منصه واحده، ما فهمش معلومه واحده، اللي التونسي اللي في كندا واللي في استراليا واللي في اي بلاد يبدا يطلع عليها قبل ما يجي لتونس، يحضر اجراءاته، يحضر يعرف قداش فلوس، شنو الطلب، شنو التراخيص اللازم، شنو كل شيء لازم باش كيجي فتره قصيره يقوم بانشاء المشروع نتاعو.
0: ما فهمش خارطه واضحه لا في الاوراق ولا في القوانين قدام التونسي باش يجي يستثمر.
1: ما فماش، بالرغم اللي القانون المالي كما مش قانون المالي قبل القانون المالي 2024-16 واش نحكيوا عليهم، قانون الاستثمار 2016 حاول باش يخلق جو مناخ من الاستثمار ملائم، وحاول باش يتجاوز التعقيدات هذه منها اللي حكينا عليها الغاء التراخيص. فما نسبة كبيرة من التراخيص تم إلغائها وعوضوها بكراس شروط،
0: كراس شروط
1: إلا فيما تسمى مجالات بيان ديترميني محددة اللي هذيك الترخيص لازم ممارسة المشروع هذاك. عندنا إلغاء الفصل 19 من قانون الاستثمار، عنده الحق التونسي باش يحول أمواله أرباحه كاملة 100% للخارج بدون قيود، هذه هذا أفانتاج كبير
0: باش التونسي قاعدين نتطوروا احنا في سنة القوانين، قاعدين نذلوا في صعوبات قدامهم في الحقيقة.
1: تسهيل الإجراءات البنكية وتحويل العملة كما حكينا عليها، الحوافز الجبائية والديوانية خصوصية اللي هي إعفاءات ضريبية لسنوات أولى من عمر المشروع توصل حتى 10 سنين، إعفاءات كبيرة، تسهيلات ديوانية حقيقية عند استيراد المعدات المخصصة الإنشاء المشروع، هذه عززها قانون المالية سنة 2024 وقانون المالية 2026، فما إجراءات ديوانية متعددة. هذا هو بالنسبة لي الإجراءات.
0: يعني مع كل ما توفر الدولة من ترسانة متاع إجراءات، مع ذلك يقعد المناخ غير جاهز 100% للاستثمار، مازال فما اشكاليات اخرى، وانتم اقرب يعني للجمهور الجاليه من خلال وجودكم في جامعه العمال التونسيه بالخارج.
1: بالخارج الامتيازات اللي وفرتها الدوله هي امتيازات جد هامه، قطعت مع مناخ الاستثمار قبل لكنها تبقى غير كافيه. التونسي اليوم تقول له اجا او عندك امتيازات في كذا كما حكيناهم، يقول لك باهي انا نخاف. شنو تخاف؟ يقول لك انا خاف، انا ما عنديش ثقه، ما عنديش ثقة في شنو؟ أنا خاف على فلوسي كي نجيبها تم مثلا مصادرة الفلوس هذه، تم مصادرة الملكية، تم ما عنديش ثقة بها. الإدارة في حد ذاتها كي تتعصف عليها الإدارة، مثلا إدارة الجباية، أنا عندي مشروع، إدارة الجباية تعصف عليا، شنو الحل؟ شنو نعمل؟ أنا هنا الميون فيبل، هنا أنا العنصر الضعيف في
0: الحلقة الأضعف،
1: الحلقة الأضعف، شكون يحميني؟ التونسي معناتها مش مشكلة فلوس، الفلوس موجودة، مشكلة ثقة. التونسي مشكلته مع الدولة التونسية، مناخ الاستثمار في تونس بصفة عامة اللي هو مشكلة ثقة. وكل عادة احنا مش من القوانين اللي حكينا عليها من قانون الاستثمار وقانون المالية 2024-2026 حاول باش الجانب هذاك باش يكسب ثقة المستثمر التونسي اللي هي في في عدة إجراءات. كي تتعصف ما عندك مشكلة مع الإدارة مثلا عندك
0: وين تلتجئ لشكون تمشي؟
1: الفصل 23 من قانون الاستثمار أقر آلية اللي هي آلية الوساطة. الوساطة اللي تبدأ أنت مستثمر مع الدولة وفما تعصب في أي جانب من مؤسسة الدولة عندك الحق باش تلجأ للوساطة. الوساطة هي عبر آلية الموافق الاستثماري. الموافق هذا يحاول هو باش يلقى حل بين المستثمر وبين الدولة التونسية في مختلف إداراتها، باش يلقى حل في ظرف قصير وجيز. مربوطة الآلية دي للمستثمر برئاسة الحكومة، يتم رفع الملف والمشاكل في الملف هذاك لرئاسة الحكومة، وفي ظرف 40 يوم يحاول باش يلقى توافق بين الإدارة وبين المؤسسة المعنية. هذا يساهم في تقليل من تكاليف التقاضي. بالطبيعة احنا اللي حكينا في إطار الوساطة والتحكيم اللي هو دور أهميته في الوقت التقاضي مع عدم اللجوء للمحاكم العادية القضائية اللي فما هو التحكيم الدولي حوش تعرضوا له في الفصل 24 آلية التحكيم. بعد جي بعد الوساطة، الوساطة الزامية في النشرة هذه التونسي المستثمر الأجنبي التونسي بطبيعة يلتجأ للوساطة وعنده ديلي معين. إذا كان ما فماش توافق بينه وبين الدولة يتم عنده اللجوء لآلية التحكيم. التحكيم الفصل 24 اللي هي مصادق عليه تونس منذ عام 67 اتفاقية نيويورك 1958. التحكيم يضمن له التحكيم سواء حر ولا مؤسساتي، أجال قصيرة يلقى حل يلقى تفض مشكلته يتحصل على حكم. قرار تحكيمي نقوله مش حكم، قرار تحكيمي في ظرف عام ونص كانت عرض نجم حتى 6 شهور 8 شهور عكس المحاكم العادية اللي تقعد 5-6 سنين بين ابتداء واستئناف وتعقيب 5-6 سنين. وهذا يضمن ديمومة المشروع، يضمن للتونسي المستثمر اللي كان عنده هو بالحق تحصل على قرار تحكيمي باش ينفذه على الدولة التونسية. الدولة التونسية هي بيدها قالت لك إيجا كان أنا تعصفت عليك راك عندك الحق باش نفذ عليك.
0: هي بيدها هي اللي وفرت الآليات هذه،
1: هي مجلة التحكيم وصادقت على اتفاقية نيويورك عام 67 على آلية التحكيم. وكل بند كل مشروع كل عقد استثماري تم فيه إدراج بند تحكيمي. هذا راهو يا تونس اذا كان انت صارت اي مشكله راهو باش تلجئ للتحكيم. التحكيم بطبيعه راهو باش تنفذ، اذا كنت حصلت على قرار تحكيمي راهو تنجم تنفذ على الدوله التونسيه حتى خارج حدود الوطن. معناها في 172 دوله حسب اتفاقيه نيويورك دي على
0: الدول المشاركه الكل في الاتفاقيه
1: 1958 اكثر من 172 دوله تنفذ عليها على ممتلكات الدوله التونسيه. ظل فماش ضمانه اكثر من هذايا اكثر من هذايا. هذا هو هذا رسوم مدوح حولنا باش المشاكل والواقع والآليات اللي حاولت الدولة توفرها للمستثمر لأولادنا اللي يعيشوا البرا.
0: ومشيت جامعة العمال التونسيين بالخارج أكثر من هكاك إنها عملت يوم كامل جمعت فيه كل الأطراف باش نحكيه على الوساطة والتحكيم باش نحكيه للتوانسة يعني اللي حضروا تقريبا أطياف مختلفة نحكيه معناها عدول
1: شهاد
0: نحكيه محامين نحكيه كذلك نواب شعب نحكيه محكمين نحكيه توانسة بالخارج توانسة بالداخل باش نحكيه في الموضوع دايا الوساطة والتحكيم في بلادنا. قديش الآليات هذه يلزمها تكون موجودة وناجعة ونستثمروها باش نقدموا بها برشا ملفات. هذا لا يلغي القضاء والإجراءات القضائية ولكنه يوفر وقت يوفر مرونة ويوفر كذلك سرية كاملة في تعطي الملفات.
1: بالعكس هو أستاذ حياة راه هو ذي ما يلغيش القضاء، هو يخفف العبء على القضاء. اليوم نحكي وإحنا في القضاء عنا في فما في محاكم في الجلسة راه يدخل 200 ملف في اليوم، فما عبء كبير على المحاكم. هذا بشأنه باش يخفف العبء على المحاكم باش يربح المستثمر. راهو وقت فلوس مستثمر ما يجيبش مشروع يقعد واقف معناتها 6 سنين و5 سنين، لازم اجراءات عنده خدامه عنده التزامات للبرا عنده التزامات للداخل فهمت. وزيد السمعه زاد سمعته تكون محميه اكثر خاطر ما فماش سريه
0: تامه.
1: فما شركات عندها براءات اختراع وعندها تركيبات وعندها برش حاجات ما نساعدهاش انها تظهر للعلن. نحن نعرفوا جلساتنا علنيه في القانون التونسي في المحاكم. هذا يضمن السريه والوقت والسرعة الإجراءات.
0: للناس اللي يسمعوا فينا وما واكبوش تفاصيل اليوم شنو هي أهم المخرجات اللي خرجتوا بها من اليوم هذاك باش توصلوها لصناع القرار الصح في بلادنا، توصلوها للمستثمرين التوانسة، وكذلك باش الناس تفهم اش معناها الوساطة والتحكيم في بلادنا، وصلناش نحن للتعامل مع الآليات هذه.
1: هو من الحاجات اللي المفيدة اللي صارت في الملتقى بصفة عامة، اللي الناس سواء العمال التونسيين بالخارج وإلا حتى في تونس ما يعرفوش إيش معناها وساطة وتحكيم، مع ثقافة التحكيم والوساطة في بالهم اللي التحكيم حاجة أبار القضاء، معناتها في بالوش اللي باش تحصل على قرار تحكيمي ينجم ينفذه، عنده صبغة تنفيذية، مش هي زرار رئيس المحكمة، مش المحكمة مش تسبب الصبغة التنفيذية، في بالهم حاجة أبار. هذه ناس برشا فهمتش معناها،
0: في بالهم معناها قرار ما عندوش فاعلية،
1: ما عندوش فاعلية
0: وقت اللي هو راه فاعلية تقصه
1: هو القرار بالعكس تربح، ما فيش حتى الاستئناف، أجل استئناف وتعقيب، معناتها هو قرار نهائي
0: ويمشي للقضاء ديريكت يؤشر عليه،
1: يؤشر عليه تكسب الصبغة التنفيذية وينفذ حالا.
0: وعلاش؟ على خاطر الناس المحكمين راهم ناس قارين، راهم ناس معناها خبراء، فيهم شروط وراهم خبراء، مش خبراء معناها
1: خبراء كل واحد في ميدانه، مش تلقى لهنا مش تلقى الخبير في التكنولوجيا، مش تلقى الخبير في الشيمي، مش تلقى الخبير في
0: الانفورماتيك، في انت والملف
1: انت بلا مش تلقى رجال قانون، ومش تلقى الخبراء في الملف هذاك، تضمن انت اللي ناس مختصه باش تبط في الحكم في القضيه نتاعك. هذه من الحاجات الباهيه ولاحظناها الكل، والنواب ساده النواب حضروا ونجروا تحيه، والناس كل الاعلاميين والصحفيين والخبراء وزملائنا اللي حضروا، المداخلات كانت ممتازه وقيمه. المخرجات توصلنا إلى عدة مخرجات، تسمح لي أنا أذكرهم تحت إشراف سيد حسن العربي رئيس الجامعة،
0: والسيد
1: سيد
0: كل أعضاء الجامعة،
1: كل أعضاء الجامعة وكل أعضاء المؤسسة الدولية للوسائل البديلة رأس مسيح عصام. توصلنا إلى عدة مخرجات، اللي هي أولها الانطلاق في إعداد وإبرام اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية والمؤسسات الجامعية ومراكز التحكيم والوساطة بما يحقق حلولا عملية ومستدامة. بهم الحاجات مادام حيت سامحني في بالي ما حكيتش عليهم، من النقائص رانا ما عندناش يد عاملة مختصة في تونس، هذه من النقائص واللي هي محمولة على الدولة في شخص في مراكز التكوين،
0: التكوين المهني والتشغيل، رغم المجهودات الكبيرة للوكالة التكوين المهني والتشغيل،
1: ساعات تلقى ناس مش مختصة تساهم في إهدار الوقت وإهدار المال، تجيش تعمل ناس تعمل عليهم في هذه الدولة باش يكونوا. عنا وضعيات عقارية لازم تتسوى، وضعيات عقارية زاد كبيرة، عنا دور البعثات الدبلوماسية والقنصليات راهو مش قاعدين مش قاعدين الدور نتاعهم تراجع على قبل بارابور راهو الناس اخرى.
0: نحكيو على دبلوماسيه اقتصاديه،
1: دبلوماسيه اقتصاديه بالطبيعه في المجال،
0: بالطبيعه لازمها تكون فاعله،
1: لازمها تكون فاعله، لازم يتم معناتها استقطاب المستثمرين الاجانب والتوانسه في المراكز القنصليات في خارج تونس، كما يصير تو كما دار في بالك انت مواكبه وضعيه التونسيين بالخارج، كما دار مصر نلقاوها المستثمرين الكل قاعدين يخدموا في خدمه كبيره مقارنة بدور في تونس اللي اقتصر على كراء متاع بيوت ولا كراء متاع الدور
0: ضئيل جدا مقارنة دون الانتظارات، لأنه الجالية تطورت، أما التعامل مع الجالية هو ما تطورش.
1: قاعدين فما دول راهم قاعدين يستقدوا في بلادنا،
0: عندنا رجال أعمال كبار، عندنا رجال أعمال كبار وعندنا شركة كبيرة يديروها توانسة، وعندنا توانسة كفاءات كبيرة في مجالات عديدة، هذوما اللي تم
1: أنا يتصلوا بي راهم موجودي في رجال أعمال مع رجال الأعمال يتصلوا بي من الخارج، فما شكون عنده مشروع في من فرنسا واخذ العلامة التجارية ويحب يستثمر في تونس ما لقاش شريك، ما لقاش تسهيلات، ما لقاش، دونك استقبلوه من الدول الإفريقية من دول المغرب العربي المجاور، نعرفوا مستثمرين الكل ولاو في قولوها في المغرب وفي دول إفريقيا وحتى موريتانيا زادة. أنا فما مشروع زادة متعتاقة فوتوفولتايك متع تحليل مياه البحر، مستثمر بريطاني مستثمر ليبي، ملقاوش آليات، ملقاوش التسهيلات باش يعمل طول مشروع هذاك بدا ومارش في المغرب
0: للأسف. قاعدين نضيعوا في برشا فرص فقط هي آليات يقع تفعيلها، وإحنا
1: اقتصرت، إحنا رأول نحكي فيه هذا اليوم، إحنا منحبوش ولادنا يجي يستثمروا في يجي يحل القهوة ولا يحل
0: مش هذاك المطلوب،
1: لا مش هذا الاستثمار. هو راهو معذور، هو باش خلينا نسلطوا ذو، هو معذور، راهو هو يعيش غادي ما عندوش شكون لهنا، حتى مش يحط شكون، مش يحط هو ولا عمه ولا ولد عمه، مش له بمشروع عام عامين سي اتيل فاتح يفلس يسكر ويرجع لبلاده، احنا ما نحبوش هذاك، احنا نحبوا الدوله تكون شريك في الاستثمار هذا. كيفاش اقترحنا انه تكون ديجا حتى في المجلس النواب الشعب فما اللي قاعدين يتداولوا في الموضوع هذا، خلق صناديق مشتركه الدوله تساهم، الدوله تساهم فيها والولادنا في الخارج يساهموا فيهم. هذا باش يعمل مشاريع كبيره، مشاريع تكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي، مشاريع كبيره تساهم في تطوير مناخ الاستثمار في تونس والنهوض بالاقتصاد الوطني.
0: ولماذا هذا ده تكوين قاعدة كبيرة متاع تونس قادرين على إدارة مشاريع يكونوا لهنا؟ مش شبابنا كل يحب يهاجر نجم تجيك فرصة لهنا إدارة مشروع كبير تونسي في الخارج وتونسي لهنا إدارة مشاريع كبيرة؟ هذه هي اليد انت... مش أكثر من يد عاملة مختصة، هذو ما يلزمها معناها كفاءات إدارية حاضرة مثل هذه المشاريع
1: حاجة أخرى. هم أولادنا اللي يعيشوا برا، وما يعرف السوق اللي هو موجود فيه، يعرف شنو متطلبات يعني في ألمانيا في فرنسا في كندا، مش نفس المتطلبات. هو بيدو هذاك يعرف شنو لازمها البلاد هذيك، نجم يجي يحل مشروع لهنا يستثمر لهنا، والمشروع هذاك قالوا يعاود هو يبعثوا فيه
0: واللي نصدر
1: احنا نصدروا زاده في البلاد هذيك اللي هو فيها، تولي مثلا بيلاترال معناتها نوردوا لرؤوس الاموال ونصدروا. حاجه اخرى بالمخرجات نكمل لك مدى حياه اطلاق مشروع احداث منصه الكترونيه متخصصه في التحكيم والوساطه وخدمه التونسيين بالخارج، تقدم الارشاد القانوني والتوجيه والخدمات الرقميه وفق خطه تنفيذ مرحليه. احنا ذين المنصه اللي نحكيوا حكينا عليها، المنصه الرقميه الكترونيه متخصصه في التحكيم، هذا مشروع إن شاء الله نبدأ نخطب عليها عن إحنا الجامعة ومراكز التحكيم في تونس، تكون متخصصة في التحكيم والوساطة، إعداد برنامج سنوي للتكوين والتأهيل لفائدة أبناء الجالية التونسية بالخارج في مجالات التحكيم والوساطة والاستثمار والتصرف في نزاعات والخدمات القنصلية، إحداث شبكة دولية لكفاءات والخبراء التونسيين داخل الوطن وخارجه. تفضلت بي سيادتك. هذه
0: الشبكة
1: أي لدعم الجالية وتأثير المبادرات الاستثمارية. إعداد وثيقة تتضمن التوصيات والمقترحات التشريعية والإدارية ورفعها إلى السلطات العمومية والجهات المختصة للمساهمة في تطوير خدمات وتحسين مناخ الاستثمار. قدموا مقترحات نقدموها إن شاء الله يكون فما تعاون بيننا وبين المؤسسات المعنية للنهوض بالاستثمار وتحسين المناخ. تكوين لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ مخرجات الملتقى، تتولى إعداد برامج عمل وضبط الأولويات وإصدار تقارير دورية حول نسب التقدم في الإنجاز. تقول من الجامعة مش تكون معناتها مواكبة ومتابعة للتقدم في الإجراءات هذه.
0: وهذا هي الجمعيات اللي نحسوها قوة الدفع، الناس اللي قاعدة بالحق تخدم لأنه هي الأقرب للقاعدة الشعبية للتوانسة الموجودين في الخارج، هي اللي تنجم تقيم الوضع كما هو وهي اللي تنجم تدفع به إلى الأمام من خلال هذا البحث عن الجزئيات عن التفاصيل اللي تعيق تونسي باش يستثمر في بلاده. إذا كان الفلوس موجودة والإرادة موجودة، شنو المال الناقص؟ الناقص هو إجراءات، تفعيل إجراءات لهنا موجودة في
1: إجراءات تكون فما قوانين وتشريعات أكثر مرونة أكثر امتيازات. رأوا فما كرة شروط ونحكيوا عليه كرة شروط، رأوا فما كرة شروط فيها شروط أكثر من التراخيص. أي معناها يريد فما مرونة أكثر في مرونة التشريعات أكثر. توجه أكثر نحو خلق مناخ استثماري ملائم ومريح للتوانسة اللي يعيشوا برا. إعلان عن تنظيم الدورة الثانية للملتقى إن شاء الله مع تحديد تاريخها ومع كان انعقادها في موعد لاحق. الدعوة لتوسيع المشاركة الوطنية والدولية، كما تعلن جامعة العمال التونسيين بالخارج التزامها الكامل بالمتابعة تنفيذ هذه المخرجات والعمل على تحويلها إلى مشاريع عملية بالشراكة مع مختلف الهياكل الوطنية والدولية، مع اعتماد مبدأ الشفافية في متابعة الإنجاز واطلاع الرأي العام على ما يتحقق من نتائج.
0: بالتأكيد جامعة العمال التونسيين بالخارج كي كانت حاضرة كان عندها البرنامج واضح أنه نحكي على الوساطة والتحكيم ونحكي على التوانسة اللي قادرين أنهم يستثمروا في بلادنا واللي عندهم رغبة في الاستثمار، فقط يتوفر المناخ بتاع الثقة، تقليل الإجراءات الإدارية وفما كما نقولوا تروشيكات. هي الإشكال الكل أنه الناس تقعد على نفس الطاولة
1: تقريب وجهة النظر
0: يكون لقاءات مباشرة
1: بالطبيعة. كتجي الدولة تقول لك إيجي أنا مش نعمل إيجي نعمل وصلات مشتركة تحطوا فيهم أنتم التحويلات هذه وأنا ننفذ المشروع نوفر البنية التحتية نوفر التسهيل لوجستيك نوفر اليد العاملة نعمل لك مشاريع. مش تقول لا أنت مش بتمشي لبلاد أخرى، احنا خاطر عنا أولادنا هما يحبوا في تونس يحبوا يستثمروا في تونس. أكل جرب يعني بالعاطفي يحب ماذا بيه حتى كيجي منه المشروع معناتها
0: يحب يستثمر في البلاد هذه فقط اذا كان يلقى ظروف مش ماشيه بطبيعته باش يمشي يستثمر في اي دوله
1: قاعدين يستقبلوا فيهم راهو فما جنه ضريبيه في دول اخرى دول اخرى جنه ضريبيه راهو في افريقيا في المغرب في الامارات نعرفوا احنا الناس كل اللي برشا استثمارات تحولت للدول هذه من اولادنا
0: ف
1: وجامعة سمحنا جامعة العمال التونسي بالخارج راهو قاعدة ماهيش حدث وصي باش نقعدوا نتابعوا المخرجات هذه ونتابعوا مع السلطات المعنية التطور في المقترحات في إنجاز المقترحات هذه
0: بالطبيعة قوة اقتراح وقوة اقتراح زادة من الطراز الرفيع لأنه فيها الكفاءات اللي تنجم تقيم ساعة الوضع عموما وتعطي مقترحاتها ما همش قاعدين في بيروات مسكرة راهو لا الوزير وديوانه ولا البرلمان والأعضاء الموجودين
1: حضورهم في الملتقى أكبر راهو أكبر
0: دليل مع احترامنا ليهم رايفة مناس يزمها تكون فاهمة الميدان جيدا باش تعرف تقيم وتعرف كذلك تخلي التوانسة تقنعهم انه التوانسة يجي ويستثمروا
1: في السادة النواب في الملتقى واسراو وبقاو الاخر لحظة تابعوا كل المعلومات
0: لانهم يعني قاعدين يسمعوا في حاجة جديدة
1: هذا دليل خاطر هم مهتمين بالموضوع الموضوع على غاية من الأهمية
0: أكيد.
1: وعلى في المستقبل ان شاء الله يكون عنده دور كبير راهو اليد العاملة ما نخسر عليها شيء راهو احنا نجم نكونوش كما السياح نقدموا معناتها نقدموا خدمات راهو اليد العاملة تجينا فلوس بالعملة الأجنبية واحنا كما نقولوا ما نخسر عليها شيء دونك هذيك نحولوها لصالحنا استثمارات نطوروا بها
0: خاصة عندنا جالية من نوع آخر رانا عندنا برشا توانسة مستثمرين البرا عندنا برشا توانسة موجودين في شركات كبرى وناجحين هذوما نستثمروهم باش يكونوا موجودين غدوة في بعض الشركات وفي اقتصادنا هاكا من توا باش ديوان تونسينا بالخارج وكذلك وزارة الشؤون الخارجية وهما باش ينظموا ندوات للاستثمار هاوك الجامعة قدمت لكم هاو كيفاش ننظموا ندوات للاستثمار بالشكل هذايا بالحضور هذايا بمواضيع تهم الجالية ومن صميم اهتماماتهم مش معناه هما يفكروا في حاجة وهما يعملون ندوات جهوية صراحة احضرنا مع احترامنا للمجهود لترتقي لتطلعات التوانسة اللي يحبوا يستثمروا في بلادهم شكرا لجامعة العمال التونسيين شكرا لك استاذة عربية الحسالم مستشار جبائي وقانوني ومحكم دولي جاتنا خصيصا من في الطقس كما هذه شكرا شكرا لك مرحبا بك سيدتي شكرا لكل المعطيات اللي أفتنا بها لمن فاته الحوار تلقوه صوتا وصورة على صفحتنا على الفيسبوك مازلنا مواصلين معكم مستمعينا مرحبا بالجميع
2: سيدة لمطة بحجر عن موجة 95.7
3: 95.7
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي يخدموا مع بعضهم يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي فما نحن كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل فلوس هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج انت اللي تصنع التغيير في جهتك تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها مع بعضنا خير وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير

مرحبا بكم مستمعينا، ما زلنا مواصلين ديما نقعدوا مساحة جميلة للتهادي للحب، مساحة جميلة باش الناس تحب تسمع تهانيها وتسمع أغاني الأفراح خصيصا في إذاعة المنستير. راهو نعلمكم عنا برنامج اسمه ويجمعنا الفرح كل نهار أحد من ماضي ساعة من ثلاثة مع سليم الحزم. أما زادا نحنا مرحبا بكم مستمعينا باش نعيشوا معكم أفراحكم. أجمل التهاني ساعة لأحمد آسر نعمان اللي نجح في مناظرة الدخول إلى الإعدادية النموذجية، نال مقعد في إعدادية نموذجية في تونس العاصمة. ألف مبروك المحمد ومدام أمال الشابي أخت زميلنا أيمن الشابي. ألف مبروك أيمن الشابي خالوة، ألف مبروك، متميز كخواله بيذن خول لوليد ذا إن شاء الله ديما متميز. أحمد آسر نعمان كذلك تحية أخرى ومعاها كل التحايا وكل الأغاني الجميلة. نحب نهني أمنية الحساني، ألف مبروك أمنية الحساني اللي تخرجت واللي فرحت أمها وبوها، ألف مبروك سي حاتم الحساني، ألف مبروك لصبرية لخشين، ألف مبروك تخرج أمنية، إن شاء الله العاقبة للبقية وإن شاء الله أفراحكم دائمة سي حاتم الحساني وكذلك مدام صبرية لخشين. وهذه الأغنية وبرشا قلوب الدق تستنى في الباك.

0: تمام الثانية على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. سجلت ولاية نابل 7 حالات غرق منذ بداية الموسم الصيفي حسب ما أكده رئيس وحدة النجدة والحماية المدنية بنابل طارق الجنحاوي. وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسخير 168 سباح منقذ خلال هذا الموسم متمركزين على 19 نقطة على طول الشريط الساحلي المؤمن بالجهة، داعيا المواطنين إلى السباحة بالأماكن المحروسة والتي تتوفر فيها نقاط حماية مدنية وسباحين منقذين وتجنب الشواطئ الصخرية وغير المؤمنة. في ولاية القيروان وفي إطار دعم خدمات الصحة النفسية وتعزيز التكفل بالأشخاص الذين يعانون من الإدمان، تم إحداث عيادة طبية خاصة لمكافحة الإدمان بالمركز الوسيط التابع لمجمع الصحة الأساسية أحمد القروي بالقيروان تحت شعار الإصغاء والمرافقة، على أن يتم في مرحلة لاحقة تعميم وإحداث عيادات مماثلة بكافة المستشفيات المحلية التابعة لولاية القيروان. كشف المنسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين حسام قدورة أن الكونفدرالية تتجه نحو التظلم لدى القضاء ورفع الأمر لرئاسة الجمهورية تنديدا بتواصل انهيار أسعار بيض الاستهلاك وغياب أي مبادرة من قبل الوزارات المتدخلة في القطاع لوضع حد لهذه الأزمة. تقدم 52 نائبا اليوم بعريضة موجهة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب إلى رئيسة الحكومة يطالبون فيها الحكومة بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الخاص بأحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. تنظم جامعة سوسة الأيام الجهوية الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في شهادة البكالوريا لهذه السنة يومي 15 و16 من جويليا الجاري بكلية الطب بسوسة لتقديم الاستشارة الأكاديمية والمهنية لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وتمكينهم من الاطلاع على كافة مسارات التكوين وشروط الالتحاق بها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
2: خبر ورخبر
3: الموجة والموجة
2: جديد كنها
3: الموجة والموجة كل

0: استضافات على إيقاع صيف أجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
2: مرحبا بكم. كأس العالم 1974 تنظمت في ألمانيا وشارك فيها المنتخب الزائري الكونغو الديمقراطية حاليا كممثل لكرة قدم الإفريقية. منتخب الزائر خسر زوز مقابلات نتاعه بنتائج عريضة 9-2 و2-2 وكان مستوى ضعيف، ومع ذلك جاتوا تهديدات جدية من أعلى هرم السلطة باش ما يرجعوش لبلادهم في صورة خسروا المباراة الأخيرة قدام بطل العالم البرازيل بالنجوم نتاعه بأكثر من 3-0. خوف الملعبية من قبول هدف خلى مدافع إيلونغا الزائري يضرب الكرة ويبعدها ويمنع منتخب برازيل باش ينفذها، والمباراة تفات 3-2 للبرازيل، واللقطة أثارت موجة من الضحك في المدارش.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم منكم وإليكم حتى المطلثة بإذن الله. مرحبا بكل تلفوناتكم على 73 460 800، مرحبا كذلك بكل تسجيلاتكم، بكل ملاحظاتكم إن كانت مسموعة وإلا مكتوبة على رقم الواتساب لإذاعة المنستير، تحطوا على ذمة مستمعيها 28 3 0 3 6 28 000 6. ومرحبا بالطبيعة بكل المواضيع اللي تحبوا تطرحوها وتكون موضوع النقاش على موجاتنا في منوعة منكم وإليكم من الاثنين حتى للخميس. تسألوا رانا معنا حتى معلومة ثابتة مؤكدة وصحيحة نجم نفيدوكم بها بخصوص وقت الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا السنة عن طريق الإرسالات القصيرة. حتى حد ما نجم يملك معلومة ثابتة صحيحة ومؤكدة قادم الساعات، قادم الساعات نشكون حتى لنهار لحد كلها قادم الساعات. وسعوا بالكم وإن شاء الله ربي يعطيكم بالأخبار الزينة. نحكيه على أنشطة شبابية في بلادنا، نحكيه على منظمات. في الحقيقة نقولوا ديما أولادنا بين أيدي أمينة إذا كان انضموا للمنظمات هذه، منها الكشافة ومنها المصائف والجولات. نحكيه على أنشطة بعض المكاتب الجهوية، وينضم لنا عن طريق الهاتف أنس بلال رئيس المكتب المحلي للمنظمة التونسية للمصائف والجولات، وعندهم تظاهرة جميلة مزيانة في انتظار أطفال طبلبة. أنس أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: السلام عليكم، مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا. رئيس المكتب المحلي للمنظمة التونسية للمصائف والجولات في طبلبة، حكينا شوي على المكتب هذايا من وقتاش بدأ ينشط والمنخرطين اللي فيه.
1: احنا مكتبنا مكتب طبلبة معروف وعنده ليه سنين برشا يخدم، واحنا هيئة جديدة مازلنا كي تعين دايرين روم عناش شهيرين بك. مبروك علينا وعليكم.
0: مبروك التكليف هذا والمسؤولية.
1: عايشك. ان شاء الله جايتنا البرنامج الصيفي متاعنا، واحنا عنا حتى برامج على طول العام، معنا نوادي الأطفال متاعنا ينشطوا فيهم على طول العام في وقت القراية، ومعنا البرنامج الصيفي متاعنا الحاجة اللي معروفة بها مصائف طبلبة اللي هي تظاهرة الطفولة.
0: تظاهرة الطفولة، شن نجمو نعرفوا عليها تظاهرة الطفولة؟ هل هي خصيصا كان في طبلبة وإلا برنامج يكون عام للمنظمة عموما، أما كل جهة تنفذه بطريقتها المختلفة وبالإمكانيات المتاحة اللي عندها؟
1: هي بالنسبة لتظاهرة الطفولة هذه خصيصا لمصائف طبلبة، موجودة كانت في مصائف طبلبة.
0: هل هي
1: المصائف طبلبة هذه تظاهرة الطفولة في دورتها 16 بش يكون معنا نشاط صباحي ومسائي.
0: أعطينا التظاهرة من إلاعات.
1: تظاهرة من 12 جويلية
0: 12 جويلية اي
1: ل 19 جويلية
0: ل 19 جويلية
1: 8 ايام باش تكون
0: 8 ايام. المكان فين باش تكون موجودة؟
1: طبلبة في مدرسة 2 مارس.
0: في مدرسة 2 مارس باه. شنو ينتظر الصغيرات من 12 ل 19 جويلية في مدرسة 2 مارس في طبلبة؟
1: باش يكون للصغيرات ان شاء الله في الصباح باش يكونوا عندهم سيستم الورشات، تعدل الصغيرات من ورشة لورشة. باش يكون عندنا مختلف الورشات كيما الاناشيد، كما القصة والتاريخ، الألعاب، عندنا الخط العربي، معنا الحلقات، معنا ورشات زادة بالشراكة مع دي كلوب معروفين كما CPU ورشة خاصة في الروبوتيك. تكون عنا زادة ورشة البيئة بالشراكة مع كلوب نوتر جلون بلو.
0: أي أزرقنا الكبير.
1: يكون معنا زادة ورشة الألعاب الدرامية، كل ما هو مسرح، تجارب علمية، ورشة البراعة، ورشة اللغات. هذا يكون برنامجنا في الصباح.
0: به لعشيت.
1: العشية باش يكون معنا العشية مقسومة على شطرين. الشطر الأول باش يكون سيستم الديار، كل دار باش تتلم في الورشة نتاعها في القسم نتاعها، باش يكون في وسطها تحضير للبرامج نتاعنا نتاع الحفلة نتاع آخر النهار. والنصف الثاني نتاع العشية باش يكون معنا أنشطة خارجية، باش يكون معنا في النهار الأول الحرفي الصغير.
0: باش
1: ياخذوا الصغيرات نتاعنا باش يكون ما عندهم نشاط نتاع التزيين والرسم على الفخار. باش يكونوا عندهم زادة من غدوة انتخابات رئيس التظاهرة، باش نحاولوا كيفاش خليوا صغيراتنا يعملوا محاكاة للحياة المدنية. باش يكون على كل دار هكا باش تصير تزكية رئيس الدار، ومن غادي يعملوا انتخابات وفي الخلوة وينتخبوا ويبتسموا باش نحاكسوهم بالحياة الاجتماعية متاعنا والانتخابات والجو متاعنا هيك الكل. وفي الاخر باش يتم اختيار رئيس التظاهرة.
0: عندكم تقريبا العدد تقريبا قداش ينجم يكون يحضر لكم من طفل في التظاهره هذه، وقادره الورشات انها تامن خدماتها للصغيرات هذوما؟ يعني شنو كما نقولوا السقف نتاع العدد الصغيرات اللي نجموا يحضروا معاكم؟
1: احنا حاطين السقف نتاعنا بين 300 و350 ان شاء الله.
0: ما شاء الله
1: احنا كل عام نقبلوا العدد هذا واكثر
0: واكثر، معناها
1: واكثر
0: اكثر من 300 صغير، مهرجان كبير ماهيش تظاهره فقط في في في طبلبه، ما كون انتم تعودتوا بالانشطه الكبيره هذه، 300 و350 راهو عدد مهم جدا.
1: صحيح، احنا حتى في النوادي نتاعنا في وسط العام نوصلوا حتى للعدد هذوما يحضروا معنا الصغيره.
0: مش غريب، لانه المنظمات هذه تاريخ في طبلبه، مش غريب. وانت تقول لي في الارقام هذه، الناس اللي تربيت في الجمعيات وفي المنظمات وتربيت في الكشافه وفي المصائف والجولات، مش غريبه انه نلقى عدد كبير كما هكا، مش غريب بالكل على اهالي طبلبه وايمانهم انه صغيراتهم يكونوا منخرطين في المنظمات.
1: صحيح ذات الحال.
0: ان شاء الله موافقين أنس، 350 وإن شاء الله حتى أكثر. اللي يسمعوا فينا وأنتم مقراب من مدرسة 2 مارس بتبلبة، وحتى إن كنتوا زادة في المدن المجاورة، نحبش نقول قرى راهي كبرت، كي نقولوا نجم يكونوا من صيادة ومن القالطة ومن برشا مدن قريبة منكم، إنهم يكونوا حاضرين ويشاركوا معكم النشاط، أكيد مرحبا بهم إن شاء الله موافقين. شكرا لك أنس بلال، رئيس المكتب المحلي للمنظمة التونسية للمصائف والجولات. موافقين إن شاء الله، موعدكم الصغير من 12 حتى 19 جويلية في مدرسة 2 مارس، أنشطة ورشات صباحا مساء. شكرا لكم، موافقين بإذن الله.
1: عايشك جوست، نخليه برا الرقم تاع الاتصال اللي يحب يشكون يقيد.
0: اتفضل.
1: يتصلوا بينا على الرقم 52 852 455.
0: به الرقم هذايا على ذمة الأولياء والصغيرات باش يسجلوا في التظاهرة. 52 852 455. بالتوفيق إن شاء الله ليكم. شكرا لك أنس بلال، رئيس المكتب المحلي للمنظمة التونسية للمصائف والجولات بطبلبة.

من 8 لل 10 متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم في منكم وإليكم حتى المطلثة بإذن الله. النسق المهرجانات بدأ يتصاعد، برشا مهرجانات أعلنت في ندواتها الصحفية على برامجها وعلى سهراتها والأسماء اللي باش تكون حاضرة فيها. بعض العروض بانت تقريبا يعني ملامحها، وبدأت الناس تتداول في سهرات هذه باش تكون بين فنانين توانسة وبين فنانين كبار عرب. أما مش نحكيه على ندوات صحفية زادة لمهرجانات نجم تتبعوها، نحكيه على مهرجان النسيج بقصر هلال في دورته 31. الأعلان عن البرمجة عن السهرات إن شاء الله باش يكون نهار الخميس الجاي كما اليوم بإذن الله في بلدية قصر هلال. الدورة 31 باش تبوح بأسرارها وتعرفوا معنا أهم سهرات المهرجان. هذا فيما يخص المهرجانات. من الأخبار الأخرى اللي تهم الحياة الجامعية وتهم المحرزين على شهادة البكالوريا، فيهم اللي يتهنى على النتيجة، فيهم المازال في الانتظار أيام التوجيه الجامعي مش تكون نهار 15-16 جويلية في كلية الطب ابن الجزار بسوسة. تاخذوا أكثر تفاصيل خاصة فيما يخص السكور متاعكم كيفاش يتحضر، فيما يخص بعض الشعب. بعض الشعب عندها أسمائها وما تحسوها مبهمة، أما كي تلقاو الناس والخبراء الموجودين غادي في التوجيه يعطيكم أكثر تفاصيل باش بإذن الله تضمنوا مستقبلكم وتضمنوا كذلك نجاح دراسي جامعي. مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معاكم من أغاني الأفراح اللي يروق للعديد أنهم يسمعوها.

0: الله ربي يسمعكم الأخبار الزينة إن شاء الله يا ربي. كل صغير تعب وشقى وعيلته وقفت معاه وتعبت معاه إن شاء الله يا ربي تلقى معناها حظها وتلقى القبول, وإن شاء الله يا ربي تسمعوا كان النتائج الزينة بإذن الله, وإن شاء الله نكون معكم في الموعد لمتابعة أفراحكم ونعيش معكم أجواء الفرحة. تحياتنا لكم مستمعينا, شكرا لاختياركم موجتنا, تتواصل برامجنا الصيفية حتى انتصاف هذه الليلة بإذن الله. شكرا هويدا بن ساسي, شكرا لك أيمن الشابي, تحياتي لكم حياة الكون, إن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله.
1: دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء.

كنت حبيبي

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت جهل.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد مدير العمليات المركزية لوحدة الحماية المدنية محسن بغزال القيام بالاستعدادات الضرورية لتفادي حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية منذ شهر أبريل الماضي، وبيان خلال ندوة صحفية عقدها الديوان الوطني للحماية المدنية اليوم أنه قد تمت إضافة 18 مركزا موسميا للحماية المدنية يضم 18 شاحنة إطفاء في المناطق التي تعرف حرائق، كما تم تركيز 10 فرق متنقلة لتأمين الثروة الفلاحية والغابية. وبخصوص الإسعاف فبالشواطئ، بيّن مدير العمليات المركزية لوحدات الحماية المدنية أن هناك 313 نقطة حراسة موزعة على 13 ولاية ساحلية تتكون من 119 عون إشراف و1412 سباحا منقذا. وجه 52 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة طلبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخوله حيز نفاذة يواجه بسياسة المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرر. ودعا النواب الممضون على العريضة الحكومة إلى التعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون ووضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروط في تنفيذه. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم على إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، دعت كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن موجة الحر قد تكون لها انعكاسات سلبية على صحة الحيوان وإنتاجيتها. بلغت قيمة صادرات الغلال التونسية منذ بداية السنة وحتى الثامن من جويليا الجاري حوالي 18870 طنا بقيمة جملية ناهزت 88 مليون دينار مقابل 15738 طنا بقيمة جملية قدرت ب76 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، مسجلة بذلك نموا بنسبة 20% على مستوى الكميات و15% على مستوى القيمة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا، بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف، مع إذاعة المنستير تبع الموجة،
4: تبع الموجة،
5: تبع الموجة.
6: دقيقة صحة.
7: عسلامة، مرحبا بكم. اليوم باش نحكيو كيفاش نشخصوا مرض اللوبوس. مرض اللوبوس عنده برشا علامات، علامات يفيق بهم المريض، علامات يفيق بهم الطبيب في التشخيص متاعو، وعلامات يفيقوا بهم في التحاليل. التشخيص يصير اعتمادا على طبيب مختص في الطب الباطني، اعتمادا على علامات سريرية بيولوجية ومناعية. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
6: دقيقة صحة.
4: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: وإحنا المنشط ورا المنشط والمذيع ورا المذيع بعد حياة الكون، يجيكم شمس الدين هلال ويقعد معكم إلى حدود الخامسة، وبعد أيمن الشاب هيثم والناس باش يواصل الرحلة حتى حدود الساعة السابعة، يرفقه في هذه الرحلة على يمينه رؤوف غديرة ينقل صورة وصوت فقراتنا، وعلى يساره هويدا بن ساسي أصوات مذيعين منسقين مخرجين باش يساعدوكم ويرافقوكم من خلال المحتوى والأنغام.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. نرجع اليوم إلى باب من أبواب سوسة المحروسة، باب الغربي، وهو أقدم باب بسوسة، وهو جزء من مدينة سوسة العتيقة المسجلة كتراث عالمي لليونسكو، وهو من أجمل أبواب مدينة سوسة. ينتصب هذا الباب من الجهة الغربية لسور مدينة سوسة، الذي يجمع مؤرخون على أنه يعود سور سوسة إلى الحقبة البيزنطية، ويعد باب الغربي جزءا أصيلا من أسوارها الثقافية، يعرف محليا باسم باب البرج. والباب شاهد على تراث مدينة سوسة عبر العصور، وخلافا للدراسات السابقة التي تربط الباب هذا والأبواب بصفة عامة بالعهد الأغلبي، يؤكد الباحثون التونسيون مثل الدكتور أحمد الباي أن سور سوسة يعود لفترة ما قبل الإسلام. ولا ننسى هنا مدينة حضرموت كانت ميناء فينيقيا رومانيا ثم بيزنطيا. واللي يحب يتعمق عليه بالرجوع إلى كتاب المعالم العسكرية والإدارية لمدينة سوسة، الجزء السابع من موسوعة مدينة سوسة للدكتور والأستاذ محمد علي الخرشفي وبإشراف الدكتور أحمد الباهي. وهذه الكتب والموسوعة أنتجها مركز يحيى ابن عمر للبحوث والدراسات، ونحيوه بالمناسبة هذه على بحوثه، ونحيوه خاصة جمعية الاتحاد الثقافي بهذا المركز على إصدارها للعديد من الكتب الأكاديمية والبحثية القيمة، وخاصة لموقع سوسة زمان، هذا الموقع الأكاديمي اللي زاد أنار العديد من الحقائق حول مدينة سوسة. قلنا يمكن زاد العودة إلى شريط حكي فيه موقع سوسة زمان على الباب هذا، واستعرض العديد من الوثائق النادرة اللي تعرض وعرضت لي أول مرة. باب الغربي معناها كان يسكر في الليل، وهو باب وقائي حمائي، وهناك صور بين القسم تاعه، كانت معناها الرخامات تاعه رخامة كحلة ورخامة معناها بيضة، وفيه معناها كذلك رخام البني ورخام الفاتح الباج. والباب هذايا كما قلنا بالصور والوثائق يبرز أنه باب معناها قديم قديم جدا وعريق. ومن بين الصور اللي تم اكتشافها واكتشفتها سوسة زمان أنه الباب هذايا وراه باب آخر صغير تتعدى منه معناها الكرارة والمواشي، واللي يدخل المدينة داخليا، ويمكن العودة إلى الشريط اللي فيه صور نادرة حول باب الغربي مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: 19 دقيقة بعد الساعة الثالثة على موجزات المنستير فقلتنا الموالية باش تكون مع الفنان المسرحي المبدع براوي لوحيشي.
1: حدث ولا حرج.
2: في صباح من صباحات شهر جويليا ناي سارح بالشياه، جاني باباي وقال لي خلي لي الشياه نسرح بهم وانت برا لم معونا الحصيدة والدريسة امناجل وجاروشة باش تهزهم تذكرهم غدوة في سوق السبت. قلت له يا بابا الشعير عجردناه والنادر والقاعة كومناه يستنى كان في الدريسة، أما القمح ياسر يا بابا يلزمك المصانوج. صاح وقال لي أشبيك طفلة تعلمت البخلة؟ قلت له لا يا بابا أما حصاد المصانوج أرتح وأنظف. قال لي صحيح صحيح يا وليدي، لكن المصانوج تقتل يد العاملة وإحنا نحبوا خدموا الناس، والمصانوج تحرم الرجال من كسب الرزق، وإحنا يا وليدي نحبوا خدموا الرجال بجهدهم ويكسبوا رزقهم. على كل حال برا لم معون الحصيدة باش تهز تذكرهم غدوة في سوق السبت عند الحداد. قلت له حاضر ومشيت المخزن وبديت نفركس الخن ياسر، هذه الصرافة والفرش وهذا الدلو والجر وهذه الجيابة والمخاطيف متاحة أيوة وهذه الجاروشة وهي في وسطها المناجل. خرجت الجيابة وركبت لها مخاطيفة والجاروشة مسحتها ومسحت لها ديسكواتها ومتاعها والمناجل تقريبا يجي 10 مناجل. دخلت للنوالة خرجت لهم طرف كتانة كبيرة لميت المناجل فيها ورجعت لباباي قلت له أي برا ارتاح تو خليني نعشي بشياه وغدوة الصباح والرب يفتح تو نقصد ربي للسوق. غدوة الصباح والرب صبح والرب فتح. بعد صلاة الفجر بردعت البهيمة وحطيت عليها الشواري، حطيت فيها المناجل 5 من الشارية هذه و5 في الشارية الأخرى وركبت وقصدت ربي. بابا يغزل لي من بعيد قال لي برا وليدي ربي يجيبك في الصواب. شقيت الحوايز هنشير الجريول حتى وصلت الصبخة وطلعت الكياس المسافة بعيدة 10 كيلومتر، ما زال 4 إن شاء الله نوصل إن شاء الله نوصل برك. وصلت السوق حطيت البهيمة في الفندق شوية علفة وحملت المناجل. نلقى سي الحداد يا سيدي قاعد على الوطاء بجنبه واحد حديدة طويلة يطرق عليها الحديد ومحافر حفرة مع باب الفحم الحجري وملصق لها منفاخ فيه مانيفال كل مرة يدور باش ينفق على النار. من حينك عطيته المناجل قال لي ايش بهم هذا؟ قلت له هذوك مذكرهم وبردهم وسننهم. قال لي سويعة وارجع لي واخوي تلقاهم حاضرين. مشيت عمل دورة في السوق لقيت شوي سردينة شريت ولقيت شوي حلوة حمصية وشوي مغبر ظهرة، تعرفوا مغبر ظهرة هو الحلقوم، ومنها دحقت للمونقالة في يدينا لقاها صارت السويعة صارت مونقالة يا سيدي أرتالي اللي يقول لك سبتة سودة. أشرها لي باباي وقت خذيت السيزيام. رجعت الحداد نلقاه سلعتي حاضرة. هزيت المناجل ورجعت الفندق خرجت البهيمة ورميت المناجل في الشواري وشوية الحلقو والسردينة والحلوة وروحت. في الثنية تعديت على أخوالي اللي حمرات شريت من عندهم شوية دلاع وبطيخ. وصلت للدار أمي واختي فرحوا بالسردينة وخاصة بالحلوة الحمصية والحلقو. ربطت البهيمة ولحقت باباي. روحنا بالشياه احنا ديما الصباح نضحوا والقايلة قايلو كان في الدار والعشية نتفرشكو في السطحة والبرود. دخلنا الشياه الزريبة غسلنا طرافنا بشوي مية ونلقى أمي واختي حضروا محضرين هريسة مشوية وجراد كسرة شعير وسردينة مقلية والدلاعة فشخة مبرجة في الشقالة شي شهي. قايلنا فطرنا وقايلنا بردنا السطحة العشية وجو الرجال يسهلوا على الحصيدة. قالوا لهم باباي غدوة نقصد ربي إن شاء الله، وغدوة مع 10 متاع الصباح تلموا الرجال وقصدنا الفدان نحصدوا. وبما أن القمح يتحصد كان في القويل ما ثماش هروب من القايلة المظلة ويا ربي العمل عليك. وكل يوم أمي واختي حضروا الفطور كسكسي بالدجاج وجرة اللبن 8 رجال احنا 2 وهم 6 وبقينا 5 أيام على المعد. ومنها كل صباح ناي وباباي نجروا سبول بالجيابة على البيمة احنا لو نحولوا سبول ورجال يحصدوا يا وخياني. ومنهم مرة هزيت الحلة نلقى تحت صيفة عقرب فوق ظهرها تقريب 100 جرو. قال لي باباي رد بالك عيش ولادي. قلت له يا بابا علاش فوق هالكوم الكل متاع الجرة هاي جرها برشة. قال لي هذيك تجري 101 ونقبل الله سبحانه وتعالى تأكل 100 وتخلي كان واحد. قلت له يا بابا لو كانت تخليهم الكل ضحك باباي. وقال لي وقتها بحرنا الناس الكل تموت بلطات العقرب. وهذيك وهكا حكاية وهذيك حكمة الله سبحانه وتعالى. وكملنا جرينا السبول الكل النادر كمل باباي. قلت له ما زال كان فدان الشرقاوي. قال لي هذيك وليدي خرجت بارك له. وكلم الرجال وقال لهم غدوة إن شاء الله خرجت بارك له جيبوا عيالكم بزيد غمر والفطور علي. من غدوة الصباح الفجر ذبحنا علوش وجو عماتي وخالاتي عاونوا فمي وإحناي سبقنا للفدان نلقوا كل الحصادة جاب ولده ومرته معاه وجو قصده ربي يحصده. خرجت بارك له عم صالح يغني والبكية ترد بارك له يا بارك له بارك له في صحته بارك له يا بارك له بارك له في عياله بارك له يا بارك له بارك له في رزقه بارك له يا بارك له بارك له يا بارك له حتى كملوا الفدان وهم يدعوا الباباي بالخير. هاك الحصيدة هذيك وكل واحد يحصد على شيرة. ومن بعد فطرنا 8 قصاعة تبارك الله كل عائلة وقصعة والفطور وكل عائلة هزت محزت وروحت به. خرجت بارك له هذه حاجة في الحصيدة يقررها الفلاح يحصدها الحصادة كرامة ويأخذوها كاملة بسبولها وعند الحصاد كل حصاد يدعي بالبركة للفلاح ويدخلوا فيها العيار والصغار باش يلمدوا بزيد. وتكلم باباي وقال إن شاء الله الليلة نبدو على زهو القمرة نبدو الدريسة. وبدينا الدريسة طرحتين طرحة الأولى بالمداوري بثلاثة زوايل واحد متوسط والثاني حباس والثالث لواح. والطرحة الثانية اخذنا فرس عمي حمد بزين وركبنا عليها الجاروشة وبدأت تدور وصغار راكبة فيها والجاروشة هي المراجم تاعنا قبل. وحضرت النعمة وتذرت وتحطت عرمة القمح في القاعة وبابا يزينها بعرف الحرمل ومنها وبعد مرتاح ورجال بدت الكيل 9 شكاير على جنب والعاشر على جنب شكاير العشر تفرقت على الخدامة والأقربون أولى بمعروف والبقية تخزنت في المطامير. والله متعنا ومتعكم بالخير السلام عليكم. خلي قولوا أشي هم من اللي يشكر واللي ذم مع تحيات براوي الوحيشي.
1: حدث ولا حرج.
0: تعيش نتذكر سي براوي
2: نعيش نتذكر هذه خرجت بارك له أكثر الناس ما يعرفوهاش حتى واحد ما يعرفها ديجا حتى هم فلاحة ثم فلاحة صغار جدد ما يعرفوهاش.
0: أنا اللحن نعرفه في الوطن القبلي تاع أمك تانجو هو بيدو.
2: لا مش أمك تانجو هذا
0: لا لا نحكيك على اللحن
2: لا في الشمال في تونس كامل.
0: لا أنا ما هو ولا في التوى ولا في حصاد القمح أي. فأنا خلاني وانت تحكي فكرت قلت تلقاه هذا من العهد القرطاجي نفس اللحن لأنه بما أنه مبدلوا الكلام على مكتنق نقولوا إن شاء الله تروح
2: من بلولة خطر دخلت الديال الإسلامية من الوثنية ولات إسلامية.
0: كيفاش الغنية قلتها
2: هذه بارك له يا بارك له يبدأوا الحصادة يحصدوا واحد يجي يغني بارك له يا بارك له بارك له في صحته بارك له في رزقه بارك له في زوائله بارك له في وليداته بارك له يبدأوا
0: معنا يمكن هذا من أقدم الألحان اللي
2: من أقدم الألحان المتواجدة في الأمازيغ.
0: بما أنك خاطرك أنا كنت نعرفها في الوطن القبلي أنا الولدة من قربة كان نفس الشيء يخرجوا أمك تنقو كانوا يقولوا نفس الغناية إن شاء الله تروح من بلولة
2: ما تقوليش وطن القبلي كنا بنسب بالإخوات
0: لا هذا هو الدليل والدليل أنا نفس اللحن
2: نفس اللحن
0: هذو مغناوا على المطر خاطر حشتهم بالمطر
2: أمك تنقو شهلوا لا إن شاء الله تروح من بلولة أمك تنقو بس خيبها طلبوا تربي من خيبها أمك
0: تنقو نفس اللحن
2: السماء طلبوا تربي شوية ماء
0: نفس اللحن هو حتى قريب من الشعب يريد
2: ديما
0: هو سمير العقرب يقول الشعب يريد تا ترا ترا تا تا تا تا يقول هكا أمانة ظلي فيه غلط
2: ديما تمرون بعيد
0: بعد نمشي
2: للمكتن
0: اثنيتك انت حدثنا على زمان الجدود
2: ايوه
0: ما والوالد كان يحبش على المواصلات بوتوز يحب هو على الرجال تخدم
2: خدم الناس
0: احنا داخلين في الذكاء الاصطناعي يظل لي شوفير باش يولي كمبيوتر والبوليس كمبيوتر واحنا مش عارف باش نعملوا ويظل لي حتى المديرين الذكاء الاصطناعي وربي معانا
2: وربي معانا
0: وهو اللي يغني ويرد على جناحه الذكاء الاصطناعي
2: الله يدورك
0: برا نسمع مع بعضنا ذكاء اصطناعي يغني على قصيدة أو قصيدة أمر القيس تعلق قلبي بي
2: هذه خدمتها مسرحية قبل
0: طفلة عربية ولا أمازيغية اش تحب انت

0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. شنو هو زعمة اللي خلى مهرجان موازين إيقاعات العالم يولي واحد من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم وأكبر مهرجان في إفريقيا والعالم العربي؟ الحكاية بدأت سنة 2001 في العاصمة المغربية الرباط تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وجات الفكرة بمبادرة من جمعية مغرب الثقافات اللي يرأسها منير الماجدي السكرتير الخاص للملك، بينما تولى محمد الأشعري وزارة الثقافة المغربية خلال فترة انطلاقته الأولى. ومن وقتها المهرجان كبر دورة بعد دورة ولا يستقبل ملايين المتفرجين من داخل المغرب وخارجها. ورغم اللي تأسس سنة 2001 فإنه سنة 2026 وصل فقط للدورة 21، والسبب هو التوقف الاستثنائي اللي عشته بسبب جائحة كورونا قبل ما يرجع بقوة عام 2024 ويواصل مسيرته الفنية والثقافية. وأكثر حاجة تميز موازين هي أنه أكثر من 90% من الحفلات مجانية، وهو ما يخلي الجمهور الكل ينجم يحضر عروض أكبر نجوم العالم والعالم العربي في فضاءات مفتوحة بين الرباط وسلا. وكل منطقة عندها طابعها الخاص، النهضة للنجوم العرب، السويسي للنجوم العالميين، شاطئ سلا للفنانين المغاربة، أبي رقراق للموسيقى الإفريقية، أما شالة ومسرح محمد الخامس فيحتضنوا العروض التراثية والكلاسيكية. ومع وصول المهرجان إلى دورته 21 سنة عد عليه عدد كبير من أشهر الفنانين في العالم، كيف ويل سميث، جينيفر لوبيز، شاكيرا، ريانا، إلتون جون، ومن العالم العربي ماجد الرومي، كاظم الساهر، وائل كفوري، إضافة إلى نجوم المغرب كيف أسماء المنور، نعيم سميح، سعد المجرد. ومن المواقف الطريفة المتعددة نستحضر وقت اللي عبر ويل سميث على إعجابه باللباس المغرب التقليدي على الركح ولبسه قدام الكاميرات بعد ما تلقاه هدية، وفي دورة أخرى طار حذاء الفنان الأمريكي جيسون ديرولو وهو يغني ويشطح وطاح وسط الجمهور، لكن المشجع اللي شده رفض يرجعه واحتفظ بيها كتذكار. هكا يبقى مهرجان موازين أكثر من مجرد سلسلة حفلات وموعد فني وثقافي عالمي جمع على امتداد أكثر من 20 عام بين ثقافات العالم وخلى الموسيقى تكون لغة تجمع الشعوب.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
3: 97.3
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: 42 دقيقة بعد الساعة الثالثة على موج إذاعة المنستير، موعدكم مازال متواصل في هذه المنوعة إلى حدود الخامسة. موجة وراء الموجة، فقرة بعد الفقرة بعد الأخبار، باش نسمع فقرة ديما القدام وش يكون فيها معنا زميلنا الصحفي ماهر الجعيدان، ثم مش صحيح مع صدق عمار، وفقرة على الخط تكون آخر فقرات. نعم، قعدوا في المتابعة والاستماع. هذه أجوانا التونسية بامتياز لان مع زياد غرسة، بعيدا عن الذكاء الاصطناعي، الأصوات الطبيعية.
1: شو رأيكم توا نغنيوا حاجة من هاو جاي المجاز جاي يلي بعدك ضيع فكري، أما نغنيوا مع بعضنا هذا شوي. فاهمين؟

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أكد مدير العمليات المركزية لوحدة الحماية المدنية محسن بغزال القيام بالاستعدادات الضرورية لتفادي حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية منذ شهر أبريل الماضي، وبيّن خلال ندوة صحفية عقدها الديوان الوطني للحماية المدنية اليوم أنه قد تمت إضافة 18 مركزا موسميا للحماية المدنية يضم 18 شاحنة إطفاء في المناطق التي تعرف حرائق، كما تم تركيز 10 فرق متنقلة لتأمين الثروة الفلاحية والغابية. وبخصوص الإسعاف بالشواطئ، بيّن مدير العمليات المركزية لوحدة الحماية المدنية أن هناك 313 نقطة حراسة موزعة على 13 ولاية ساحلية تتكون من 119 عون وإشراف 1412 سباحا منقذا. سجلت ولاية نابلس 7 حالات غرق منذ بداية الموسم الصيفي حسب ما أكده رئيس وحدة النجدة والحماية المدنية بنابلس طارق الجنحاوي. وأضاف ذات المصدر أنه تم تسخير 168 سباح منقذ خلال هذا الموسم متمركزين على 19 نقطة على طول الشريط الساحلي المؤمن بالجهة، داعيا المواطنين إلى السباحة بالأماكن المحروسة والتي تتوفر فيها نقاط حماية مدنية والسباحين منقذين وتجنب الشواطئ الصخرية وغير المؤمنة. في إطار دعم خدمات الصحة النفسية وتعزيز التكفل بالأشخاص الذين يعانون من الإدمان، تم إحداث عيادة طبية خاصة لمكافحة الإدمان بالمركز الوسيط التابع لمجمع الصحة الأساسية أحمد القروي بالقيروان تحت شعار الإصغاء والمرافقة، على أن يتم في مرحلة لاحقة تعميم أحداث عيادات مماثلة بكافة المستشفيات المحلية التابعة لولاية القيروان. أفادت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريدة، معلنة عن تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت 11 من جويلية الجاري، وذلك أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. وأوضحت جامعة البريد في بيان أصدرته اليوم أن الجلسات المنعقدة طيلة الأسبوعين الفارطين أفضت إلى الاتفاق على صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريدة الذي سيتم عرضه على مجلس إدارة مخصص لهذا الغرض. دوليا، قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان لها اليوم أن الهجمات الأمريكية على إيران وتدخلها في تغيير مسار الملاحة بمضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي تدريجيا ويعرضان مصالح الدول المستفيدة منه إلى الخطر. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة،
2: مال البرنامج هذا لكم انتم؟
4: آدم وحواء.

جاوب حذال الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحة إذاعة ونستير.

0: آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار. إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بالجميع، ثالث موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. الأنظار عشاق كرة القدم باش تتجه للمواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي في الدورة بالنهائي من كأس العالم 26 في لقاء يحمل طابع ثأري لأسود الأطلس بعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي بهدفين دون صفر في دون رد دون في دور النصف النهائي من مونديال قطر 22. نذكر ملعب بوستن بداية من الساعة 9 بتوقيت تونس في مباراة مشوقة باش يديرها الحكم الأرجنتيني وكوندوتيو ضمن منافسات الدورة النهائي من بطولة العالم. كما قلت أسود الأطلس يخوضوا المباراة ساعي لرد الاعتبار بعد ما خسرتهم ضد المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل صفر في النسخة الأخيرة في قطر، ونذكروا أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في كأس العالم الأخيرة. نذكر المنتخب الفرنسي بلغت القيمة السوقية للمنتخب الفرنسي 1.52 مليار يورو وفق أعلى رقم يسجل المنتخب منذ انطلاق البطولة كأس العالم. نطوي فصل صفحة كأس العالم ونحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. بعد خلاص المدرب منتصر الوحيشي أعلنت اللجنة المستقلة للنزاعات بالاتحاد الرياضي المنسيري مساء أمس إتمام خلاص اللعب السابق شهاب صالحي وإغلاق الملف نهائيا في خطوة تهدف لحماية النادي وتجنب خزينة أعباء إضافية. ذكروا قالت اللجنة التدخل لخلاص مستحقات هذا اللعب تجنبا لأي تبعات مالية تثقل كاهل النادي. تم تحويل مبلغ قدره 25,000 دينار لغلق النزاع نهائيا بعد قبول الصالحي تخفيض المبلغ المستحق من 29,000 دينار ل 25,000 دينار. نحكي على الميركاتو والترجيجيس يفتتح الميركاتو بانتداب لعب سامبا ديوف لعب خطة ميدان محور دفاعي أمضى اللعب عقد لمدة زوز مواسم قادم من فريق النادي الرياضي والثقافي بي داكان. ذكر لعب ديوف يبلغ من العمر 22 سنة وهو سنغالي الجنسية. الهيئة التسيرية الأولمبي الباجي تعلن بصفة رسمية عن تعيين المدرب لسعد معمر على رأس الإطار الفني لفريق الأولمبي الباجي. فارس المسكيني يتعاقد بصفة رسمية مع الفارس، نحكيه عن اللاعب فارس المسكيني يتعاقد بصفة رسمية مع مستقبل رياضي بالمرسى عقد لمدة زوز مواسم. بعد تجارب سابقة في النجم الساحلي نادي صفاقسي الاتحاد الليبي وأهلي بنغازي الليبي، الهلال السوداني يتعاقد مع محلل الأداء التونسي قاسم بنورة. أيضا الهلال السوداني تعقد بصفة رسمية مع حسام الزعفوري في خطة مدرب مساعد، تجربة جديدة للمدرب حسام الزعفوري. المهاجم يوسف سنانة ينتقل بصفة رسمية لفريق العربي القطري على سبيل الإعارة قادم من نادي الشمال. يوسف سنانة ذكر اللاعب السابق ومن نادي الفريق اللاعب السابق لفريق ترجيجيس كان تقمص أزياء السيلية على سبيل الإعارة الموسم الماضي. يوسف سنانة أكيد المهاجم في فريق جديد مع الفريق العربي القطري. نطوي والأكيد الصفحة بالنسبة وأيضا نحكيه على الميركاتو ونحكيه على فريق اللعب الكاسح اللعب ياسين الكاسح اللعب السابق لفريق مستقبل سليمان والنادي الرياضي البنزرتي. أعلن ترجيجيس تعاقده مع متوسط الميدان التونسي ياسين الكاسح بمدة زوز مواسم في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد. الكاسح 26 سنة لعب في انتر ميلان لأقل من 17 سنة قمص كما قلت في مواسم سابقة الفريق النادي الرياضي بنزرتي نجم المتلوي وأيضا مستقبل رياضي بسليمان خاض التجربة في آخر زيت قمصه فريق مستقبل رياضي بسليمان. نرجو نحكيه شوية على الميركاتو، مدرب جديد بالنسبة للمنتخب المكسيكي، المنتخب اللي غادر المونديال. أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم تعيين المدافع الدولي السابق رافائيل ماركيز المدرب أول المنتخب الأول بعد خروج المنتخب المكسيكي من الدور الثمانية لكأس العالم 26 تستضيفها باشتراك مع الولايات المتحدة والكندا. وأوضح الاتحاد في بيان أنه ماركيز 47 سنة بخلف المدرب خافير إيجيري بعد مشغول منصب مساعد في الجهاز الفني، مشير تم تعيينه ليهدف لضمان استمرار المشروع لأطلق إيجيرو عام 2024. نذكركم اليوم مباراة للفرجة، مباراة المنتخب المغربي المنتخب الفرنسي التاسعة ليلا بتوقيت تونس، مباراة للفرجة في أول مباراة الدور ربع النهائي لكأس العالم 26. أكيد مباراة ثرية للمنتخب المغربي بعد خسارته في الدور في نفس الدور أمام المنتخب الفرنسي في النسخة الماضية في نسخة قطر. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين الهلالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: فقرتنا الموالية نحتفي بها بالمرأة التونسية والجواز مع زميلنا ماهر جيدان.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام.
3: التونسية نهال بن يوسف تفوز بجائزة امرأة العام في الأمن السبراني لسنة 2026 عن فئة العمل التطوعي لترفع الراية التونسية في محفل عالمي. الجائزة التي تنظمها منظمة التحالف المتحد للأمن السبراني الأمريكية United Cyber Security Alliance شهدت هذا العام مشاركة قياسية، بلغت 5000 مترشحة من 70 دولة، وتأهلت بن يوسف إلى القائمة النهائية إلى جانب مترشحتين أمريكيتين فقط، تقديرا لجهودها في نشر الوعي بالأمن السبراني ودعم مبادرة التحصين الرقمي. حفلة التتويج أقيم في أوروبا، إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الكفاءات التونسية الشابة في المجال الرقمي. بداية نستقبل نهال ونقول لها مبروك هذا التتويج. نهال، لو كان تقدم لنا نفسك للجمهور.
4: دونك نشكرك مرة أخرى على الاستضافة. اسمي نهال بن يوسف، أنا مهندسة دكتورة أستاذة مساعدة في المعهد العالي للإعلامية تبع جامعة تونس المنار، وننشط يعني أكثر ما يمكن في المسيرة المهنية بتاعي يوم بريسك نقولوا احنا 20 سنة، وأكثر من 20 سنة في العالم الموازي نقولوا نحن في الاساسياسيون، يعني في المجال التطوعي في المجالات هذوما الأكثر في السيبر سيكوريتي.
3: نعم، أكثر من 20 سنة. نهال، نتشرفوا بيك وبهالقامة العلمية هذه. حقيقة أنت شاركت في هالمسابقة هذه وكانت منافسة كبيرة جدا بقرابة 5000 مترشحة من نحو 70 دولة، يعتبر تحدي هذا. لو كان تحدي كبير جدا، لأنه اطلعنا على بعض الفائزين اللي هما 25 في عدة مجالات ولكن 3 في التطوع. لو كان تحدثنا عن الفئة المتطوعة في هذا المجال وخاصة المشروع متاعك، كيفاش كسب التحدي هذا؟
4: هو الحقيقة أنا ما نقولش أكثر منها كومبيتيشن وإلا يعني يقولوا نحن منافسة، أكثر هو التكريم. يعني هو الحقيقة حبوا المنظمة هذه نشكرها يسلطوا الضوء على الإنجازات، مع إنجازات النساء الومن في مجال الأمن السيبراني سامحوني، والمعطي دعم حضورهم على المستوى العالمي. هي بدأت الحقيقة حنا توا أنا اكتشفت النوم غزير 5000 اكتشفناه يعني بعد في الغزير تاع ميملو بالكل. حقيقة هم معناتها يعني شافوا فينا يعني في النساء ان هما ينجموا يكونوا مؤهلات يعني مترشحات في البري هذوما. دونك يافي اون انونس من الاول بالكل، علاش ليه معناتها ما نسمنوش الخدمه يعني اللي خدمتوها في المجال هذايا التطوع يعني في الكاتيجوري الفئه هذه. هكا هما تعداو بالمراحل حتى لين وصلوا للفيناليست نقولوا نحن نسميهم كل
3: نعم
4: فيناليست اي الاخرانيين. دونك معايا زاد زميلاتي في الميدان نقولوا نحن من الولايات المتحده، دونك حتى هما يعني في مجالهم ولا في الانفيرونمون تاعهم ولا حتى انترناسيونال ساهموا يعني في المجال هذا التطوعي. والحمد لله يعني بعد الفوت داير نشكر اللي دعموني الكل يعني من القراب للبعاد في المجال المهني.
3: نعم.
4: حتى
3: أيوة. نعم نهال، يعطيك الصحة. في الفئة يعني المتطوعة العام أنت كنت ما بين زوز أمريكيات معاك معناها ترايسي ولورا، وكنت الأولى معناها في المجموعة هذه. فما كذلك حبيت نشير أنه فما فئات أخرى اللي هي فئة رائدة الأعمال، فئة كسيرة الحواجز. والحقيقة المنافسات هذه ربما أنت كيفاش تقبلت الجائزة وكيفاش شاركت معاهم، كيفاش تقبلت معناها النتيجة في خضم هذا الأمر؟
4: هي يتسمى ما تشرفني ويسعدني واللي تلاقيت شيء زي كمان هكا شفتوا إنه أني نفتخر يعني نحمل اسم تونس والعلم تونس مثلا. هي راهو أني قلت لك تعديت بمراحل أوتوماتيك معناتها كل فترة يعني يبعثونا يقولون رانا اخترنا كل مرة نزيدوا نختاروا معناتها جمعية بعد بالانجلي هي شورت ليستد معناتها من الأول نوميني وبعد شورت ليستد ما يشوفوش العام هما يشوفوا أعمالنا في العوام اللي فاتوا. يعني هنا مثلا في فيما يخصني الخدمة اللي بلكشي خدمتها ولا النشاطات اللي عملتها في الجمعيات في تونس ولا في العالم خاطر ننشط في تونس وفي العالم من أكثر من 20 سنة. يعني من عاش كنت حاب نحكي لك على الجمعيات هذيك هي أي. يعني على أساس هذاك على أساس النشاطات هذوكم فهمت يعني نعم. بخلاف يعني أني يعني المهنة متاعي الأساسية هي بيان سور التأثير والتدريس والتعليم أما جمعيات هم يمكن واللي يعني والإكسبرينس يعني الخبرة اللي صارت يعني
3: والاكتيفيتي
4: هم اللي خلاو معناتها بالك شيء
3: نهائي معناها يعني انه تراكم الخبره نتاعك المهنيه مع تجربتك في المجتمع المدني هي اهلت الورقه نتاعك اللي خلاتك معناها في المرتبه دي. لو كانت تحدثنا عليها تو ندخل في المضمون مباشره لو كانت تحدثنا على الورقه هذه اللي اهلتك في وسط هذا التحدي هذا خاصه في الامن السيبراني شنو بالضبط شنو محتواها شنو اللي قدمته اللي خلاك تكسب التحدي هذا وخلى ثقة لجنة التحكيم في هذا المجال.
4: باه نتصور أنا يعني هو نعطيك يعني لمحة اللي أنا شاركت ولا نشارك هو التوى الحقيقة في جمعيات على الإطار الوطني والعالمي في على الوطني من سنة 2003 دونك عملنا يعني ان كلوب يعني نادي في الإنسات اسمه سيكورينيت نادي دونك في الجامعة من وقتها يعني من 2003 باش ما نطولش عليكم من 2003 حتى شنتوا هو موجود أما معش موجود في جامعة بركة ولا موجود في كثير من الجامعات في تونس في ساقس في تونس في المستير في المدنين ولا جمعية ونجم ينظم حتى اليوم العالمي للسيبرنية ولا المعلوماتية وصدق عليها معناتها وزارة التكنولوجيا دونك هذه اللي صار يعني أنه شافوا يمكن مساهمتي أن يكون معناتها في التأثير يعني الأكثر معناتها تأثير هالوليدات هذوما ملو بكل كنت معهم الحقيقة أنا معهم وتعلمت منهم وبعد بلك شيء أثرتهم ولو ما شاء الله مستقلين ويعملوا في الاكتيفيتي كبار ما أنا مش وحدي معي المؤثرين متاعي ما كتعرف في العمل التطوع يعني عمره لا يكون فردي يعني عمل فردي هو ديما عمل جماعي دونك الأكثر هذاك هو يعني البارتي الأولانية والمجموعات سمحني لزاسوسياسيون انترناسيونال ما غير ما نطول عليك بلك شيء
3: نعم لا لا لا تفضل لأنه هذا مهم جدا لأنه العمل الجماعي هذا الرو فيه في كفاءات التونسيين وخاصة كفاءات الطلبة في هذا المجال من خلال هذه الجمعيات التي تنشط داخل الكليات والمعاهد والجامعات
4: أيوة.
3: وفما إيجابية كبيرة ولاحظنا كيفاش معناها فما عدة مجالات اللي معناها مش اخترقوها اقتحموا المجالات هذه وقدموا إضافات على مستوى العالم في كذا في هذه بشكل فردي أو بشكل جماعي لكن إحنا رفع علم تونس في هذه المحافل ما يزيدنا إلا تقدم وإضافة. أنت كيفاش أكيد فما تحدي حاليا آخر ومجموعة من التحديات فما تحدي آخر كيف ستحافظين على هذه المكاسب وخاصة تطويرها والانتفاع بها في المجال الوطني على الأقل على مستوى الأمن المعلوماتي في تونس.
4: باهي أنا الحقيقة هي وقفنا على نقطة مهم ياسر يعني نقطة مهمة ياسر اللي هي أهمية المجال التطوعي قبل ما نكمل بالكشي في اللي شنو نجم نعمله بعد ولا شنو الإفاق. أنا بالنسبة هذه سيتا مساج حبيت نقوله زادا كيف رسالة هي راهي رسالة هي نعتبرها رسالة وشغف وسورتو كي يبدا عنده واحد معناتها اولويات اخرى هي يراها معناتها حاجه مهمه ياسر باش تسقل الشخصيه ماك تعرفك اللي تكون ابل اسينشال سكيلز معناتها المهارات الاخرى نقولوا نحن ولا نسميها اساسيه تعلم معناتها الانسانيه اللي بلغ للتعامل المسؤوليه انه الاشاك مثلا هي فرصه للنمو هذه نحكي اون جينيرال اللي هي اهميه المجال هذه التطوعي بالنسبه لي انا طبعا باش نكمل خاطر قلتها قبل بلكش الكلمه انا بالعربي بالتونسي دوده
0: نعم
4: انا نخدم توا يعني في المجال زاد العالمي كما قلت لك بكري شويه دونك مازلت ننشط في المنظمات هذوما ومازالوا معايا الوليدات ولو انهم مستقلين دونك فما مثلا اسوسياسيون اسمها الواسب اللي هي منظمه عالميه غير ربحيه الكل راهو اللي هي تهدف لتحسين الامن التطبيقات لوجيسيال مثلا احنا عندنا الفرع في تونس ونحاولوا نعملوا هاك الوعي يعني ديما موجود راه ما يوفاش ماك تعرف هو سيتان دومين اللي ما
0: مفتوح تماما مفتوح
4: مفتوح وماشي ويصعب شويه مع ماك تعرف مع الليا مع الذكاء الاصطناعي دونك توا احنا في مازال كبدينا نسمي مازال كبدينا في تعزيز الوعي ونشر الوعي وعندنا زاد الاسوسياسيون هذه اسمها اي تريبل اي معناتها اي 3 او موجوده زاد كيف كيف في تونس ما شاء الله وفي العالم انا زاد في تونس وفي العالم امباسادور اندستريال معناتها سفيره للعلاقات الصناعيه في تونس وفي الريجيون يعني أوروبا أفريك ميدل إيست معناتها شرق الأوسط وهل يعني البوست متاعي يعني معناتها الغول متاعي أنه يكون كما بناء جسر معناتها ستامبون ما بين الأوساط الأكاديمية والصناعة وكيف كيف الجامعات والمؤسسات واللي تخزو سورتو السيبر سيكوريتي والأمن السيبرني يكون موجود في هذا مع الفريق بيان سور نحكي هكا ديما نقول مع الفريق متاعي اللي ما برشا برشا برشا
3: برشا نعم وأكيد الفعاليات هذه اللي فزت بها هي تخص المرأة التونسية المرأة بصفة عامة لكن أكيد مكانة المرأة التونسية والباحثة التونسية تكتسب مكانة على مستوى عالمي وعندها وجود كبير على مستوى الأمن السيبراني وحليف العام ولقاءات كبار فما عدة مشاركات للمرأة الباحثة التونسية في الصالونات السيبرانية عادة كيفاش أنت عملية تأطير النساء التونسيات في هذا المجال وإلا ما عندكش المنطقة بتاع الجندر في هذا المجال
4: بالعكس هو هذاك حبيت نقوله المحلة حاجة مهمة ياسر قلتها يعطيك الصحة يعني احنا الكفاءات اللي عندنا سقطوها راهو في الدومين هذي في الأمن السيبرني راهي تونس ما شاء الله سبق احنا برشا ما يعرفوهاش هذي يعني حتى العشرين سنة التالي حتى قبل وقت جات الانترنت شوية شوية في تونس عنا نحنا مصلي عني بكفاءات نساء ورجال ودايغ النساء نحييهم برشا برشا في السيبر سيكوريتي قاعدين عندهم يعني دي بوست تاع قيادة الحقيقة في المؤسسات نجم يكونوا عمومية وإلا خاصة وكيف كيف كفاءات مثلا كما حكيت لك أنا بكري مثلا الكلوب هذوما الكلوب راه 20 سنة معناتها من وقتها فما المهندسين كل سواء في تونس وإلا البرة ومن البنات توا الحقيقة البنات خاف قد الأولاد
0: نعم
4: دونك تطور الكفاءات هذوما اللهم صل على النبي عليهم في تونس سورتو يشعونا يا ما شاء الله معناتها حاجة تعمل الكيف
3: هذا جيد جدا لكن من خلال البحث متاعي زاد في المؤسسة هذه اللي قدمت لاحظنا أنه فما تمشي بالتوازي للجوائز هذه العلمية كذلك فما رسالة سياحية كبيرة جدا في هذا المجال من عاش المشاركة متاعك كانت مشاركة فعلية بوجودك في الإمارة هذه
4: سمحني
3: أنت المشاركة كانت بوجودك بتواجدك ضمن معناها التظاهرة في بين النمسا والإمارة
4: هي
3: اللي إمارة
4: لا هي الحفل معناتها الاخرين يعني نتاع التتويج
0: نعم.
4: كل عام يعملوه في يعني في بلاد الاكثر مسنس في الولايات المتحدة مثلا عمناو في مظاهر معناتها ايفينمون كبير اسمه بلاك هات معروف في السيبر سيكوريتي
3: في لاس فيغاس
4: نعم
3: كانت في لاس فيغاس المرة اللي فاتت
4: يقول لي يعني. واثنين اختاروا يعني اختاروا انه تكون في النمسا في الأوتريش الحقيقة انا ما كان ليش الحظ معناتها اني نكون موجودة بعثوا لي كهول الحقيقة تتويج وبعثوا لي معناتها الفيديو وبعثوا لي النتائج نعم. أما أنا ما كنتش موجودة، ما كانوا زميلاتي الحقيقة زميلاتي يبشروني غديك من الأردن ولا من البلدان العربية.
3: أي تحية بالله بالمناسبة للأردن كذلك اللي هي رؤاحة كذلك موجودة معنا من الفائزات في هذا المجال،
4: ما شاء الله عليهم.
3: كذلك من الإمارات العربية المتحدة رؤاحة تاملة، كذلك فما اسم يارا الحميدان من المملكة العربية السعودية. مشاركة النساء العربيات كانت ممتازة في هذا المجال.
4: هيلة هيلة هيلة هيك عليش أنا قلت الحقيقة تتويج، هذا نسميها تتويج لتونس، أما تتويج للدول العربية والكفاءات في بصفة عامة. الحقيقة معناتها النساء يمكن خاطر صعيب شوية يراوها هكا، يمكن مجال كما المجالات معينة مجال ذكوري شوية، أما راهو النساء موجودات يعني في المجال هذايا وفولي بقوة على شكل انترناسيونال ما شاء الله عليهم.
3: نعم، في الأخير ممكن نقول الطموح نتاعك فين نجم يوصل؟
4: والله طموحي يقعد هي رسالة الحقيقة، هي راهو اللي يخدم في المجال هذايا تطوعي نحكي، مش في المجال المعلوماتية وإلا في مهنتي أن نكون في البحث يعني نطور البحث متاعي اكسترا، ونشكر يعني اللي نأثرهم الكل محليهم كل زملائي اكسترا. يتدخ في التطوعي راهو تقعد ديما نفس الرسالة. أنا طموحي أنه إن شاء الله نلقى الكل اللي دايرين بيا والإطارة واللي نقولش نأثر فيهم ما نتعلم منهم، أنا أقول هذوما الكل يكون موجودين يعني على الساحة ويطوروا من ذاتهم، خاطر راهو تطوير الذات هي أهم من تطوير التقنية وإلا أي حاجة نعملوها يعني في النطاق المهني. دونك أنا نفرح ياسر الحقيقة أني التوى لما حالا ناخذ في الميساج، مش بخلاف العائلة الحقيقة ناخذ في الميساج من الكلاب، ما ناخذ زيدا من حتى الحقيقة تلامذة اللي باشا ما عشرين سنة يمكن سمعتهم مش.
3: نعم.
4: وإلا الحقيقة سافي بليزير أنه ناخذ هيك الغطور هذيك، ومحليهم محليهم كل واحد في البوست متاعه، وهو كشخص معناتها البروفيل متاعه ما شاء الله كامل متوازن. دونك إن شاء الله تونس تكون بخير
3: إن شاء الله، وراهي رسالة متاعك هي نشر ثقافة الوعي بهذا المجال في الأمن السيبراني وكذلك الجانب التطبيقي اللي نعولوا لكم كباحثين كمهندسين كطلبة كجمعيات أنه تساهموا مساهمة مباشرة، خاصة في ظل الذكاء الاصطناعي حاليا والطفرة العلمية في الذكاء الاصطناعي، المسؤولية مش تكون مزدوجة.
4: صعيبة برشا طيبة، احنا هذك علاش نعطيتك يمكن جمعية من الجمعيات اللي نحكيه فيها شوية على التطبيقات. فما شين يوتيوب ما نعرفش كان يمكن اللي يسمعنا ومغروم بالسقطو بعد الباك مغروم بالأمن السيبرني يمشي الـ OWASP.
3: نعم.
4: تونيزيا شابتر. دونك هذي OWASP تونيزيا شابتر، هي ستون شين يوتيوب فيها نمشي لللايف يعني فيها بوكو دو فيديو. إن شاء الله بقطرة بنحاولوا ننظموا ويبينارات وعنتا ويبينار ولا وركشوب إن شاء الله عن قريب.
3: يعني هذه ذات بعد توعوي ونزيد نكد أنها في مجموعات وجمعيات غير ربحية وهي تخدم المجال العلمي للطلبة والمهندسين والباحثين في تونس.
4: ونجموا يلقاو زيدا في وسطك لفيديو خطرها من تونس، أنا فرع تونس نتاع الواسبة دي انترناسيونال، نجموا يلقاو إكسبير يعني خبراء من العالم أما خبراء زادة توينسا، ونجمو نلقاو زادة معتها طالب تلقاه حتى من أي فاك يعني موجود معاه إكسبير زادة كيف انترناسيونال، ويقدموا هالوركشوب هذية ولذاتو لي براتيك ويفسروا ولا يبسطوا دي نوسيون. كي قلنا على الذكاء الاصطناعي فما مثلا واحدة من الفيديو هذية تحكي على هالتشالنج معناتها التحديات متاع الانتليجنس ارتيفيسيل والذكاء الاصطناعي في المجال الامن السيبراني. وقتها انا استضفت الخبير معروف ياسر جاك كروم اللي هو من الايبان زاد كيف معناتها شركة عالمية معروفة.
3: نعم.
4: واللي حكي معناتها على الفولي هذايا معناتها على الياس والسيبر سيكوريتي. فوالا
3: مجددا شكرا نهال، مبروك التتويج مره اخرى، وان شاء الله في افاق جديده وفتح افاق جديده للشباب التونسي وللجامعه التونسيه وللباحثين التونسيين.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام ديما القدام.

0: بمنسير السواسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: 97.3
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
4: مسيكم بالخير. ثم مثل من أعماق المجتمع التونسي يقول لو كان عندها في عكتها راهو باين على جثتها. يقصد اللي في داخل الإنسان يخرج على مظهره من برا، لكن للأسف مش ديما صحيح. وهذاك علاش يقول الفيلسوف ابن طفيل قوم لهم فكر تجول بهم بين المعاني أولئك النجب، وفرقة في القشور قد وقفوا وليس يدرون لب ما طلبوا. مخ الهدرة، كيف تجي تبني دويرة مش تصب السيسان وتعمل العرس وتصب فوقهم الدالة وتدور الجبة كيف ما يقولوا في لغة المرمى وتنجم تسكن، يعني انت عملت الأركان اللازمة واللي يجي من بعد بكله حسب طاقتك ومقدرتك واجتهادك وكل قدير وقدره. نجي وتول بنية أخرى هي بنية الدين الإسلامي. شقول اللي انزل عليه الوحي بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. الحج يعطي فيه ربي رخصة للي ما يستطيعش، وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة جسدية تكون قادر على القيام باركانه اللي فيها برشة تعب، واستطاعة مالية يكون عندك مال فاضل على الحاجات متاع الأسرة بعد خلاص كل الديون. به يقول قايل هذه معلومات معروفة قريناها في السنوات الأولى متاع الابتدائي، حتى اللي ما قراوش سمعوها من الأئمة والمشايخ، ما لعلاش نعاودوا فيها. فقط حبيت نسأل، سمعتوش علوش في النص اللي كنت نقرأ فيه؟ العلوشي، العلوش اللي مش موجود في الأركان ولا عنا إحنا، الركن الأول المتأكد اللازم الملازم القايم الحي الفايق اللي طاغي على البقية، واللي بلا بيه كينك خرجت من الملة. كيف اللي لا يصلي لا يصوم لا يزكي لا يتصدق، واللي ما يتعملش في جميع الأديان والشرائع يعمل فيه. وقت يجي وقت العلوش يوفى العالم ويولي البعبع نهاية العالم. يا سيدي بتفهمين ثم عادات باهية وتقاليد تجمع الأسر وتدخل الفرح على الصغار، مش معاك. أما وقت تولي فيها مضرة نفسية، الواحد يبات ما يرقدش وهو طالع بواحد هابط باثنين، كيفاش يلقى اثنين للعلوش والحالة حليلة والمخ مركز غادي متبلنتي، ومضرة مالية وقت تبدأ عائلات على قدها سبحان الله، وضيق ذات اليد مش عيب، والتوانسة الكل متقاربين تقريبا مع بعض الفوارق الطفيفة، لكن تلقاهم يدينوا على العلوش ويقعدوا يخلصوا فيها على طول العام. ليه لهالدرجة سي الخروف ركن لازم من أركان الإسلام؟ مش صحيح، ما هوش ركن، هي سنة مؤكدة للقادر عليها عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أبو حنيفة قال هي واجبة على القادر. وش معناها القادر؟ يقول لك أن يملك المضحي مالا زائدا عن نفقته ونفقة أهله يوم العيد وأيام التشريق، ولا تلزمه بالاستدانة. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ما يضحيوش باش الناس ما تظنش اللي هي واجبة، من عليش هاللهفة الزايدة كلما تعلق الأمر بالمظاهر وخصوصا بالماكلة؟ علاش نهملوا الركن ونكبشوا في اللي مش مفروض؟ قال لك كيفاش فلان يضحي وانا لا؟ لا لا ما يجيش، والاخر كبشوا اكبر من كبشنا. حشمة هات تو عاد نجيو المفهوم الاضحية، راهو كيف تسند في الاسلام، مش باش نعملوا موزقة ونعبيو بيوت الثلج بالسشيات وهوك قيادنا ضحينا. لا يا سيدي، تفرح روحك وصغارك متفاهمين، هوك حسب ما قالوا السادة الفقهاء نجم تستحفظ بالثلث، أما الأهم هك نصيب اللي تخرجوا للفقراء والمحتاجين. البعض قال الثلث والمالكية خلاوها مسيبة، المهم الغاية تحصل، والثلث الآخر هدية للأقارب والجيران ولو كانوا أغنياء. بعبارة أخرى، حتى وقت تسنت الأضحية فلغاية اجتماعية عظيمة، هي الشعور بأن الناس متضامنين متآلفين متعاونين محافظين على صلة الرحم. يعني الأضحية هي وسيلة من وسائل إشاعة التآخي والتحابب والتآلف بين الناس. والله مذبية نعرف قديش من مضحي ملتزم بأحكام توزيع لحم الأضحية. ملعيش خويا، كانك حاطها عبادة عندك حق تتألم وقت ما تضحيش على خاطر مذبيك تحسن للناس وتصل الرحم. أما مذبيك تبدأ بالأركان الواجبة حتى توصل للضحية، وكانك عملها عادة ما فيها باس، كيف

0: نحن بعد قليل سنتحدث على نتائج سهر الرجال والنساء لتنظيم تظاهرات طليق بالبلاد التونسية من خلال الاتصال بأهم المشرفين على هذه التظاهرة. لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أتقدم بهذا البلاغ اللي تقدمه مواطنة أضاعت حفيظة أوراقها في سطح جابر، وتحتوي هذه الحفيظة على وثائق هامة باسم سلوى بسباس تمثل في بطاقة تعريف، بطاقة بنكية ورخصة سياق الرجاء من يعثر على هذه الأوراق. الاتصال ب 98-296-790 98-296-790. على الخط معنا مباشرة السيد جلال الطيب، رئيس مدير عام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، باش تحدثوا معه على دورة مهمة جدا احتضنتها البلاد التونسية، الدورة الخامسة للقاء تونس للطيران اللي تواصلت من 7 جويلية إلى اليوم. في البداية سيدي المدير العام، مبروك عليكم التوفيق في هذه الدورة.
1: تونس نجاح الدورة هذه جلال الطيب مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. جلال الطبيب.
0: عفوا سي جمال.
1: جلال الطبيب.
0: نعم. جمال الطبيب وليس جلال الطيب كما أصلحت يبدو برمجيات مايكروسوفت ما كتب أمامي. مرحبا.
1: على كل كما قلت نجاح بارز لحدث بارز. تقريبا هو أهم حدث في تونس، ما فيش حتى شك بالنسبة للترويج لقطاع مكونات الطائرات في تونس، ولكن الحدث هذا ولا يفرض روحه حتى على الساحة الإقليمية ولا في حوض المتوسط. نستقبل فيه عدد كبير من المهتمين بالمجال هذا، بالمجال الصناعي وبمجال الخدمات في مكونات الطائرات. الدورة هذه هي دورة خامسة، ولكن نذكر اللي أول دورة هذه قمنا بها سنة 2009، يعني عن تاريخ في إنجاز الدورات هذه مع التنظيم هذا مع كل من أبيو وهو من أهم معدي ومنظمي المعارض الدولية المختصة في صناعة مكونات الطائرات، وهذا يوري دليل اللي هناك اهتمام كما قلت بما يدور في تونس في المجال هذا. وكذلك فقط نكمل مع جيتاس اللي هي المنظمة معناها اللي تضم كل مصنعي مكونات الطائرات في تونس.

0: تاس بنك تونس، وبالشراكة بتبيت الحال مع فرع البنك الدولي في تونس دي اف سي اللي كان معناها مشكور انه مول هالتظاهرة هذه، وبتبيت الحال مع شرف وزارة الاقتصاد والتخطيط وكل الهيكل الاخرى التونسية المعنية مباشرة، كما وزارة الاقتصاد والتخطيط، كما وزارة الصناعة، كما الهيكل الاخرى يعني الهيئة التونسية للاستثمار، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، الاقطاب التكنولوجية، وكل كما قلت كل من يدور في فلك صناعة مكونات الطائرات.
1: سيد جمال الطبيب، اعلنت على ارقام ضخمة في الحقيقة، قلت الصادرات بلغت في قطاع الطائرات في تونس 650 مليون يورو مع تشغيل القطاع لاكثر من 20 الف موطن شغل عالي القيمة المضافة، مش مواطن شغل عادية.
0: بالضبط، يعني كما قلت هذه المجال يتميز انه يشغل في معناها توانسة من حاملي الشهادات العليا، مهندسي خريجي المدارس العليا والكليات التونسية في الاختصاصات ذات المجال معناها المعنية بمجال هذايا نتاع مكونات الطائرات. هو كذلك يعطي فكرة على الفنيين والتكنولوجيين اللي تم زادة تكوينهم في مختلف يعني معهد التكوين اللي تشرف عليهم وزارة التكوين المهني والتشغيل.
1: نعم، يعني هذه كذلك تأكيد لنجاح الأقطاب الصناعية في البداية التونسية، بدينا نجني الثمار.
0: طبعا يعني هالمجال هذايا بحضور وبتواجد أكثر من 85 مؤسسة ذات صيت عالمي كبير، ومن كبرى الشركات العالمية المعروفة كما إيربوس اللي موجودة، كما سافرون اللي هي ثالث يعني كونستركتور ايرونوتيك في العالم، كما بورشويت اللي عندهم في تونس افضل يعني مسبكة البوندوري ايرونوتيك في كامل افريقيا، وعديد الشركات الاخرى كما ايتشينسون، كما بيجياك ايرو، كما كورس كومبوزيت، معنى النجم اذا باش نخدم نسمي فيهم ننسى، ولكن الكل القاسم المشترك نتاعهم اللي هي شركات تتميز في العالم اجمع وتاخذ من تونس مكان للانطلاق نتاعها، ومكان لمعناها تصدير، ومكان للنمو نتاعها.
1: ماذا قدمت بلادنا لجلب هذه الشركات واستقطابها سيد جمال الطبيب؟
0: طبعا قدمنا الكثير وما زلنا نقدم في مناخ اعمال طيب للاعمال، وهذاك علاش هما الشركات هذية ما فتئت معناها تهتم بتونس وتوسع في نشاطها وأنشطتها في تونس، والدليل أنه تم الإعلان عن عملية توسعة لعدد كبير من المؤسسات اللي موجودة والتي هي منتصبة في تونس، وكذلك عديد المؤسسات الجديدة منها المؤسسة التركية الكبيرة اللي إن شاء الله في غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة سيتم التوقيع على عقد معناها انتصاب متاحة في منطقة بورصة الدرية في تونس.
1: الحقيقة سي جمال الطبيب، من نجمش يكون معي رئيس مدير عام لوكالة نهوض بالاستثمار الخارجي وما سألوش حول الرقم اللي إذا كان صح فهو رقم يثلج القلب، هل فعلا الاستثمارات الأجنبية في تونس سجلت ارتفاع بنسبة 25% خلال الأشهر الأربع الأولى من السنة؟
0: طبعا هذا هو تأكيد، وكل الأرقام اللي الوكالة تقوم بها وتعلن عليها هي أرقام مؤكدة وأرقام تعطي فكرة على واقع ملموس وواقع يوري الاهتمام المتزايد للاستثمارات الأجنبية ولمناخ الأعمال في تونس، ونأمل أنه من هنا لآخر السنة زادة إن شاء الله ستكون هناك قفزة حتما لعدد الشركات وعدد بعث معناها مواطن الشغل وكذلك الاستثمارات، وإن شاء الله نأمل أنه سيتحقق الكثير، ويمكن من هنا لآخر العام سنبلغ حجم 4000 مليون دينار كاستثمارات أجنبية في بلادنا.
1: مبروك علينا كتونسيين، وتحياتنا من خلال سيادتك رئيس مدير عام وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي جمال الطبيب إلى كل زملائك رجالا ونساء في هذا العمل الدؤوب. هذه أرقام الحقيقة ترفع الكثير من المعنويات، تجعلنا نأمل بما أن النتائج بدأت تحصد. سعدنا جدا باستضافتكم على إذاعة المنستير، وإن شاء الله ديما نستضيفك وأنت تقدم هذه الأرقام التي هي بشائر لكل من يتبعنا. شكرا لك وإلى اللقاء. كما نشكر كل السادة المستمعين والمستمعات متابعين أجمل التحيات تأتيكم من المخرج هيثم والناس. نقل فقرتنا صورة وصوت روف غديرة وهيدا بن ساسي كانت معنا في تنسيق فقراتنا. نلتقيكم قريبا بإذن الله.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شرعت وزارة التربية ظهر اليوم في الإعلان عن طريق الإرساليات القصيرة عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وبلغت نسبة نجاح الجملية في هذه الدورة 46.95%. يذكر أن نسبة نجاح في دورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بلغت 35.67%. وجاء أكثر من 50 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة، طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخوله حيز النفاذة يواجه بسياسة المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرر. نظمت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم يوما تكوينيا حول المراقبة الرسمية لمصبرات الخضر والغلال وفق المقاربة المبنية على تحليل المخاطر لفائدة إطاراتها وأعوانها من الإدارات المركزية والإدارات الجهوية، بهدف دعم كفاءاتهم وتوحيد منهجيات العمل والارتقاء بمنظومة الرقابة الرسمية، حسب ما أكدته الهيئة في بلاغ لها. أفادت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، معلنة عن تأجيل تجمع العمالية المقرر تنفيذه يوم السبت 11 من جويلية الجاري أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. وأوضحت جامعة البريد في بيان أصدرته اليوم أن الجلسات المنعقدة طيلة الأسبوعين الفارطين أفضت إلى الاتفاق على صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، والذي سيتم عرضه على مجلس إدارة مخصص لهذا الغرض. تحتضن مدينة المهدية فعاليات المؤتمر الوطني التاسع للطب العام وطب الأسرة تحت شعار الأمراض غير السارية لابتكار من أجل وقاية أفضل، والذي تنظمه الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة من 5 إلى 7 من نوفمبر 26 و2000. ويعد هذا المؤتمر من أبرز التظاهرات العلمية الدورية في تونس وفضاء لعرض نتائج البحوث العلمية ومناقشة القضايا الصحية ذات الأولوية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون.
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: يا مساء الخير، يا مساء النور، يا مساء الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المجلة الفنية مرافق الفنون اللي تتواصل معكم إلى غاية الساعة 7 مساء كالعادة، جولة في مختلف الفنون، في مختلف المهرجانات، في مختلف المواعيد اللي أكيد باش نحاولوا نعطيكم أجندة كبيرة برشا، إن كان في المهرجانات الصيفية والجدل كثر على المهرجانات الصيفية وعلى فعاليات هذه المهرجانات إن شاء الله في دورتها القادمة، وأيضا كل ما هو جديد في العروض المسرحية، في أرويقة الفنون التشكيلية، وكل ما هو مشاركات دولية خارج حدود الوطن من خلال فنانين ومبدعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تتواصلوا معنا. هيثم والناس، هويدا بن سيسي، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، نجمة المهري صخيري تقول لكم حللتم أهلا بيننا بالاستماع وبالمشاهدة.

او مرقصي او مرقصي يا نور نور غديره، نقول لها الف مبروك النجاح في البكالوريا ابنه زميلنا رؤوف غديره، ولكل الناجحين احلى التحايا ومن القلب احلى زغروته، وان شاء الله يا ربي الاسامي. مرحبا بكم 73 460 800 باش ناخذوا ناخذوا معناها كما قال برشا اهداءات تهاني واماني بمناسبه البكالوريا، والحمد لله يا ربي الفرحه كملت. ألف مبروك لنور ولكل من نجح في هذه الدورة.

0: حلوة برشا الأغنية جديدة للفنانة تونسية إيمان الشريف البرني. هذه أجواءنا وهذه موسيقتنا وهذه تونسنا، وإن شاء الله يا ربي ألف مبروك للفائزين والناجحين في بكالوريا 2026 دورة المناقبة اللي طلعت منذ قليل. على كل أجواء كبيرة برشا في تونس، نقولوا أهلا وسهلا بكم مين ما كنتوا. أي هيثم المساند الرسمي،
1: مبروك هالفرحة
0: فرحتنا. الله الله، نتكلم ولا نغني ساعة هيثم؟ نتكلم خليني نتكلم ونفرح برشا ونقولوا مبروك النجاحات. كل إنسان حتى اللي ينجح في حياته زيدا مهم جدا النجاح في الحياة، حتى اللي ربي ما وفقوش معناها في دراسته. الحياة راهي مهمة جدا، وكي تنجح في حياتك وفي اختياراتك وفي طريق اللي اخترته لحياتك، الحمد لله نقولوا ألف حمد يا ربي. النجاحات راه مش كان في القراية فقط، احنا نحبه في القراية ونزيدوا في الحياة لملي زيت الخير خيرين، أما ما تسيلش الحياة تمر للناس اللي لوليداتنا اللي ما أصعبهمش الحظ في البكالوريا. إن شاء الله السنة القادمة في نفس هذا التوقيت وقبله زيدا نكونوا نفرحوا أكثر. خلينا نمشي ونفرحوا بضيفنا. ضيفنا هو المصمم الأزياء الفنان العالمي فوزي نوار. نورتنا، نورت استوديو متاعنا، استوديو البث الجديد، نورت دائما، نورتنا خارج حدود الوطن في مشاركاتك في المهرجانات العالمية. فوزي نقرب شوية للميكرو، أهلا وسهلا. مساء النور والسرور،
2: مساء النور أخت نجوى، مساء النور إذاعة المنستير. نعم. مبروك عليكم هالاستديو الجديد. نعم. استديو البث أول مرة، لأنه وقع دعوتي في الافتتاح لكني باعتبار كنت خارج الوطن ما كنتش حاضر معاكم. هو اليوم تلبينا الدعوة وإن شاء الله
0: جات الفرصة معناها مهم جدا. احنا باش نحكيو كي نقولوا الصيف، نقولوا الالوان، نقولوا لبستنا، نقولوا يعني طندونس جديدة على مستوى
2: العالم. هو الحياة،
0: كل الفصول فيها الحياة، اما الصيف بالذات.
2: الصيف بالنسبة للتونسي لانه عام كامل هو كالي مسكين، معناتها في باش يوصل أولاده باش ينجح يستنى كل ثمر هذيك اللي زرعها تلقاها الأولوية لأولاده. يجي الصيف معتها باش
0: يتنفس السعداء،
2: يتنفس السعداء ويخرج ويحوس ويسافر كل شيء
0: ويفرح
2: أهم حاجة. ونهني الفايزين في مناظرة البكالوريا في
0: الناجحين،
2: ونقولوا حتى اللي ما نجحش يزمو يغزر الأمور إيجابية أكثر، لأنه ليست نهاية الحياة، بالعكس هذه عثرة صغيرة تتعلم منها، وإن شاء الله فيما أهم، وإن شاء الله في العام الجاي تأخو ما خير وما خير
0: إن شاء الله يا ربي. وعليش ليه العبد ينجح زيدا بموين به زيدا باش يلقى روحه أكثر معناه في اختيارات وفي التوجيه متاعه الجامعي. لبس هي صحيح تهز شوية، لكن خلينا نفرحوا متسيل الشاه مع اللي نشحوا. ألف مبروك لهم الكل. خلينا نرجع معك فوزي. كما قلت صيف، صيف الأفراح، الأجواء، المسرات اللي عنا في مش اللي عنا معنا في الجاردروب متاعنا، لو سنة تندانس الألوان، فما برشا معنا تندانس في برشا حاجات على المستوى العالمي. خلينا نشوفوا الساعة قبل ما نوصلوا.
2: والله عندنا سنة هو أكثر
0: الألوان
2: شيء الألوان حصن. المائية نقولوا الباستيل هم خارجين لأنهم مع السمر يعني سمرة الصيف كنا نسمار وكل شيء تعطي بهرج على الوجه وتمشي مع الناس الكل كاية فهمتني. وهو التوندونس نيل روز ضارب أكثر شيء فهمتني.
0: الغاز شنو بكل التدرجات متاعه
2: هو أكثر شيء الروز بال هذاك أكثر حاجة فهمتني. لكني أحنا ديما ننصحه إذا كان ما يمشيش مع شخص يلزمش يقعد هو عبد للموضة هذيك، ولا بالعكس ديما نوصي باش يكون الألوان متناسقة مع الشخص مع البشرة بتاعه.
0: مش بضرورة هي تلع اللون هذيك تلع هو توندونس انت باش تلبسه وانت ما يخرجش عليك معني. أي. كيما معني المارون، كيما الألوان الأخرى من الغامقة
2: لامود اتامورفولوجي اي اتا سيلوات أكثر حاجة من نخش أنا تبع في الموضة حاجة ما تمشيش مع بدني ولا مع جسمي. لا لا لا، دونك انت تكون مصممك الخاص وحدك فهمتني، بينك بالمرآة متاعك تلبس تحس بالويونو، ما نقولش أنا تبع في الموضة وهي مش ماشي معايا ما تلبسيش.
0: الورد والورود
2: وردي يا وردي
0: يا وردي يا ورد.
2: حياتنا ورد.
0: ومحلى الورود ومحلى الناس اللي تعشق الورد والورود. والورود شفناها معناها في الأقمشة، الورود شفناها معناها نزينوا بيهم كبغاش بروش في الشعر ولا بروش معناها في في اللبسة، معناها الورد معناها متاع النهار، ورد الليل زيدة.
2: هذاك الرومانسية يعني داخلة في الرومانسية. والله احنا المجتمع التونسي ما يحبش برشا الورد في اللباس،
0: في اللباس
2: مش علاش في اوروبا تهبط لايطاليا تهبط اوروبا يحبوا الاقمشه اللي فيها الورود.
0: انا نعشق حاجه اسمها الورود.
2: تعطي حياه جديده، تعطي معناتها امل، فسحه امل، فهمتني؟ هي كدواء الاقمشه اللي فيها الورود، خاصه تكون الالوان متناسقه، فهمت؟ فيها كل
0: ثيرابيا
2: فرش،
0: هو ثيرابيا اصلا، ثيرابيا
2: يعني حتى كي تدخل المحفل وانت هيك تزيدوا
0: زاهية بالورد.
2: صح صح. أي أي. دونك يجربوا علاش لا، تقول لك لا نحب ديما في الاني في الاني لا لا اوزي اوزي بورتي
0: خلي ما تسالش كي تبدا اوزي زاد به خاصه في الصيف ما تسالش وتبدا حاجه معناها تبدا امبل فيها كاكا بوشيت تماق. احنا توزين تو نلبسوا في المراه اكثر من الراجل، راهو حتى الراجل تو الالوان الزاهيه الالوان اللي باستيل زاد يلبس.
2: هو صعب الراجل الشرقي بصفه عامه ديما عنده الازرق وتدرجاته في يرتاح لهم، والا البيج وتدرجاته. ما نجمش يبورت ان فوشيا ان اورانج بقله يعني بون جينيراسيون جديده ولا لوز
0: بالحق يلبسوا.
2: اما ديما تقعد النسبه الطاغيه هي الازرق وما تبعه.
0: توا حكيت علينا احنا وش يخرج علينا كتوينسا، معني احنا شنو نلبسوا، لكن احنا نتبعوا توندونس معناها على مستوى العالم يزيد وش فما في العالم. سني اكثر حاجه معناها خارجه، وانت طبعا احنا كي نقولوا راهو العالم نقولوا حتى لبنان. لبنان خاطر وين تشوف الموضه تلقاها معناها عند اللبنانيين هي سباقه.
2: والله ديما الموضه هي ديما تكون مركزه اكثر شيء، اكثر شيء بباريس وايطاليا.
0: وايطاليا
2: هما يعني سيليكوت دي لا مود.
0: انا نحكي على مستوى عربي هكا علاش قلت لبنان.
2: لبنان هو متميز الا بلباس السهره يعني. لكن الموضه ماهيش لباس السهره، يزلنا نعرفوا ان الموضه هي من نقوموا حتى لين نرقدوا فيها. معناتها فهمتني يعني وخاصه عندنا باش نمشي الخدمه نكون انا امراه انا انيقه شنو يلزمني نلبس،
0: باش
2: نمشي انا عندي مؤتمر شنو باش نلبس، باش نمشي نهني شنو باش نلبس. معناتها فهمتني يعني بالسواري اوتر شوز يعني. لانه حتى السواري هو في السواري غران سوار وعندها فما زوز انواع من السواري، مش تاخذ روبا كما تشوف في كان باش تحضر بها في عرس الا هو امبوسيبل في تونس.
0: في تونس صحيح. اي
2: بينما في لبنان اونوس فيغ سا، فهمتني؟ لانه فما ان كود، فما توت ان ديكور، فهمتي؟ اكسبتي معناتها تلقاها العروسه والعروس عندهم ديكور معين، تام معين،
0: تام معين
2: حتى يعطيهم في التام
0: اي كومبري معناها اللبسه.
2: نحن مازلنا والله صراحه مازلنا
0: مازلنا شويه بعد شويه
2: مازلنا
0: مش العائلات الكل لا يعني في تونس فما بعض العائلات بالحق اللي هي من لبسه من كل شيء
2: توندونس لا اوندي اون سيد ذات الكمية وأكثر في الدنيا.
0: نعم.
2: ما هو ديما أنت يزمك عندك الجرأة.
0: احنا وين من الموضة، مش حتى من الموضة، من التطور في اللباس، وخاصة احنا لباسنا التقليدي المعاصر اللي غوفيزيتي معناها
2: احنا بصراحة
0: عنا التوش محليها توينسة تبركل عليهم
2: في والله احنا طور احنا فرحان متصور احنا اليوم التوينسة كي تدخل محفل تحسك في محفل تونسي محفل تونسي 100%.
0: نعم.
2: وعنا ما شاء الله مبدعين ومبدعات في متنكي سواء حرفيين او مصممين ازياء ما شاء الله فهموا اللعبة. تصور هي معناتها نحن كدولة معناتها سعينا باش يكون عندنا لباس تقليدي مميز فهمتني، باعتبار كاد الخمسة الذهبية هي ذاك الكونكور خلى باش
0: في العصاميات بالحق
2: أنتج فئة من المصممين والحرفيين خاصة بالكونكور بتاع الخمسة دور وتواصل
0: وفما اكتشافات راهو ما شاء الله معني فما اكتشافات في الأمور هذه
2: ما شاء الله علاش قلت لك تطور
0: فما خيال زيدا
2: كما نقولوها السوسيو لي ريزو سوسيو
0: اي مواقع التواصل الاجتماعي
2: خلات الناس أكثر عندهم الجرأة، الجرأة مهمة، ويبحثوا أكثر ويتطوروا أكثر، لأنه صاروا يتصفحوا كل شيء. مع صار تهذيب في اللباس التونسي، ما عادش كما ولا فولكلور، مع صار تهذيب، صار فينو في برشا أنواع في المواد.
0: فما ناس يقول لك ما نجم نلبس اللبسة نتاعنا التقليدية اللي كي تبدأ فما عرس أنتين، توا العكس، توا ولي وخففوا منها اللبسة هذيك.
2: أنت توش تحضر فيه حتى
0: خاصة اللبس اللي بس الساحي
2: إكسبو يعني. إكسبو متاع غاليري ولا حاجة تلقاهم الأغلبية 3-4 الناس لابسين لباس تونسي،
0: يتلقاها توش معناها
2: في الحايك، تلقاها في الفرملة، تلقاها في الشميزة ذيك متاع كما الحمامات. معناتها السبور سلا صار تطور كبير كبير في اللباس التونسي. كيف قلت لك اليوم نفتخروا أنه إحنا عنا ميزتنا كتوانسة، اللي احنا عنا إن موت تونيزيان، بير موت تونيزيان، مهم جدا اللي نستغلوها في المحافل،
0: ولينا نصدروا راه ولينا عنا مارك باسمنا احنا، معناها بسمة، ولينا نصدروا حتى البرة. وفما برشا طلبات عليهم، خاصة شقائنا يعني الجزائريين وغيرهم، يعني يحبوا برشا اللبسات التونسية، الجبة التونسية.
2: التونسي مبدع والمبدع التونسية مبدعة، معناتها تصور هالسكتير شادين ونسي ورجال، ما شاء الله تبارك الله، فهمتي تبارك ترازاتنا،
0: دعم كبير من الدولة زايدة الحقيقة، فما دعم كبير برشا من الدولة،
2: والصناعة التقليدية والديوان كلهم ساعين انه باش نوصلوا لهدف. كما لبنان خلقت لابيل اللي هي لابود ليبانيز، ولا المغرب عمل قفطان منه، نحن اليوم تونس عندنا ما شاء الله مبدعين، وعندنا موضة تونسية نفتخروا بها كتوانسة.
0: نعم بي توا معناها فوزي نوار الحقيقة علاش يخدم توا فوزي نوار؟ انا نعرفك ساعات اذا كان تختفي راك فما حاجة تخدم عليها، فما مشروع كامل تخدم عليه من خلال المعارض اللي قدمتهم في تونس او حتى خارج تونس، يعني قليل الظهور على الساحة لكن بتمع. كيفاش تقعد تراجع روحك شوية؟
2: الفنان مش راجع نفسه، الفنان ما ينجمش مع التورة بعض وكل شيء. أنا كل حاجة كل لأنه كما تعرف باش تعمل كوليكسيون مش في شهر تعملها، فما تفكير
0: طلب لك عوام ساعات،
2: كما في الفيلم المخ معتها فيلم، فما سيناريو فما كذا معتها تطوير، وما فماش دعم كبير للفنانين التوانسة يعني في ستيل الموضة ولا حاجة. يعني أنا كل بعمله بجهدي الخاص، يعني أنا أتنازل على أشياء من باش نوفرك الكوليكسيون باش كي نمشي لأوروبا،
0: قاعد تحصل معناها تحصل اي
2: اي، يعني انا كي نمشي مش فوزنا ونمشي تونس، فهمتني؟
0: مثل تونس، مثل بلادك،
2: العالم التونسي، الرايه التونسيه، نحب نكون قدوه للشباب التونسي، لانه كما قلت لك شباب ما شاء الله فيه يعني الذكاء وفيه المثابره وفيه النجاح وفيه الطموح، دونك يزمو باش يشوف ايش عمل فوزي، ايش عمل نجوى، ايش عمل، فهمتني؟ نقلي حتى كاثر لحنا باش يتواصلوا فيه. دونك انا عندي مهمه صعبه انه مش لازم باش نكون متواجد او للصوره، او بالعكس انا نخدم للونها باش نعطي الصوره الايجابيه واحسن صوره لبلدي تونس، بلد الحبيب.
0: الله الله الله. به التصورات اللي يخدم عليها توا فوزي نوار في قدم الايام، بما انك اسم عالمي بالطبيعه وشاركت في العديد من البلدان، لو كان نذكروا بالمعارض اللي شاركت فيها معناها
2: شاركت في برشا افريقيا،
0: مثلا
2: في
0: افريقيا
2: عملت انا برشا في بشد لانغولا، دكار، فاشن ويك، سنغال، كوت ديفوار، معناتها
0: هذا في الافريق،
2: في الافريق بيه؟ في لبنان، في دبي، يعني في اوروبا، بلجيكا، هولندا، يعني برشا واحد ننسى توا، حتى الصين انا كنت اخر مره في الصين عملت، وتوا عندي زاد جوله افريقيه بروشينمون من سبتمبر تبدا كيف يعني قاعد نحضر فيه، لانه كي نسافر انا ما نسافرش بالموضه التونسيه، نسافر موضه تونسية أفريقية، يعني أفريقية لأنه نعطيها الروح التونسية، لأنه عندي مارشيش نكتشفه جديد يزمني نوصل له، مش باش نهزله الموضة التونسية قوله يزم اكتشف الموضة التونسية.
0: طيب مدى إقبال شو الحاجات اللي تمشي مثلا على المستوى الأفريقي بروح تونسية؟
2: أكثر شيء توه هو أكثر شيء ماشي في العبايات، يعني العبية. هو النوع هو مقتكش يمشي تعطي طلة ملوكية، يعني برشا ناس ما يحبوش الجبة، قلت من الجبة، بس الجبة كي تعرف كيف تختار خماشها، كيف تعرف تعمل فيها الديتاي، بتصير انت انسيابية كي تبدأ ماشي بيها مثل الملكة، أحسن. وخاصة المورفولوجي الأفريقية أو العربية، لأنه فيها يعني متعرف يزمنا احنا شنغطيها بطريقة فنية وتكون ما أحلاها، فهمتني؟
0: احنا توا دخلنا الجبة إن شاء الله باش تكون بصمة تونسية 100%، خاصة جبة رجالية، معنى جبة تونسية رجالية، وقعد
2: اليوم اليونسكو تعترف بها لأنه الجبة التونسية ذيك هويتنا،
0: هويتنا،
2: وأنا ونسافر البرة ديما معايا جبتي،
0: لكن هوي. القفطان يبقى دائما القفطان التونسي.
2: شوف الحكاية القفطان، هو القفطان جاي من الحضارة، من العثمانية. نعم. فهمتني؟ نعم. لأنه باعتبار كانوا بتعرف العثمانية كانت مئة سنة ملك العالم، كانت تمشي في الجزائر، تمشي لتونس، تمشي كل شيء، وطوروه فهمتني بطريقة فهمتني كل واحد ينسب نفسه. يا أخويا مش مشكلة، المهم نبدعوا نحن كسوة تونس ولا المغرب ولا الجزائر في القفطان. نعم. ونخليه هوية، هوية عربية
0: عربية،
2: لأنه القفطان لبسوه نجوم عالميين، مادونا لبسته وسيلين ديون لبسته، فهمت ولا لا؟ يعني وصلنا معتها يكتفي أنه هذه هوية عربية تلبست عند الأوروبيين والأمريكان وغيره.
0: نعم، ذي مهم جدا القفطان متاعنا كما قلت هوية عربية بامتياز. يلا خلينا ناخذ فصحة فنية موسيقية وبعد شوية باش نرجع نحكيه على مشاريعك. قبل ما نختم معك اللقاء، وإحنا تبارك الله عنا باشا ضيوف في الرجيم. ما شاء الله، أهلا وسهلا، نورتونا. أهلا وسهلا بكم المركب الشبابي سوسة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم. يلا نغم فوشينا وبن عروس، مرحبا مرحبا بتونس الكل بحذينا، مرحبا، أهلا وسهلا. يلا هيثم نمشي ومعنا غام ثم نعود.

0: مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: مرحبا بكم من جديد، مبروك ألف مبروك لكل الناجحين في البكالوريا، معناها فرحتنا كملت والحمد لله. ألف مبروك لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وخاصة معناها زغروطة الموجودة في كل البيوت التونسية. فوزي
5: فرحة
4: نوار
5: كبيرة، فرحة كبيرة.
4: فوزي نوار الفنان مصمم الأزياء العالمي، نقولوا لك إن شاء الله يا ربي قادم الأيام نشوفوك من حسن إلى أحسن، نشوفوك من إبداع إلى آخر، من نجاح إلى آخر. توا صولاتك وجولاتك القادمة إن شاء الله، كما قلت قاعد نحضر معناها في معرض كبير برشا باش يكون في الأفريق، باش تشارك به في الأفريق. شو باش يكون فيه حسب سيلش ناخذ شوية هكاك سكوب لينا؟
5: والله أنا ديما نهز التطريز التونسي نحطه في مجموعتي، فهمتني، باش نخلي التطريز التونسي يتواصل، خاصة العدس والكنتيل
4: والفضة
5: وتطريز السراجين والسي، لأنه هذاك هو الهوية التونسية 100%، فهمتني. أنا ضد القالونات اللي تجينا من الهند ولا تجينا من كل شيء، فهمتني، صراحة فهمتني. دونك كمصمم يزمك تحجز حاجة اللي هي 100% ميدين تينيزا،
4: مشك الحروجات باش ما نقولوش الحروجات. لا لا لا، الحروجات رفضهم، تستعملهمش بكل،
5: ترفضهم.
4: نعم، انا ديما راك يعني في كل سوق، كل سوق سبت تبدا تغوص في القماش، تسبح في القماش، معناها في القماشات وانواع نتاع القماشات. احنا نعرفوا احنا اغلبيه القماشات نتاعنا معناها هلاليه، قماشاتنا يعني، فتستعين بهم القماشات هذوما بتبيعها الى جانب القماشات الاقمشه الاخرى اللي تستعين بها اللي جايين من الهند ومن في الكواليتي يعني نحكي.
5: انا نحب مثلا كريت كل ما هو منسوج رداء التونسي نتاعنا، كما نتاع المهديه قصر هلال، لأنه غني فيه برشا،
4: وعندنا الحرير بتاعنا
5: وفيه روح، لأنه كنت خدمت صورك الصناعي باش نجو عط، فهمتني، منه مش
4: هو الحرير نستوردوه راهو، أما يتخدم فيه
5: جيستمو، يتخدم بأيادي تونسية،
4: بأيادي تونسية نجيبو خام احنا
5: ويولي معناتها تحفة فنية. نعم. باش تلبسوا العروسة وكل شيء، هذوكم يستلهموني أكثر حاجات، فهمتني، من ونحب أنا القماشة نغوص، لأنه في الألوان ساعات نلقى حاجات لا معناتها شفت واحد يغوص، فهمتني، لون هيك يختلف، نشري، فهمتني، نوعيات نشتري، فهمتني. نحب كل ما هو أقمشة تونسية 100% مصنوعة. نعم. كما قلت لك الحايك زاد نحبه برشا، كما قلت لك فهمتني، لأنه كما قلت لك فيه روح، فيه. نعم. روح مش هاي
4: الحقيقة، مش في وجهه فوزي نوار، كل قطعة تخرج من تحت يديه معناها راهي إبداع، في إبداع، والقطعة هذيك راهي ما عادش يعاودها، ما عادش يكرر، قطعة برك
5: مثل التابلو، فهمتني، امبوسيبل. حتى بعدها ذاك حتى باش تبدا عندي الباترون حاضر باش نعمل اختها، امبوسيبل، ما نجمش روحي، ما نقدرش، فهمتني. اللهم تدخل في الاندستري شوي حاجه اخرى، اما كقطعه القطعه الاولى كما التابلو
4: يونيك، تقولوا انتم يونيك، هذيك هي معناها القطعه هيك اللي باش يشريها واللي باش صح
5: عليها، فيها برشا روح وفيها برشا،
4: ولازم يستحفظ عليها لانها بانامل ذهبيه الحقيقه، وراه وحده برك يلبس، فما ناس راهو يجيوك يقول لك انا نحب نلبس وحدي،
5: وي فما يصير هما الناس كل تنجمش تعمل بون، فما ساعات تعمل سيري كما يقولوا السيري في الداخله في الاندستري، اما القطعه الفنيه
4: ما عملتهاش انت قبل، يظهر لي
5: هذا عملت قطعه مش سيريات، معناتها قطعه واثنين ثلاثة للمعارض كي تبدأ. نعم. عندي فهمتني معارض،
4: المعارض يطلبوك وحاجة. أكثر أي
5: صح
4: أي
5: فهمتني
4: أي. وساعات تقول هذه قطعة واحدة، ما عندش قطعة أي. فنية واحدة،
5: وانا نحب ذا القطعة الواحدة صراحة،
4: واحدة أكهو تبدأ معنيها سومها فوقها والكرياسيون متاحة هي زيدة كيف كيف، والشارم متاحة زيدة
5: وتلبسها وحدك،
4: وتلبسها وحدك. يعطيك الصحة، شكرا لك فوزي نوار على قبول دعوة إذاعة المنستير، بابنا مفتوح لك راهو
5: في خدمة إذاعة المنستير هذيك تربينا فيها، كبرنا فيها من احنا مع الاطفال كيف نقولوا.
4: نعم ان شاء الله. على كل انا نتمنى نشوفك في مهرجانات زيد على شلاش في دورات تدريبيه معناها احنا كما قلت للديزاين تعلمهم اكثر مش تعلمهم الخياطه والفصاله لا اما كما قلت انت نشتغلوا على العدس والكونتيل نشتغلوا على حاجات نجم خاطر حتى انت اللي ديزاين اللي تعمل فيهم الكرياسيون تاعك ما همش مستعملين.
5: هي الفكره باهيه تصير معناتها ككونغري ولا دي كونفرنس
4: اي كونفرنس
5: صحيح وعلى الموضه باش مش بالضروره باش نحط سيلوات ومانكان لازم نحكي يعني انت حتى باش تبدا كيفاش القماش كيف تشوف وتنجم تعطيه كيفاش كيفاش تخرج منه قطعه نجم كيما الموضوع الفلسفي تعطيه الموضوع وكله انت وبعدك تصلح له فهمتي كيفاش.
4: شكرا لك فوزي تحياتي لك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق نسمع عليك الخير وان شاء الله يا ربي الخمسه ذهبيه كنقولوا خمسه ذهبيه نقولوا فوزي نوار
5: والله ان شاء الله ترجع هي
4: انت في الجوري كنت موجود في الجوري
5: وان شاء الله تعاود ترجع لانه الخمسه الذهبيه اعطت اكلها وخرجت برشا
4: اي ميلا
5: اما هي توقفت لفتره فتره معينه
4: وليه وقعدت تكتشف في مبدعين كبار معناها يعطيهم الصحه وناس قاعده تخدم وتعمل في ريشيرش
5: الوحيده اللي قاعده تعطي في الموضه التونسيه
4: موضه التونسيه 100% شكرا لك فوزي يلا نمشي معنا غمقصير نمشي مع سبوت بعد نرجع مع ضيفنا.

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في مرافق الفنون وفي حديث الخشبة. سنتحدث على كل ما هو جديد في المجال المسرحي من عروض مسرحية. وضيفنا هذا المساء حبيته برشا، هو مبدع الحقيقة في برشا مجالات، في كل المجالات، هو إن كان في المسرح، هو الحقيقة أكثر الأدوار اللي اشتهر بها هي في الدراما التونسية، الدراما والكوميديا التلفزيونية. احنا نعرفوه وجه من الوجوه المعروفة لدى الجمهور التونسي داخل وخارج حدود الوطن. كي نقولوا ستايش أكيد عرفتوه، كي نقولوا فوشيكا أكيد عرفتوه، الغلطة بفلقراوة، ردوا بالكم، الغلطة بفلقة هذية العرض متاعه المسرحي الجديد اللي نحتفي به معاه فيصل بالزين. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: أهلا بيك أختي، مساء النور مليك ولكل مستمعي ذاعة المنصير.
0: نعم، ديما العودة إلى الأم، العودة إلى الحنين، ديما المسرح راهو عند الفنان المسرحي بالأساس بالطبيعة، العودة ليها تكون مختلفة عن أي دور من الأدوار، إن كان في الدراما ولا في السينما أو في أي عمل آخر، هيك ولا فيصل؟
1: هو طبعا هو الأساس، أنا مسرحي بالأساس، بدايتي كانت في المسرح وتكويني كان في المسرح وما زلت متواصل إن شاء الله ومواصل في المسرح.
0: نعم.
1: الظهور التلفزي كان من خلال أعمال تلفزية كانت معناها أعمال محترمة ونالت أعجاب الجمهور العريض، وخاصة معناها في تونس ولا في البلدان المجاورة معناها، والحمد لله. أما الأساس أنا ممثل تلفزي، أنا ممثل مسرحي، ديت بالمسرح ومواطن في المسرح ولم أنقطع عن المسرح.
0: نعم صحيح، خطر المسرح هو كما قال الحب، ديما الحب الأول معناها هكا ولا الحب الأول. وين نسأل أي فنان عنده انطلاقته كانت في المسرح يقول لك معناها الحب الأول بالنسبة لي، ما نجمش نتخلى عليه، ودائما المسرح في كل الأوقات يستقبلني، المسرح دائما موجود. معناها احنا تنقولوا للدراما، الدراما من عام لعام هيك تشوف معناها، مرة الواحد يكون عنده أدوار مرة لمرة، لكن المسرح ديما فاتح أبواب على شراعية هكا ولا فيصل؟
1: طبعا وأكثر من هكا، هو المسرح يختلف تماما على التلفزة والسينما، لأنه المسرح أنت في علاقة مباشرة مع جمهورك.
0: نعم.
1: أنت في علاقة معناها تعرف تقيم جمهورك ويقيمك. التلفزة ما تنجمش تقيم بها الجمهور، نجم معنى التفاعل، خاصة التفاعل الإحساس.
0: نعم.
1: لو تبدأ تقدم في عمل مسرحي وانت على الركح وقدامك جماهير تتفرج فيك،
0: مسؤولية كبيرة
1: معاك مباشرة.
0: نعم.
1: في الضحكة وحتى في البسمة ولا في الخزرة ولا والتصفيق.
0: نعم.
1: ذلك عنده أثر كبير على الممثل، معنى مش كما التلفزة الكاميرا تحس أنك حية، تحس بروحك تتعامل عبارة تقنيا مع إلى جامدة يوم بعد مونتاج وميكتاج وخدمة باش تخرج للجمهور بصفة أنت، ما أنت ماكش مباشرة مع جمهور. كذلك علاش المسرحيين بالأساس تقوم يحبوا أكثر المسرح، معناه كنت تفضل تجي تقول لي عندك قدوة عمل مسرحي ولا عمل تلفزي، في واحد منهم تختار قلت تمشي المسرح معناه.
0: نعم هذا هو به ألقينا على النجم، معناها يقدم مسرحية الغلطة بفلقة، وصحيح هي الغلطة بفلقة، الزلقة بفلقة، الزلقة بفلقة،
1: الزلقة
0: بفلقة، الزلقة بفلقة،
1: هو نعم. مثل تونس يقولوا الزلقة بفلقة.
0: نعم به هل عمل المسرحية هذه شو نجمو نعرفه عليها أكثر؟
1: هو شوف الحقيقة الاختيار كان بعد دراسة كبيرة

0: وذي ما غيرت من فراغ جاي من سؤالي قاعدين نشوفوا فيه العباد في تونس والجمهور التونسي وإحنا بيدنا كفنانين كممثلين مسرحيين نراو ما فماش أعمال مسرحية جماهيرية فماش أعمال جماهيرية فما أعمال نخبوية محترمة بتشارك في تونس وتعجب الفنانين وتعجب النخبة ولكن الجمهور العريض موش نخبة نخبة معناها نسبة مئوية قليلة داخل المجتمع والشعب التونسي والمسرح لازم يمثل الناس الكل معناها ما هي ما نقعدش نعملوا كيف النخبوي واللي ذكرنا احنا بما ان فينا وجوه معروفة وعنا جمهور كبير قلنا ولقينا حتى في السوق معناها في المجال المسرحي اللي في تونس ما فماش عمل مسرحية جماهيرية وفيها وجوه معروفة قليلة جدا يعني تعد على الأصبع كما تقولوش ما فماش معناها نظلموش برشا أعمال
1: مسرحية
0: اللي جلقيناه هو الأعمال الفردية والمسرح الحقيقة ما هوش عمل فردي ناس والتجربة والخبرة وتونس والتاريخنا يقول اللي خلطنا عليه نحن الكبار واللي الصغار بتتر ما عرفوش هم عمل مسرحية كبيرة وجماهيرية وفيها برشا فنانين فرقة قفصة فرقة مدينة تونس فرقة الكيف كانت برشا فرق في تونس
1: يا حسرة الفرق هذوما اللي فيهم أعمال يعني بقت خالدة إلى يومنا هذا معناها وبقت في البيل ونتوحشوهم معناها احنا توا تحكي على 25 مركز الفنون الدرامية والركحية إلى حد الآن ما شفناش حتى عمل معناها ما بين بعض الأعمال وبعض المراكز كي نقولوا الكيف نقولوا
0: يعني كل هذه المراكز اللي هي مراكز وطنية وتبع وزارة الثقافة وفيها أولادنا يخدموا وينتجوا في أعمال محترمة ولكن نخبوية
1: نخبوية
0: ريت الفرق راهو النخبة عندها جمهور والجمهور العريض لازم نفكروا فيه علاش مثلا احنا كمركز مثلا نجدين بورتوكوا اي مركز من الفنون الدرامية يعمل عمل جماهيري محترم ما نعمل مسرحي مش نخبوي كما كانت الفرق القارة قبل تعمل يعمل عبد القادر المقداد كان يعمل في فرقة كفة في أعمال جماهيرية محترمة فرقة مدينة تونس تعمل في أعمال جماهيرية محترمة فرقة الكيف
1: قفصة زيدة قفصة الكيف
0: اي برشا فرق وبرشا ناس
1: فرقة صفاقس زيدة
0: وصفاقس اي كانت الناس هذوما عملوا عادة اسمها الجمهور المسرحي التونسي وكانت افتتاحات مهرجان كارتاج وانا حصل لي شرف باش نكون من ضمن بعض الافتتاحات اللي عملت في كارتاج اعمال مسرحيه تفهم فيا اختي
1: أنا قاعد نتبع فيك بالضبط على خاطر كما قلت أنه العمل هذايا زلقة بفلقة أنه مسرحية كوميدية اجتماعية عائلية يعني ما هيش نخبوية كما قلت معناها فيها الكبير والصغير اللي نجم يكون حاضر في العمل هذايا هذا مفهومي لكلامك اللي حبيت تقول وعطيت بعض الأمثلة زادة كيف كيف من العروض المسرحية اللي كانت بتبيعة في الفرق المسرحية قديما معناها من العروض المتحدة تميزة كما قلت فرقة قفصة فرقة الكيف
0: ساقس
1: فرقة مدينة تونس اي فرقة مدينة تونس والعديد معناها من
0: شوف هذا ما ينفيش هذا نعملوا الأعمال النخبوية ونعملوا الأعمال الجماهيرية احنا الزلقة الفلقة هو عمل مسرحي في تكوينه الفني وال معناها مبني على أسس مسرحية صحيحة ولكنه ماهوش نخبوي ولكنه ولكنها مسرحيه موجهه للجمهور الكبير.
1: قداش عملت من جوله ومن عرض؟
0: احنا عملنا العرض قبل الاول بريمير قدام لجنه واليوم بركه تحصلنا على معناها ملاحظه اللجنه وزاره الثقافه خذات العمل المسرحي معناها اقتنته بملاحظه حسن وهذا معناها حاجة نعتزو بها أن وزارة الثقافة شوف عمل مسرحي هكا وتعطيه ملاحظة حسن في العرض الأول ونحن نهار

0: تثبت إن شاء الله عنا العرض الأول للأمام الجماهير العريضة في قاعة إفريقيا في تونس العاصمة
1: كوليجي. نعم إن شاء الله نكونوا حاضرين نتفرجوا على العرض الأول لما لا. شكرا للفنان فيصل بزين، شكرا لي كمسرحي وكمبدع تونسي. الحقيقة دائما نتابعوا في أعمالك وإن شاء الله يا ربي العمل هذا يجي إلى المنستيرة، هذا هو إن شاء الله نشوفوك قريبا في عرض.
0: تلقونا احنا العمل الذي يعرض في أي مكان كان داخل تراب الجمهورية أو خارجها
1: ويدخل بدون استئذان. نعم
0: كيفاش؟
1: ويدخل بدون استئذان
0: طبعا.
1: شكرا لك
0: على جمهورنا.
1: شكرا لك.
0: مستعدين نمشيو لأي مكان ويفرحنا باش نلتقيو بجمهورنا العريض في أي مناسبة من مناسبات الثقافية والمهرجانات وكل شيء.
1: شكرا لك فيصل بزين، تحياتي لك وإلى اللقاء ودمت مبدعا. شكرا.
0: شكرا
1: إلى اللقاء
0: للجميع والمستمعين في إذاعتكم الكل.
1: شكرا.

يصغروا منك كل الشباب وكل البنات حتى الصغار. عندك شي العالم ما عنده ياه، عندك يعني طبعا شي أكيد. ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوات الوريد. عم بسمع قلبي بدقة قلبك، كتير بحبك كتير بحبك. انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني، بس عندك شي لعب.

0: في مرافئ الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافئ الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافئ الفنون،
2: في مرافئ الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافئ الفنون مع نجوى المهري.
3: زرمدين، الوردانيين، بني حسين، على الموجة 95.7.
1: 95.7.
4: انتوما زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
5: مؤثرة وملهمة.
4: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟
5: آدم وحواء.

0: اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحة إذاعة ونستير.
1: السادسة مساء على موج إذاعة المنسير. معتقد بنشرة الأخبار وهذه العناوين. تقدم أشغال المحطة الفولتا ضوئية بشبيكة من ولاية القيروان بـ 34% بكفاءات وتمويل تونسيين 100%. ولاية سوسة تحتفي بختام الدورة السادسة لمسابقة كأس البصمة البيئية وتتوج المؤسسات التربوية المتميزة. خلال ندوة صحفية الحماية المدنية تؤكد جاهزيتها لتفادي حرائق الغابات وحوادث الطرقات والشواطئ ومجابهتها. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. أعلنت وزارة التربية اليوم أن نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا بلغت 50.72%، وبلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة 46.95%، وسجلت على نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27%، تليها الاقتصاد والتصرف ب 52.51%، فشعبة الآداب بنسبة 50.83%. ويشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%. تقدمت أشغال محطة الطاقة الفولتا ضوئية بمعتمدية شبيكة من ولاية القيروان بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وكفاءات وطنية بنسبة 100%، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة السبيخة. نادرة برجب.
2: مشروع الطاقة الفوتوضوئية بمنطقة شبيكة مكسب للأهالي ولتونس بصفة عامة، حيث سيساهم في إنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء. طيب الكتاري رئيس مدير عام شأن الشركة المنتجة للمشروع يتحدث.
3: الله، هو مشروع بدأ عنده توا في الدراسات، عنده 3 سنوات، وفي الإنجاز عنده 9 شهور، وإن شاء الله يكون جاهز في الإنتاج في شهر ديسمبر من 2026 سنة. التكلفة الجمولية 280 مليون دينار، ساهمت فيها شركة جيفير هولدينغ كرسمان، والباقي ديون من البنوك التونسية 100% تونسية.
4: عدد البانو اللي باش يتم تركيزهم والمساحة الجملية؟
3: المساحة تكون 200 هكتار، والبانوات حوالي 170,000 بانو، باش يكون معناتها أكبر إنجاز تونسي.
2: وجاء هذا المشروع في إطار السياسة الطاقية للبلاد التونسية لإنجاح خطة للوصول إلى 30% من الحاجيات في الطاقة في أفق 35 و2000. شوقي سالم، معتمد الشبكة.
5: لمشروع محطة الطاقة الفوتوضوئية بمنطقة الشبيكة، هذا مشروع رائد يندرج في صميم السياسة الطاقية للبلاد التونسية، ويستهدف أساسا معناه إنجاح الخطة اللي نعمل أن نحققه 30% من حاجياتنا من الطاقة في أفق 2035. حاليا نسبة تقدم الأشغال قاربت 34%، نسبة باهية في التشغيل، والتركيز على تشغيل معنا أبناء الجهة في منطقة الرويسات، في منطقة العمرية، في منطقة الجواودة.
2: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: شهد مقر ولاية سوسة اليوم حفل اختتام المسابقة الجهوية السادسة لكأس البصمة البيئية، وهي المبادرة التي انطلقت من ولاية سوسة منذ الموسم الدراسي 14/2000، لتتحول اليوم إلى مسابقة ذات شعاع وطني في دورتها الثانية بمشاركة 16 ولاية. وأكد كاهية مدير حماية البيئة بالإدارة الجهوية للبيئة بالساحل الأوسط عبد الرزاق ماني، أكد أن المسابقة تهدف أساسا إلى التوعية بمفهوم البصمة البيئية، وهي مساحة الأرض اللازمة لتلبية احتياجات الإنسان واستيعاب نفاياته، خاصة ثاني أكسيد الكربون.
6: اليوم وصلنا للمسابقة الجهوية السادسة، والحمد لله ولات مسابقة وطنية بمشاركة 16 ولاية على المستوى الوطني. إيش هي البصمة البيئية؟ البصمة البيئية هي مساحة من الأرض اللازمة باش لبينا الحاجيات نتاعنا وتستوعب النفايات، وقت نقولوا نفايات خاصة ثاني أكسيد الكربون. معدل البصمة البيئية نتاع التونسي تقريبا في حدود 1.7 هكتار، باش لبينا الحاجيات نتاعو من غذاء، من مسكن إلى آخره إلى آخره، لكن الموارد الطبيعية نتاع بلادنا باهي قادرة كتوفر لنا كان 0.8 هكتار فقط. إذا جات الفكرة نتاع مسابقة البصمة البيئية باش نخفضوا من البصمة البيئية نتاعنا، باش نقربوها من 0.7 نهبطوها ل 0.8 وذلك حتى تصيع الموارد الطبيعية نتاعنا استجابة لحاجياتنا وبالتالي نضمن تنمية مستدامة للأجيال القادمة. السابقة نتاعنا هذه اليوم قمنا بتتويج مجموعة من المؤسسات التربوية والتلاميذ المتميزين، شاركوا فيها 10 مؤسسات تربوية، 6 من المرحلة الابتدائية و4 من المرحلة الإعدادية والثانوية. الجانب التطبيقي اللي هو التلميذ مش يمارس مش يطبق شروط المسابقة اللي هما 4 شروط رئيسية: المحافظة على الماء والكهرباء في البيت وفي المؤسسة التربوية. الشرط الثاني هو التصرف المستدام في النفايات، التلميذ مطالب باش يمارس الفرز الانتقائي للنفايات البلاستيكية في البيت وفي المؤسسة التربوية، باش يمارس الفرز الانتقائي لنفايات الأوراق في المؤسسة التربوية، باش يمارس جمع الحشيدات والبطاريات المستعملة في البيت، باش يقوم تخمير الفضلات العضوية، الفضلات هذيك هي يتولي سبد عضوي كومبوست نجم نستعملوه في الحديقة المدرسية بتاعنا، ويقوم بحملات نظافة.
1: انطلقت بالمهدية فعاليات البرنامج الجهوي المدن الشاطئية للشباب سباحة وتنشيط، والذي سيمتد لغاية 27 من شهر جويلية الجاري في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية. السيد طارق بكوش منسق التظاهرة تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
7: البرنامج هذا خاص بشباب المناطق الريفية ونوادي الشباب الريفية ودور الشباب اللي بعيد على البحر، والخاصية نتاعو اللي يجيو مجموعة يوميا، مجموعة من الشباب اللي يتعطاو السباحة، يحضروا برامج توعوية وتثقيفية، ألعاب تنشيطية ومباريات رياضية، تكون فرصة للشباب هذا على الأقل فهمتني باش يمارس حقه للذهاب للشاطئ. البرنامج هذا فهمتني من تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو برنامج سنوي واللي يمكن كل عام في ولاية المهدية 1000 شاب باش يتمتعوا بحقهم معناها في السباحة وحقهم معناها في الوصول إلى الشواطئ والبرامج التثقيفية والتوعوية والمسابقات ومختلف الأنشطة الأخرى. بالنسبة للدورة الأولى فهمتني حاليا مشاركات نتاع مناطق كاربه للعليت للسال أولاد صالح الجم وكذلك سيدي علوان، واللي جاءوا معناها أيام 2 و3 والأربع والخميس وبش يكملوا غدوة جمعة، وكيف كيف قاعدين زادة يتمتعوا بالشاطة وأكلة معناها صحية مميزة في فضاء زادة صحي ومميز.
1: تختتم اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال. فاطمة بن عثمان حضرت الأشغال وتحدثت إلى يوسف بن عثمان مدير عام مركز الدراسات والبحوث بوزارة التربية.
8: اجتمع خبراء منذ 3 أيام من دول عربية، من الجامعة التونسية أولا وكذلك من دول عربية، من الجزائر، من المغرب، من مصر، وهناك منظمات دولية معنا أليكسو، حول هذه المسألة يمكن أقول القضية التي تهتم بالعلاقات بين الأجيال وكيف نبني جسور تواصل بين الأجيال المتقدمة والأجيال الصاعدة. اليوم الثاني والثالث اتجهنا أكثر إلى مستويات تطبيقية، كذلك في على بين الأجيال أردنا به أن نخرج من التصور الكلاسيكي الذي يقوم على أن هناك قطيعة وهناك سوء فهم أو عدم فهم متبادل بين هذا الجيل وذاك. نذهب إلى إمكانية الاعتراف بالآخر، اعتراف بإمكانيات الآخر، وتصور طبعا مسؤولية كل جيل أمام المستقبل، وكل يقوم بدوره، الأجيال الخبيرة يعني المتقدمة في السن والأجيال الصاعدة الناشئة كذلك. من حيث المخرجات، أولا هناك عمل هام جدا هو الكتاب، يعني خرجت كل المشاركات في هذه الندوة على 3 أيام في الكتاب باختتام، يعني هناك 3 أشهر إعداد لهذه المداخلات وتقييمها، ويخرج في كراسات السلاسة عدد خارج السلسلة طبعا مع الشركاء 3.
1: أكد مدير العمليات المركزية لوحدات الحماية المدنية محسن بوغزال القيام بالاستعدادات الضرورية لتفادي حرائق بالغابات والمحاصيل الزراعية منذ شهر أفريل الماضي. وأكد خلال ندوة صحفية عقدها الديوان الوطني لحماية المدنية اليوم لأنه قد تمت إضافة 18 مركزا موسميا للحماية المدنية يضم 107 أعوان و18 شاحنة إطفاء في المناطق التي تعرف حرائق، كما تم تركيز 10 فرق متنقلة 8 منها لتأمين الثروة الفلاحية والغابية، إضافة إلى فرقتين يكون دورها تأمين الاحتياط في القيادة.
9: بما خص الخطة الوطنية مجالات الحماية المدنية كانت تندرج خصوصا على تركيز المراكز الموسمية لحماية من الحرائق والغابات والمزارع، وكيف كيف تسخير فرق متنقلة 10 فرق متنقلة 8 على مستوى جهوي و2 على مستوى مركزي. فيما خص النجدة والإسعاف بالطرقات تم كذلك تركيز 10 مراكز نجدة وإسعاف بالطرقات لتقريب خدمات النجدة والإسعاف من كافة المواطنين على طرقات السيارة وطرقات الرئيسية الهامة والمناطق السياحية السياحية اللي تشهد كثافة مرورية حقيقة في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025. عندنا شهدنا ارتفاع طفيف 35 حريق مسجل في الفترة هذه من 1 جوان ل 5 جويلية، ولكن ديما نحكيه على المعدلات مقارنة بالخمسة سنوات الفارط. سنة 2026 سنة اللي كانت في المعدلات الوطنية، والحمد لله هذا بتضافر جهود عوامل الحماية المدنية وكيف كيف كافة المتدخلين من إدارة الغابات والجيش الوطني. بالنسبة لأكثر الحرائق كان نحكيه على المساحة تسجلت في الفترة هذه في ولاية الكاف، ولكن كان نحكيه على العدد كانت في ولاية جندوب. في ولاية الكاف وصلنا تقريبا 168 هكتار مساحات مذرة، وفي ولاية جندوب وصلنا لثمانية حرائق. هذوما هما الأكثر زوز ولايات اللي شهدوا معناها حرائق غابات في الفترة هذه.
1: تنظمت اليوم أشغال الجلسة العامة للمصادقة على مخطط التنمية لسنة 26 و2030 و2000 بحضور وزير التخطيط سمير عبد الحفيظ. وبالتوازي مع انطلاق أشغال الجلسة، نظمت كتلة لينتصر الشعب مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه مقاطعتها للجلسة. واعتبر رئيسها عبد السلام الدحماني أن كتلته لم تجد صدى المجالس المحلية والجهوية في هذا المخطط، مصرحا بأن كتلته لينتصر الشعب تعارض سياسات الحكومة الحالية لأنها وفق تعبيره تكرر المخططات القديمة نفسها.
10: اليوم قطعنا الجلسة التزاما بالبيان اللي أصدرناه في 25 جوان، وقلنا فيه راهو الحكومة هذه لا يمكن أن نتعامل معها. بالنسبة إلينا هذه حكومة فقدت شرعيتها، ثلاث سنوات من الانتظار، ثلاث سنوات من التسويف، ثلاث سنوات من محاولة دفعها نحو أن تنجز المشاريع الحقيقية، ولكن للأسف الحكومة هذه بقت على حالها ولم تحرك ساكن. اليوم جبت لنا مخطط تنمية، وهذا الغريب، مخطط تنمية لخمس سنوات يتم مناقشته في ثلاث أيام، يعني كأن مستقبل تونس لا يعني بالنسبة إلي من ثلاث أيام، والمناقشة لا تعد أن تكون إلا مصادقة أو رفض فقط. هذا هو الأكثر من هذا، أنها التفت على نقطة نيرة ربما في النظام السياسي، وهي نقطة المجالس المحلية. اليوم المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجلس الأقاليم لم نجد صدى لأصوات الداخل، بل بالعكس لقينا صدى للإدارة العميقة المتكلسة التي ظلت تحافظ على نفس التمشيات دون أي معناها مراجعة ودون أي استفادة.
1: في سياق متصل، نفذ عدد من النواب وقفة داخل قاعة الجلسة احتجاجا على إشكالية توزيع الماء الصالح للشراب في مختلف جهات البلاد وحرمان بعض المناطق التي تعاني العطش. واعتبرت النائب هالة جبلة أن مخطط التنمية لم يأتي بأي استراتيجية واضحة في مجال المياه.
11: اليوم معنا بمناسبة مناقشة مخطط التنمية، مازلنا نلوجوا على شرب ماء في السبالة. مشكل كبير نعاني منه عدة معنا سنوات، تعطل كبير لمشاريع تحلية مياه البحر وأي مشروع بديل إنه هو يوفر الماء هذية. المتلوي، قروان، سوسة، مستير، مهزية، سيدي حسين، عدة مناطق الحق الدستوري هذية مش متوفر في بلادنا. عديد الأحياء الشعبية زادة كيف اليوم التوى ما تمش ربطها بالماء الصالح للشراب، راهي ولات معاناة يومية المواطنين، معناها عايشين في حالة خايبة برشا. السياسات اللي مخصص السياسة المائية للبلاد التونسية ضعيفة جدا، كلها بعض الشعارات لا ترتقي إلى مخططات جدية أو برامج فعلية تنجم بالحق تحللنا المشكل. اليوم باش نعطي مثال ولاية سوسة، نحكيه على محطة تحلية الماء، واللي باش تحللنا مشكلة كبيرة على يمكن خمسة ولايات. لحد الآن عندنا مماطلة معناها في فتح المحطة هذه، وكل مرة نقول راهو سنة باش تحل والشهر هذا باش تحل، وآخرها في مخطط التنمية نلقاه ما باش تحل كان في آخر 26. وفي نفس الوقت معناها اون باراليل نقاو يحكيو على اكستنسيون تاع المحطات هذوما. الحقيقه ما فماش جديه في التعامل مع الملف هذايا. المواطنين الكل في تونس الكل متقلقه برشا، واحنا نحبوا حل جذري ونحبوا برامج حقيقيه وليس شعارات فقط.
1: لقاؤكم الاخبار يتجدد باذن الله في تمام الساعه السابعه مع رافائيل الفنون، متواصل في ساعته الثانيه مع نجوى المهري.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn.
12: آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
3: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
4: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: أجواء خاصة، وخاصة جدا في مرافق الفنون في عشوية الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتواصلوا معنا على موجات إذاعة المنستير. ألف مبروك لتلاميذ البكالوريا الناجحين، إن شاء الله يا ربي العقبال التخرج، واللي ما أصعبوش الحظ إن شاء الله يا ربي السنة القادمة نفرحوا مع بعضنا إن شاء الله بإذن الله. يلا تتنوع ضيوفنا يتنوعوا أكيد، باش نمشيوا إلى أنا نقول سيد الفنون، هم يقولوا معني هالفن الرابع. أنا نحب الفن الرابع، لكن الفن التشكيلي أكيد عنده عشاقه وعنده رواده وعنده بدينا شوية شوية، كان قبل هو سمى فن النخبة، لكن يعني في السنة الأخيرة من خلال المعارض، من خلال ما تقوم به سلطة الإشراف في إطار أيام قرطاج، إن شاء الله للفن المعاصر ترجع من جديد، أيضا من خلال المعارض الكبيرة الجماعية وحتى الدولية، فحركية تشكيلية حلوة برشا في تونس. على كل أنا اليوم سعيدة جدا باستقبالها سيدة سلوى عيسى، هي فنانة تشكيلية الحقيقة قاعدة تخطو بخطوات ثابتة نحو هذا الفن، تتنوع التجارب متاحة تونسية عربية عالمية لما لا. مرحبا بك سيدة سلوى، مرحبا أهلا وسهلا بك ونورتنا في مرافق الفنون.
1: عايشك مدام نجوى، سعدت جدا أنك دعيتني وهذا شرف لي، حاجة لا. فرحتني برشا إضافة لي
0: الدعوة هذه بكل الألوان وبكل ألوان الفرح اليوم نعيش الفرح
1: إن شاء الله. كل إن شاء الله كل بيت في دار في دار في في تونس تكون فرحانة، واللي ما فرحوش إن شاء الله العام الجاي
0: متسالش هذه الفرحة المؤجلة.
1: أيوه
0: فرحة يعني مؤجلة،
1: كل الخير فيما يختاره الله.
0: أكيد
1: ربي يفرح قلوب الناس.
0: أمين يا ربي. مدام سلوى عشق كبير للفن التشكيلي، كيفاش جات الفكرة، كيفاش بدي التشجيع، شكون شجعك، الغرام هذية من وقتاش، أسلوبك الفني أسلوب جميل جدا، قاعد تقوم معناها الخطوات قاعدة متسارعة في الباركور متاعك معناها، ومنذ البداية ما بين الرسم الكلاسيكي ما بين فنون الخط العربي، عندك شغف كبير برشا بجمال الطبيعة، بروح الطبيعة، بالألوان، بالحياة اللي نراوه معناها في اللي تابلو متاعك، خاصة كما قلنا معناها في بدايتك. كيفاش كانت البداية الساعة لك
1: نفسها؟ مغرومة أولا بالمدرسة الواقعية، نصور برشا الواقعية برشا. والله بديت عمري 6 سنين نقرأ سنة أولى ابتدائي، كنت نروح للدار نعمل فيجورين اللي قريت بيهم نعود نصورهم ونقري روحي مرة
0: أخرى،
1: وربي يعطاك كوني طلعت أنا معلمة، دونك كملت التجربة هذيك كوني نرسم لتلامذتي، وشريت المصورة هذيك أنا نعملهم حاجة سبيسيال بيا وتلامذتي، نشجع الصغار برشا نعملهم ديما اون سيانس في آخر الأسبوع كريكومبونس لهم، هما نعملوا ان سيونس نتاع ادوكاسيون ارتستيك رغم اللي انا معلمه فرونسي، دونك نقولوا نشجعهم نقولوا باش تقراوا بالقد جمعه كامله لا فان دو لا سيمين نعملوا هكا بانتور. من بعد كبروا ولادي قعدت في قلبي حبيت نتعلم بانتور غالوي، وخرجت تعلمت في دي كور بارتيكولير. ومن بعد باللي ريزو سوسيو هذو ما الواحد ماك تعرف يتفتح على برشا عالم آخر،
0: عالم آخر.
1: تعرفت على برشا ناس في تونس وخارج تونس،
0: معناها مش صعيب الإنسان جهة معلم اللي يحب واللي عنده غراب هذا هو لقيت روحك معناها برشا هو تحب له برشا جرأة ساعة وانك تتحم
1: يلا نحي الخوف،
0: يلا نحي الخوف،
1: نحي الخوف
0: في كل شيء، راه نحي الخوف،
1: نحي الخوف في كل شيء،
0: في كل شيء
1: ويزمك تعزم تتعامل على ربي وتبدا. وانا نشجع كل الناس بصفه خاصه، ما فماش عمر، انا تو على غوتريت وش نبدا بدايه جديده اخرى،
0: بداية في حياتك، مرحلة أخرى من
1: مرحلة
0: حياتك،
1: مرحلة أخرى أي فيها فن، فيها البانتور غما في على على حامل آخر معنا إن شاء الله تو نحكي
0: على حامل أخرى
1: أي
0: صحيح. فالفايدة في العزيمة والإصرار،
1: إصرار الإصرار
0: شكون معناها تبارك الله، اسم كبير برشا في تونس في المجال الإعلامي ونلقاه يتعلم في الخياطة، أقول لك أنا بعد الريتريت نحب نحط ماكينة ونخيط،
1: أنا نخيط،
0: نخيط
1: أنا نخيط،
0: أي تخيط
1: أنا مش نخرج بيانتو بغانت، فيه الخياطة وفيه البانتور،
0: شفتوا معناها العزيمة والإصرار، شفتوا العمر مجرد أرقام، قديش اللي هو ما عنده
1: الوقت
0: تو معناها مدام سلوى تبارك الله صغيرة في العمر، لكن معناها وإذا كان تنغمس في مجال الفنون والفن وتبدأ عندك حاجة معناها شغلتك عملت صغار عمرك ما تكبر.
1: تيرابي لا
0: تيرابي
1: كل حاجة، لا ميوزيك لا بانتور الخياطة كل حاجة، كروشي تريزة كل حاجة. واحد يبعد شوية زاد يبعد شوية على الحياة اليومية معناها
0: على الروتين اللي يقتل
1: اليومي
0: اللي يقتل الإنسان،
1: بعد ما العبد يقوم بواجبه نحو صغار يكبروا الصغار نجم تبدأ ما تقولش ليه توا أنا لا.
0: مسار حلو برشا، يعطيك الصحة هي معناها بداية موفقة إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي نشوفوك على خاطر طبعا يعني انطلاقتك الأكاديمية يعني في مجالك أنت كمربية بالطبيعة تساعدك وتعاونك وتسهل لك برشا حاجات اللي حتى كي تتقبل معناها أنك حتى تتعلم بعض الخصوصية معناها متاع الفن التشكيلي أو غيره يكون سهل ماهوش صعيب بالنسبة لك. والغرام هو الكل راه
1: هو الغرام زاد كيف مهنتي زاد كيف علمتني كيف لو كونتاكت كيفاش تعمل كونتاكت مع لوتر كيفاش تتعامل مع كيفاش شنو تاخذ بالضبط من اللي قدامك. انا نتعلم من كل شيء حتى من غسلة البانسو نتعلم
0: تتعلمها
1: تتعلمها ونعلمها غسلة سبيسيال ونعلمها لتلمذتي خاطر نقري انا زاد تلمذة بارتيكولير معناها نعلمهم كل شيء
0: نعم في نوادي عندك غرام آخر زادة يعني الغرام هذية ما هوش سهل في فن الخط العربي، الخط العربي اللي نعرفوه من أبرز الفنون الإسلامية وأكثرها ارتباط باللغة العربية خاصة لغة القرآن الكريم. شكرا ساعة على التابلو اللي أهديته إذاعة المونستير بعد شوية إن شاء الله. والله يعطيك الصحة. شكرا ليك رؤوف. محلي حلو برشا في أي قرآن
1: سورة الكهف
0: من سورة الكهف قاعدين تشاهدوا فيها
1: البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته
0: الله
1: ربي ولو جئنا بمثله مددا.
0: صدق الله العظيم. شكرا لهذا الإبداع الحلو برشا. مدام سلوى، طبعا مدام سلوى عيسى اللي هي قاعدة كما قلنا تخطو بخطوات متأنية لكن كل خطوة بميزان
1: بحسابها بميزان.
0: كما قلنا الخط كما كنا نشوفه على الشاشة هو فن كتابة الحروف العربية بطريقة جميلة بطريقة متناسقة، يعني احنا نشوفه الخط هذية في كتابة المصاحف في تزيين المساجد في تواولينا نشوفوها على العديد من المحامل شوفوها حتى على اللباس التونسي أي لباس العباية
1: الحاجة اللي باش نعملها
0: حلوة برشا على العباية بطرق جميلة جدا وفما إقبال كبير برشا راهو حتى في المعارض الخاصة بالفنون بالصناعات التقليدية ولات العديد من الحرفيات اللي تستعين معناها بالخطاطين في الديزاين متاحة.
1: انا بينتو ان شاء الله باش نتحصل على بطاقة حرفية من الصناعة التقليدية ان شاء الله بينتو جاي وزاروني وشافوا الاتولي متاعي ان شاء الله كما قلت باش نعمل براند باسمي وفيه فيه الحرف
0: باهي تو الفن التشكيلي عرفنا العشق متاعك الخط العربي شكون لعاونك وساعدك
1: الخط العربي انا بديت من تعلمت على يد الاستاذ الخطاط سي عامر بن جدو غني عن التعريف
0: الله.
1: قريت عنده
0: صاحب كراس الخط الكوفي القيرواني تحيه كبيره برشا لسي عامر بن جدو
1: والله حتى ربي يشد بصحه الابدان كل راجل محلاه
0: نعم
1: ولا نعم. هذا خط كوفي
0: هذا الخط رمي. الكوفي اللي قاعدين نشوفوه على الشاشه هذا الخط الكوفي القيرواني بالطبيعة ظهر باين
1: انا بديت مع سي عامر تعلمت على يده الخط الكوفي القيرواني هذا خط مبسوط مغربي هذا تعلمته في المغرب
0: هذه في ظهور لي في رحلتك الأخيرة في مشاركتك الأخيرة
1: في رحل المشاركة الأخيرة شاركت بلوح بحصان مش هذا اللي تزودنا واحد آخر أما هذا في الزيارة اللي قبلها مشيت عملت دورة في الخط المغربي المبسوط هذا يسمى المغربي المبسوط فما كيف هو سي عمر الجملي زاد الخطاط المعروف سي عمر
0: تحية كبيرة برشا للفنان القدير سي عمر الجملي
1: فيه خط تونسي يشبه شوية للمبسوط المغربي قاعدة نتدرب عليه ان شاء الله اول ما نكمل ونوريه له ان شاء الله.
0: نعم بي احنا نعرفوا انه اهميه الخط العربي في اهميه كبيره برشا ليحافظ على جمال اللغه العربيه، ايضا هو وسيله للتعبير الفني والثقافي، يعكس تراثنا حضارتنا الاسلاميه، يعني يحظى بمكانه كبيره برشا في الفن والتصميم حتى ليومنا هذا، واحنا فما استفاقه كبيره حتى في تونس معناها من خلال الملتقيات، من خلال الورشات اللي ينظموها عديد المهرجانات معناها الخاصة،
1: مدارس العاصمة
0: طبعا مدارس كبيرة برشا للخط العربي اللي احنا نقول معناها وايضا معناها له اعتبار كبير برشا في تونس والحمد لله. فما زوز مدارس، احنا نقول زوز مدارس اللي هي في تونس، مازلنا نحكيو على المدارس بالحق سيدة سلوى، المدرسة التقليدية اللي تمارس الخطوط التقليدية والمدرسة المعاصرة اللي وظفت الخطوط التقليدية بشكل معاصر.
1: سمح حروفيات
0: في الحروفيات.
1: سمح حروفيات. هذيك لوحة وينجز فيها تعمل الخلفية. وبعد يبدأ الفنان مش بالضرورة باش يكون عنده دراسة ولا كبيرة في الخط يعمل حروفيات، تسمى هذيك حروفيات كما أنا موجودة، هذه حروفيات،
0: هذه الحروفية. هذا تسمى حروفية. فما يقولوا الحروفي فلان الفلاني معناه حروفي،
1: فنان حروفي.
0: نعم فنان حروفي.
1: وفما الخطاط، سي عامر خطاط سي عامر الجملي خطاط.
0: نعم
1: أساتذة كبار هذوما.
0: نعم
1: هذوما الزبدة تاعنا،
0: هذوما اللي يشاركوا على مستوى عالمي، أيضا على مستوى عالمي وعربي خاصة. الخطوط بطبيعة فما أنواع من الخطوط في الخط العربي، فما خط نسخ، فما خط الرقعة، فما الخط الكوفي، الخط الديواني، العديد معناها من الخطوط. أي من الخطوط اللي أنت
1: أنا قلت لك بديت بالخط الكوفي القيرواني، الخط قلت زمان ما نجيش نمشي نعمل خط آخر، وإحنا عندنا خط بتاعنا. أنا ياسر نحب تونس ونحب كل شيء، حاجة تونسية تعجبني برشا ومتمسكة بها، حاجة عادية. تعلمت الكوفي القيرواني، هو راهو صعيب شوية مش على بورتي دو تول مون، يلزمو برشا صبر
0: وبرشا محبة.
1: محبة برشا خطرة وكل حاجة ما تجيش تعملها كلمة تحبها سينو تلوحها من أول نهار.
0: أي.
1: برشا صبر.
0: نعم وبعد... كما شوفوا معناها في اللوحة هذه الحقيقة. أي. فكما قلت حتى الألوان في الخط الخلفية
1: هو الخلفية زيدة تجريدي.
0: أي.
1: وأنا الباهي كونه أنا فنانة تشكيلية دونك عاملة تجريدي وعاملة
0: واقعي.
1: كملت الخط.
0: أي.
1: دونك نجم نعمل
0: اكتملت الصورة.
1: فوالا
0: اكتملت الصورة. الصورة عندك.
1: وهذا هو اللي علاش أنا مشيت للخط، قلت خليني نكمل. كمل ومش صعيب، مش سهلة مدام
0: نجم. مش سهل. هو راهو يجي نقول لك كيما قلت البدايات هي ما هي السهلة، لكن زادة كيف الغوص معناها في حاجة تحبها والجمع ما بين الفنون هذية، ما أكيد معناها باش نجم تخرج حاجة محليها مزيانة تمثلك أنت كيما تحب أنت باللبسة
1: تاعك. تخرج وتعمل وكل، لكن بعد كيش باش تروجها، كيش باش يشوفها المتلقي.
0: أي. تقعد تخمم برشا
1: شوية. ترويج.
0: ترويج.
1: مش نحكي على البيوع، نحكي على الترويج باش يشوف لك خدمتك.
0: نعم
1: باش الخدمة المجالات في تونس صغير شوية
0: شوية
1: معناها. أنا كي نمشي للمغرب صلي عندي معناها في معرض عادي معناها جامعي، تلقى برشا صحفيين، برشا إذاعات الخاص والإلكترونيك.
0: والله يا نقطة هذه مهمة جدا، أنت تحت قوس مهم جدا مدام سلوى بطبيعة، لأنه الإعلام بطبيعة في الفن هذا بالذات يعني
1: مقصر.
0: والله مش مقصر.
1: لا والله أنا بالعكس، أنت يعطيك الصحة ولا أسريت وانت استدعيت برشا مرات، وللأسف أنا كنت عندي ظروف وربي بارك لك وبزهري أنا ورب ظهر.
0: ممكن تغرمت بالفن التشكيلي.
1: أنا
0: نحب برشا، لكن والله للأمانة أنا نحب ندخل غمار الرسم الحقيقة، وحسيتها صعيبة برشا معناها اللي باش نرسم قم زعما مش نجم نرسم
1: نجم.
0: يعني
1: نجم.
0: أنا حبيت نقدم تحية كبيرة برشا الفنان كبير باسمه بفنه وبثقافته بعلمه، وشرفنا خارج حدود الوطن وفي كل مكان معناها سيد علي الزنيدي ربي فضله وربي طول في أنفاسه اللي غرمني بالفن التشكيلي. غرمني غرمني وهو يحكي على الفن التشكيلي. أنا كيبدأ يحكي على الفن التشكيلي ويحكي على المشهد التشكيلي التونسي والعربي ويدخل بيك الأزقة التونسية واللي يدخل بيك معناه التقاليدنا وعاداتنا وموروثنا وللوجوه الوجوه اللي معاه واللي
1: هو كشخص محليس يعني.
0: أي سيد علي ربي فضله سيد علي من المنبر هذايا ومعاك نقدم له تحية كبيرة برشا.
1: أنا شفته في معرض عملته في بير الحجار في تونس عشر ربما ما يذكرنيش هو وقتها ندول وانا نحذر نحط في اللوحات متاعي عمل عليا طلق خاطر اللي تنظم غاديك قرأت عنده وقريبتي قالت لي واش ناديه لك وكل
0: شكون اللي قاعد ما قراش عند سيد علي
1: لا انا
0: حتى في الدنيا وفي الحياه حتى في الحياه مش ما قريناش عنده اكاديميه
1: شفته اول مره وقتها
0: انت حتى كي تتعرف عليه من اول مره
1: يتحب
0: ما شاء الله مش حتى يتحب يغرمك متواضع. يغرمك في الفنون وكل حديثنا على الفنون تشكيليه وبحر ويخرج
1: التواضع مدام نجوى في أي مجال التواضع يخليك تحبك الحاجة ذيك
0: صحيح
1: معلم كيف بدأ متواضع يخلي
0: يغرم في
1: تلامذة ولا مذيعة متواضعة فنان طبيب كله
0: به. خلينا نرجع شوية للفن متاعك كما قلنا اكتملت الصورة اليوم الأفاق اللي تحب تخدم عليها اليوم السيدة سلوى عيسى قاعد تعرف بروحك خارج حدود الوطن وقاعد تشوف في تجارب أخرى قاعد تتعلم زيادة من خلال المشاركات التونسية وحتى الدولية معناها في تركيا في كما قلت كنت في المغرب مؤخرا في صربيا
1: برشا لوحات وتبعت في السعودية
0: وترى كبار الفنانين اللي معاك
1: هو من الأول أول مشاركة لي كانت في باريس جاني عرفتك يقول لك أول ما يشتح ينطح مشيت في باريس ريتا ديمونتونتي فنانين بجنبي من الأول تكوانسيت صار لي تراك بعد قلت لا مدامني موجود يسمني نفرض روحي وبالفعل كانت الانطلاقة هذه كنت نجم مثلا نخاف وما عادش نرجع معنا لكن لا أنا قدمت القدام قلت كما هما وصلوا حتى أنا نوصل
0: هي العزيمة والإصرار شفت العزيمة
1: عندي فيها
0: العزيمة والخدمة والإصرار والاشتغال على النفس وتطور نفسك ما تقولش معنى أنا عصامية ولا أنا أكاديمية ولا الاشتغال على النفس وتطوير النفس في كل المجالات حتى في المجال الإعلامي
1: تتأمن بروحك وتخدم وتخدم
0: مهم جدا الإيمان بالنفس
1: والله بكري نعمل في الوحدة لقيت تصور هذه السي في هذه الكل أنا ما سجلتوش معناها تالمعجر الملتقيات المعارض مشاركة والحمد لله أنا قلت طيب برا خليني في سابلكش نسجلهم
0: يظهر لي أنت منظمة في حياتك بما أنك تنجم شفت مدام تحكي على مشاركات كبيرة برشا وتحكي على الملتقيات في تونس وخارج تونس ومهرجانات راهو مش بالسهل فأنت منظمة جدا وعاملة كالندرية حتى في حياتك الشخصية هيك ولا
1: وعلى حسب صحة راحتك ولا أنا في الدار الحق لقيا برشا تشجيع ديجا زوجي جا معايا
0: أي ربي فضله
1: نحب نوجه له تحية وأولادي نوريهم ويشجعوني ديما ساعات تجيك هكا فترات تحس بالإحباط
0: عادي هو عادي هو الإحباط عادي بعد ترجع طبعا التشجيع في الميدان هذا مشكلة فيه الحقيقة خاصة الفن هو في الفنون الكل أصبح التطور في الموسيقى في المسرح في ناس الكل يقول لك أنا نشعر
1: بأحب تشد اسمك تشد تليفون وتقعد تصور وأما ناج ما نصورش وروح شو قد قاعدة ما عندي ما نعم نبدأ نصور وجيت هو عمل
0: تو كي تقعد قدام تابلو ويكون طبعا فيرج يعني أبيض كما نقول احنا مش تبدا الفكره نتاعك مش تبدا فكرتك في البدايه تستصعب اكثر ولا توا تستصعب اكثر كي بديت تحترف يعني
1: توا وخاطر توا مشاركاتك تتحسب عليك قبل ربما ما ماكش فاهم تخدم برا وفرحان وتشارك وحاضر وكل توا لا توا بتعرف شنو باش تخدم شنو هي الحاجه اللي ما تخدمتش وشنو هو الستيل اللي انت مثلا انا لازم نعمل ستيل واحد بتاعي باش مثلا كنت تحط اللوحة تتعرف وذيك يسيبها برشا وقت
0: توقيع والتوقيع قداش تقعد في ساعة توقع وإلا لا بعد تخمام كبير بعد ما
1: لا ما
0: خلي اللوحة على جنب وبعد ترجع لها
1: ترجع لها مثلا هذه رجعت لها بعد عامي
0: بعد عامي اللوحة
1: هذه كملتها اليوم كتبتها والله بعد عامين ولا أكثر
0: ديما في اللوحة فما أمل
1: ديما
0: الامل مفتوحه
1: سورتو بانتور الويل ما تنجمش ترجع لها بعد برشا حوايج ترجع نعم. تقولها مش بها ناقصه اش بها كذا نعم. تكملها
0: هذه الحقيقه مصافحه اوليه
1: عايش
0: لانه ان شاء الله باذن الله نجيو بحذاك للمرسم نتاعك ونحاوروك بالمرسم بالصوت والصوره لانه مهم جدا راهو نغوصوا معاك التفاصيل نوصلوها اكثر من الناس المغرومين الناس اللي تحب الفن التشكيلي الناس حتى اللي ما عندهاش فكره نتسالش
1: اي نعطيهم
0: اي نعطيهم فكره احنا زاده نشجعوهم
1: نشجع برشا
0: ونشجعوها مره اخرى شكرا على الهديه القيمة طبعا اللي هديتها لإذاعة المنستير شكرا مدام سلوى عيسى إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ونتلقاو إن شاء الله في ملتقيات في محامل أخرى نشوفوا زادة كيف كيف باش نتفرجوا ونشوفوا مشروعك جديد إن شاء الله تحياتي ليك يلا هذه هي الهدية محليها شكرا

0: حديث الخشبة. حديث الخشبة. حديث الخشبة.
1: في فقرة حديث الخشبة نرحب بالفنان والمخرج المسرحي والسينمائي مؤسس ورئيس أيام القاهرة الدولي للمونودراما ورئيس اتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما الدكتور أسامة رؤوف من القاهرة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور أسامة.
2: أهلا بك. أهلا وسهلا.
1: كيف الحال والأحوال؟ إن شاء الله تكون بخير. دورة جديدة.
2: الحمد لله.
1: نعم دورة جديدة وأكيد سنتعرف على تفاصيلها. دورة جديدة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودرام، الدورة التاسعة التي باحت بأسرارها البارحة في مؤتمر صحفي، طبعا بعروضها بندواتها بورشاتها بتكريماتها. ماذا نستطيع القول؟ أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. سعيد أني موجود معاكم ويشرفني أن أنا أعمل المداخلة دي معاكم.
1: يا أهلا وسهلا.
2: الحقيقة دي الدورة التاسعة من المهرجان.
1: نعم.
2: وفعلا كان المؤتمر الصحفي وأعلننا فيه عن تفاصيل للدورة.
1: نعم.
2: ونرجو أن هي تكون دورة فارقة ومنافسة عن الدورات السابقة يعني.
1: نعم طبعا ما بين دورة ودورة أكيد فما الجديد وفما الإضافة.
2: صحيح. إحنا لما ابتدينا من الدورة الأولى من 9 سنين كانت الحقيقة كان حلم كبير، وكان رد الفعل حفاوة شديدة جدا من الأصدقاء سواء في مصر أو في الوطن العربي بمولد مهرجان جديد دولي للمونودراما.
1: نعم.
2: والناس اعتبروها منصة مختلفة، وكان استقبال صناع المسرح ومحبينه كان استقبال رائع أنا ما كنتش متوقعه.
1: نعم.
2: وبالفعل وقتها كان المونودراما ما كانش في مهرجانات كتير، كان طبعا سبقنا إلى ذلك مهرجان الفجيرة وهو أكبر
1: مهرجان طبعا. نعم.
2: طبعا

0: على هذا المنوال لغاية الدورة التاسعة دلوقتي. احنا يعني كرم ربنا كبير جدا جدا وسندته يعني ودعمه بالإضافة إلى دعم طبعا الدعم الإنساني يعني متمثلا بقى في وزارة الثقافة والزملاء والمحبين وحضراتكم والإعلاميين طبعا. وفي حاجات جديدة يمكن خليني أكشف لك عن حاجة جديدة السنة دي استحدثناها وهي منصة مونودراما المسرح المدرسي.
1: المدرسي نعم. هذه منصة جديدة هذا الجديد.
0: ده كمان لتأصيل فن المونودراما وعلشان النشء الجديد والطلبة اللي بيبتدوا حياتهم وهم محبين المسرح زي ما بيتعرفوا على المسرح التقليدي. هم كمان لازم يعرفوا ان هناك انواع ومدارس مختلفة والمونودراما الحقيقة فن نوعي واضح الهوية.
1: نعم.
0: ومحدد
1: وفن قائم بذاته طبعا فن قائم بذاته
0: بالضبط. فيمكن ده زي ما المهرجان فاهم في انتشار المونودراما بين الشباب وبين شباب الجامعات وبين محبين المسرح. احنا كمان خلينا نأصل لده من بدري شوية في مرحلة المدرسة ودي بداية لطيفة يعني علشان الطالب يقدر طالب هو عارف عنده فكرة عن المونودراما ممكن يكون عمله تجارب مونودرامية أثناء الدراسة في مدارسهم يكون تمهيد لأنه يتعرف أكثر على فن المونودراما.
1: نعم. إلى جانب طبعا منصة فما منصة الحكواتي مونودراما الشاشة يعني العديد من الأقسام في هذه الدورة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح منصة الحكواتي برضو
1: مهمة
0: وهي مهمة طبعا لأنها تحتفي بواحد من أهم فنون الأداء الفردية.
1: نعم.
0: هو الحكي والشكل الأقرب من المونودراما هناك اختلاف جوهري طبعا لكن كشكل أداء هو شكل أداء فردي.
1: نعم.
0: زي المونودراما بالضبط وقريب له بشكل كبير وإحنا علشان كده عندنا منصة الحكواتي نشتغل عليها كل سنة.
1: نعم.
0: عندنا مونودراما الشاشة.
1: نعم.
0: وعندنا كمان يعني الحقيقة برضو مجموعة من العروض والمكرمين يعني السنة دي بنكرم اسم الفنان الراحل الكبير النجم فاروق الفيشاوي.
1: نعم.
0: وطبعا بنكرم أستاذنا الكبير ربنا يديله الصحة أحد أهم رواد المسرح في
1: نعم.
0: مصر العربية المخرج الكبير سمير العصفوري.
1: طبعا سمير العصفوري. نعم. كان
0: طبعاً
1: ضيف من ضيوف أيام قرطاج المسرح اللي كان يعني في دورة من دوراته كان ضيف.
0: أيوة
1: هو الأستاذة إنعام. أيوة. سلوسة أتفكر يعني نتفكر
0: طبعا.
1: نعم.
0: طبعا زفته طبعا مزبوط مزبوط. وكمان بنكرم الفنانة الكبيرة النجمة ميني جمال.
1: نعم.
0: والفنانة الألبانية جوستينا إلياج. ومجموعة تكريمات الحقيقة يعني نرجو ان احنا نكون احسننا للاختيار يعني وتلقى قبول.
1: نعم.
0: السادة المتابعين.
1: دكتور أسامة اكيد اتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما باش يكونوا حاضرين يعني مديري المهرجانات يعني كان من تونس او حتى من الوطن العربي ومن العالم ايضا.
0: طبعا في مجموعة حاضرين منهم مش كلهم لكن في مجموعة كبيرة حاضرين وفي منهم كمان مشارك بعروض يعني على سبيل المثال.
1: نحاول نتصلوا بالدكتور أسامة. نعم الخط الإشكالية في الخط لما حالة ناخذ نغم متسيلش ونرجع إذا كان نجمنا اتصلنا بالدكتور أسامة.

0: نرجع في الدقائق الأخيرة مع الدكتور أسامة رؤوف من القاهرة، مباشرة من القاهرة، وفكرة عن الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للمونودراما بالقاهرة. مرحبا بك، أهلا وسهلا أستاذنا.
1: أهلا
0: دكتور. نعتذر الخط يعني انقطع، على كل في كلمة يعني شو نجم نعرفه على هذه الدورة؟ طبعا البداية ستكون يوم 13
1: مظبوط. نعم. يوم 2/13
0: نعم. طبعا العروض قداش من عرض باش يكون حاضر في هذه الدورة؟ الندوات
1: احنا عندنا ندوات الحاده مهتمه السنه دي، يكون عندنا محور فكري مهم خاص برضو بالمونودراما وقد ايه المونودراما مهمه، وكمان يعني يمكن في المحور الفكري ده يعني في خط رئيسي يتعرض للمونودراما والى اي مدى تتعرض للاستغلال.
0: نعم.
1: لانه احيانا البعض يستغل المونودراما وهو يعني مش مهتم بالمونودراما.
0: نعم.
1: ممكن يكون اختار المونودراما كشكل يعني. نعم. يمكن علشان يكون انتاجيا أقل،
0: وخاصة غير مكلف ماديا المونودراما.
1: غير انتاجيا، ما نقصد انتاجيا أقل يعني غير مكلف. نعم. ماديا، ما عندوش عدد كبير من الممثلين.
0: نعم.
1: متخيل انه يقدر يتجول دي في المهرجانات، خصوصا بقى عندنا مهرجانات كتير حتى لو مش مهرجانات مونودراما.
0: نعم.
1: بيقبلوا عروض مونودراما.
0: نعم.
1: برضو كمان لأن كلفتها أقل يعني كعدد.
0: نعم. بي حبيت قبل ما نختم معك دكتور، الحضور التونسي في هذه الدورة، المشاركة التونسية.
1: المشاركة التونسية جاي الأستاذ كرام عزوز.
0: نعم.
1: وجاي بعرض الحقيقة يعني خليه مفاجأة بقى. لكن انت عارفة ان علاقتي بتونس يعني قد ايه قوية
0: طبعا، وفما شراكة ما بين القاهرة وقرطاج، شراكة المهرجين وحب وود كبير برشا. على كل احنا ما زلنا في المتابعة، ان شاء الله في الايامات القادمة سنتابع عن بعد المهرجين وتفاصيله. فقط قسم الاخبار التحق بنا والموعد انتهى. شكرا لك دكتور أسامة رؤوف، مدير ايام القاهرة الدولي للمونودراما، بالتوفيق لهذه الدورة. شكرا وإلى اللقاء.
1: لا لأني أعشق المونستير.
0: الله، يلا إن شاء الله تكون في المونستير في الأيام القادمة إن شاء الله. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا وإلى اللقاء. هيك وصلنا إلى نهاية لقائنا في مرافق الفنون. نقول ألف مبروك من جديد لكل نقول اللي نجحوا في البكالوريا. شكرا لك.
2: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
4: السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون،
5: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
6: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
7: مساء الخير، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة على نت وزارة التربية. اليوم أن نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا بلغت 50.72%، وبلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة 46.95%، وسجلت على نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27%، تليها الاقتصاد والتصرف ب 52.51%، فشعبة الأدب بنسبة 50.83%. ويشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%. تقدمت أشغال محطة الطاقة الفولتا ضوئية بمعتمدية شبيكة من ولاية القيروان بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، يعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وكفاءات وطنية بنسبة 100%، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة السبيخ. نظمت كتلة لينتصر الشعب مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه مقاطعتها الجلسة العامة للمصدقة على مخطط التنمية لسنة 26 و2030 و2000. واعتبر رئيس الكتلة عبد السلام الدحماني أن كتلته لم تجد صدى المجالس المحلية والجهوية في هذا المخطط، مصرحا بأن كتلة لينتصر الشعب تعارض سياسات الحكومة الحالية لأنها وفق تعبيره تكرر المخططات القديمة ذاتها. ومن جهة أخرى، نفذ عدد من النواب وقفة داخل قاعة الجلسة احتجاجا على إشكالية توزيع الماء الصالح للشراب في مختلف جهات البلاد وحرمان بعض المناطق التي تعاني العطش. واعتبرت النائب هالة جبلة أن مخطط التنمية لم يأتي باستراتيجية واضحة في مجال المياه. يحتضن ملعب بوسطن انطلاقا من الساعة 9 ليلا مباراة مشوقة بين منتخبي فرنسا والمغرب بإدارة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم، في لقاء يحمل طموحات تاريخية للفريقين تعيد إلى الأذهان لقاء المنتخبين في الدور نصف نهائي مونديال قطر والذي آل للديوك بهدفين مقابل صفر. بقية التفاصيل يقدمها حكيم اسطنبولي بعد قليل. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: عدل المنجح واسمعونا.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي لموجة إذاعة المنستير. اليوم افتتاح مباراة الدور الربع النهائي لكأس العالم، ولا انظار وعشاق كرة القدم باش تتجه للمواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي في إطار كما قلت الدور الربع النهائي لكأس العالم، لقاء يحمل طابع ثأري لأسود الأطلس بعد ما خسروا أمام المنتخب الفرنسي بزوز أهداف مقابل صفر في نصف نهائي مونديال قطر 2022. مباراة تنطلق الساعة 9 بتوقيت تونس بإدارة الحكم الأرجنتيني فاغوندو ضمن منافسة سات الدور الربع النهائي في لقاء يحمل طموحات تاريخية للزوز فرق تعيد الأذهان لقاء زوز منتخبات كما قلت في نصف نهائي مونديال قطر 22. وسود الأطلس تخوض المباراة سعيا لرد الاعتبار بعد خسارته منتخب الفرنسي بهدفين دون رد في النسخة الماضية، أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في كأس العالم. لكن مهمة المغرب مش تكون سهلة، ممثل العربي والأفريقي الوحيد في المنافسات تبدو أكثر صعوبة هذه المرة، يصطدم بأغلى منتخب في تاريخ كأس العالم بعد ما بلغت القيمة السوقية لمنتخب فرنسا 1.52 مليار يورو. نذكركم مباراة المغرب المنتخب الفرنسي كما قلت الساعة 9 بتوقيت تونس، والفرجة موجودة في كما قلت في المباراة هذه. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني تعيين الحكم البرتغالي جوا لإدارة مباراة الأرجنتين وسويسرا المقررة إقامتها في إطار الدور الربع النهائي لبطولة كأس العالم أمريكا المكسيك وكندا. في المقابل الفيفا تعاقب مدافع المنتخب الإنجليزي بزوز مباريات بعد ما تلقى مدافع منتخب إنجلترا ونادي باير ليفركوزن الألماني غاريل معاقبة العقوبة بإيقاف زوز مباريات قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد طرده في مباراة المنتخب الإنجليزي والمنتخب المكسيكي في دار الدور الثمانية من كأس العالم. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على فريق الاتحاد المنسيري بعد خلاص المدرب منتصر الوحيشي عن اللجنة المستقلة للنزاعات بالاتحاد المنسيري اتمام خلاص اللاعب السابق شهاب الصالحي واغلاق ملف نهائيا في خطوة تهدف لحماية النادي وتجنيب خزينته من اعباء اضافية. الانتدابات، اول انتدابات فريق ترجي جرجيس، افتتح الميركاتو الصيفي بانتداب اللاعب سامبا ديوف، يشغل خطة مدافع محوري، اللاعب هذا عمره 22 سنة سنغالي الجنسية. ايضا الترجي الجرجيس يعلن انتداب اللاعب ياسين الكاسح في خطة متوسط ميدان، اللاعب ياسين الكاسح متكون في فريق الانتر ميلان الايطالي في الاصناف الشابة، سبق له باش يلعب في فريق نادر البنزرتي نجم متلوي وفريق مستقبل رياضي بسليمان. في فريق الأولمبي البيجي يعني بصفة رسمية تعيين المدرب الأسعد معمر على رأس الإطار الفني فريق الأولمبي البيجي. في المقابل نقعد مع الميركاتو الهلال السوداني يتعاقد مع حسام الزعفوري في خطة مدرب مساعد، وأيضا التونسي قاسم بنور مع محلل الأداء بعد تجارب سابقة. قاسم بنور في النجم الساحلي نادي صفاقسي الاتحاد الليبي وأهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع فريق الهلال السوداني. يوسف السنان اللاعب السابق للنادي الافريقي ترجي الريس ينتقل لفريق العربي القطري على سبيل الإعارة قادم من نادي الشمال، سنة تقمص أيضا ألوان السيلية على سبيل الإعارة الموسم الماضي. والختام بفريق النادي الافريقي تعاقد بصفة رسمية مع اللاعب الشاب ريان جبالي لمدة 5 سنوات لدعم الرصيد البشري لفريق النادي الافريقي. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: طمعان عليك.
1: مع إذاعة المنستير تبع الموجة،
2: اسمع واستمتع.

0: تم مثمنة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان البكالوريا 26,000 دورة المراقبة، وبلغت نسبة النجاح العامة 46.95% حسب بلاغ أصدرته الوزارة مساء اليوم. قال مدير العمليات المركزية لوحدات الحماية المدنية محسن بوغزالة إن حالة الوفاة غرقا المسجلة في الفترة بين بداية جوان لغاية 5 جويلية بلغت 16 حالة وفاة، أي أقل من 31 حالة مقارنة بسنة 25 و2000، وبين أن ولاية نابل قد سجلت أعلى أرقام ضحايا الغرقة بسبع حالات، تليها ولاية سوسة بأربع حالات وحالتين لكل من ولاية تونس وبنزرت وحالة واحدة في ولاية بن عروسة. أفادت الجامعة العامة للبريدة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريدة، معلنة عن تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت 11 من جويلية 26 و2000 أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. تقدمت أشغال محطة الطاقة الفولتوضوئية بمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وبكفاءات وطنية بنسبة 100%، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة السبيخة. شنت القوات المسلحة الإيرانية هجوماً بالصواريخ المجنحة على عدد من السفن الحربية الأمريكية قبالة سواحل البحرين، وفقاً لما نقله التلفزيون الإيراني رسميا. ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم الجيش، قصفت القوات الإيرانية بالصواريخ المجنحة سفناً أمريكية متمركزة قبالة سواحل البحرين، ومن بين السفن التي تعرضت للهجوم مدمرة أمريكية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.
1: جيتكم شيخ ديجة يا لما حفل، جيتكم شيخ ديجة زين المضحك والتفليجة هالما حفل.
2: المحفل
3: صب المحفل بملماتة، ولادي بتخلب سعفاتة، قابلتني في العرس شناتة على يمينة ويسار، على غناية قاموا الزغراتة وضرب الصادي ثار.
2: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سيداتي أنيستي سادتي، مرحبا بكم في حصة جديدة من هذا اللقاء الأسبوعي اللي يحمل عنوان المحفل، وأقدم هذا البرنامج بالتعاون مع زميلي بشير بكار. مرحبا بشير.
2: تحياتي الأخ رابح، كذلك تحياتي لكل مستمعين إذاعة المنسير في برنامج المحفل.

0: المحفل.
1: حبيت سي بشير في بداية هذا البرنامج نرحب بضيفة عنا عزيزة لأن نعرف اللي أنا نعرفها منذ سنوات، وهي شاعرة ابنة عميرة الحجاج وبالتحديد منطقة ولد عزيزة، هكا ولا؟
2: أي
1: هي هالة الضيف، مرحبا بك يا هالة.
2: عايشك سي رابح، مرحبا بك. والشيخ بكار طبعا شاعرنا وقدوتنا، وربي يبارك لك على الدعوة الكريمة. شكرا.
1: هو واجب هذاك يا هالة، احنا بطبيعة الحال كإعلاميين هذا هو دورنا، وأنت تبارك الله زاد بمجهودك وبمشاركاتك، نعرفك شاركت برشا
2: الحمد لله،
1: تلاقينا في بني حسان، تلاقينا في برشا بقايا، كنت دائما حريصة بأن تقدمين شعرك وكنت شاعرة متميزة.
2: الحمد لله، شكرا. ربي يبارك لك.
3: في حصتنا الليلة مش نحكيه في الشعر وفي الغناء نتاع الأدب بالطبع، وغناء الشعبي بصفة عامة.
1: أيوة.
3: حصتنا الليلة مش تكون حول شعراء من شعراء بمبلة، مدينة بمبلة، اللي هما مش نقرأ لهم بعض الأشعار نتاعهم، وكذلك مش نعدل لهم بعض الأغاني. سالم القربي، رجب القربي رحمه الله، سالم القربي رحمه الله، المنجي بالريمة رحمه الله، وأحمد بكر.
1: أحمد بكر رضايا قريب ليك،
3: رضايا قريب ليك.
1: أيوة.
3: أظن شعراء كانوا عندهم باع وذراع في المحفل، في المحافل بصفة عامة، وفي الغناية وفي الأمسيات الشعرية.
1: هو سي بشير ما أعرفه ومني متحقق منه أنه كي ناخذوا ولاية المنستير نلقاو بمبلة مدينة الإدبة والشعراء
3: والسعفة،
1: وكذلك السعفة.
3: نعم.
1: يقولوا وهذا ما تأكدين منه، يقول لك أنك تجي البمبلة ما ما ما ما عندك السعفة ما تحيرش،
3: ما تحيرش،
1: يطلعوا ناس من المواطنين يشدوا السعفة.
3: يحكيوا بالطبع الكبار على هاي مدينة بمبلة، قبل كانوا الأدبة اللي يجيوا البمبلة هما شبيل الجبراني،
1: هاي،
3: ومحمد المسعدي،
1: هاي،
3: أظن من الأدبة القدماء، من الكبار.
1: شبيل الجبراني من
3: شبيل الجبراني من العجانقة، من جبنيانة،
1: من جبنيانة، والصادق والصادق جربي،
3: ومحمد محمد المسعدي هو من مسعدين.
1: أي.
3: من مسعدين أظن كانوا وقت اللي يجيو، أو محمد الصغير ده كذلك.
1: أي.
3: أظن كانوا كي يجيو البمبلة يجيو ما غير صناع.
1: أي.
3: علاش يجيو ما غير صناع؟ لأن يعرفوا خطر كانت الصفرة طويلة وصعيبة عليهم.
1: أي.
3: خير الأديب باش يجي وحده، ما يجيبش معاه صناع سعفة. وقت اللي يجي البمبلة مطرح، يقوم سي فلان، يقوم سي فلان، وقت البنبلي الكل تشد.
1: أي.
3: وعندهم قراجم، عندهم أصوات ممتازة. أي. ولهذا منا البمبلة تسمات على الأدب الشعبي، كيما المكنين، كيما الجمال، كيما الوردانين، كيما مساكن، هي قلعة من قلعات الشعر الشعبي الملحون.
1: هو أنت ذكرت المكنين، صحيح، فما رجدان جديرة، كذلك الأخت نهالة حاضرة بحذانا من أولاد عزيزة من عميرة الحجاج.
3: نعم.
1: عميرة الحجاج عندها أدب، الأدب متاعها.
3: نعم، هي تابعة معتمدية المكني. نعم.
1: طيب أخت هالة مرحبا بك.
2: عايشك.
1: نورتنا.
2: عايشك، الله ينور ذاتك.
1: عايشك هالة، أنت من عميرة الحجاج ونعرفها مليح، وعز منطقة فيها هي أولاد عزيزة. ممكن نستفتحوا بقصيد في الجد من عندك أنت؟
2: طبعا أليف، أليف خير ما نستهل به هذا اللقاء، أليف جديد مكتوب البارح. نقولوا أليف الله قادر اسمد، لمعاه حد رفاق بالعبد يوم الجحد. الباب يريك يا عبد وقت العيوب، وكثر الذنوب نوسيك صلي، ولله توب تربح وتنجى من العطوب، تنجلي الكروب وتعود فارح لا ثمشين كد. التاتوب يا عبد على المعصيات، وقيم الصلاة تربح من ربك، تنال مرضات يغفر ذنوبك يمحي السيئات، يوم المات لا ينفعك الوالد ولا الولد. الثا ثبت واختاك قول الخباثة، واخت الهاثة وباريك تباع رزق الوراثة، يديك للمعصية بالحثاثة، اطلب إغاثة من الله هو عليه العمد. الجيم جبت الغنية بالحجج، اسمي عرج بالشوق والذوق على الكل فج، يا ويل من جيت طالب هرج، ينال المرج ويا ويل منهم في الشراك تشد، الحاح حاذر من اللي قباح واخت الشحاح، نوسيك يا عبد خوذ النصاح، الدنيا غرورة ودهرها زلباح، يخلف أجراح ما تنال كانت درك ونكد، الخا خوذ الحكم من الشيوخ واخت الملوخ، خليك ثابت وديما شموخ، بالك تسلم تعيش الرضوخ وبالك الدوخ، لو كانت الظروف الكل وقفت ضد، الدال داوي جروحك وخمد، ابري وضمد بالله تنجع ليه تعمد، لابد يخفق برقك يهمد، اجمع ولمد الخير والباهية قد قد، الذال ذوق الادب والذاذة واخطى الواذة، واخطاك من قول هذا وهذا، الحكم وارد وواجب نفاذة، وقداش ماذا اللي تغوت هدمه من العمد، الرار ومن الباق الاحرار وكمي الاسرار، واخطاك من الخايبة والغيار، ما بين العباد تلقى عبار، وهمة وكار باريك لأصحاب قلل وعد، الزاز رب اخطاك غير فز، واخطى الزز وخليك زدام يوم الخوز، كما الصقر في العلو عايش بعز، ليس يكز يخير الموت لذا تشد، والطاط رزت الغنية بكل خط، رعدي الغط وصب المعاتي صوب هبط، بدي السيل يدفق والغيم حط، جايب خطط دفاق عايم على كل حد، الضا ضو في المزن شير يلض، باهر ومض تباشير تشفي لصادة مرض، بذن العاتي تبسم الحظ، والوكس فض ومن كان عابس هل لسعد، الكاف كون صبار في حال لدراك، اصبر المولاك نوسيك تصغى للياش اياك، توكل على الله ربي معاك، يخفف بلاك لا فيك لبعيد مهما بعد، اللام اللوم علي بماله بخيل، لرحم قليل لا جاد بكثير لا جاد بقليل، وين شهاويه مالت يميل، يبخص الكيل تجي تنصحى بتبرم يرد، الميم موت عالدين حاذر تحرم، صدق تكرم من يعشق المال ما هم مغرم، المال يغريك وتعود مجرم، الجاحد تجرم وجهنم مسير كل منه شحد، النون نار في شحيمها رواح وابدان من الإنس والجان، لا ثم شفاعة ولا ثم غفران، اللطف راي فاتحة السبع بيبان، وفيها الشيطان يقول فاتنا اللعب واليوم هاهو الجد، الصاد صون للعرض لا تكون غايس واخطا نقايس، الضحك بعدها تجيك الغصايس، تبع كلام العقل والربايس، وباري الرقايس أهل الرقص ما لهمش عدد، الضاد ضبط العصاب راهو فريدة، والحر غيظة يكميها على الناس ليس يفيدة، أصلك مسالك وسيعة عريضة، بفعال بيضة بها تحارب وبها تصد، العين عيبة بنادم السرعة ويحكم بشرعة، يتبع شهاويه يسرح ويرعى، ومن كيف مو حالتك فيه جرعة، ويحسب القرعة دلاع في الفم طعمه شهد، الغين غرب وشرق وروغ واخت الملوغ، وباريك للفعل تعود ملدوغ، وتوكل على الله في وقت البزوغ، وفي وقت الفروغ باريك لنكاد عاشر بود، الفاء فك ورخيك من كل هايف، خوذ التحايف ولا تشب العين في كل زايف، يجي يوم تخطاه وتعود عايف، من فعل جايف على قد ما كليت ترجع ترد، القاف قد ما تكون صاحب حقيقة تحض الرفيقة، الخرماد محسوب شر الخليقة، من بعد لو ساع تاتيه ذيقة، يمرار ريقة وتلهب جواجيه تشبع صهد، السين سايس وقد السياسة وباري نزاسة، خليك فكار صاحب كياسة، إذا دخلت للفج روم الفراسة، شق المداسة وابلغ المقصود وين ما يحد، والشين شاور مالي الشواشي قاعد وماشي، ثنايات لطماع ما تطب هاشي، الطماع يدخل ويخرج بلاشي، عالجود عاشي وحلي فمك بثبرة الكد، الها هيلتي جبتها بلفظ باهي في مقام زاهي، في الطرز ما تقدنيش الدواهي، هالة بنت الصناديد راهي سميلة وماهي، في نظم الأشعار تطرز تقد، الواو نقصد نثبت الخطاوي لمراح ذاوي، وبالشعر نرقى الروس العلاوي، نجيب معنتي الكل ذواق راوي، نذبد نساوي الكل عرس نطرز معاني جدد، اللام ليل ونهار نوزن مقالي كيف ما حلالي، يخفق يرفع يجنح خيالي، وشكون يلحق الجوي العالي ويصعد جبالي، كان صقر حو مجناح فرد، اليا يلتصغوا بدايع غناية هناكم هناية، يحيد عليكم السو السوايا، وكل عام بالفرح تبقوا زهايا، تنالوا رضايا من عند رحمن واحد أحد.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سبشير بالنسبة للهالة توا ما عارش قداش من عام وانت تقول في الشعر؟
2: توا أربع سنين.
1: أربع سنين
2: أربع سنين من اللي برزت معناها وليت موجودة على الساحة، ولكن من
1: قبل موجودة
2: من قبل نكتب.
1: هاو سبشير بطبيعة الحال هو شاعر وأديب
2: طبعا،
1: وحبيناك يعني تدخل معانا كما قلوها في الجو، لأنه مش نحكيه على بمبلة. ما نعرفش أنت تخدمش في بمبلة؟
2: أكيد نعرفها بمبلة. نعم. وخدمنا حتى أنا وسي بشير. نعم. صورنا. نعم. حلقات مع بعضنا. نعم. قبل. نعم. نعرفها مليح.
3: كما تعرف مدينة بمبلة هي تعج بالشعراء.
2: أكيد.
3: والسعفة، السعفة اللي كانوا قبل اللي تسموا الصناع، الأدبة اللي كانوا صيتهم موجود في الغناء وفي المحافل.
1: أيوة.
3: هما سالم القربي، المنجي بالريمة كما قلنا، وأحمد بكار.
1: أيوة.
3: وكان الشعر اللي يقول الشعر وما غناش في المحافل هو الشعر رجب القربي رحمه. أيوة. الله.
2: لا يرى.
3: هو أب والد الشعر سالم القربي.
1: أيوة.
3: اللي ذكرناهم لاجوا في البلدان وغناوا، ولليوم هذا انك تمشي لاي بلاد تغني فيها تقول مثلا قربي يقول لك معروف، تقول احمد بكار يقول لك معروف، تقول له المنجي بالريمة يقول لك معروف. اما بالنسبه لل عنا اديب اخر هو احفظ وغنى وما قالش الشعر، ممكن قالش قصيد أو اثنين ما نجمش نتحصلوا عليه.
1: أي.
3: هو البي القربي. البي القربي ضاي زدا كان يغني في العرس.
1: يغني في العرس.
3: كذلك عنا الشعر العجمي العجمي التومية. العجمي التومية. العجمي التومية ضاي كان يقول الشعر كذلك. مش نقوله بعض القصائد للشعر الكبير رحمه الله رجب القربي.
1: أي.
3: يقول مستاحش والعمر استعجل وايامي تعدات، واشي صبرني على المحفل وملمة لبنات.
1: أيوة.
3: مستاحش والفرقة صعيبة والوحش مصعبها، وفرقة محفلكم يا حبيبة ما كنتش نحسبها، أيام المنحوسة قريبة تتفقد مضربها، وقاسيت مصيبة في مصيبة ونار أيام لهبها، نتقهر من الكبر وعيبة شوي كبدي وعذبها، وطيبها في مثل سبيبة على الحامي شقلبها. روحي تدرجح في سبيبة شمسي علامة غيبها، كل طالع ليلو تصويبة والدنيا بجربها، تتبرم كيف الشقليبة ببنادم ملعبها، كل راسي عدي مكاتيبة القدرة ما نغلبها، ثم اللي يصرف من جيب المية ما يحسبها، الفقري ما يلقى خريريبة والشهوة معذبها، المعنى يا زين التعصيبة كل غنى بسببها، كل جرح يداويه طبيبة وكل عقلة ومسربها، سابق في الشعر وترتيبة والحضر جانبها، سابق في الشعر وترتيبة والحضر جانبها، وننقل فوق الحبل صليبة والقلب نعبهبها، لنحكر وهقة لا ريبة نفسي من غضبها، واللي تطلب هي نجيبة لا نعرف ننكبها، كل شايب عايش متذبل يعدي في القهرات، لو يبدأ مكسي ومتجمل لا تحلال ومبات. مستحش والعمر الدعثر عاد على مطريف، واشي صبرني على المحضر وبناويت الكيف، عليهم مات وقتش نصبر رياح معاصيف، ودرزات المحفل نتفكر يسعى في متاحيف، نصوب للميسة ونقمر بألوف وتصريف، سيوى نربح ولا نخسر عندي كيف كيف، يا ربي انت المقدر قادر يا لطيف، انت اللي تكسر وتجبر تحمي كل ضعيف، نكرب من الكبر ومتقدر ما حاليلي كيف، فرعصلي سجدي وتغير رد العظم رهيف، والشيبة على الشارب نقر كانك حال وصيف، والنسوة مني تتنكر ليس وجدت وليف، جرالك ما الزرع اذا خذر بعد التيه يصيف، نبكي على صغري نتقهر دمع العين سخيف، تسكب فوق الخدود يتقطر مثل شبوب خريف، حاولت لا باش يطول على العشرة هيهات، قال لي خذيناهم من الأول لأيام معدودات. مستحش والعمر تعدى مستعجل مزروب، واش يصبرني ندى على المحفل والنوب. طال وحش عليا هالمدة متكدر مكروب، وفي السابق يا ناير خدان نجيكم مرغوب، ونجيب السوق بالقدة ونخذر القلوب، وننحكر من صربة العدا لنرجع مغلوب. بطل حرثي وطويت العدة ما واتاني شبوب، وقعدت نقاصي في شدة مديان ومطلوب. تويك يا ناير خدة يا جوف المدوب، الكبرى عمل لي في الردة مكني من العرقوب، وكتفني بسيور القدة مبقى لي شهروب، ولعب معايا بالسدة باش ترجع منتوب. يا ربي لا غيرك سندة يا عالم الغيوب، نيقاصة فضلك نتسول يا عالي الدرجات، تتصرف في الملك وتعدل تجلي المكروبات، تتصرف في الملك وتعدل تجلي المكروبات.
2: الله الله الله ما شاء الله.

0: المحفل
1: نجموش نقولوا أنه بعد المقرين بطبيعة الحال
2: نعم
1: جن جديرة
2: نعم
1: تجي بمبلة تقريبا من المعتمديات اللي هي
2: بالطبع بعد المقرين نعم نعم بمبلة هي قلعة من قلعة الشعر الشعبي.
3: والله صحيح. نعقب على كلامك سي بشير يا راو يا سي رابح حتى كي تحضر المحافل متاع بمبلة العادات والتقاليد متاع المحافل متاعنا محافظ عليها معتمدية بمبلة كما هي وبالحق قداش يعتني بالشعر والشعراء وقداش يقدروا الشعر والشعراء فتحياتنا لأهالي بمبلة وربي يبارك فيكم سي بشير
2: شكرا
3: ودمتم ذخرا للإبداع شكرا. في زمنا ضاع فيه الإبداع
2: بمبلة كانت كي تجي لدبة تقدرها ياسر وتحترمها في الشعر وكانت لدبة قبل ما تدخل للغناية عنا رجال شيوخ يحكموا على الغناية ما فيهم رحمه الله هو الشيخ الباجي محمد الباجي محمد الباجي ضاي كان يقعد في الماكينة هو شيخ علم وكان قاضي وكانوا لدبة يتصلوا به ويجيوه علاش باش يفسر لهم المعنى باش يفسر لهم المعنى بتاع الشعر وقبل ما يبدأ المحفل يزم يقابل الشيخ محمد الباجي وكانت المحافل في بمبلة كانت ما فماش حزارة أو ما فماش فرق بين المرأة والرجل
1: أيوة.
2: كانت المرأة والنساوين يقعدوا على اليمين والرجال يقعدوا على اليسار
1: أيوة.
2: على اليسار وكان المحفل يدور وإحنا عرسنا هي تسمى في الحوم في الأنهج النهج وما طول النهج حتى ولو يبدأ 100 متر تبدأ نساء على اليمين ورجال على اليسار والأدبة تبدأ تغني في وسط الطرح وكانت الأدبة تحب بمبلة علاش تحب بمبلة لأن بمبلة هي بلاد الشعر وبلاد رجب القربي وبلاد سالم القربي وبلاد الشعراء الكبار اللي يحترمها منها يحترموا مكانة بمبلة بشعراها الكبار وبمبلة كان لها الحظ أن الغناء الضاي ميموتش فيها علاش ميموتش ان بعد سالم القربي والمنجب الريمة احمد بكار البي القربي كانوا ضمها كانوا يغنيوا بعد جاء الشاعر والاديب بشير بكار هو ان اعتبر روحي منقذ للشعر الشعبي في منطقتي كان بعد سالم القربي كان ممكن شي يدثر الغناء والشعر والحمد لله ربي اعطاني موهبه باش وصلت بالطريقة ذاك وغرمت وحافظت على تراثنا وغرمت البنبلية به غرمت بنبلة به ولليوم ليومنا هذا العراس نتاعنا بالأدبة وبالغناية وين تمشي وين تجي يقول لك نحب الأديب ونحب الشعر
3: نتذكر سي بشير نتذكرك اللي تيديون اللي استدعيناه بحذينا وجي ما شاء الله يغني يغني أديب يغني ومعاها إبراهيم نورمان مو واحد آخر زاد شاب في مقتبل العمر ويقولوا شعر ويغني ويشدوا على بعض ما شاء الله بالحق ناس ما شاء الله
2: الشعر الشعبي في بمبلة هو الركيزة الأولى هو يتقام في عراسنا وفي حفلاتنا فماش عرس يتقام وما تكونش فيه أديب أو شعر
1: التوى
2: لليوم ليومنا هذا الأديب والشعر مبجل مكرم في بمبلة وكان الأديب وقت اللي يجي البمبلة يعمل له ألف حساب علاش يعمل له ألف حساب على خاطر يعرف شكون يتصنط فيه خاطر وقت اللي يغلط الأديب في الطرح يقوم له الفراج يقوم له يوشوش له في اذنه يقول له وراك نسيتك الكلمه الفلانيه او كسرتك الكلمه الفلانيه المعنى الفلانيه فهمت واذا كان ما نقولكش راوي يغنيوا معاه مش بالصوت القوي اما يبداو يتبعوا فيه يبدا يغني لديب يبداو يغنيوا معاه بشويه يوريك البمبلة هي محبه للشعر الشعبي والشعر الملحون نكملوا الملزومه تاع رجب القربي مستحش والعمر تعدى عقب راحك دالي فرقت محفلكم يا عجبة ما كانت في بالي في السابق نشقى ونتعنى ونعنالو ويعنالي ونجيب السوقة بالرتبة وسعافي ملتالي كيت زغرت مكحول الهذبة رمقت عين الجالي لنحكر وهقة لا رابة الصغر مقوي هبالي نتعمد على القطعة الرقبة نتعمد على القطعة الرقبة والموت بلا جالي واليوم انكرني بلا سبة والشيب الدنالي ولبسني في مثيل الجبة، جي داير جلوالي ولسقني في مدير الزربة، بدي يرعى في قدالي عاشرني ومعايا طربة، ذب المرث حالي يا حليلي مكبرها غلبة، كبدي على الملالي زايدني كربة على الكربة، والشكوى للعالي يا ربي لا غيرك سندة، انت توسع بالي لازم الحضرة والصلبة، نقطعهم يا خالي شي ظاهر ليس يتغبى، شاهدت بنجالي دايخ والعقل الدرول، ضاعوا لي الفكرات وقعدت الرحل والنزل نبلع في الغصات، مستحش يا سود مياما كبدي على الملال، ودرزت محفلكم وياما في بالي عمال، وسعى في الاثنين توامة ترتب في الاشغال، وما يطب المحفل يتهامى كان اللي هيال، أما الحطاضات تهامى أجماع جهال، أعير من غيرك ماما ماتك مش حبال، كل حد يخرخط في حزامة يتسمى طبال، يقطع في المفصل برزامة عند الجيب حلال، في مثل تساكر للزامة كان لساب المال، متكثر على الغير علامة عنطر في الجبال، كل دامي يتقوى غرامة بالجرة قتال، مولاه يروح بشلامة والبتي بطال، المعنى يا منقوش وشامة هذايا المثال، البحر ما يكيد العوامة يالو الموج جبال، ولد القربي يا فهام ارتب الشعر وقال، في مثل سيودة درغامة تسكن في الجبال، في السابق ندرس ونكيل نخزن بالرتبات، تويكا من القرد نذيل ليام صغري وفات، تويكا من القرد نذيل ويام صغري وفات.

0: الضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتة ولادي بتخل بسعفاتة قابلتني في العرس شناتة على يمينة ويسار على غناية قاموا الزغراتة وضرب الصادي ثار
1: المحفل

بودكاستير تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى. احنا الموجة اللي تجمع.

0: تمام التاسعة في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم هذا العرض الإخباري الموجز. شددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال إشرافها اليوم على اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة متابعة تقدم وتنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص. وأوضحت رئيسة الحكومة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية لسنة 26 و2030 و2000 بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة. أعلن صندوق الاستئمان للمناطق البحرية المحمية عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج دعم فني ومالي موجه للهياكل المكلفة بإدارة المناطق البحرية المحمية أو المشاركة في إدارتها بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار مجهود دعم الحوكمة المستديمة لهذه الفضاءات الطبيعية. تمكنت مصالح والديوان خلال 6 أشهر الأولى من سنة 26 و2000 من ضبط كميات من الذهب ومبالغ من العملة الأجنبية وكميات من المواد المخدرة والبضائع المختلفة المهربة، كما تم حجز ما يناهز 17 كيلوغرام من الذهب و72 كيلوغرام من الفضة وفقا لما ورد في بلاغة صادر عن الإدارة العامة للديوانة. وفي إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة، فقد حجزت مختلف المصالح الديوانية ما يفوق عن 214 كيلوغرام من المواد المخدرة. حذرت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ أصدرته اليوم من تنامي محاولة الاحتيال التي تقوم بها عادة أو بعض الأشخاص عبر انتحال صفة أعوان تابعين لها، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بعدد من المؤسسات قصد طلب تبرعات مالية بدعوى تقديمها لفدية بعض الأعوان أو الجمعيات أو التعاونية. ختاماً لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة، قررت النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بتونس ظهر اليوم إطلاق سراح وزير الفلاحة الأسبق والقيادي في حركة النهضة محمد بن سالم، وذلك فور تسجيل اعتراضه شكلاً على حكم غيابي سابق صادر بحقه. شكراً لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. نجم حصة اليوم من الشخصيات الفريدة من نوعها في تاريخ كرة القدم، إنسان طور بشكل كبير من اللعبة. في مرحلة أولى كلاعب كان صاحب موهبة متفردة يعتبره العديد أفضل قدم يسرى، إلى أن جاء ليونيل ميسي، وهو كيف ميسي تحصل على كل الألقاب الفردية الممكنة: جوائز الكرة الذهبية، الحذاء الذهبي كأفضل هداف في العالم، دوري أبطال أوروبا والليغا الإسبانية، الليغا اللي ترجع بعد غياب 14 عام عن برشلونة، هك علاش القوالية صحفيين الجناح الطائر. مع منتخب بلاده كان من المرشحين للفوز بكأس العالم في عام 1974، وهو الحقيقة ما كذبش التوقعات، قدم مردود كبير وأثبت للعالم الكل بأنه الأفضل وبأنه منظومة الكرة الشاملة هي الأمتع، ونجح باش يوصل بلاده للنهائي. بعض التفاصيل الصغيرة خلته يخسر اللقب، أما بالنسبة لكل من تابع تلك النسخة من كأس العالم أكدوا أنه هولندا كانت الطرف الأفضل. حلمه بالفوز بكأس العالم تجدد في الأرجنتين عام 1978، لكن بطل حكايتنا لليوم اختار الاعتزال قبل المونديال بعد ما وصلته تهديدات جدية بالقتل في صورة الذهاب والمشاركة، وبعد مسيرة حافلة بالتتويجات كلاعب اقتحم ميدان التدريب، ولليوم يعتبر من العلامات المضيئة التي غيرت وخاصة ساهمت في جمالية اللعبة. باني منظومة التيكي تاكا الهولندي الطائر والموهبة المتفردة يوهان كرويف. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: جيتكم شخديجة يا اللي ما حفل، جيتكم شخديجة زين المضحك والتفليجة هاني ما حفل.
4: المحفل
5: صب المحفل بملماتا، ولادي بتخل بسعفاتا، قبلتني في العرس شناتا على يمينا ويسار، على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار.
4: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سي رابح، مش نسمعوا للأديب سالم القربي في أغنية شعبية بيت وعروبي، وثم مش نقرأ بعض القصائد له.

نفس لا زيدني على العذاب. خطيط الصواب اش باش تعملي في نهار الحساب. نفس لا زيدني على الهلاك. تبعتي هواك انتي تايه ونايزه حماك. ولو تبت لله يقبل رجاك بجاه من شاك ظهري احني وفيت والراس شاب. نفس لزيتني على العيوب. ارجع وتوب حملي ثقل كادلي بالذنوب. انتي سبشك هودت الغروب وين الهروب قبل تغبك الحود التراب. يا نفس لزيتني على الصيد اكا تريد ننهيك على العيب وانتي تزيد. وراح العمر ما بقى ما يفيد الشي الوريد تسلط اشقال علم الكتاب. نفس لزيتني على الحرام دخلت الظلام شبش تعملي في نهار الزحام. يا نفس لو كان تاخذ الكلاب طول الدواب تحرم الماكله والشراب. نفس لزيتني على الدحيس تبعتي ابليس شبش تعملي في النهار الحيس. نفس راهو العبد الرخيس. نفس راهو العبد الرخيس. يغر ابليس ويدخل للخلق الصعب. يدخل للخلق بيولي ارجع وذلي ننهي ارجع وذلي وتفكر الله سبح وصلي. لوحتني في المعاصي بكلي ولفدي تغلي والبلبلي في بعاني جاب.

راح ومشي وماكم قبل تعرفوني، ومشهور في طرز لغمي وتتسلطوا في فنوني، واليوم كذا احكي عقب وفي تهزمت وطحت سنوني، سنوني طاحوا ويا بالصغر مشاو سفروا وراحوا، مقعد كان الاسم في بطراحوا، وربي مقدر فاش بين مكتب

فوق الأحواج مستر والكبر لي عكنيني سبحان والله أكبر والكبر لي عكنيني سبحان والله أكبر عاد لسينا كريني والشيب على الوجه نقر شبيها فينا القاش حياتي صحيح نعطيك تافي زرعي رم وطاب بياض سفافي وجات عرايف بنان بناجل ترعب.

0: محلوا في شبابه لا تملوا الدهر خواك كل حد ياخذ حسابه اخذيت حسابي وليت هابي وسط محلي كابي ولا عاد منه يطيق لفظ جوابي الدنيا غرورة بالخلايق تلعب هاكو يتعدى راح
1: فروا جرهم صغري تعدى هنا حسبه فروا جرهم.

صباحه وقد شهد متمساكن وسلسل بالجير طاحوا وفين هي الناس لولي ضحكت عليهم وراحوا تضحك بينا وين الجدود وفين هم علينا ماذا اشبعنا بل ضرورينا موتى سمعوا بقارون قد شكسب.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: والكبر بمعشد وسعفتي وادعوني إلى وجبة وحضرة الساعة تقولوا فلان كان هوني كان أحذانا حبوا المولى ربنا صبحنا اخذتوا الحود وعمر الجبانة وكل ما نسمع بالموت نهنر وتلهب.

0: وتنسب يا ابو سمريط عيد وراح
1: وكل من اسمع عاد بس حول وذاك حد النهاية وادي في الشعر مذكور في المقدرة والكفاية نقرا وادي ان شاء الله الذنب مغفور لكل من سرجي حذايا يغفر ليا وامت محمد بكل جمالية سالم القربي ما تكيد ثنية وأديب شاعر فال معاني لرتب أقوي تعدى راح
0: أصفر وشرم صغري عدى راح أصفر وشرم.

0: المحفل
1: بمبلى قلنا هي قلعة الشعر كيما برشا بلدان كي المكنين وكي جمال وكي الوردانيين
2: كيما المكنين كيما
1: بمبلى غنوا فيها كثير من الأدباء بمبلى غنى فيها محمد الصغير بمبلى غنى فيها عبادة السعيدي
3: والناصر الله يرحمه
1: بمبلى غنى فيها الناصر يجي بعد تاني
2: عبادة السعيدي غنى
1: عبادة السعيدي بمبلى غنى فيها شبير الجبراني بمبلى غنى فيها محمود محمود صفر رحمه الله بمبلى غنى فيها أجديرة رحمه الله بمبلى غنى فيها غنت فيها الشعراء الكبار
2: كبار
1: بعد كي مشاو الشعراء ذوما ولات بمبلى تجيب في في أدبة أخرى الناصر بن ضياف رحمه الله عز الدين بن فرح حبيب اللمطي أحمد الخالدي منها عبد الفتاح الخالدي
2: عز الدين كذلك
3: عز الدين بن فرح
2: عز الدين
1: بن فرح بن فرح كذلك علي القزاح رحمه الله من مساكن منها بمبلى في مشاديب ما جاش البمبلة وما غناش في بمبلة فما واقع وقعت أن أديب شاعر معروف كبير عبادة السعيدي رحمه الله كان الغناء قبل ما غير بوق ما غير ما كان المضخمات الصوت عبادة يغني والعباد بالعشرات إذا كما قلش بالمئات على اليمين وعلى اليسار وكي يبدأ يغني عبادة يبدأ يضرب باللقاح نتاعه يغني ويدفع الكلمة يعطاها للمستمع ويضرب باللقاح يوزن به وذي علامة أن عبادة فنان يوزف الغنية باللقحة نتاعه
3: طبعا سي بشير راوك تقول عبادة السعيدي معناه تقول أديب الساحل وفريقة
1: نعم أديب الساحل وفريقة
3: قولا وفعلا معناه
1: نعم عاد يلقى شوية تشويش ما هو مش راكحين في في الطرح حلف على بمبلة قال ما عادش نزه جاه جاء عرس في بمبلة وحب يجيب عبادة وانا يعرف أن عبادة رافض باش يجيب بمبلة قال لهم عليكم بعبد العزيز كشوخ اللي هو كان يخدم في الداخلية ميجيب ولا هو البمبلة يرجعه هو البمبلة وفعلا عبد العزيز كشوخ كان يحترمه ياسر عبادة رحمه الله وكان يجيبه العراس نتاعه نتاع البعاطة الكل نتاع كشوخ ويجيبه في بمبلة بعث له كاليس بالذمة وصبايحي وقال له قالك سي عبد العزيز الليلة تكون بحذانا في بمبلة قال مدام جاني بعث لي سي عبد العزيز ما نجمش نرفض الطلب نتاعو ورجع وواصل يغني في بمبلة وهكا بمبلة منها حبت عبادة مليح ولا هو رجع لها وفرحة كبيرة كانت وقت يغني عبادة خطر يلزمك
3: تسكت ما تتكلم
1: حتى الليبرة كي تيح تسمعها
3: اكيد
1: خطر عبادة ما كانش عنده قرجومة ما كانش عنده صوت كان عنده ميزان فقط كان يغني بالميزان
3: غني بالميزان وقوة الكلمات
1: وقوة الكلمة
3: قوة كلمات
1: وكانت العائلات المحافظة نتاعنا يجيبوا عبادة أكثر علاش من محمد علاش لأنه عبادة كان غناه مردوم ما هوش غناه معري كان البو والولد والمرأة وبنتها يسعوا ما غير ما يفهموا شيء
3: محمد الله يرحمه مشي للسهل الممتنع أكثر
1: نعم
3: وخلينا بالمناسبة الجميلة هذه نقدموا هدية صغيرة هيك لمدينة بمبلة ونقولوا نيران تقدي في الكنينة حريقة قدي بمبلة هزتني كثير أشواق للها الخواطر شاي شاو خفيقة والقلب ديما لشبحهم مشتاق فيها غوالي عارفة والبيقة أهل الشهامة منصلهم حثاق شي اللي هز القلب بمعاليقة في ربوع بمبلة الغالية عشاق جبت القصيدة وخاطري في ذيقة ودمع القوافي على الورق دفاق وسيول من حبر القلم مغريقة الهيب القريحة في الحشي حراق والهيل صوب هزني في طريقة وكل حد شور محاينة ينساق يا بمبلة خبر دلني يا رفيقة وين النجوع اللي يدخل ورق راق وين اللي ركبوا على ظهور سبيقة وطبوا فيها في بوم هانا قناق تحاضيح شدة والبجوجو هيقة ولحقوا رحلها كاحلة الرماق وين الفحول التحملة والطيقة وين اللي عدوا مرار ما ينضاق جبت المعاني ثابتة بحقيقة كمجبل صامد بالعلو يشهاق

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحل الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: حشيش مناوي الزرع حمالي يومي شي انا
1: البرقي غير هفك ويشالي يا نومي شي

0: نهار نجل مناوي ذكيري تشالي يومي شيا
1: انا برقي غيظك ويشالي يا نومي شيا هو راح دوينا.

0: Señor. Ahora doy una vida que
1: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكر.
2: نرجعوا لبعض قصائد الشعر الشاهد الأبيض.
3: هاي.
2: في قصيد يقول مبارك هالعرس الليلة نزهة وفروحات فزعولة من كل قبيلة وحتى الزغرطات.
3: هاي.
2: كذلك يقول دون مولة العين النحارة موسحة جوبة وشفارة. كذلك يقول فصلته عن النبي صلوا على رسول بينا الهادي العدنان يوم المحشر يشفع فينا من صهد النيران.
3: معروفة ياسر الغنية ذي.
2: نعم. كذلك يقول طالب فضل الله يقبل طلباتي إن شاء الله قبل الموت يغفر سيئاتي. كذلك يقول ناري على صغري مشت أياما طبق وراق زمامة اطفض قمرتا ومقعد كان ظلاما. يقول شعرنا الشاهد الأبيض على الشعر نحلف ولا بقيت نقولة من ناس تجهل ما انت وصولة من ناس مش إليهم والشعر لا يدروه لا يدريهم معنى قصيد الدار جا خاطيهم اللي يغرسوا النخلة ينجموا يرقولة وناس قبل قالوا يرحم والديهم ما يحرثوه تل كان رجولة ما يحرثوه التل كان رجولة الشعر عند مالي الشعر عند مالي أصحاب ذوق معروفين قبل وتالي ويفرقوا بين الرخيص والغالي والحق بدون شك يعترفوا له خذوه الناس ما لقوش حتى والي ولا يفهموا من عرضنا من طوله الشعر للشعارة الشعر للشعارة ذو كلمته تعرف معاني كارة وقداش عامه في غريق بحارة وحصت مناجلهم جميع سبولة واليوم فيه تحكم ناس غير خسارة لا يعرفوا البازين من الشرمولة عزيز الطعام تبقى عزيز الطعام تبقى لا منك له رخص بات مسقى

0: وزميلنا فوزي شعبان على الإخراج الراقي والطيب، والكلمة ليك سي بشير.
1: وأنا كذلك زاد نضم صوتي لصوتك سي رباح، ونقول للسادة المستمعين إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.
0: إلى اللقاء.

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية في قراءتها كريمة بن يوسف غديرة وفي عناوينها: نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بلغت 46.95%، والمؤسسة العمومية تسجل النسبة الأعلى من الناجحين. وزارة الفلاحة تدعو المربين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير موجة الحر على الثروة الحيوانية. بطاقة انتاجية تقدر ب 105 ميجاوات، المحطة الفوتوضوئية بشبيكة من ولاية القيروان تدخل حيز الاستغلال نهاية العام الجارية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية، والتي نستهلها بالنجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، أين أعلنت وزارة التربية اليوم أن نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا 26.2 بلغت 50.72%، وبلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة 46.95%، وسجلت أعلى نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بالنسبة 52.51%، فشعبة الأدب بالنسبة 50.83%. وكما يشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%، وسجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26.2، حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة من الناجحين حسب المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية اليوم. وبلغت نسبة التلاميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة 21.72%، فيما بلغت نسبة المترشحين الفرديين من مجموع الناجحين 14.20% من مجموع الناجحين في الدورتين. ستشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الغد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يوم السبت والأحد. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجة الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق تراوح بين 6 و10 درجات، تراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة، مع هبوب رياح شهيلية، فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تراوح بين 34 و39 درجة. أنيس ستوري مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي:
1: حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي، ننتظر أنه أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية تشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية 2026، وين من المنتظر تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح القصوى بين 34 و39 درجة. بحر عموما متموج بسواحل الشمال الشرقي، هذا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. والحرارة اليوم إن شاء الله في المنستير ننتظر 36 درجة كحرارة قصوى، في حين ترتفع إلى 38 ممكن حتى 39 درجة في عطلة نهاية الأسبوع. ما نجموش نحكيه على موجة حر، هو فقط طقس بش يكون حار. موجة الحر كما يعرفها المعهد لازم يكون عنا 3 أيام فما فوق من حرارة تتجاوز المعادلات 7 درجات على الأقل الحرارة القصوى، والحرارة الدنيا تكون أعلى من المعادلات بدرجتين على الأقل. هذا ما يتوفرش مش نحكيه على موجة حر، لكن بش يكون طقس حار. ممكن موجة الحر نسجلوها يعني في منتصف الأسبوع المقبل، هذا وارد لكن مازال مش مؤكد.
0: وفي ظل هذه التوقعات دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحارة الذي تشهده عدة مناطق من البلاد، مؤكدة أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية في مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. ربيع الوسلاتي عن الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة والمزيدة.
2: يلزم شرب الماء بانتظام في كميات كافية، ما غير ما تخلي روحك تعطش، بل ما تعطش يلزمك تشرب على طول النهار، خاطر الكبير يحسش بالعطش والصغير ما يعرفش يعبر اللي هو عطشان ولا لا. كميات ما يلزمهاش تقل على إترا ونصف النهار مع الماء اللي يجي مع الماكلة. الكل نجمو نحصلوا إترتين ولا ثلاثة إترات في النهار اللي هي كمية باهية. يلزم نتجنبوا المشروبات الغازية كيما الجازوز الجو والكل، راهو هذوكم يعوضوش الماء، وبالعكس ينجموا يأثرونا إذا كان عنا أمراض مزمنة ولا حاجة يدوا يتعبونا. يلزم وقت الذروة اللي هي ما بين الأحداث تاع الصباح والأربعة تاع العشية يلزمنا نتجنبوا الخروج والتعرض إلى أشعة الشمس مباشرة، حتى كان نمشيو بالبحر ولا حاجة يلزمنا ردوا بالنا باش صغيرات ما نحطوهم تحت الباراسول ونبلو لهم راسهم بانتظام باش ما يتعرضوش لضربة الشمس. الملابس نتاعنا يلزمها تكون فضفاضة وقطنية وألوان فاتحة باش العبد يحس روحهم مفرهد.
0: وكما دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم على إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن موجة الحر قد تكون لها انعكاس سلبية على صحة الحيوانات وإنتاجيتها، مشددة على ضرورة تجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال الفترات الأشد حرارة، مع توفير أماكن مظللة وتحسين تهوئة محلات التربية والحد من نقل الحيوانات أو تجميعها أو إخضاعها للمجهود خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. توجه عدد من البحارة بميناء الصيد البحري بسيدي عبد الحميد بسوسة بعريضة لفائدة السلطة الجهوية المعنية للتدخل لفائدتهم بعد التنبيه عليهم بضرورة إخلاء الميناء بسبب حالة التلوث التي أصبح عليها، ويطالب ما يقارب 60 بحارا من أصحاب القوارب الصغيرة بوقف قرارات إخراجهم من الميناء والتدخل لإنقاذ مورد رزق أكثر من 150 عائلة، مؤكدين أن السبب الأساسي لتلوث الميناء هو المراكب الكبيرة التي تفرغ الحمولة من الزيوت والمياه الملوثة أمام الميناء. عضو المجلس المحلي بسيدي عبد الحميد أمير المكني أكد أن المجلس تبنى العريضة على أمل إيجاد أو حل أزمة البحارة بالحوار مع السلطة الجهوية.
3: المجلس المحلي سوسة سيدي عبد الحميد جاتنا عريضة من طرف البحارة الراشية المراكب متاعهم بميناء سوسة سيدي عبد الحميد، كانت نقل لهم يوم 2 جويلية ممثل عن الحرس البحري ممثل على مندوبية الفلاحة ومدير ميناء سوسة المدينة، وطلبوا منهم إخلاء الميناء وتحويل مراكبهم إلى ميناء سوسة المدينة. جاتنا العريضة ذي من البحارة اللي هم ينهزوا حوالي 60 سفينة متاعهم غادي، قاد منهم حوالي 150 عائلة، حسوا رواحهم مضطهدين. يجينا نراجعوا في الأسباب نلقاو محطة تحليل مياه البحر اللي هي إن شاء الله قريب باش تبدأ تخدم، تقول إنه هما متسببين في تلوث المياه، بالتالي ما ينجموش ينتجوا مياه صالحة للشرب حسب قول محطة تحليل المياه. ووجهة النظر نتاع البحارة هذوما يقولوا نحن رانا ماناش متسببين في التلوث، هما عندهم تو فوق 30 سنة موجودين في الميناء هكا، ويقولوا إنه التلوث الحقيقي متسببين فيه البواخر اللي قاعدة تدخل البرد سوسة واللي هما قاعدين يفرغوا في الجازوال نتاعهم على بعد حوالي 300 متر و400 متر وين منتصبة محطة تحليل المياه. نحن كمجلس محلي ما نجمو كان نتحملوا مسؤولياتنا تجاه المواطنين نتاعنا، ورفعنا العريضة هذه للسيد ولي سوسة عن طريق مجلس الجهوي سوسة. المشكلة هذا ما يتحل كان بالحوار باش نلقاو في الاخر حلول اللي تراعي ظروف البحارة هذوما وتراعي كذلك المصلحة العامة نتاع البلاد.
0: ختاما لهذه البانوراما الإخبارية، تقدمت أشغال محطة الطاقة الفوتوضوئية بمعتمدية شبيكة من ولاية القيروان بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه بتمويل تونسي وبكفاءات وطنية بنسبة 100%، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة أسبخة المتابعة لنادرة برجب.
4: على مساحة 200 هكتار سيتم تركيز حوالي 170 ألف لوحة شمسية، وهو يعد أكبر إنجاز تونسي. مشروع الطاقة الفوتوضوئية بمنطقة شبيكة مكسب للأهالي ولتونس بصفة عامة، حيث سيساهم في إنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء. الطيب الكتاري رئيس مدير عام الشركة المنتجة للمشروع يتحدث.
5: مشروع بدأ عنده توا في الدراسات، عنده 3 سنوات، وفي الإنجاز عنده 9 شهور، وإن شاء الله يكون جاهز في الإنتاج في شهر ديسمبر من 2026 سنة. التكلفة الجمولية 280 مليون دينار، ساهمت فيها شركة جيفير هولدينغ كرسمان، والباقي ديون من البنوك التونسية 100% تونسية. المساحة تكون 200 هكتار، والبانوات حوالي 170 ألف بانو، باش يكون معناتها أكبر إنجاز تونسي مع الإنجازات اللي عملوهم الشركات الأجنبية، كيما هوني الجوار متاعنا أميا باور عملت هي زادة 100 ميجا، هذا نفس الحجم والشركات الأجنبية اللي قاموا المشاريع هذوما في تونس.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بلغت 46.95%، والمؤسسات العمومية تسجل النسبة الأعلى من الناجحين. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة.
6: اللي يقول سيف
7: حبكم برشا، مساء الخير،
6: يتفكر سهرات المهرجانات
8: بكل الحب اللي فيه. استقبلوني
9: مساء العشق والغرام بيك
10: ومرحبا بيك
11: بوصلة.
12: أنا سهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
6: الكل مهرجان رواد، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
13: الله يحفظكم ويحميكم.
14: جاهزين معايا للإبداع.
6: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
15: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
16: مرحبا بكم. كأس العالم 1974 تنظمت في ألمانيا، وشارك فيها المنتخب الزائري الكونغو الديمقراطية حاليا كممثل لكرة قدم الإفريقية. منتخب الزائر خسر زوج مقابلات نتاعو بنتائج عريضة، 9-2 و2-2، وكان مستوى ضعيف، ومع ذلك جاتوا تهديدات جدية من أعلى هرم السلطة باش ما يرجعوش لبلادهم في صورة خسروا المباراة الأخيرة قدام بطل العالم البرازيل بالنجوم نتاعو بأكثر من 3-0. خوف الملاعبية من قبول هدف خلى مدافع إيلونغا الزائري يضرب الكرة ويبعدها ويمنع منتخب برازيل باش ينفذها، والمباراة توفيت 3-3 للبرازيل، واللقطة أثارت موجة من الضحك في المدارس.
15: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.

0: واليوم هيثم وناس في الجانب التقني. مرحبا بكم، مساء النور مستمعينا الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه. ولقاء جديد الثاني اليوم في البرمجه الصيفيه مع الايام، مع شكري السكري ألفة جمالي. تحيه ليك شكري، مرحبا، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل الساده المستمعين، كذلك الفريق التقني الحاضر معنا في اذاعه المونستير الليله. فعلا الحصه الثانيه من برنامج حصه جديده هي مع الايام وفكره جديده. حصتنا هذه اليوم بتبيعة تتزامن مع اليوم خميس 9 جويلية 2026، لما حالة فما مقابلة في كرة القدم.
0: العين الكل على المقابلة متاع فرنسا والمغرب اليوم. شكون مش سمعنا زعما؟
1: لا نتصور ولا فما شكون راوي حل التلفزة ومغروم بالراديو، تلقاو مغروم بإذاعة المسير
0: زعما تقول أنت.
1: فما موجودين العديد من
0: عليهم، على كل مستمعينا الكل. وشكرا، حبيت نقول زادة شكرا على التفاعل على الحصة اللي كانت الأسبوع اللي فات بالحق، وهذا من نجم كين يشجعنا، وإن شاء الله كل مرة نقدموا الإفادة
1: إن شاء الله. حصتنا الأسبوع الفارط كانت حول الإعلام المرئي والسمعي، يعني التلفزة والإذاعة عبر التاريخ، عبر يعني
0: الأيام،
1: عبر الأيام، لأنه الحصة اسمها مع الأيام. مش نزيد نوضحه للسادة المستمعين، مع الأيام مش معناتها من الأيام، يعني من الماضي وإحنا جايين.
0: صحيح
1: هكا ولا؟
0: صحيح أكيد. يعني كما كنا حكينا على راديو التلفزة المرة هذه موضوع جديد، تطوره مع الأيام.
1: شنو الموضوع هذا الجديد اللي تطوره مع الأيام؟ تفضل.
0: مازلت ما بديتش المهرجانات يا في
1: على
0: على
1: أبواب،
0: على أبواب استقبال موسم المهرجانات بطبيعة الحال تباعا، والندوات الصحفية تقريبا انطلاقا من الأسبوع القادم باش تكون موجودة بطبيعة لتقديم برمجة المهرجانات. ولو أنه بديت معناها بعض المهرجانات في تقديم البرمجة متاحة، مهرجان قرطاج، مهرجان الحمامات، وفي انتظار بقية المهرجانات، وبدي بطبيعة حال الجدل معناها ديما مع كل مهرجان وتقديم برمجة المهرجانات تنطلق معناها حالة جدلية
1: كالعادة يعني.
0: أي الأسماء المبرمجة، علاش الفنان التونسي مش مبرمج، علاش مازلنا نجيبوا في الفنانين الأجانب وإحنا في وضع اقتصادي صعيب. الموازنات معناها في إدارة المهرجانات بين الجانب التجاري والفني، يا هل ترى موجود وإلا لا؟ تعرف أنه عندنا 800 مهرجان اليوم ولا أكثر، في
1: بين مهرجانات دولية وصغرى ومهرجانات محلية ومهرجانات
0: الجمهورية.
1: صحيح. ولا تقريبا في كل منطقة وفي كل جهة وحتى في الأرياف، يعني العديد من المهرجانات، يعني خنقول المهرجانات المحلية اللي تعتمد أكثر على الإنتاج التونسي، وتعتمد يعني على المطربين التوانسة بمختلف الأشكال الفنية. أما المهرجانات الدولية اللي تتلقى دعم من الدولة،
0: مهرجانات الفترينة،
1: فترينة يعني. وك علاش ياسر فنانين توانسة احتجوا كما قلت أنت على برمجة بعض المهرجانات الكبرى بين قوسين الدولية اللي تعتمد بعض العروض. مثلا نحن مو باش ننطلقوا، مثلا يقول لك ميادة الحناوي نعرفش حتى صوتها بدا يغيب شوية.
0: لا غاب آخر مرة كانت في مهرجان صفاقس الدولي.
1: لا فما شكون احتج من الفنانين، يعني خاصة فنانين توانسة.
0: عنده حق،
1: خاطر هيئة المهرجان عادة، يعني هيئة المهرجانات الكل يعني تشترط أنه فما جديد، يعني بالنسبة
0: وين جديد متاع
1: جديد بالضبط، هذا حبيت نقول
0: مجد رومي وين جديد متاحة، ولا يشترطوا تقديم ملفات معناها اللي يحب يشارك في المهرجان يقدم الملف. فاعتقادك مثلا إليسا تقدم ملف؟
1: مستحيل.
0: شاب خالدي قدم ملف؟
1: يقول لك إليسا مطلوبة من قبل يعني الشباب،
0: قالوا خطرها معناها مطلوبة معناها عبر الفيسبوك. إذا كان برمجة مهرجانات تعتمد على الفيسبوك،
1: وهذا اللي باش نحكيه فيه إن شاء الله في خلال الحصة.
0: 800 مهرجان في اعتقادك ماشيين في ثنية صحيحة؟
1: والله فما خاصة المهرجانات اللي عندها خصوصية، يعني مهرجان تلقى ساعات يعني مختص يعني بشكل فني معين، ولا بالشعر الشعبي، بالفن
0: الجاز وعودة المهرجان جاز.
1: فما ياسر مهرجانات، وفما شكون يبارك الحكاية ذي يقول لك الاختصاص، وكان كل مهرجان تصور يختص يعني ما عدا المهرجانات الكبرى، لأن المهرجانات الكبرى يعني تمول، فما عندها دعم من قبل الدولة. ويزيد إلى ذلك يعني حتى الجماهير الحاضرة اللي تحضر المهرجانات تواكب المهرجانات هذه عددها أكبر وشرائح مختلفة، تعرف خاصة في المناطق السياحية. لكن بالنسبة للمهرجانات الصغرى بين قوسين الصغرى، نتصور أنه كان كل مهرجان يختص في شكل فني معين، نتصور يكون أحسن الأمر.
0: تتفكر أول مهرجان، ولا خلي نسألك أول عرض،
1: أول عرض
0: تبعته معنا في حياتك
1: كان؟ أول عرض في حياتي
0: شكون وقتي شوين؟
1: والله تبعت العديد من العروض ألفة ونسيت يعني وانا صغير، ولا مش صغير ما
0: بيخ نسألك
1: في مهرجان مسير في الواقع، يعني ما يكون كان في مهرجان مسير.
0: سنوات قديش هكا تقريب؟
1: بديت نتبع في الثمانينات، نتفكر هكا بديت نتبع في العروض المهرجانات.
0: العرض هكا اللي شدك ربما؟
1: هم ياسر عروض شدوني، فما عرض مجد الرومي، مارسيل خليفة، على نخبك يا وطننا وكأسك يا وطن
0: لدوريد
1: لحام مسرحية، تفرجت نجد صغيرة، محمد منير في قصر المؤتمرات سابقا قصر علوم. فما دورة من الدورات تعرف ألفة صارت في
0: قصر العلوم
1: في الثمانينات، وقت فما إصلاحات ولا فما تمثيل فيلم تصور أجنبي في قصر الرباط، وقيمه الدوره هذيك ممكن تفكروها الاكبر مني ولا قدي واصغر شويه. صارت الدوره في بجنبنا هنا يعني في قصر العلوم حاليا اللي هو قسم مؤتمرات، لكن كانت مش عرق. كنت تفكر القميص نتاع محمد منير تبل لا عرق يعني ولا من عباره
0: عن كان يعني كان في هيئته الحاليه معناها
1: قصر هذيك هذيك هو في القاعه هذيك. وبالتالي في الاخر كي تقريبا في النصف الثاني بتاع الحفله يحلوا البيبان باش تنفس شويه القاع،
0: نفست السعادة هذا
1: حمام حمام نتفكرها السنة ذيك تقريب في 84 هكا
0: يعني. أسماء مميزة عجبتهم يعني
1: مميزة
0: في أوج مهرجان المنسير الدولي تنحكيو عليه بعد شوية مع رائد المهرجان محمد صالح العتيل.
1: نسألك مومي سالش
0: بالطبيعة
1: حسب نظرك ألف شنية الغاية من إقامة المهرجانات بالأساس يعني تعني يقيموا مهرجانات؟
0: أنا في اعتقادي برشا الحقيقة أهداف من وراء تنظيم مهرجان. ساعة جانب الترفيه هذيك ما نجموش نقشه، جانب الترفيه موجود، لكن زيد أنا نشوف أنه للمهرجانات أدوار أخرى معناها، حتى للجانب السياحي، ترويج للجانب السياحي، الترويج حتى للمعالم الأثرية. وتعرف أنه برشا من مهرجاناتنا التونسية تنظم في نقولوا احنا المعالم
1: الأثرية والمسارح
0: التاريخية. هذا هو ومنعرفش. أنا خلني أسألك سؤال آخر، خاطر أنا نأمن بحاجة نقول أنه نجم المهرجان ربما يوجه الذائقة العامة، غير يقول لي مش دوره هذا.
1: توا لا، توا في الوقت الحالي نتصور لا، في السابق ممكن توا، لأنه مهرجان كما قلت أنت حتى الأهداف متاعه تغيرت شوية، ولا الترفيهية أكثر منها حاجة أخرى، حتى الترويج المنتوج وكما قلت أنت الثقافي والموروث التونسي نتصور ما عادش هذيك الغاية الأساسية، برغم أنه أغلب المهرجانات تقام يعني خاصة الكبرى، نقول بين قوسين ديما نقول الكبرى، في معالم أثرية معروفة بطبيعة. فما شكون يقول زاد الغاية من المهرجانات ترويج المنتوج متاعنا وتشجيع زاد المنتوج الثقافي متاعنا في بلادنا، لكن تولت ممكن الغاية ربحية أكثر والغاية مادية
0: تجارية
1: إلى جانب الترفيهية. يعني الجانب الترفيهي مما لا شك ذاك يعني
0: تحصيل حاصل من أول الأهداف،
1: لكن ولات إلى جانب الترفيهي يعني الجانب الربحي الجانب المادي ممكن يقولك خطر. والدليل أنه يقولك فما العديد من المديرين مهرجانات يقولك ما يعني من العرض ما ينجح ليش كي نجيب يعني.
0: وإذا نقولوا ساعات واحد ينقد في الندوات الصحفية يقول لك أنا بلي نمشي خلص روحي،
1: نمشي خلص روحي يعني
0: كلمة تتعاود هذه. صحيح صحيح. احنا باش نحكيو على تفاصيل في علاقة بالمهرجانات في تونس، باش نحكيو على تاريخ المهرجانات زادة في تونس، باش نسمعوكم مقتطفات خاصة من عديد السهرات اللي تعديت عبر الأيام مع الأيام في مهرجاناتنا التونسية. والبداية مع صبوحة شحرورة.
1: صبوحة أول مطربة يعني أجنبية هنقول عربية
0: شرقية.
1: تغني شرقية تغني في كارتاج
0: عام
1: 66 الدورة الثالثة، لأنه عام 64 تأسس مهرجان كارتاج. لكن ما كانتش فما العروض يعني الأجنبية، من 66 بدأت يعني العروض المطربين الأجانب اللي توافدوا على كارتاج. وأول مطربة لكن مش أول مطربة جات لتونس.
0: أيوة،
1: لأنه فريد عام 51 جاء للمسرح، غنى في المسرح بلدي هو سامي جمال في زيارة لتونس وقت البيت وقت تونس تحت الحماية يعني الفرنسية، يعني غنى عام 51 وجت معاه سامي جمال في المسرح البلدي اللي كان يتسمى مسرح تونس أو يقولوا له آخر معاش مسرح تونس وتسمية أخرى مسرح البلدي هكاك حسينه، مش التسمية الحالية يعني مسرح البلدي. تعرف مسرح بلدي يعني بناته فرنسا راه معلم تاريخي زاد عام 1902 تقريبا. وغنى اول مطرب يعني اجنبي عربي نقول جال تونس هو فريد الأطرش، ومع يعني المفارقه انه معوش جال تونس فريد الأطرش.
0: كانت هذيك الزياره
1: 51 بالرغم من انه جميع المطربين المشارقه والمشاهير كل جاوا بعدها لتونس.
0: رغم أنه مثلا كي نجبدوا على نجاة الصغيرة اللي غنيت في أكثر من مناسبة في تونس، أنت جبت معناها المرة الأولى والوحيدة، نجاة غنيت أكثر من مرة في تونس، لكن المرة الأخيرة اللي جيت فيها لتونس عام 2001 كنت اللي بعدها خذيت فيها القرار باش تبعد على الفن وتعتزل. معناها
1: كنا رجعت في ظهور في السعودية
0: ظهور. سامحني أنا مع أن الفنان يختار وقتاش يعتزل. باش نسمعوا صباح وباش نرجعوا نحكيوا على المهرجانات في مع الأيام. مرحبا بكم مستمعينا الكل، هذه إذاعة المنستير
2: مع الأيام.

وحقول له خلاص من بكره هتجيني واجيلك يلا مجنن.

0: صباحا في بداية لقانا بربي قبل ما نكمله مع موضوعنا. شكري نحب نوجه تحية خاطر اليوم طلعت نتيجة دورة التدارك. تحية لأحمد بيزيد بمناسبة نجاحه في الباك وإهداء من بوه الميزري وكل العائلة. إن شاء الله ديما فرحانين
1: إن شاء الله وإن شاء الله فرح الجميع ربي ومبروك والعقبة المهمة إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: بكري قلت لك ألفا كان يسمى مسرح تونس أو كازينو تونس. مسرح البلد عام 51 كي جاء فيه فريد وغنى فيه مع سامي جمال. رقصت مع سامي جمال كانت مرافقته في تلك الفترة ويقال أنه وقتها يعني كانت قصة حب وكانت باش يتزوجها وما تمتش الحكاية كما صار عبد الحليم وسعاد حسني وقصص عديدة وعديدة جدا. به الحفلة ذي أول قلنا مطربة شرقية
0: جات طلعت على روك حاج عام 66
1: وهذا هذه من الحفل يعني
0: من الحفلة من الحفلة اللي كان عام 66
1: والله مشكورين يعني الحقيقة يعني الزملاء اللي غادرنا الله يرحمه من عام وما زالوا على قيد الحياة ربي يطول في عمارهم الخير لأنهم يعني وثقوا أرشفوا كالسهرات هذه وكان غرام لأن مازلت فنت أسد تلفزة مازلت فنت أسد وبداوي يعني سجوا مغرومين ومازلت يعني محافظين عليها التسجيلات هذه.
0: ما خدمتش أنت مهرجانات شكري؟
1: ما خرجتش مهرجانات بقعدت في استوديو رابط من المرأة منتي خدمت مهرجانات
0: خدمت برشا مهرجانات ما والله كي نخدم مهرجانات نخدم مهرجانات ما تجمش تتمتع بيها راهو الحفلة بالحق هذاك الإشكال وين. نحكي شوية على تاريخ المهرجانات هكا بسرعة وبرا
1: أقدم مهرجان مثلا في تونس عندك فكرة؟
0: عندي فكرة وش نعطيها للمستمعين خطر كي نحكيه على المهرجانات في تونس راهو نحكيه على فترة الاستعمار معناها مع عروض لمحالة مهيش رسمية في قرطاج في أثار قرطاج عام 1906 وكانت عروض في الغالب فرنسية وأوروبية معناها ما كانش متاحة للتوينسة ما يحضروش للعروض هذية زادة كيف كيف حتى في مهرجان دقة كان ثم عروض تتقدم خاصة سنوات 20-21 بعد الاستقلال تأسس مهرجان الإبل في دوز عام 1910 به بعد الاستقلال زادت بدأت الدولة في صياغة سياسة ثقافية وكان اقتران كرنفال أوسو بالفكرة هذية معناها إقرار تنظيم كرنفال أوسو في سوسة في 24 جويلية من كل عام انطلاق نقوله انطلاق فعلي لتنظيم التظاهرات
1: يعني أول قلتي مهرجان سوسة
0: كرنفال أوسو بالتحديد
1: احتفالات يعني بتبيعهم مازالت تقام إلى يوم الناس
0: تقام لكن العمل الثقافي الرسمي والفعلي باش ينطلق عام 61 مع إنشاء وزارة الثقافة على يد الشادلي القليبي اللي استلهم فكرة تأسيس وزارة الثقافة من التجربة الفرنسية اللي انطلقت قبل عامين مع إنشاء المفكر الفرنسي أندري مغلو لوزارة الثقافة في فرنسا. احنا اخذينا الفكرة من غاديكا وبدأت بطبيعة تبني دور الثقافة وتأسست تباعا المهرجانات وأولها بطبيعة هو مهرجان قرطاج الدولي عام 64 وقلت لي في البداية أنت شكري ما كانش بالصيغة الحالية
1: عمر وسطين يعني بتعرف في البداية يعني بطبيعة ما فماش عروض يعني أجنبية ما فماش عروض كبيرة ممكن ركزوا على الأمسيات الثقافية وما ذلك حتى أمور محلية بعد عام 66 كما كنا نسمع صباح كانت الانتاجات الأجنبية خارج تونس والعروض الفنية الكبرى أيوة.
0: بعد مهرجان الحمامات 64 مهرجان قرطاج السينمائي 66 مهرجان تبرقة
1: مهرجان قرطاج السينمائي زاد تزامن مع تأسيس مع مهرجان قرطاج مع العروض الكبرى وطاهر شريعة الله يرحمه ابن صيادة هو المؤسس لأيام قرطاج المسرحية فيما بعد السينمائية فيما بعد وللتسمية أما نقول كان مهرجان قرطاج السينمائي وبالتالي تبدلت
0: أيام قرطاج السينمائية
1: طولت أيام قرطاج السينمائي
0: بعد جاي مهرجان تبرقة للجاس غاب وسنة عاود رجع مهرجان المونستير الدولي سنة دورة 54 والمهرجان الدولي للقصور الصحراوية في تطاوين وفي مرحلة بورقيبة خلي نقوله حاجة شكري فما حاجة مهمة لازم نقولها أنه كانت برشا عروض ممنوع برمجتها معناها في المهرجانات
1: خاصة القلب المزود
0: أي المزود أي.
1: ولو المزود تعرف تسمى يقولوا المزود يعني مزدوج بالعربية أو المزود المزدوج والمزدوج يعني أكل ازدواج الصوت يعني ساعات يطلع صوت جراف وصوت يجي شوية والمزدوج يطلع صوت واحد تعرف ياسر أصوات وحتى في الشرق يقولوا المزوج جيب المزوج يا عبود
0: يا عبود
1: أي عبود عبد العال صباح الغناية كنا نسمعه في صباح خلي الصبوحة أم عيون السود، رأس أم عيون السود
0: خلي الصبوحة
1: على روحة تغني به. المزوج عبود عبد العال بطبيعة عازف ممتاز كبير. على الكمانجا
0: رافق برشا فنانين رأب خلص
1: طبعها طلبتهم كلفون باش يعني يمشي معها للفرقة متاعها، رفض حب يقعد في الليتار بتاعه عنده في رق، واصله فلسطين لمحله وحديث طويل على تو. والله مره اخرى نجبدوه على
0: عبود،
1: نحكيه على ام كلثوم، نحكيه على العازفين اللي طلبتهم لفرقتها وما مشاوش مع حد. فما بعض عازفين توانسة هو رضا القلعة زاد طلبته وما مشاش معها. على كل حال نرجع الموضوع،
0: قلنا المزود تحت الشيء الا الموضوع مهم ان شاء الله بشكل.
1: قلت المزود انت المزود كان ممنوع صحيح
0: بث في التلفزة وفي المهرجانات
1: وفي الإذاعة
0: صحيح. نحكيو على الفن الشعبي مش مثلا البدوي خاطر
1: لا لا لا. بالعكس بورقيبه كان يشجع، تعرف
0: برنامج
1: كيف تصير حكينا عليه المره فاتت في برنامج كان يشجع يعني الذكر او الفن هذاك. لا المزوج بالذات اقترن شويه بالموجون هكا ظهر له، والزعيم بورقيبه كان يعني حريص ورجل ثقافه، كان بطبيعه كان يشجع المسرحي وفنان ويفهم مليح يعني في الفن والثقافه، وكان رافض تماما. احنا بعته نحكيو عليه عرض النوبه عام 91 بعد بعد تغييري بعد تغيير بن علي بعد
0: 91
1: عام 90 87 بتبيع صار بعد 3 سنين او 4 سنين تعمل عرض النوبه مع الفاضل الجزيري و
0: سمير
1: العقربي في الاخراج الفني. اما الفاضل الجزيري هو يعني المؤسس
0: كان عرض استثنائي معناها وقتها اول عرض معناها للفن
1: ورجعونا للتلفزه رجعوا ولنا احنا نتفكر يعني عشت الفترات هذيك ونضحكوا بهتين كيف شاه مزود في التلفزه وتلموا المزوديه والطبابليه نتاع تونس الكل في عرض واحد كيما قلت انت، لانه كان مرفوض في السابق المزود لاسباب على كل حال يطول شرحها، خاصة لأنه ممكن فما بعض يعني الحفلات والجلسات اللي اضطربت شوية بأمور أخرى سلوكات معينة معين. كل حال أيوة
0: به احنا باش نسمعوا الفن البدوي بعد شوية، وباش نرجعوا مع المستمعين العام 1980 وافتتاح دورة مهرجان قرطاج الدولي. ما ديمش بدنا على أول المهرجانات في تونس واللي هو مهرجان أو كرنفال أوسو، باش نسمعوا بابا أوسو شخصيا.
1: بابا أوسو
0: ايه.
1: بابا أوسو اللي يعمل المسكوت متاعه يعني
0: فنان
1: فنان براوي الوحيشي الممثل الوحيشي. صديقنا وحبيبنا
0: تحية كبيرة إن شاء الله ربي يعطيه الصحة،
1: وعنده غرام كبير بذاعة المنسير وشارك
0: موجود معنا
1: وشارك في العديد من الأعمال الدرامية التونسية، ومعروف ممثل وابن الجهة بيشا فرود
0: معناها
1: وغيره حتى أعمال أخرى يعني
0: مسلسلات
1: يعني رمضانية ومسلسلات وبعض الأعمال السينمائية ربي يعطيه الصحة والعافية.
0: أمين. في قوله مش في قوله معناها حضرت للمهرجان مهرجان كرنفال أوسو
1: ذكريات كل والد الله يرحمه يهزنا السؤال نقوله مش قوله بابا أوسو
0: بابا أوسو
1: بابا أوسو تربطت مش أوسو تولت أوسو بابا أوسو نحسبه بابا بالجد ويطلع قلت بابا أوسو يذولي إنك نسمعها وانا صغير نقول بابا أوسو شكونه
0: بابا أوسو
1: بابا نحسبه يعني شخصية قريبة لنا كثرت ما وإحنا صغار سبحان الله كل شيء جد علينا وكل عروض وكل الفيود ارتفيس وكل يعني الوحدات النارية
0: وكل الزحمة
1: وكل وكل جلاس كما يقولوا المرط اللي كيفاش يقولوا الجلاس بالعربي خاطي هات هالي المثلجات اللي تعمل التوة طعمها في في في لساني مثلجات طعم خاص ما نعرفش علاش ما عادش كيما هكا موجودين توا. رغم اللي كانت بسيطه الامور مثلجات
0: هي الجماليه في البساطه راه
1: صدقني والله والله والله يلفش شيء ما نعرفش كانت فما طعم خاص لكل شيء
0: او باش يدخل توا في اجواء الحنين شكرا
1: خلينا فرحانين خلينا فرحانين خير وعم الجو
0: هو الحنين زاده مع الفنان براوي الوحيشي وذكريات مهرجان أوسو
2: مع الايام.
3: أول كرنفال في شمال إفريقيا أول كرنفال في العالم العربي، وشكون أبدعوا هما رجال المسرح ليت الفنان قداش عندهم سي محمد زرقاتي سي حمد زغدان سي الحاج عبد الحفيظ بوراوي سي منصف تريتر سي طاهر الصانع الناس هذوم الكل أبدعوا وأسسوا لي مهرجان أسسوا لي كرنفال يعطيك الصحة كرنفال أوسو. وكان كرنفال أوسو عام 58 أول مبدأ عام 58 لأول احتفال في 25 جويلية عيد الاستقلال عيد الجمهورية وقتها عملوه كفرحة الشعب، وكان يخرج من المترو والمنصة تحط قدام البلدية ويمشي بالعكس هكاك. قالت المنطقة السيادية وقتها البلدية في البلاصة هذيك، المنطقة السيادة هي البلدية، يحطوا فوقها قدام المنصة ويخرج. وكان سي حامد زغدان الله يرحمه خذا شخصية أوسو اللي هو نبتون آلهة البحر، بوزيدون هذه آلهة البحر في الإلياذة والأوديسة متاع هوميروس، في الإغريقيات في كلها كان كل واحد، الإيطاليين يسموه نبتون، اليونان يسموه بوزيدون، كل واحد أحنا هما باش يبدوا على الوثنية، يبدوا على الوثنية، يبدوا على الوثنية، احنا حاو آلهة البحر وسموه شخصية شر، شر أوسو سماه على شر، شر أوسو زرسوسة كل عام، البحر يولي فيه دواء، البحر يولي فيه متعة، البحر
0: يأوسو نحي الديل
3: ينحسو يعطيك الصحة. معناها هو ما نحبش نحي الوثنية، لأنه رجال تلك الحاج عبد الحفيظ بوراوي رجل تقي يقول لك ما نخليش الوثنية تطغى على الفن، خلينا احي واحنا باش ما نقعدوش في النقد ونقعدوش نحيوا
0: تعرضوا للنقد،
3: تعرضوا تعرضوا يعني لو تعرضت برشا للنقد، لكن نحاول وثنيه وردوا نحاول آلهة البحر وكليكا وخدوا خلاوه شهر أوسو يزور سوسه كل عام.
2: مع الايام
0: مرة فريقك ما تقطعش شاهد الابيض الله يرحمه وينعم
1: الله يرحمه وينعم. وهذا عرض الادبة والفن الشعبي وفرق راه مش كان هو غنى في المهرجان كرتاش والدوره دي في افتتاح مهرجان كرتاش عام 80. العديد من الفرق الشعبيه مختلف المناطق خاصه من جنوب التونسي كتورات نتاعنا وكل الادب ممكن. وبالرغم من انه الجماهير علاش قلنا الجمهور مش يفرض عليك كان تحطه وتحط لهم السهرة كما كيكا ممكن يجي حد ممكن ممكن تغير الذوق وما إلى ذلك
0: ولا جمهور معناها خاص بالنوعية دي ويتبعها ويحب
1: يجيب. أما وقتها شو حتى الجمهور تفاعل معاه هما يعني
0: لا لا
1: لا لا كان لازم التعاود هذيك وعملوا جو لو يتبعوا فيه وركزوا معاه وإيش بيه تعدات سهرة طيبة جدا وممتازة والتوقعت في التاريخ الله يرحمه شاهد الأبيض يعني من أبرز لدبة يعني المنجدين نقول كيفاش نقولوا الشعر الشعبي
0: الشعر
1: الشعبي وعنا ياسر يعني يفهموه
0: الأديب الأديب
1: الأديب وعنا ياسر يفهموه توا حتى في الساحل ومغرومين تحية زميلنا خونا سي بشير بكار وخونا رابح الفجاري اللي يركزوا ياسر على سي بشير بكار وأديب
0: بتبيعها
1: ولا ويفهم فما ناس تبعوا من بلاد لبلاد يفهموا الكلمات نتاعهم ويركزوا معاهم يعني فيه فن راهو شيء كبير مش
0: فما سوق عكاظ وفما سوق الأدبة زيد
1: ويعني يعرفوا كل شيء فما أغراض يغنيوا فيهم وفما ساعات يعملوا كي مسابقة
0: منافسة
1: بين خاطر مش أديب واحد
0: مهرجان جديرة تو في المكنين معناها ماشي على النهج
1: وجديرة ذاك يعني كان أديب معروف المكنين كلاش يقولوا مهرجان جديرة وغنى عليه الهادي حبوبة أغنية جديرة معروفة يعني يجيبوا زوز واحد والسعفة متاعه يقولوا السعفية ولا السعفة اللي يردوا عليه هذوك الزوز وكل واحد عنده كرال كرال كرال باللغة الحديثة أما السعفة يقولوا لهم ولا السعفية هم يردوا المقاطع ويحفظوا معه وبالتالي كل واحد والأديب كيفاش فما منافسة تصير بينات ومسابقات وما إلى ذلك يعني جو كبير ياسر وفي مهرجان كرتاج وقتها فما ياسر يعني استمتعوا بالسهرة ذي قاعدة خالدة سنة 1980 سهرة الفن الشعبي.
0: توا على شنو باش نحكي وشنو باش نخليو يا شكري قداش من سهرة باش نجبدوها قداش فنان كان حاضر في تونس و...
1: ممكن ركزوا اللي
0: شنو ظل المحافلات راهو
1: أكيد أكيد أكيد, أكيد. مش مش تعطي حق الناس كل راهو سنوات أو تعرف قد 60 عام باش تعطي حق شكون وباش لكن اللي برزوا اللي قعدوا في الذاكرة أكثر فما حفلات يعني ريماركابل كما يقولوا يعني
0: قبيلة شوية في الكواليس تحضرت أنت حفلة عدنان الشواشي
1: عدنان الشواشي
0: وغنية يا ليل محلى السهر وكيفاش وليت يا ليل محلى
1: يا ناس يا ناس يا ناس محلى السهر في الليل تحت القمر
0: قمر وليت مطر
1: اي صبت المطر باش ما يروحش الجمهور عمل معاهم وتفاعلوا مع الجمهور وقت عام 82 هذيك
0: نفس عام حفله هادي جويني
1: هادي جويني واش نرجعوا لحفله هادي جويني في قلب الكرة قال لي مايكل جاكسون قلت له مايكل جاكسون في عرض خاص لما حاله في ملعب الاولمبي بالمنزة هذاك وشيء كبير حدث
0: شيء كبير ما مشيتش انت
1: اكبر حفله تاريخيه ولا كنتش نمشي والظروف خاصه وفما شكون وفر لي التذكره وفر لي كل شيء اما وقت ظروفي خاصه منعتني باش نمشي وندمت
0: بعد ندمتش
1: ندمت ولا ندمت
0: يلا طيب وذلي العائله الكل مشيت للحفله
1: مشاو
0: كاين شكري
1: الشقيق والله مشاو مشاو للشقه نتاعي وعملوا جو
0: ورجعوا وعلاش شنو اللي صار نحب نفهم يعني شنو اللي صار باش شكري الساكلي ما مشيش للحفله
1: ظروف خاصة جدا يعني
0: مزاجية معناها
1: مزاجية لربما مزاجية وقتها ماليش في صحني ممكن وما أما ندمت بعد كي شفتك الأمور عروض خيالية وهبط لهم درك فاش هبطت
0: شو كبير شو.
1: والعرض ما كنتش نحسب بك نحسب مايكل جاكسون تاع كل شيء غني حتى كنا نعرفوه ونتفرجوا على حفلاته يعني مسجلة وكل شيء شوية عملت شو وهبط لهم درام الفضاء هبط يلقى إجا قدامهم
0: يعني ما صارتش معناها قبلها في تونس وإمكانيات وفلوس ودنيا
1: صحيح صحيح لكن كانت بواسطة يعني بن عمار اسمه منظم الحفلات المعروف طارق بن عمار المخرج ولا المنتج السينمائي برعاية
0: الوليد بن طليل زادة
1: وخاصة طارق بن عمار كان عنده علاقة كبيرة بالكبار المنتجين يعني في المجال الفني ايش حبيت تقول لي توا؟
0: باقي نقول لك معني شوش نعديوش باش نخليه معني تجبت انت حفلة مايكل جاكسون
1: باش نحكيه على مجرومي تو نحكيه عليه بعد شوية
0: في قرطاج راهو
1: في قرطاج اما اول ظهور ليه مجرومي عام 80 تعرف
0: ايه. في بالي ورا معناها جايين هالتونس كان راحل سمير العيادي ورجا فرحات
1: رجا فرحات كان هو مدير الدورة أنا ذاك ايه. عملت ثلاثة دورات رجا فرحات عام 80 محمد رجا فرحات المسرحي المجهول تحية الكبير يعني عمل هذيك دورة 80 الأولى متاعه وبعد تالي 81 و 82 ثلاثة دورات على التوالي محمد رجا فرحات هو يعني مدير مهرجان كارتاج. قبلها تعرف كانوا مديرين حتى أحمد حمزة الدورات الأولى وفرقة أفراح تونس وكانوا في رقة كاكي يعني من لون بدأت حتى المرحوم الطاهر شريعة يعني ترأس مهرجان كارتاج إلى جانب تبيع تأسيسه لأيام كارتاج السينمائية. يعني ياسر أسماء داولت على إدارة مهرجان كارتاج. لكن الدورة هذيك عام 80 مجرومي قلت مشى ظهر لي
0: سمير العيدي
1: الله يرحمه هو
0: وكان ثم علاقة يظهر لي تجمع بين ولدها حليم الرومي وقتها الروم. بديت مجد رومي في بدايتها
1: هي ما جاتش وحدها راهو مجد رومي وقتها جات مع بالي وجات مع بالي اللبناني مسرحية يعني في نفس الوقت
0: كاركلا.
1: لا مش كاركلا وقتها ما فهم مسرحية كما الرحابنة هكذا نعرف الرحابنة ولا خاطر فيروز مش حاضرة وقتها أما جاوا يعني بالي لبناني ومسرحية غنائية يعني إلى جانب مجد الرومي اللي كانت يعني مش حفل كامل هي يعني يدخلوا هما للقاعة يعني المعرش فيني الانتظار وبعد هي تدخل تقدم يعني أغنية وكل أغاني المعروفة وقتها خذني حبيبي ومطرحك بقلبي
0: نسمع منها شوية ترى
1: لكن شو نقول لك حاجة نسمع يا شو نقول لك بعتلي شو نعرج على حاجة

0: توا في المقطع ذايا الرقصة كشوية في بدايتها بالأصفر
1: الأصفر
0: تعرف حفلة هذيك عوقبت بعدها مسجد الرومي.
1: علاش؟
0: تمت معاقبتها لأن في العقد على أساس أنها باش تغني في المباشر بالتالي اكتشفوا أنها عملت البلاي باك وقتها عام 80. تعرف غنات البلاي باك أول حفلة عملت

0: وبعد معاقبتها طلبت لقات مدة ممنوعة من تونس مجرومي في البدايات نتاعها. أتري اعتذرت طلبت الاعتذار ورجعت لتونس ولات صديقة تونس مجرومي.
1: في سياق الممنوعات بلي تعرف أنه فيروز يوما ما تمنعت من الإذاعة اللبنانية وسبب تونس
0: عليه
1: خاطر فيروز في وقت ما جاتها دعوة من بورقيبة باش تغني معناها في حفلات زعيم بورقيبة وفيروز كان عندها موقف أنه ما تغنيش قدام الرؤساء والزعماء. فالموقف هذي أخذت وقتها الحكومة اللبنانية وقتها رئيس وزراء لبنان حسين العويني وقتها منع بث أغاني فيروز في الإذاعات اللبنانية
0: مش حتى مش إحنا
1: يعني لا في لبنان في لبنان أخذوا موقف وما رجعت معناها تبث الإذاعات اللبنانية إلا بعد حفلها اللي صار في تونس عام 68
0: هي على ذكر حفل فيروز نرجع الكلمة على مجد الرومي. تعرف مجد الرومي توا وحكي لي يعني قريبي كان مدير مهرجان كرتاج فترة فترات مراد السخلي نوجه له تحية يعني يقول لي قال لي فيروز في استوديو التسجيل بتاعها في لبنان عاملة بوستير كبيرة كينو مسرح كرتاج داير بيها
1: هذه فيروز
0: يعني
1: ولا
0: مجد الرومي عفوا مجد الرومي يعني احتراما لتونس ومحبة للتوانسة ومهرجان كرتاج اللي قاد فيه بطبيعة ما نعرفش يعني تفاعل كبير ياسر مع الجمهور ولا مقبل على تونسي تحب تونسي
1: وبعدها جاب نجيب الخطاب زاد لقات وقتها
0: عامله جمهور يعني بوستر كبير كانك تغني تسجل اغاني كانت تسجل قدام الجمهور التونسي مسرح كرتاج قدام مصور تصويره كبيره هذا على ذكر مجد الرومي اللي بعتالي ولد حتى سنين برمجه ذلك
1: برمجه في قرتاج في الاختتام
0: قلت على فيروز
1: شو عنده جديد معني
0: والله ما نعرف كين عليه من
1: نقطة الجديد فيروز كما قلنا 68 زوز حفلات
0: زوز حفلات وفيروز في آخر عام جات لي أنه عام 68 31 ماي 68 و 2 جوان و 3 جوان 68 شكون حدث بطبيعة الكبير أم كلثوم زيارتها تاريخية لتونس بطبيعة المجهود الحربي بعد نكسة 67 وما إلى ذلك جات أم كلثوم لتونس وكل ترحاب الكبير وكل حفاوة واستقبال
1: الماجدة وبورقيبة
0: حل باب على مصراعيه لبقية المطربين ولا كل يتهافتوا على تونس عبد الحليم جاء في صيفها وقعد أسبوع ولا 10 أيام في تونس غنى في تبرقة في صفاقس في المستير غنى في قصر الصعيد غنى في جميع تقريبا المسارح في الصيف هذيك ومن بعد جاءوا مطربين اخرين بعد لكن انت حكيت لي على فيروز فيروز جات في الشتاء جات في يعني في اخر عام في ديسمبر وما غنيتش في كرتاج وقت بتبيع الدنيا بارده وين غنيت في قصر رياضة بالمنزه في القبه
1: صحيح
0: حفل تاريخي
1: تحب نقرا لك التاريخ معناها الدعوه نتاع الحفل والاعلان نتاع الحفله نتاع فيروز عامتها عام 68 افراح الشعب تقدم فيروز والفرقة الشعبية اللبنانية 64 راقص وراقصة موسيقى رقص غناء بمشاركة الأخوين رحباني والفنان نصري شمس الدين وذلك يوم الجمعة 20 والسبت 21 ديسمبر 1968 انطلاقا من 9:30 في قصر الرياضة بالمنزه أسعار التذاكر الكراسي 3000 و4000 والمدرجات 2000 دينار والتذاكر متوفرة بالمسرح البلدي باش تعرفوا معناها قيمة التذاكر وبعد خاطر فيروز رجعت عام 98
0: بعد 30 عام بالتمام والكمال
1: رجعت 30 عام الأسعار ما نحكي لكش في 200 دينار في السوق
0: هي راهو عام 68 3000 يعني مش بتاع 200 دينار بعام 98 بتاع مثلا كيما
1: تقولوا السوق السوداء راه وصلت معناها كيما حفلة مايكل جاكسون معناها
0: أسعار
1: خيالية
0: لكن حفل تاريخي تعرف أحسن تسجيل لأغنية زهرة المدانة للقدس أحسن تسجيل صار في تونس عام 68 والتو يبث في مختلف التلفزات العربية والإذاعات هك التسجيل هذاك يعني مش بالصورة صحيح يركبوا عليه مونتاج بشيء مثلا توفي قناة فلسطينية والقناة قنوات عربية أخرى كي تبدأ فما يعني فما مشاكل كك في بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني وفما أحداث وفما حروب ومن ذلك متتعدى ديما الغناية يعديوه في شكل كليب لكن في صور مقترن بصور لكن التسجيل متاع الحفلة راهو تسجيل حفلة تونس زهرة المداء وقدم التحية لتونس بيحضروا خصيصا إليك من لبنان تحية
1: صديقة يا تونس الشقيقة يا وردة البلدي
0: فعلا حضروا خصيصا الأخوين الرحباني الغنية ذي في الحفلة ذيك ومزلنا باش نحكيو على المهرجانات
1: أكيد مزلنا باش نحكيو على المسرح والأصوات اللي تعدت ومرحبا بكم في إذاعة المنستير
2: مع الأيام

0: تغطيات تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع

0: صوتك. تمام 11 في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم هذا العرض الإخباري الموجز. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، شملت خاصة تعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوية، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. وشددت رئيسة الحكومة التي تولت نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء على التسريع في إنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية لسنة 26 و2030 و2000. دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم إلى تحمل المسؤوليات كاملة بشركة نقل تونس، ووضع برنامج وطني عاجل لإنقاذ النقل العمومية وتجديد الأسطول وتأمين شروط السلامة والجودة وانتداب الموارد البشرية الضرورية وإنقاذ الشبكة الحديدية من حالة الانهيار التي وصلت إليها. أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى العروسي المنتخب حديثا على رأس الهيئة أن رئاسة الهيئة تمثل مسؤولية كبيرة تجاه أكثر من 8000 صيدلي في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن العمل داخل الهيئة تطوعية وينجز إلى جانب الالتزامات المهنية اليومية بهدف الارتقاء بالمهنة والدفاع عن مصالحها وخدمة المواطنة. أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني تصدر اسم محمد قائمة الأسماء الأكثر شيوعاً لدى المواليد الذكور جدد في أنجلترا وويلز للعام الثالث على التوالي. ووفقاً لبيانات المكتب، فقد أطلق هذا الاسم على 5957 طفلاً في سنة 25 2000، وشهد الاسم زيادة قدرها 236 طفلاً مقارنة بسنة 24 2000، وبفارق يقارب 2000 طفلة على ثاني أكثر الأسماء شيوعاً وهو نوحة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليل مع وقفة إخبارية جديدة.
1: انتم عزوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: نرجوكم للجزء الثاني من لقاءنا معكم مع الأيام حتى النصف الليل. مرحبا بكم مستمعينا الكل. 11 دقيقة نزيدوا المتابعين اللي كانوا تابعوا في ماتش الكورة.
1: ماتش كورة
0: المغرب وفرنسا.
1: خيبة أمل المنتخب المغربي 2-0 لصالح المنتخب الفرنسي. والحقيقة ما قدمش مستوى كبير المنتخب المغربي، والسيطرة كانت كلية للمنتخب الفرنسي. نتصوروا شو وصل للنهائي ونتصوروا من المرشحين بلقب الدورة ذي، لأنه أقوى منتخب مبدئين اللي شفت حسب ما شفت أنا عندي شوية.
0: معناها أنت ترشحوا بشي
1: هو كأس العالم. ممكن أقرب المنتخب الفرنسي هو الأقرب من بين المنتخبات المترشحة. بدرجة ثانية المنتخب الانجليزي والمنتخب الارجنتيني، المنتخب الفرنسي هو المرشح الاول. وهذه إيه؟ شويه كره مثال شو
0: نشوف معناها الجانب الكروي في شكري مازال يعطي صيح
1: ومازلت
0: البركه.
1: تو كنا نسمعوا في سمحني قصيت عليك كل
0: لا لا لا بالعسل تفضل.
1: كنا نسمعوا في سوزان عطيه في مهرجان كارتاج الحفله هذه في بدايه الثمانينات، ولو انها جات اول مره تجي لتونس فرقه الموسيقى العربيه، وفرقه كانت تسمى ام كلثوم للموسيقى العربيه. أول مرة هي تأسست في 67 تقريبا، عام 67، لكن أول مرة جت لتونس عام 77 تقريبا هكاكا
0: بالاسم الأول. يظهر فرقة الأول. الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل،
1: هذاك التسمى الأولى
0: على خاطر خنقوله للناس أنه الفكرة من وراء معناها الفرقة هذه، خاطر رئيس جمهور عبد الناصر هو اللي أسسها، كان الهدف حفظ التراث الموسيقي
1: بالضبط. هو قبل ما يتوفى، وتوفى عام 70 يعني قبل 3 سنين ما يتوفى جمهور عبد الناصر عام 67، فترتك النكسة والظروف هذيك يعني تأسست الفرقة ذي لحفظ التراث الفني المصري. والدليل على ذلك أن يغنيوا مش كان أغانيهم كلثوم، يغنيوا كلثوم، يغنيوا أغاني عبد الوهاب القديمة، يغنيوا يعني أغاني بتاع صالح عبد الحي وأغاني السنباتي طربيات.
0: الكورال شكون وقتها؟
1: كورال فما محمد الحلو، ممكن علي الحجار خاطر والده كان قبل أحمد الحجار صحيح. كان هو في الكورال، وأحمد الحجار زاد كان مطرب وما في الفرق. وفما جال تونس في المرة الأولى كانت في بالأبيض والأسود عام 77 تقريبا، هو جاء في الفرقة وغني ثلاثي يا ليلة الأنسي هكاك دومي هكا مع ثلاثي هو وزوز أخرين. بعد بطبيعة تطورت الفرقة شوية، وكنا نسمع في سوزان عطية والتي أصبحت أحد أعضاء الفرقة ومن أبرز المطربات في الفرقة ذي، لأنه كانوا يعملوا ساعات يعني أغنية يعني منفردة كما يقولوا صحة العبارة، وحدها تغني السولو يعني وحدها تغني والمجموعة الصوتية ترد عليها يعني، وفما أغاني أخرى تغنيها المجموعة الصوتية كاملة. هذه كانت زنعتية في الحفلة ذيك، أخذت صداء وقته وتشهرت، بدأت تشهر وخليفة أم كلثوم وما إلى ذلك. غنيت يا صباح الخير في الغناء اللي معانا، هي دبلة كملت يا صباح الخير والجمهور يعرفوها، تشهرت بغنية غني لي شوي شوي. طلبوا جمهور الكرتاج عاود لنا غني لي غني لي شوي، رجعت لهم وبطلب من المايسترو عبد الحليم نويرة اللي هو كان مؤسس الفرقة والقائد لول، وعودت لهم الغناء وتفاعل كبير والطرب. وين والطرب؟ ما أحوجنا للطرب،
0: ما أحوجنا للطرب فعلا. معناها صوت مميز برشا، هي فنانة اعتزلت.
1: اعتزلت فنعمت بعض الأغاني، وكما قلت أنت منذ حين اكتشفها بلي حمدي قدمت بعض الأغاني
0: في برنامج جديد
1: هاي حاجة هاي. لأنها كان وقت صوتها الحقيقة كان مميز،
0: يوقع عليها فنانة شعبية مصرية. فاطمة سرحة
1: صح.
0: جيت المستير
1: جيت سوزان عطية وفرقة الموسيقى العربية. أنا شخصيا حضرت حفل ممتاز جدا في مهرجان المنسير في رمضان في أواخر الثمانينات. وقتها كل طفل طاهر مصطفى ولي داخر وفتاة يغنيه هما الأغاني الفردية
0: كفيف
1: معش قالوا توفى في مصر، وصلت تقريبا عمره فات لأربعين شوية وما توفى الله يرحمه ونعمه، كان توفى ما ظهر لي توفى. والكورال كامل معناها اختاروا الأصوات يعني اللي تتقن الطرب من الأطفال. كانت سهرة ممتازة ممتازة جدا، حضور كامل قصر رباط بن منستير، يعني ناس كل في بلايسها، ناس اللي جات بالحق تحب الفن الطربي استمتعنا. سهرة يعني العدد الجمهور محترم كامل، يعني ناس كل مقاعد الكل يعني ملقانة، وسهرة قعدت في البال لأنه يعني كانت فرقة الموسيقى العربية تعمل جولة مع المهرجانات هذه الكل، كارتاج، مستير، تمشي لصفاقس، تمشي لبنزرة سوسة، حتى سوسة مهرجان سوسة الدولي تشرد حتى بعد يعني بالطرب. سي عبد العزيز بالعيد كان مدير المهرجان كان مغروم بالطرب، حتى العروض أغلبيتها يطغى عليها الجانب الطربي معروف مهرجان سوسة.
0: مادام جبت على مديري المهرجانات ومادام جبت على مهرجان المنسير الدولي، احنا باش تكون لنا وقفة مع أحد مديري مهرجان المنسير الدولي ومندوب الثقافة السابق في ولاية المنسير سي محمد صالح العتيل، وذكريات مهرجان المنستير الدولي.
2: مع الأيام
3: مهرجان المنستير الكراسي اللي فيه شريتهم أنا، واللوح متاع السان شريتهم أنا، والبوسونوريزاسيون متاع السان شريتهم أنا.
4: ما تكريش معناها، ما كنتش تكري
3: ولا نكري له هالشي. نشري منهم مرة كلمني اللي يبيع الالكترونيك هذوما، الوسائل هذوما متاع الضوء متاع الصوت متاع كذا، قال لي فما عنا بورسويت، معناها وقت بورسويت معناها كي يغني كي وقت يتنقل المغني من بقعة لبقعة الضوء تبدا تبع فيه والدنيا ظلام تبدا الدنيا ظلام. قال لي طلبوها عليا مهرجان كرتاج، ولكن أول قداش عندي ونبهت عليهم وقالوا لي وزنوا عملوا راحة مع البلهمش تشريش. قلت له غدو الصباح يجي، وجزيت بعثت له التكنيسيان لاهي بالتقنيات الكل في مهرجان المسير اسمه سيعمر قدرية، وعنا كميون متاع المهرجان ومشى وجري ورحنا برك اللي عنا هذا السماء.
4: انتم وليد وانتم دول تتسلفوا، انتم بالمعدات اللي هي ملك خاص للمهرجان. نرجع نقول ما تكريوش المعدات، الكريسي متاعكم السونوريزاسيون
3: متاعكم كل شيء متاعنا، كل شيء
4: الكل، خطر الكيسة ديما تخرج رابحة معاك سي محمد صالح.
3: لا اني نشري وتقعد تطلع خاسرة ما يسالش.
4: لا انا اللي قالوا لي عمرها انا خسرت، خسرت معناها.
3: لا ما نخسرش، علاش نخسر؟ تعبت،
0: تعب فعلا. هو من
5: اسم كبير في ولاية المنستير، والحقيقة ارتبط بالثقافة والفن. إن شاء الله ربي يعطيه الصحة والعافية.
0: وتعدت معها برشا عروض ممتازة في المهرجان المنستير.
5: تكون تربط اسمه بالمهرجان وتربط اسمه بالمجال الثقافة في المنستير. تحية لي.
0: تو مهرجانات قبل خير ولا مهرجانات اليوم خير؟ شكري بكل موضوعية موضوعية راهو
5: تو اتصل فيا والفسولة ذي تسلوا
0: كينا قتلي
5: عنده قرون وعنده صوف يضحي عليه في العيد.
0: حتى تو سي محاوة صالح حكاية على التقنيات والمعدات وغيره.
5: تقنيات هي تقنيات صحيح تحسنت
0: تو تو خير معناه تقنيات
5: تقنيا
0: أيوة.
5: ومش تقنيين يحكي تقنيا يعني المعدات، مو بنلوم على العلم ما يقولوش معدات
0: يعني خطأ. خطأ سمحني تقنين زيادة.
5: خنصلح
0: حويجي تقنين أكاديمي.
5: نقوله نصلح حويجي للسادة المسلمين. نقوله معدات.
0: معدات.
5: هي معدة بش هذا الميكرو معد، منعش معدات مش معدات. إحنا قعدنا خطأ شاع، مش هي اللي تعد فينا. إحنا
0: نحن الميدان ذي مرش بالتالي زيادة.
5: أي المعدات.
0: أرضية الميدان.
5: أرضية الميدان هو أرضية. المعدات هذه المعدات تحسنت والتقنيات تحسنت، لكن مع احترامي اخويا هيثم فما تقنيين الحقيقه ممتازين. لا تقنيين الغرام قبل كان اكثر الحقيقه ممكن كانوا يجتهدوا اكثر نحس بهم لانه امكانيات محدوده ومش معاملين ياسر على الامور التقنيه والتقنيات الحديثه كانوا قبل الحقيقه نقول بصراحه
0: هيثم لك
5: لا لا لا لا مع احترامي لبعض الاسماء اخونا هيثم الحقيقه شهاده فيه
0: هيثم
5: وغير وغيره. لا مش خلينا نقول
0: في التلفزه التونسيه في التلفزه الخاصه زاده نوعيه صوره قاعده تخرج بشكل ممتاز. نوعيه
5: صوره على نوعيه صوره
0: خاطر صوت كيف
5: لا تخرج بصوت بشكل ممتاز لانه التقنيات الحديث وهالشيء والتطور كل اما وكان جاو جماعة القدم وتعطيهم تقنيات كما هكا يعملوا العجب. صدقني ماني منحب نعرش كرا لاني عشت فترتين
0: وعشت ما نستغربش رايك راهو شكري متأكد انه هذا باش يكون رايك. هاني جيتك وباش نواصلوا مع العروض معناها ما حكيناش مسرح احنا لما حالة بعد مسرح. شوية بدنا جبدنا على مهرجان المنستير الدولي باش يكون لنا وقفة مع مسرحية الحقيقة تم عرضها في مهرجان المنستير الدولي وفي عدة مهرجانات بالطبيعة. كيسك يا وطن ولا على نخبك يا وطن
5: حضرت لها
0: بالحق
5: ولا حضرت حضرت وقت عام زاد كيف في اخر الثمانينات الفترة هذيك تغرمت ياسر بالمهرجان
0: في المستير
5: وكنا نعملوا اشتراك نقصوا اشتراك لي ابونمون المهرجان كامل.
0: في الوقت ذيك الابونمون
5: حكايه فارغه الابونمون ما يفوتش قداش يفوت 10,000 حاجه هكا يعني ونحضروا العروض الكل ساعات نمشيو العرض نحضروا باش نشوفوا برا ما يعجبناش نروحوا نخرجوا نمشيو لبلاصه اخرى. اما الحقيقه كانت العروض الحقيقة قيمة وأغلب العروض كانت يعني في المستوى وكنا نبدو فرحانين مخلصين ولا بون ما مخلصين أكثر من حقه. دوريد لحام
1: على نخبك أوطن أو كأسك يا أوطن مسرحية شهيرة مسرحية
0: حمد
1: نقدية
0: حمد المغوط معناها وما أدراك ما الشاعر والكلمة
1: الفكاهة مع النقد
0: كوميديا سوداء
1: كوميديا سوداء الوضع العربي واللي علاش وقتها فما صحوة كنا نشتركوا جميع الشعوب العربية نفس الفكر ونفس التوجه ونفس الاهتمامات فكان سي دوري دحمل لون استاذ كيمياء بالاساس هو اصل اختصاص بتاري تخص في ابو عنتري حسن احنا على سبق دوري دحام سبق مسلسلات كانوا يتعداوا تلفزيون
0: في توشي.
1: غوار خذل الشخصيه نتاعو غوار توشي وقال هو انه قال اختار شخصيه من اللون الاجنبي بتاري كرهها ما مشاتش بدل الشخصيه اللي غوار توشي يعني هي اللي مرافقته وقال لي انه عرفت اللي العرب يحبوا شخصيه من الواحد نتاعهم الواقع نتاعهم
0: بسيطه ايه بسيطه قريبت لهم
1: ف غوار وقت نتفكر كي عندي توا جا مخر شوي وجمهور يستنى ويصفق ويزفر ويعمل تقريبا المسرحيه كانت مبرمجه العشرة العشرة واربع عشرة حاش كيما كيكه واربع دراج وتخلص ما قاش كيفاش طريقه باش يعتذر
0: عادة عربيه قال
1: عادة قال
0: مش عرب لو كان من الاخر
1: كان من الاخروش مش عرب روندو قال وقال بالفرنسي قال روندوفو عرب باش روندو تخلف في الجو طول عرف كيفاش يخرج منها وصفق الجمهور رائع على المسرحيه تعرف في الاخر ختمت باش مسرحيه اخر مقطع في المسرحيه الاغنيه الشهيره
0: بكتب اسمك يا بلادي
1: اللي الشمس اللي بعتالي شهرت بصوت ناول غشام وبالتالي ولات خاطر ما يعرفوهاش
0: جيل هو باشا هو حتى ملحن بركيت
1: لا هي بالاساس الغنايه اللي اسمه الايلي شويري هو لحنها وتعدات وغني وتعرفناها من وقتها بكتب اسمك يا بلادي مع غوار مسرحيه رائعه جدا وهذاك المسرح الهادف كوميديا سوداء في نفس الوقت تضحك
0: ولكن فما نقد
1: صحيح
0: للهم العربي ورا نرجع نقول معناها النجاحات هذه دريد لحام صحيح لكن زاد الكاتب والشاعر والإد محمد المغوط ونعرفه معناها الرسالة اللي يحملها محمد المغوط بعد شوية وقفتنا مع كيسك يا وطن وإلا على نخبك يا وطن ما عندي مجموعة من الأسئلة السريعة تو شكري السكلي باش نقترح عليك بعض الأسماء وتقول لي تحضر لها وإلا لي به عرض النانسي عجرم
1: في الدار ما نخرجش
0: إريسا
1: نرقد
0: رغب علامة
1: رغب علامة رغب علامة القديم
0: إيه تو هو رغب علامة متاع اليوم نحكي لك على عروض اليوم باش نعطيك تيكي ونقول لك تفضل يا شكري
1: ما نحضرش ما نحضرش كان رغب علامة يرجع بكلاب بالشارب ورجع رغب علامة
0: بك الرقصة متاعه زيد
1: وك الثمانينات وك الشكل
0: يا ريت وقلبي عشاءها وكلها أكل أكل
1: عشبيكي كنت فكرة محافظتهم تبارك الله وربيع الخولي لظهر وعبد الكريم الشعار وكالموجة ذيك مع بعضهم ظهروا وقتها أكل اللبنانيين في يعملوا كل كليبات في جبل لبنان وكل الجو ذاك
0: يا حسرة
1: وداليدا رحمة
0: داليدا رحمة وغزل الهواء
1: غزل الهواء والأخرى قطريب سلوى قطريب وكل جماعة ذوكم اللي غنيوا فترة ذيك حتى إيلي شوية عنده
0: زاد أنا نبع الماء ينافك تحبها الأغنية
1: أنا نبع الماء حلوة
0: جورج وصوف مازال راهو رغم وضعه الصحي
1: ماني مش مغروم به جورج وصوف
0: في جرش مثلا
1: مانيش مغروم به
0: تحضر ولا ليك
1: ما نحضرش لاني مش مغروم حضرت له في مستير في بداية التسعينات حضرت
0: له معناه في أوجه
1: في أوجه
0: صوت
1: وقتها بالحق شلون تفكر الكوستيم في البلوسيال يعني في الازرق هكا الفاتح وكان جورج وسوف جورج وسوف بصوته يعني المميز
0: رهيبه لليوم
1: لكن يعني الحقيقه
0: قبول غير عادره
1: تبدل
0: بطبيعه تبدل المرض و
1: للاسف
0: تبعات الحياه اللي كان يعيشها
1: للاسف يعني جورج وسوف ما نحضرش بصراحه نقول
0: به ميد الحناوي باش نعطيك التيكيت تحضر لها سنه في قرطاج تحضر ولا لا
1: ميد الحناوي ما عادش ميد الحناوي
0: اسمها ميد الحناوي
1: ما عادش نجم تغني ميدا للاسف وحضرت كما قلت انت تعرف في صفاقس قلت هكا
0: ولا طاحت وقت الطيحه الشهيره
1: مش على الطيحه حتى
0: مش على الطيحه راهو
1: عندها صوت علاش اسم
0: قدره معناه في الوقت المناسب يعرف وقتاش ينسحب
1: الحقيقه لانه مش كبير ياسر في السن راهو ميدا
0: هذا ما احنا عندنا مشكله راهو عربيا نريد فنان ناخذوه تو شغله زنافوغ كي غنى في قرطاج في الثمانينات وعمره لكن صوته وجستيس وما نحكيش
1: كلثوم تعرف كي جات لتونس عمرها تقريبا 75 عام
0: هي
1: هذه ميدا الحناوي نهايتها 67 عام ورغم ذلك
0: صوتها كيفاه ولا شيء سمعتها مؤخرا في موازين بالحق في بلا نقعد في الدار كهو
1: يخلي
0: الناس ديما يحفظك الصوره الجميله نتاعها على المسرح وصوتها فهمت علاش انسان يوصل روحه للحاله هذه
1: الاسم فقط قعد الاسم من ميدا الحناوي
0: باه هيفا وهبي
1: نحضر في الصف الاول ايش عندي ما نعثر بربي. اي هو بيجيو باش يتفرجوا مش باش يسمعوا فن الحقيقه بصراحه يعني ما في فوايد ما ايش مطربه
0: باه مش خليك انت الاختيار تقصتي كي اليوم لشكون
1: فرقه الموسيقى العربيه كان ترجع بك يعني مازالت موجوده يعني قائمة الذات مسرحية هاتف مسرح مناش كان غوارة ودوريد الحامي يرجع لنا نحضر
0: حتى المسرح التونسي راهو يا أخي
1: هي المسرح فكرتني في المسرح التونسي في المسير تفرجنا
0: هاسم
1: كنت فرقة الكيف وفرقة مسرح الجنوب القفصة أنا حضرت مسرحية كريتها هذه كانت عام عام عام قدي حضرت لهم صغير بكل نتفك صغير صغير صغيرة وزوني مع أخواتي وحضرت عام 80 عام عرض في مهرجان المنسير وقتها كانوا مازالوا جد مجلعوني ولمين نهدي معهم المسرحية كاريتا كانت حضرناها وحضرت مسرحية أخرى نتفكر المجنون رقم 7 كانت مسرحية لفرقة قفصة وحضرنا المسرح ذاك ماذا بيه المسرح الجماعي يعني الفكاهي الجماعي مش الوان ما شو متاع توا تهريج
0: لطفي العبد اللي تقص له تيكي ولا محاله بعد في فرنسا نهزوك لفرنسا وتحضر عرض من عروض لطفي العبد اللي
1: هذوما الحقيقه
0: كريم الغربي
1: لا كريم وما احترامي لهم ما احترامي لهم هي صحيح لكن يوصلوا حد في بعض الاحيان حد سامحوني على عباره حد التهريج في بعض الاحيان فما ابرك شويه كيف تحس عنده امكانيات وعنده افكار بسام الحمراوي تحس بيه عندهش يعني
0: انا نقص له معناها تيكي
1: مش نقص له بصراحه اني ضد هالمسرح الوان منشو الممثل الواحد كي وجهه جندوبي وكي غيره وغيره
0: وجهه ليه ما تقص ليش تيكي
1: احترامي ليهم الكل بصراحه
0: رغم اي شكل ما يعجبكش معناها
1: رغم وجهه جندوبي ممثله محترفه ممثله كبيره مما لا شك في مشكوش في القيمه بتاعها وغيره اني ضد حضرت مرة الأخيرة الأولى والأخيرة لمين نادي في سدوك الريش وزد في المستير في سدوك الريش ولا مكي وزكية مكي وزكية كان عرض زد مش ازدحام كبير
0: في
1: كبير
0: في عز وقت العرض
1: في عز حضرت وقت في بداية ولا الصيفة الأولى وقت عرضها في الواحد بيها بيها حتى ما عادش نحضر
0: شعفة وتوبة
1: شيء
0: فما قلت لي أنت قبل شوية ندمت ما حضرتش العرض مايكل جاكسون مثلا فنان آخر عربي قلت ما صاب مشيت معني جيتك الفرصة ما مشيتش
1: حضرت لنجاة صغيرة حضرت للمتاح حضرت من وقت أم كلثوم توفيت عبد الحليم ما فماش وردة كيف كيف ما عادش تقدم عروض
0: الفنانين الحقيقة اللي كنت نتمنى أن أحضر لهم وخسارة معناها ملحم بركات
1: ملحم بركاتي صحيح مطرب فنان
0: ملحم بركات
1: اسمه حتى سميرة بسعيد غنيت في المستير
0: أيوة
1: فترة فترات واسمها عزيزة جلال غنيت في المستير في بداية الثمانينات قبل ما تعتزل عام 83 تقريبا غنيت في المستير في قصر الرباط عزيز جلالة عمت 10 سنين تقريبا من 75 حتى 85
0: مستنيك
1: أكل جو ذاك مستنيك أو لأول ما تقابلنا وذيك
0: تخسمني
1: حبة حبة وكل الفن ذاك اللي تشهرت بيهم الأغاني ذيك ويلا نتقابل سوا متاع سيد مكاوي وغيرها
0: يدير تقصله تيكي ولا
1: يدير الله يرحمه كنت نجم قصله يدير
0: جيمس براون
1: جيل تونس عام 75 عمل الحفلة في كرتاج وعمل الحفلة في سوسة بمناسبة 50 النجم الساحلي واستقبلوا الزعيم بورقيبة فما صورة القاهم الموجودين استقبلوا بورقيبة عام 75 بتعرف الزعيم كان متفتح منفتح على الثقافات الأجنبية
0: برشا اسمي راهم جاو كبار جوجوش معناها
1: جوجوش الإيرانية جوجوش يا جوجوش نموتوا على شانك تو نتفكرها للجمهور كارتاج كانت علاش
0: كانت جميله هي الحقيقه
1: هي كانت جميله وعاش في امريكا بعد يعني كانت من جماعه الشاه
0: زادت تغني هي الشاه
1: كبرت عاد نتصور في السن رضا بهلوي
0: لا ما زالت الحقيقه جميله في عمرها جميلة. وجميله وتغني راهو
1: شبالك شويه ولف عندها شعرها هكا انا هكا مش كوب في الكوب تاع
0: الكوب في الكوب
1: الكوب تفكرها في الفتره ذيك خاطر عام 76 غنات في تونس والجمهور نتفكر فما شعارات نتاع الملاعب جمهور وتعرف الجمهور كان وقتها قوش يا قوش نموتوا على شانك سوف يولد تضحك وغنيت التو نتفكر والله ما عاد لوشت عليه لوشت عليه الاغنيه مقتها لكن لومه لومه لومه يا حلوه يا مظلومه غنيتها هي غنيت ضر لي وديع الصافي والحشمك لوشت غنتها لهم بالعربي لوشت ما قيتهاش واندثرت اللومه اللومه اللومه يا حلوه يا مظلومه
0: بالكش نلقاوها والله كان نلقاها اكيد نبثوها في اذاعه
1: والله قعدت وانا صغير فما حاجات قعدوا لي في الذاكره ما ننساهمش والله والله
0: ملي بقالك في الذاكره كاسك يا وطن
1: كاسك يا وطن ودريد لحام ومسرحيه جميله ورائعه جدا الكوميديا السوداء والفكاهه يعني المدروسه كما نقول
0: في مع الايام
2: مع الايام
0: جا
6: جاي اطمن على جاهزية المستشفى لانه انا ومرتي جاهزين.
7: عظيم، جايبها معك؟
6: لا ما جبت زوجتي معي باعتبار لسه ما اجاها الوجع، لكن بس تبتدي تطلق كيف بدنا نجيبها لهون للمستشفى؟
7: بتخبرنا نبعث لك سيارة الإسعاف فورا
6: بهالبساطة؟
7: ايه طبعا.
6: يا عمى لكن ليش الناس بتحكي؟
7: وشو عم بيحكوا؟
6: قال في مرة واحد صار معه ذبحة صدرية، ثلاث ايام ما بعثتوا له سيارة الإسعاف قام سبقتها سيارة دفن الموتى.
7: بتصدق هالشي؟
6: ما فاتت بمخي. بقدر لكان لحتى اطمن، بقدر شوف سيارة الإسعاف؟
8: أنا سائق السيارة.
6: شو هذا السيارة خربانة؟
8: لا نحن دايما بنعمل لها هيك صيانة حتى ما تخيبنا وقت الحاجة.
6: بارك الله. نعم. بارك الله. سيارتك كم حصان؟
8: 28
6: كلهم شغالين؟
8: خلنج
6: بواجي فرامات ترانسميسيون
8: تكميل.
6: طلبي لي بوليس المرور. بس تبتدي مرتي تطلق، قديش بدك وقت تجيبها من البيت للمستشفى؟
8: لحظة
7: المرور.
6: ألو بوليس المرور. مرحبا أخي بوليس المرور، أرجوك بس تبتدي مرتي تطلق، ممكن توقفوا لنا المرور مشان نقدر نمر؟ نعم نعم. مواطن عم يحكي. لا مواطن عادي أحواله مزمرة.
2: مع الأيام.

0: لقبوها بديبا الصحراء راهو
1: معلومة بنت الميداء.
0: معلومة بنت الميداء الفنانة الموريتانية عام 88
1: عام هكاك تقريبا 88 ولا قل شوية زعما
0: توا هذا معني هذا
1: اسمع ألفا فما حاجة هكا فما رغم إلا الغناية بسيطة
0: أما بسيطة جدا يا
1: بسيطة جدا
0: شكري.
1: معلومة بنت المداح في الآخر الثمانينات جات لتونس أما شنوها هي المطربة الأولى كانت في موريتانيا. شكل الأغنية الجمهور تفهموا قاعدوا يتبعوا فيها سمعوا المقطع المقطع الثاني يتحفظ إيش معناته يتحفظ يعني تتشد الغناية
0: خفيفة
1: ولو يعودوا معها
0: عماتي وخالاتي
1: وصحباتي وقالت حبيبي حشد في صيح وهما هاي هاي هاي عايتوا الجمهور شيخين عليها يعني عاملين جو وهذيك هي يعني إذا كان مفهمش يا طرب يا كيف يا جو الغناء هذي شو يكون به هذي من ناحية احنا رجعنا نوبة من الضحك يعني ألفة انتبتها سسمو على نخبك يا وطننا وكأسك يا وطننا رجعنا منذ حين علاش اسألني سؤال هيثم قال لي علاش كيفاش كان معروف برغم فماش يعني وسائل علام كما توا فماش يوتيوب فماش يعني انترنت قلت كانوا يتعرضوا المسلسلات نتاعهم نتاع السوريين ابو عنتر وغوار وحسني ابو رزان وابو كلبشه وشكون كانوا في مسلسل صح النوم جاء في بدايه السبعينات تغرمنا به كان دراما سورية ودراما لبنانية يعني وما كانتش فما يعني الجانب التجاري كان مسلسل يطلع يخرج يعني ينجم حتى بدون مقابل الإشهار متاعهم يعني تعديه التلفزة التونسية مش معناه يعتمدوا يلزم مقابل مالي ويلزم لا ما تعديش في الوقت ذاك لا هيك عليش توصلنا كل شيء يعني العالم الكل العربي كانت والله وحدة ثقافية تقريبا
0: وليه وكانش فما برشا قنوات زادة تلفزية في الوقت ذاك كما قلت أنت التلفزة السورية التلفزة اللبنانية وإلا المصرية معناها اللي باش تعرفوا راك باش تعرفوا من خلال التلفزة وإلا السينما مثلا الأفلام
1: الزدائي يعني هيك علاش
0: كما صباح جيت في الوقت ذيك في قرطاج سبقتها الأعمال السينمائية اللي قدمتها للجمهور
1: وهيك علاش يعني لقاو الجمهور حاضر يلقى غوار يعرفوه وكل شيء ويعرفوه طريف ويعرفوه يعني مختص في الفوكات تفاعلوا مع تعريش فقط على كأسك يا وطن قلت لي معلومة بنت مداح باهي معلومة مداح يعني على الأقل إيقاعية وجو الجمهور
0: تيبيك للبلاد نتاعها باش تسمع موسيقى موريتانية رغم أنه الحقيقة معناها
1: هي متوسطة
0: بسيطة
1: الكلمات واللحن وكل شيء أما بكثرة البساطة ولو الجمهور عاملين كيف معه تفعلوا معه بالضبط
0: فما ربي
1: تسمع فيهم كيفاش يصيحوا ويعاودوا معه في المقاطع يعني
0: لا إيش معنا دمها خفيف على كل احنا مش نبقاو مع الأجواء مع الأجواء المغاربية ما مع حاجة هكا الحقيقة تتسمى ملتزمة
2: مع الأيام

0: حسرة الكلام المرصع. الله يا مولانا صبرة وشتيلة وجيل جليلة. تحيرت برشا ذكريات عندك يا شكري.
1: ذكريات. أما قبل ذلك حبيت نحيي صديقنا بديع بوسعيد.
0: تحياتنا
1: لك يا بديع. فنان بديع قال لك هاو جي جلاله وجو قاعد معايا في السياره نتبع فيكم
0: وحلي جو المباشر
1: وعجبته الحفل مو نرجعوا فيهم الايام زمان والفن اللي ممكن تنساه والحفلات اللي ذكرنا في الماضي الجميل. تحيه ليك ولكافه افراد العائله خويا بديع. شكرا لك على التفاعل. كذلك تحيه لمونيا برحال دليله من جمال وغيرها من المستمعين. شكرا للجميع. هذا متعرف في اوسط السبعينات ظهرت الموجه هذه تاع الفرق الملتزمه او البديله كما يقولوا الفنانه هذه مع ناس غيوان وناس غيوان وجيل جلاله زوز فرق المغربيه ونجاح باهر الحقيقه حقوه في المغرب في تلك الفترات وفي باقي البلدان العربيه ومبيعات خياليه تعرف من الاشرطه وقتها ناس كل تشري اشرطه مشاو جيل جلاله
0: وحتى كي جاوا لتونس راهم تقريبا يدوروا جل المهرجانات التونسية أي مش يجيوا على مهرجان برك
1: يعني تورني كاملة, تورني كاملة. جاءوا المستير وجاءوا والكرتاج برشا
0: قروين برشا بلايس
1: وبعتالي ولات تحفظوا الأغاني بتاعهم وسبقوا فما نعرفش أغاني في نفس الوقت يعني هم ينقضوا الأوضاع العامة منها يعني أغاني ثورية شوية بين قوسين في تلك الفترات متعرف الشعوب العربية كانت وقتها كلها تحت ال وطأة الديكتاتورية بصراحة نقولها كل الحكام العرب في تلك الفترة السبعينات كلهم هذا اللي فهمها فمتنفس كل متنفس الفرق هذه ينقضوا الأوضاع العامة وينقضوا حتى الأوضاع العربي يعني بصفة عامة فخذوا صدى كبيرات ونفس الوقت الأغاني بتاعهم تسمع في كمية تسمع يعني تتحفظ يعني اللحن موجود
0: محلوز ده معنى ايه يعلق معنى في الذاكرة
1: والتمتام والبندير وكل النقارة وكل بانجو يقولوا له ذاك يعملوا به كما كي القمبري البانجو يقولوا له زادة ظهرت فرق بعتالي قلدوهم مماثلة منهم أولاد المديوني في قسيمة المديوني تحية ليهم بالمناسبة كان يسمعوا فيه أخويا نتفكرهم جمال قلال وحشة نتفكر وتفكر اسمه الرياني خونا طاهر الرياني يقولوا له كعيبة كانوا أصوات وتعرف أني يقدموا الحفلات قد حفظوا الأغاني الكل حفلات مدرسية ونتفكر نقرأ في
0: كانوا قدموا كنا أغاني جيل جلالة
1: وقتها خذوا الطبع ذي حفظوهم الكل كأنك تتفرج على جيل جلالة من بينهم صوت طاهر الرياني كان صوته كحاد صوته ممتاز كلهم هما وتفاعل كبير في قصر المؤتمرات اللي هو قصر علوم حاليا كان يقيموا حفلات وإحنا كنا في الليسية وقتها مع فاطمة بورقيبة مع الفني بالمنسير وقتها الليسية الأولاد تربينا فيك الفترات ذكرني فترات بداية الثمانينات أجواء رائعة وفي قصر هنا المؤتمرات تبدأ كل يعملون حفلة من وقت لوقت والله حفظنا الأغاني معهم هما زادها مع ذوكم بتالي ولاد فما فرقة في خنيس يقولوا الجديدالة
0: حتى في قيبس أولاد المانيش معنا يكون أخذوا كل ثنية بتاع الأغاني
1: كل من يأخذ
0: النقدية الثورية
1: كل من يأخذ الشكل ذي حتى من الألات المستعملة يسميهم جلجلال ولا جلجلال تقسيبة جلجلال خنيس جلجلال من عشنو جلجلال تسمى ولاد جلجلال
0: لكن جلجلال الأصل بتبيع مجموعة مغربية
1: وناس الغيوان في نفس الوقت فما جيل جلالة وتأسس ناس الغيوان وبتالي عملوا مزج ولا وناس الجلالة ولا جيل الغيوان عملوا مزج بين اي جيل الغيوان عملوا مزج بين زوز فرق حسيلوا موجه ما نعرفش وينهم توا ما عادش توفاوا البعض منهم الله يرحمهم والبعض مازال على قيد الحياه وتلك الايام نداوي له بين الناس
0: لك نبقى في المغرب
1: اش قاعدين نعملوا
0: نبقى في المغرب مع الايام

0: نعيمة سميح قديش الجمهور يتفاعل مع
1: شفته
0: والله ولا بقول لك راهو مش خالتين كي يقول لك جمهور التونسي جمهور ذوائق ويقول لك
1: الجمهور التونسي قول وي الجمهور اللي يحب يختبر نفسه جيل تونس قبل
0: تونس صحيح بالضبط
1: وهك علاش ولو متهافتين قلت على تونس المطربين الكل شفت الغناية سبقت تونس بالكاسيتات وبالطرق هذيك بعدين كي جات امام الجمهور في القبه هذه في قصر رياضه بلانزا عام 86 ظهر لي قلت له نفكر على الحفله تفاعل هي تضحك مبتسمه مش مصدقه
0: هي معناها حزينه راهو جيت وجريت وتضحك
1: هي الله يرحمها نعيمه سميح تفاعل التفاعل كبير ياسر بحق قول الجمهور التونسي الزواء كما يقولوا بالمناسبه حبيت نحيي سي محمد لادي تريمش لادي تريمش اصيل الخنيس اسمع ساعه دقيقه هذه اسمع اسمع الجمهور شو الجمهور سيلهادي تحياتنا ليك قالك رجعتوني للزمن
0: تحية كبيرة ليك سيلهادي وتحية لكل المستمعين وان شاء الله من حلقة لحلقة هكا
1: ان شاء الله
0: قدموا لكم هيدا لحقيقة
1: فنان سيلهادي رياضي وفنان تبارك الله عليه ربي يعطيك الصحة سيلهادي اما حبيت نرجع لتولى نعيمة سميح ولا شو الجمهور تسبق كيما قلت وما غنية سبقت بعد تالي كي جات تلقاهم حاضرين نجت صغيرة عام 69 ما عديناش لمحال المقتطف كي جاش تغني طير مسافر بدات الموسيقى والجمهور بدا يغني معه وضحكت بطلت عاودت الموسيقى عاودت ضحكت
0: معروفة اللقطة هذه
1: يعني استاذ كورة
0: ليش بالحق واحد يحير شنو يعدي في حلقة كيف من هكا عنوين هالمهرجان مثلا ما عديناش ويام تونس
1: ويام تونس ويام يونس عم تحف سمو ويام تونس
0: ليه متميزة برشا سميرة توفيق
1: سميرة توفيق عمد عام 75 أمام الزعيم بورقيبة
0: وغنيت أغنية اللي هو معناها برشا حفلات كنا نجم نعديوها اليوم وراو حذرنا برشا حاجات ما عادينا همش فما شكونش بدلنا على فنانين اخرين زاد من المغرب العربي حميد الزاهر
1: حميد الزاهر يا حسن
0: جيل تونس
1: راه جيل تونس وجيل مستير وجيل كارتاج ومسرح بلدي جاو الكل اي لالا فاطمه
0: عبد الله المناعي
1: عبد الله المناعي كان صديق تونس
0: اي هيثم قال جبدتو على جيل جلال زاد القناوه
1: مجموعه
0: تعديت في عديد المهرجانات التونسيه جبدنا على الفن الملتزم فكرونا بالهيدي قله
1: هذه قلة بابوري زمر خشل غريق
0: خشل البحر عطاب الظهر لأرض الوطن عز الوكر
1: عنده حفلة خالدة في القبة في قصر رياضة بالمنزة زادة جماهير غفيرة وقاعدة التوى يعني فما كل فنان عنده حفلة أكلي
0: فارقة
1: أكثر من الحفلات
0: قبل شوية كنا نحكيه على معلومة بنت المديح عام 88 الحفلة اللي سمعنا منها قبل شوية حبيبي حبيت ولك كنت معناها بالحق توينا قبل شوية نضحك لما حالة أما كنت حفلة فارقة في المسيرة متاحة
1: وهي بيدا نتصور وقتها مش مصدقة
0: وليوم احنا نتفكروها كان بالغنية هذيك وحضورها
1: كي يسألوها تنعملوا حلقة خاصة بأم كلثوم في الحلقات القادمة إن شاء الله كي يسألوها يقولوا لها هي الغنية اللي قاعدت في بالك واللي الغنايه اللي تحب تسمعها تقول لهم اطلال تونس فمش نقاش
0: اطلال تونس
1: تسجيل تونس اطلال تقول هذيك اعز تسجيل في دارة البلدان العربيه واوروبا ومشات لفرنسا الاولمبيا يعني عند هذيك الحفله هذيك قاتلها ام كلثوم في بالها
0: احنا بعد شويه باش نختموا مع محمد عبد المطلب يا حزين الناس كيف مرور ايضا في تونس عام 69
1: عام 69 في الدورات
0: عام 69 لكن حبيت نختم الساعه سالتك برشا اسئله راهو اليوم سالتك على الفنانين نسألك على العروض عرض هكا قاعد

0: تلفون كيبدا تغني قال واش قال مرسال خليفة الرجاء قليل من الصمت هذه الاغنيه تحتاج الى صمت خاطر صوته بدا يرافق بالعود والله وشغوله كيميه تقال الكلمه واحد بصوتها نساب ومعك النسمات الصيفيه قال احيت لحمي شوك مشكور فالقصري باطل كل انتفض والناس كلها تضحك وتصفق
1: اي وكان عنده موقف راهو من الرقص راهو
0: والفوق قاعد تاني سمعناه الناس كلها
1: اسمعوا شويه من الاجواء دي.

0: يا شكري والله الحديث معك ذو شجون.
1: يعيشك كل فوا.
0: أنا مستمتعة جدا بالرفقة ذي معك ونهار خميس. أنا مريت نستنيها.
1: يعيشك. هذا من حسن ذوقك وبارك الله. ولا حتى أنا نفس الشيء ولا شعور متبادل ألفة. ماش نبدلوا يتبادلوا في التحايا ولا نبدلوا في كيفاش نقول الشكر لا.
0: أنا حاجة من القلب والله إن شاء الله تكون وصلت لقلوبكم الكل راه إن شاء الله.
1: إن شاء الله يظهر الصدق. إحنا نتكلموا ربط تلقائية حاجات نتفكروها.
0: صحيح. ولا كنحاول زيد هكا. باش
1: كيما قال الله يرحمه سي عبد الصمد حلا يقول بربشني
0: خرج كل ما ومازال ما يخرج من عند شكري سكلي اكيد الموعد ان شاء الله
1: علمت شيئا وغابت عنك اشياء
0: ميساش ومنك نتعلمه
1: العفو والعيش
0: شكري وربي متعك بالصحه وان شاء الله ملتقانا الاسبوع المقبل مع موضوع جديد عبر التاريخ ومع الايام وشكرا ليك هيثم ونيس اللي هما في الجانب التقني نختمو
1: كذلك تحيه المعاد الحداد تحياتنا لصديقنا وكل الأحبة وإن شاء الله الحصة نالت أعجاب السادة
0: إن شاء الله يا ربي مرحبا بكل اقتراحاتكم الأسابيع المقبلة شكري ساكلي ألفة جميلي والختام مع محمد عبد المطلب صباح الخير الناس الكل

0: جيلي. تمام منتصف الليل في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. ستشهد أغلب مناطق البلاد بداية من اليوم الجمعة ارتفاعا تدريجيا في درجة الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجة الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، التراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة، مع هبوب رياح شهيلية فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث التراوح بين 34 و39 درجة. وفي ظل هذه التوقعات دعت وزارة الصحة المواطنين للتقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة الذي تشهده عدة مناطق من البلاد، مؤكدة أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة. وفي ذات الإطار دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. أعلن صندوق الاستئمان للمناطق البحرية المحمية عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامجية دعم فني ومالي موجه للهياكل المكلفة بإدارة المناطق البحرية المحمية أو المشاركة في إدارتها بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط ومن بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم الحوكمة المستديمة لهذه الفضاءات الطبيعية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي هي
1: هي هي الترحال في المجال،
2: هي هي
1: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي هي
1: هي وهي وهي إلا لك، هي تونس البيا.

0: ياكلوا الموجة
1: يا ناس
0: واسمعونا
1: يا ناس رملة وبحر وشمسية ولا على بالي
0: برمجة الصيف تعمل الكيف
2: يلا يا دي جي
0: موسيقى
2: علي الموسيقى
0: فن
2: وخلي جو السهرة يشعل حريقة
3: الصيف والبحر
0: مواكبات خدمات ومسبح لليل تبعوا الموجة
4: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
0: 104.7

Ah, je sais.

عاشق ليالي الصبر مداح القمر.

وقصة بتنقال.

0: الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: مساء الخير، كل الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لهذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، حصة أولى في هذا في هذه الشبكة البرامجية الصيفية. عندما يأتي المساء نضرب موعد على امتداد هذه الشبكة البرامجية من 8 إلى 10 ليلا في سهرة كل ثلاثاء. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع الثقافة والإفادة والترفيه. عندما يأتي المساء هو رواق أسبوع يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه، فيه العديد من الأركان وأيضا العديد من اللقاءات والمتابعات. في تأمينه مساء هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارتي. فقرتنا لهذا اليوم في عندما يأتي المساء بعد قليل فقرة خلف الغلاف. اليوم سنتصفح إصدار أدبي جديد، رواية فليتك تحلو للأستاذة الكاتبة مفيدة الدعيسي. في فقرة كلمة وظلال الأستاذة أميرة كرم تعرفنا بمفهوم القوة الناعمة. في الجزء الثاني فقرة حبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. والركن الأخير هو أصل الكلمة، نبحث عن القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، واليوم قصة الحر من غمزة مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة ومفيدة للجميع، كونوا معنا.